هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.
1: بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهي آية قال فيها ابن وهب فيما ينقله عن مالك: يعني قائمة على الحق قولا وفعلا. فيعود الكلام إلى الآية المتقدمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اتفق المفسرون على أنها نزلت في من أسلم من أهل الكتاب، وعليه يدل ظاهر القرآن، ومفتتح الكلام نفي المساواة بين من أسلم منهم وبين من بقي منهم على الكفر، إلا أنه روي عن ابن مسعود أن معناه نفي المساواة بين أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في عبد الله بن سلام ومن أسلم معه من أهل الكتاب. وقوله تعالى ليسوا سواء تمام كلام، ثم ابتدأ الكلام بوصف المؤمنين بالإيمان والقرآن والصلاة، وهذه الخصال هي من شعائر الإسلام لا سيما الصلاة، خاصة في الليل وقت الراحة. وقيل إنها الصلاة مطلقا، وقيل إنها صلاة المغرب والعشاء الآخرة. قال ابن مسعود خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وأخر الصلاة، فمن المضطجع ومن المصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصلي أحد من أهل الأرض هذه الصلاة غيركم. والصحيح أنه في الصلاة مطلقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. وهذه في العتمة تأكيد للتخصيص وتبيين للتفضيل. وننتقل إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة آل عمران، إذ يقول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقد تقدم بيان هذه الآية في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كما قرر العلماء في هذه الآية مسألتين. أما المسألة الأولى فهي أنه لا خلاف بين علماء المالكية من أن المراد بهذه الآية النهي عن مصاحبة الكفار من أهل الكتاب، وذلك حتى نهى عن التشبه بهم. قال أنس رضي الله عنه في الحديث الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنار أهل الشرك ولا تنقشوا في خواتيكم عربية. فلما ندر ما قاله حتى جاء الحسن رضي الله عنه فقال لا تستضيئوا لا تشاورهم في شيء من أموركم، ومعنى لا تنقشوا عربية أي لا تنقشوا محمد رسول الله. قال ابن كثير أي بخط عربي لئلا يتشابه به نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله. قال وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل. قال الحسن وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بالأعاجم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فقد قرر العلماء بأن هناك حسنة في هذه الآية، وهي أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز، وذلك لقوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز وقال أبو حنيفة تجوز شهادة العدو على عدوه. وقرر العلماء في الآية 21 من آيات الأحكام في سورة آل عمران، والتي تقع ضمن ترتيب المصحف في 25 بعد 100، خمس مسائل، حيث يقول الله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فأما المسألة الأولى فهو ما قيل في سبب نزول هذه الآية، حيث قيل بأنها نزلت في أحد وقيل يوم بدر، والصحيح أنها نزلت يوم بدر وعليه يدل ظاهر الآية. أما المسألة الثانية التي قررها العلماء في هذه الآية فهي ما قاله علماء المالكية من أمر الصوف يوم بدر، وهي المعروفة

الحركة الأولى التي وقعت في الرابع عشر من رمضان لثمانية عشر شهرا خلونا من الهجرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت. قال القرطبي: روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تسومت الملائكة يوم بدر بالصوف الأبيض في نواصي الخيل وأذنى بها. وكان على الزبير رضي الله عنه ذلك اليوم عمامة صفراء، فنزلت الملائكة ذلك اليوم على صفته، حيث نزلوا عليهم عمائم صفر وقد طرحوها بين أكتافهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في الملائكة مسومين بالصوف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فسوموا أنفسهم وخيلهم بالصوف. وقال مجاهد: جاءت الملائكة مجزورة أذناب خيلهم ونواصيها. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فهي أن الاشتهار بالعلامة في الحرب سنة ماضية، وهي هيئة باهية قصد بها الهيبة على العدو والإغلاظ على الكفار والتحريض للمؤمنين والأعمال بالنيات. وهذا من باب الجليات لا يفتقر إلى برهان. أما المسألة الرابعة فهو أن هذا يدل على لباس الثوب الأصفر وحسنه، ولولا ذلك لما نزلت الملائكة به. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: من لبس نعلا أصفر قضيت حاجته. وهو نقل لم يصح عند ابن العربي، إلا أن المفسرين قالوا إن الله قضى حاجة بني إسرائيل على بقرة صفراء. أما المسألة الخامسة في هذه الآية فهو ما قاله مجاهد في جز النواصي والأذناب، وهو ضعيف لم يصح. وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح الذي رواه مسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا إن صح تعضده المشاهدة فيها، والله أعلم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد.

بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على

نفسك، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يا من يجير ولا يجير.

الجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. جودك واسع وفضلك عظيم، اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون. إن طرحنا ببابك وتعلقنا برجائك، اللهم

يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك، اللهم أعتق رقابك.

اللهم إنا نسألك أن تتقبلنا لديك خفافا من الذنوب والمعاصي، وقد تركنا في الناس كلمة طيبة وسلاما أينما حللنا، فأنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

يا خالق الكون، كم في الكون من عبر فيها تحير عقل الباحث الفهمي. حجبت بالنور يا رب الوجود، فلم تقوى العيون على رؤياك من سقمي. الصبح تفلقه نورا وترسله إلى الغياهب، يمحو حلكة الظلم، فيخشع القلب في ساح الهدى وجلا، وتدمع العين إجلالا لذي النعم. يا صاحب العفو، حسبي أنني بشر وأنك الله، فاقبل بالرضا ندمي يا باسط الرزق إنعاما وتذكرة. حسبي بأنك في قلبي وملء فمي.

عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وننتقل أيها الإخوة معكم إلى قصة من قصص القرآن الكريم، وإلى آيات من آيات القرآن الكريم تتحدث عن نبي من الأنبياء، لنتعرف من خلال هذه الآيات عن هذه القصة القرآنية وبيان الآيات التي نزلت فيها، لنتعرف من خلال نزول هذه الآيات ما جرى لهؤلاء القوم ولنبيهم. هذه القصة يقول مولانا جل شأنه في القرآن الكريم: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هي قصة صالح عليه الصلاة والسلام، خلاصتها أن الله تعالى بعثه إلى قبائل ثمود، وثمود هم من قبائل العرب العاربة، عاشوا قبل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، سموا باسم جدهم ثمود، كانت مساكنهم بالحجر فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله. هؤلاء هم الذين مر بهم نبينا عليه الصلاة والسلام على ديارهم وعلى مساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم أرسل الله إليهم رسولا منهم من قومهم وهو صالح عليه الصلاة والسلام، أمرهم نبيهم صالح بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التي كانوا عليها، فلم يؤمن له منهم إلا القليل. ثم بعد ذلك قتلوا الناقة التي حذرهم صالح من أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم، فلما عقروها وقتلوها أهلكهم الله تعالى بذنبهم ونجى الله صالحا ومن آمن معه. تحدث القرآن الكريم عن هذه القصة في آيات متفرقات، منها قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا، وإنما سماه أخاهم هنا باعتبار النسب وليس باعتبار أخوة الدين، لأنهم كانوا على الكفر وهو على الإيمان، لكن صالح عليه الصلاة والسلام كان أخوهم نسباً

ليس دينا، فهو عليه الصلاة والسلام أول من دعاهم إلى عبادة الله وحده، وهكذا فعلت رسل الله جميعا، كما قال مولانا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صالح هذا عليه السلام النبي الذي بعثه الله إلى قومه جاءهم بآية وبينة ومعجزة تدل على صدق نبوته، ولا سيما عندما طلبوا منه هم أن يأتي بآية فجاء بتلك الآية. وقد تحدث القرآن الكريم وهو يحكي عما قاله صالح لقومه، فقال القرآن: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، أي قد جاءتكم حجة من الله تعالى على صدق ما جئتم به. وكانوا هم الذين سألوا صالح أن يأتيهم بآية، هم سألوا صالحا عليه الصلاة والسلام أن يأتي بآية بدلالة واضحة على نبوته، واقترحوا عليه أن يخرج لهم من صخرة عينوها هم، صخرة من الصخور عينوها له عليه الصلاة والسلام، وبينوا له إن كان صادقا أن يخرج لهم من هذه الصخرة ناقة، وهذا أمر مستحيل في الأمور الطبيعية، إلا أنه معجزة إذا حصل، ودليل واضح على صدق من يستطيع أن يفعل ذلك، أن يخرج لهم من الصخرة ناقة، هذا أمر صعب. ولذلك صالح عليه الصلاة والسلام أخذ عليهم العهود والمواثيق، لأنه يعرف أنه نبي وأنه جاء من الله القادر على كل شيء، فهو ربنا سبحانه قادر على كل شيء قدير. ولهذا صالح أخذ منهم مواثيق عهود بأنه إذا جاء هذا الأمر وأجاب الله سبحانه وتعالى صالح إلى هذا السؤال عندما يسأله، فهم بذلك يكونوا من المؤمنين، أي إذا جاء صالح بهذه المعجزة بالناقة من الصخر عند ذلك لابد أن يؤمنوا ويتبعوه، وإلا يأتيهم العذاب. فعاهدوا صالح على الإيمان به إن أخرج لهم من هذه الصخرة ناقة، فلما أعطوه المواثيق والعهود استجاب صالح إلى طلبهم، فقام صالح عليه الصلاة والسلام إلى صلاته ودعا ربه أن يجيب القوم ما طلبوه، فأجاب الله دعاء صالح، وانصدعت الصخرة وتشققت الصخرة وخرجت منها ناقة كما أرادوا وكما اقترحوا، من نفس المكان الذي عينوه ومن نفس الصخرة التي أشاروا إليها بين يدي صالح، أخرج الله تعالى هذه الناقة. فقال لهم صالح: فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وهي ناقة عظمها الله سبحانه وتعالى وأضاف هذه الناقة لاسمه تعالى، ولذلك قال الله تعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي هذه ناقة الله تعظيما لشأنها، كما نقول بيت الله حرم الله تضاف تعظيما لشأن ذلك. وقد كان من أخبار تلك الناقة أيها الإخوة والأخوات أنها كانت تشرب من بئر معين يوما وللقوم يوم آخر، أراد الله أن يختبرهم، هذه الناقة تشرب من هذا البئر فقط، وهي تشرب يوم وللناس يوم آخر، ففي اليوم الذي تشرب فيه الناقة ممنوع أحد يتقرب إلى هذا البئر. ولذلك قال الله تعالى ما قصه عن هذه القصة، قال: ونبئهم، أي نبئهم أخبرهم يا صالح أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. معجزة جاءت من الله سبحانه وتعالى، المفروض القوم يؤمنون وينصاعون، وأخذ صالح بعد هذه المعجزة يذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبنعم الله تعالى، حتى قال لهم صالح: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي تذكروا إذ جعلكم الله تعالى خلفاء

0: لقوم عاد في العمران والقوة والبأس، فأنتم جئتم بعد قوم عاد، وهؤلاء القوم هم قوم ثمود كما هو معروف لديكم. وبوأكم في الأرض أنزلكم فيها وجعلها مباء ومنازل لكم تتخذون من سهولها قصورا زاهية وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله، اذكروا هذه النعم التي أنعمها عليكم، اشكروا الله سبحانه وتعالى بتوحيده وإفراده بالعبادة، ولا تعثوا، لا تفسدوا في الأرض، لا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا فيها، وإنما كونوا من صالحي هذه الأرض. فعندما جاءت المعجزات آمن بصالح قوم، لكن القوم الآخرين بقوا على كفرهم، وهؤلاء هم الملأ الذين تكبروا وهم أهل القوة والسطوة، أما الذين استضعفوا من الفقراء والمساكين هم الذين آمنوا بصالح لما رأوا المعجزات ورأوا الناقة أنها قد خرجت من الصخر بأمر الله سبحانه وتعالى، انصاعوا للأمر. لكن الذين بقوا على كفرهم هم الذين استكبروا من الملأ، من المتقدمين في الناس، أهل الرأي كما يقال، هؤلاء بقوا على استكبارهم. والله تعالى يقول: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. أي قال الملأ من قومه، من قوم صالح، وهم سادة القوم وكبراؤهم وقادتهم الذين استكبروا عن الإيمان بعد ظهور آية الناقة وكلمات صالح الناصحة، قالوا للمؤمنين الذين استضعفوهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ أي أنتم تصدقون أن صالح جاء من الله تعالى ليأمركم بالعبادة، لكي تعبدوا الله وحده لا شريك له؟ وهذا القول قالوه على سبيل السخرية، وعلى سبيل الاستهزاء، وعلى سبيل المكر والخديعة. فأجابهم المؤمنون بقولهم: قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، يعني نحن آمنا، نعم مؤمنين بصالح، رأينا الآيات المعجزة التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، ونحن نذعن ونؤمن بما جاء به صالح. فماذا رد أهل الاستكبار؟ قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهنا جاء أهل الكفر والضلال، هؤلاء من الملأ، جاءوا بالشبهات، هذه الشبهات التي تثيرها الأمم أمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والتي سنتناولها إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إنا نسألك في حياتنا ما كتبت فيه اللطف والتيسير، ونسألك أن تعيننا على ضيقها وأكدارها. اللهم سخر لنا ما يحمل لنا الخير بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وارزقنا صبرا لا ينفد، وإن مسنا الضر فثبتنا، وقوِّ بالإيمان قلوبنا، فلا نبث شكوانا إلا إليك، ولا نسأل سواك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة المؤمنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: أأنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: صباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

يقال 3 مرات صباحا ومساء. أذكار الصباح.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: أسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: ألا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: قالوا مرة واحدة: أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية، كما تنظر

0: تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: سعيد هو الإنسان الذي استطاع الوصول إلى المصالحة مع نفسه، لأن ذلك يقوده في سبيل ممهد لإنشاء علاقة طيبة مع كل من حوله.
1: وهذا يحتاج منه إلى إيجابية في النظرة التي يمكن لها أن تقوده لمتابعة العمل في الحياة حتى الوصول إلى السعادة الحقيقية.

وتسألني من أين يطلع الفجر؟ من عينيك يا صغيري، يا طفلي الغالي، وتصدح الموسيقى من ضحكاتك الصافية، وأفكر أنني مقبلة على نهار جميل، فأنهض لاستقباله بكل ما وهبني الله من نشاط وعزم وإرادة. من وجودك تسري السعادة في أجوائي، وأرفع عيني إلى السماء أشكرها على هذه النعمة الدافئة.

0: أجل، في ذات كل منا كيان جوهري مميز هو الحقيقة الإنسانية، وقد تظل هذه الحقيقة غافية بينما تطفو على سطح الشخصية تصرفات لا تعكس الوجه النقي.
1: فمن واجبنا أن نداوم التعمق في ذواتنا كما نقترب من نفوس الآخرين، لكي نكتشف ذلك الجوهر ونظهره ونتصرف في الحياة على أساسه.

0: كيف تحدد النجاح؟ يقول أحد الحكماء: النجاح يكون برضا النفس عن العمل الذي تقوم به.
1: ولحكيم غيره رأي آخر، إذ يقول: أن تنجح يعني أن تبقى في مرحلة تجاوز ذلك إلى ما هو أفضل وأعمق، وتظل في سعي دائم للتنقل من قمة إلى أخرى أرفع منها.

أيها القلم، يا من تمد يدك لترسم الحروف أو لتخترق صفحة التراب وتغرس فكر، كيف تختار البذور أو كيف تنتقي الكلمات؟ وكيف تحول دنيا هذه إلى عالم أفضل تصدح في جنباته أصداء المحبة والإيمان بالوجود، بالوطن والإنسان؟

لم أكن أعرف أن الكلمة أجنحة وأنها تستطيع أن تتحول إلى فراشة ملونة تنقل بيننا العطور المنعشة والأريج الطيب. لم أكن أعرف ذلك حتى سمعتك هذا اليوم تقول لي أحبك يا أمّا.

0: سألني بوابة الأمل ما لونها؟ قلت إنها خضراء تتموج فوقها كل ألوان النضارة.
1: قال: وإلى أين تقود؟ أجبت: إلى عوالم رحبة، إلى مدى لا يحد، وأنت تمشي تفتحها وتمضي وكأنك في حلم، وتتذوق طعم الحياة وتكتشف أنه رائع. فخلف بوابة الأمل تمتد سهول الأحلام، وتتجذر نباتات المحبة.

0: تعمر البلاد بالسواعد القوية، بالعزم وإرادة العمل والبناء.
1: تعمر الأوطان بحكمة الشيوخ وعزم الشباب وعطف الأمهات ومرح الأطفال.
0: هذه الطاقات العظيمة حين تتكاتف يصبح بإمكانها أن تعمر للإنسان عمارة المجد والطموح.

0: تذكر دائما يا أخي أن هناك يدا فوق يدك تتحرك وتدفعك إلى العمل، إلى بذر الحبوب الصالحة، وهي يد قوية تسندك كلما طلبت العون والمساعدة.
1: هذه اليد هي يد الإيمان بالله، فمنها نستمد القوة لنتحرك مثلها باتجاه الخير والعطاء.

0: أحب الناس يا قلبي، فالناس في أن تحب لا أن تكره.
1: أحب الناس فهم منارة الطرقات ومنازل العمر وعقل الأرض، وأي شيء هو أنت والناس في غياب أيها القلب.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: صباحك صباح.
1: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
2: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: البحرين العربية. في بداية لقاء هذا اليوم من برنامجكم الصباحي، صباح الخير يا بحرين، صباح عليكم بالخير، صباح الخير عبد الرحمن.
1: صباح النور شوق، ونصبح بالخير والنور والسرور والأمن والأمان لمملكتنا الحبيبة مملكة البحرين وخليجنا العربي الآمن المزدهر المحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بقيادة قادة دول مجلس التعاون ورجاله الأوفياء المخلصين ورجاله البواسل. إذن صباح الخير يا بحرين يطل عليكم من جديد بفقرات ومحطات متعددة تحرص على تقديم كل ما هو جديد ونشط على الساحة المحلية، ونفتح لكم آفاق التعبير عن ملاحظاتكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين.
0: مع إشراقة كل صباح جديد نجد أنفسنا مستمعينا أمام فرصة أخرى لنمضي قدما في طريق الأحلام، ولكننا أيضا نجد أنفسنا أمام الروتين، الدائرة المتكررة السهلة الآمنة، لكنها الفخ الذي قد يمنعنا من مواصلة السعي لتحسين ذواتنا والوصول إلى أهدافنا.
1: ما لا ندركه أحيانا هو أن الشعلة التي تبقي خطواتنا حية ومندفعة لا تأتي وحدها، بل تحتاج منا إلى جهد واع لتظل متقدة متجددة لا تطفئها الظروف ولا التحديات. لذلك من المهم وأنت ماض نحو الخطوة الأولى من صباحك الجديد أن تمنح نفسك لحظة للتفكر في غاية صغيرة تود أن تحققها في يومك، غاية تضيف لبنة جديدة في بناء أحلامك الكبرى.
0: ومن المهم أن نتذكر أن السعي ليس سباقا مع الزمن ولا حتى مع الآخرين، بل هو رحلة نمو واستمتاع وارتقاء ذاتي، وهذا يتحقق فقط عندما تواجه تفكيرك ناحية العمل توجه تفكيرك عفوا ناحية العمل الذي يقربك بخطوة إلى الهدف، سواء كان هذا العمل فكرة جديدة، صفحة نقرأها، عمل ننجزه، أو حتى ابتسامة نرسمها في حضرة النفس قبل الآخرين. المهم هو أن تبقى في حالة وحالة حركة إيجابية، لأن السكون الطويل هو ما يطفئ الشعلة في داخلك.
1: إذن مستمعينا، مع هذه الانطلاقة الصباحية وهذه الهمسة التي تدفعنا دائما إلى بداية يوم مليء بالإيجابية ومليء بالأمل في وطن الأمل في وطن النهار بحريننا الحبيبة وخليجنا العربي، دائما ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وعلى دولنا بنعمة الأمن والأمان والازدهار، وأن يحفظ رجال أوطاننا البواسل في قوة دفاع البحرين ورجال الداخلية والحرس الوطني. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يسدد رميهم وأن يحفظهم من أمامهم ومن خلفهم ومن فوقهم، ونعوذ بالله أن يحفظهم وأن يغتالوا من تحتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع سلامة الوصول إلى مختلف وجهاتهم وإلى مقاصدهم بمشيئة الله تعالى. مع هذه البداية نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة، تحييكم نور عبد العزيز،
0: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
1: تقبلوا تحيات زميلة مريم فقيهي من الإعداد،
0: ومن تقديم هذه تحايانا الزميل عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري،
1: ومن الإخراج لكم أعذب التحايا من الزميل أحمد صالح.

صباح الخير، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الأمل والرضا والسعادة على جميع مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة بحرين

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.

0: نطالع معكم مستمعينا ونستعرض فقرات وأجندة برنامج صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. البداية كما جرت العادة في قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأنين المحلي والاقتصادي. من بعدها نتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين الحبيبة خلال 24 ساعة المقبلة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة السابعة موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات ولقاءات صباح الخير يا بحرين.
1: في أولى هذه اللقاءات نتحدث في هذا الأسبوع بصورة يومية عن حزمة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الإعلام في مدينة شباب 2030، ونبدأ اليوم بالحديث عن سلسلة يوميات إعلامي مع ضيفنا الإعلامي عبدالله الحسيني عضو لجنة الابتكار والتميز الشبابي بوزارة الإعلام.
0: نسلط الضوء على مبادرة المسعف الواعد التي ينظمها مركزا المحرق ومدينة حمد الشبابيان النموذجيان بالتعاون مع فريق أكاديمية المسعفين. المزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة، مبادرة المسعف الواعد، نستعرضها من خلال لقائنا مع الأستاذة بيان عبد الرزاق سعيدان أخصائية أنشطة شبابية بمركز شباب مدينة حمد النموذجي.
1: ونعرف مستمعينا بفريق أفق، وهو أحد الفرق الشبابية الناشطة في مجال العمل الشبابي التطوعي وبالأنشطة والبرامج التي يقدمها هذا الصيف، مع ضيفتنا سارة جاسم ألسبيت رئيسة الفريق الإعلامي لفريق أفق.
0: نقترب كذلك من تفاصيل جلسة مناقشة رواية الحبر المسكوب للكاتبة نادية هاشمي، والتي تنظمها جمعية كلنا نقرأ في مقر أسرة الأدباء والكتاب مع الأستاذة نور جمال عضو مجلس إدارة جمعية كلنا نقرأ.
1: ونستمع وإياكم إلى فقرة الثقافة المرورية التي تقدمها الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور، وتتحدث اليوم فيها عن موضوع العبور الآمن.
0: في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نطالع مقالا للكاتب الصحفي محميد المحميد.

0: في صحيفة أخبار الخليج، والذي عنون مقاله بعنوان شكرا لقواتنا المسلحة والأمنية.
1: هذا إلى جانب فقرة مع الناس التي نتواصل معكم من خلالها لنقل ملاحظاتكم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر هاتف البرنامج 1-7-684-888.

0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية،
0: عناوين،
2: نطالع معكم مستمعينا الكرام أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الأحد 12 من يوليو 2026. نقرأ في أبرز العناوين: وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله.
3: بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وزير البلديات والزراعة، إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق.
2: في اليوم الدولي للأمل، وزير الخارجية يصرح: الأمل رسالة البحرين الإنسانية لمستقبل عالمي أكثر استقراراً.
3: استعراض علاقات الصداقة بين البحرين وتشيلي.
2: بمناسبة اليوم الدولي للأمل، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش والتسامح: رؤى وتطلعات جلالة الملك تجعل الأمل نهجاً لترسيخ التعايش وصنع السلام المستدام.
3: بحث جهود التمكين البحرينيين من شغل الوظائف التخصصية في القطاع المصرفي.
2: في تصريح للصحف المحلية، السفير نايف السديري سفير السعودية لدى البحرين يؤكد أن البحرين والسعودية علاقات استثنائية، وحدة المصير أساس الشراكة بين البلدين. مجلس التنسيق البحريني السعودي نقل التعاون إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المشترك. نتطلع إلى بناء مستقبل أكثر ازدهارا وتكاملا بما يحقق تطلعات مواطني البلدين ويعزز مكانتهما على المستويين الإقليمي والدولي.
3: وفي ذات السياق، التاريخ والتجارب أثبتت أن القوة في الاتحاد أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. العمل الخليجي المشترك لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية. السعودية تؤمن بأن أمن الخليج مسؤولية جماعية. الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب تكامل الجهود وتنسيق المواقف.
2: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تنظم مسيرة الشكر والعرفان لأبطال الصفوف الأمامية.
3: جامعة الخليج العربي توقع اليوم عقود مشاريع استراتيجية واستكمالات رئيسية لمدينة الملك عبدالله الطبية.
2: خلال ورشة علمية لتعزيز الممارسات التدريسية بالجامعة الأهلية، مريم الحواج: تبسيط المحتوى العلمي مفتاح إيصال المعرفة إلى مختلف الفئات.
3: اليوم انطلاق أكبر نسخة في تاريخ مدينة شباب 2030، 15 عاماً من الاستثمار في الشباب وتعزيز الكفاءات الوطنية.
2: في ذات السياق نقرأ: وكيل وزارة الشباب يتفقد جاهزية مدينة شباب 2030 استعدادا لانطلاقتها الرسمية اليوم، واللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي تشارك في مدينة الشباب.
3: اعتبارا من 15 حتى 19 من يوليو الجاري، وزارة الإسكان وبنك الإسكان ينظمان النسخة الثامنة للفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية في مجمع سيتي

0: سنتر البحرين.
1: مذكرة تفاهم بين جامعة الخليج العربي ونكسس إيفنتس لإطلاق مؤتمر التنمية والابتكار الخليجي.
0: مطالبة بلدية بالإسراع في دعم الأسر المتضررة من الحرائق.
1: محافظ الشمالية يستقبل عددا من طلبة المرحلة الثانوية ضمن مساق خدمة المجتمع.
0: وفي آخر الأخبار في الشأن المحلي، خلال ندوة البرلماني الدولي، الشعبة البرلمانية تؤكد أهمية قياس وتوثيق الآثار البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية على البحرين والدول الخليجية.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
1: نطالع معكم مستمعينا أهم العناوين في ملاحق المال والأعمال ونقرأ في أبرزها. رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يصرح 644 متقدما لعضوية اللجان القطاعية بزيادة 84% بنسبة 84% عن الدورة السابقة.
0: هيئة البحرين للسياحة والمعارض تطلق فعالية فانزون لمتابعة نصف نهائي ونهائي كأس العالم.
1: مجلس التنمية الاقتصادية يختتم زيارة ترويجية للمملكة المتحدة، تضمنت اجتماعات ونقاشات واستعراض تنافسية بيئة الأعمال في البحرين.
0: بنك السلام يطلق النسخة الجديدة من برنامج تنوير لدعم تنمية الشباب وتعزيز الوعي المالي.
1: مجموعة الكوهجي القابضة تطلق النسخة الجديدة من برنامج طموح أسباير، الأول من نوعه في البحرين، وإقبال قياسي من طلبة الجامعات.
0: CCP تتعاون مع PIE لتوسيعة نطاق قبول المدفوعات عبر QR بمختلف أرجاء المملكة.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين الواردة في صحفنا المحلية في الشأنين المحلي وكذلك أهم العناوين في الملاحق الاقتصادية.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد،
1: نتعرف وإياكم مستمعينا على أحوال الطقس في مملكة البحرين. معنا من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الأستاذة حنين الذواري. صباح عيش بالخير أستاذة حنين.
4: صباح النور والسرور أخي عبد الرحمن، وصباح عليك أختي شوق.
0: مرحبا.
4: يا هلا مرحبا. صباح الخير مستمعينا، قائمة نشرتنا الصباحية السادسة صباحا حتى منتصف هذه الليلة. الطقس إن شاء الله راح يكون حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ويكون إن شاء الله معتدل بهج عام ليلا. الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، تقل سرعة إن شاء الله من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل. هناك تحذير عن رياح قوية السرعة، لذا يرجاك الحيطة والحذر. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، من 3 إلى 6 أقدام في عبد البحر. درجات الحرارة العظمى متوقعة لهذا اليوم 43 درجة مئوية، والصغرى لهذه الليلة 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية إن شاء الله راح تتراوح ما بين العظمى 60% والصغرى 10%. أعلى من في ميناء سلمان في الساعة 3 مساء، مدن آخر في الساعة 4:10 من صباح يوم الغد. أدنى جزر الساعة 8:50 صباحا، وجزر آخر في الساعة 9:45 مساء. شروق الشمس الساعة 4:53، أما الغروب في الساعة 6:33. بزوق القمر في الساعة 3:18 صباحا، أما الأفول في الساعة 4:50 مساء. سرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا

0: المناطق التالية: جزر حوار رياح كانت شمالية غربية 10 عقد، فشت الجارب رياح شمالية غربية 13 عقدة، وجزيرة جرادة كانت شمالية غربية 7 عقد. درجات الحرارة سجلت الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكانت كالتالي: المنامة والدوحة 35 درجة مئوية، الكويت 36، الرياض 28، أبوظبي 31، وفي مسقط كانت 28 درجة مئوية. كانت هذه تفاصيل نشرة حتى منتصف الليل. من المتوقع أن تستمر معانا الرياح الشمالية الغربية القوية خلال نهار يوم الغد، مع التحذيرات إن شاء الله اللازمة اللي راح تصدر في حينه. أما الأيام التالية بتقل إن شاء الله سرعة الرياح تدريجيا، تكون معتدلة إلى نشطة خصوصا في فترات النهار. طبعا نرجو من الجميع متابعة آخر التحديثات والتحذيرات عبر القنوات الرسمية لإدارة الأرصاد الجوية.
1: كل الشكر والتقدير لك الأستاذ حنين الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة. يوم سعيد إن شاء الله.
0: يا هلا مرحبا فيك.
2: إذن مستمعينا نتوقف مع فاصل قصير، وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية. من بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفاء. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: إنفاذا للأمر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرك بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرك، أعلن سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة عن إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرك والمكونة من 6 فرجان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
2: وأكد سعادة الوزير أن أعمال الاستملاك شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ المشروع من خلال توفير العقارات.
1: وأشار سعادته إلى أن هذه الاستملاكات التي شملت 247 عقارا قد أسهمت في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجهات المعنية، مضيفا سعادته أن النجاحات التي حققها مشروع تطوير مدينة المحرك تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية. وبين سعادته أن عمليات الاستملاك أسهمت في تهيئة المواقع اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة. الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية اختتم مجلس التنمية الاقتصادية زيارة قام بها إلى المملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الاستراتيجي بين البلدين والبناء على العلاقات الاقتصادية القوية بين البحرين وبريطانيا.
2: وخلال الزيارة اجتمعت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف مع سعادة اللورد جيسون ستوكوود وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة لمناقشة أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

0: والتعاون الاستثماري بين البلدين، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، في ضوء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مؤخرا بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجية. كما استضاف وفد مملكة البحرين 4 جلسات نقاشية بحثت خلالها فرص الاستثمار وتطوير الأعمال في المنطقة، إلى جانب المزايا والمقومات التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين كوجهة استثمارية استراتيجية. كما احتضن مجلس التنمية الاقتصادية بشراكة مع شركة كامدن ويلث فعالية مخصصة لمكاتب إدارة الثروات العائلية، ركزت على سبل تطوير العلاقات القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في هذا المجال مع استكشاف آفاق جديدة للشراكة. استقبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم دفعتين من الطلبة المتفوقين على مستوى مملكة البحرين من المدارس الخاصة الذين حققوا معدلات 99% فيما فوق، فيما بلغ عددهم 136 طالبا وطالبة.
1: وخلال اللقاء هنأ سعادة الوزير طلبة المدارس الخاصة الحاصلين على المعدلات الأعلى على مستوى مملكة البحرين، واستعرض معهم أهم الدروس المستفادة وعمليات التطوير التي تمت خلال العام الدراسي الجاري والأعوام السابقة. كما أتيح المجال للاستماع إلى مقترحات الطلبة وآرائهم التطويرية في العملية التعليمية، وتم خلال اللقاءات عرض الملامح العامة لخطة البعثات الدراسية المرتقبة وإطلاع الطلبة على التوجهات الرئيسية في تخصيص هذه البعثات. كما تم مناقشة أهم الرغبات الدراسية والتخصصية التي يرغب الطلبة في التوجه إليها خلال المرحلة القادمة. بعد مرحلة استثنائية فرضتها الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وما صاحبها من تداعيات على حركة الملاحة في المنطقة، بدأت المؤشرات الاقتصادية واللوجستية للمملكة تؤكد تجاوز آثار التحديات واستعادة وتيرة النشاط.
0: نعم، وأحدث هذه المؤشرات جاءت من ميناء خليفة بن سلمان الذي سجل أعلى مستوى شهري لحركة البضائع العامة منذ عامين، في انعكاس واضح لنجاح الجهود الحكومية في إعادة تنظيم بل انتظام سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة. شهد القطاع العقاري في مملكة البحرين قفزة إيجابية خلال الآونة الأخيرة بفضل التطور المستمر للتشريعات والقوانين، إلى جانب التسهيلات التي تقدم للمستثمرين والملاك.
1: وتجلت ملامح هذه الطفرة بوضوح في حجم وتنوع المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق مملكة البحرين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 99 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير والتاسع من يوليو 2026.
0: يأتي ذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: يا أهلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام من جديد. التحية موصولة لكل من انضم إلى الاستماع إلينا في إذاعة مملكة البحرين العربية في برنامج صباح الخير يا بحرين، بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية. هذه العودة معها نجدد تحايا فريق العمل، أولى التحايا من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
1: هذه تحايا زميلتنا عبير بن هندي من الإشراف على المحتوى.
0: من الإعداد تقبلوا تحيات الزميلة مريم فقيهي،
1: ومن التقديم هذه تحايا الزميل عبد الرحمن بن طيع وشوق الدوسري،
0: ومن الإخراج يحييكم أحمد صالح.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: نستمع الآن إلى فقرة ثقافة مرورية تقدمها الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور، وتتحدث اليوم في هذه الرسالة عن موضوع العبور الأمني الآمن.
3: سلامة المشاة مسؤولية مشتركة تتحقق بتوعية المجتمع خصوصاً قائدين المركبات والمشاة أنفسهم، وذلك للحد من الحوادث المرورية اللي ينتج عنها إصابات بليغة أو وفيات. لذا تنصح الإدارة العامة للمرور بأهمية الالتزام بالعبور الآمن للطريق من خلال اتباع إرشادات السلامة المرورية.

0: وهي كالآتي: يجب العبور من أماكن المخصصة للعبور والآمنة مثل أمام شرط المرور أو على خطوط المشاة أو من خلال الإشارة الضوئية للمشاة أو على جسر المشاة، وكما يجب عبور الطفل الطريق بمصاحبة ولي أمره، مع ضرورة اتباع الخطوات الصحيحة للعبور وهي الوقوف على الرصيف ثم النظر يسارا ومن ثم يمينا والاستماع لحركة المركبات والمرور، وعند رؤية المركبات قادمة الانتظار لحين مرورها، وعند خلو الطريق العبور في خط مستقيم. وفي ختام رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العامة للمرور تتمنى السلامة للجميع.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، يطلق مركز المحرق ومدينة حمد الشبابيان النموذجيان بالتعاون مع فريق أكاديمية المسعفين، يطلقون مبادرة المسعف الواعد التي تهدف إلى نقل المعرفة فيما يتعلق بمهارات الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ من خلال محتوى نظري وتدريب عملي تفاعلي. نقترب أكثر من تفاصيل هذه المبادرة مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة بيان عبد الرزاق سعيدان، أخصائية أنشطة شبابية بمركز شباب مدينة حمد النموذجي. صباحك بالخير أستاذة بيان، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
3: أصبح عليكم بالنور والسرور، يا هلا ومرحبا فيكم.
4: يا هلا ومرحبا أستاذة بيان. في بداية هذا اللقاء، ما هي الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها من خلال مبادرة المسعف الواعد؟
3: طبعا نسعى من خلال مبادرة المسعف الواعد إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المشاركين عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية في مجال الإسعافات الأولية، وتنمية قدرتهم على التصرف السليم واتخاذ القرارات المناسبة، وتعزيز الثبات الانفعالي وسرعة الاستجابة عند مواجهة الحالات الطارئة، بما يسهم في إعداد أفراد مؤهلين للمساهمة في حماية المجتمع وتعزيز ثقافة السلامة.
2: نعم، برنامج المسعف الواعد أستاذ بيان يتضمن

0: محتوى نظري وتدريب عملي في أكثر من محور. بودنا نتعرف سادة المستمعين على هذه المحاور اللي يحتويها برنامج أو مبادرة المسعف الواعد.
1: نعم طبعا، تمتاز مبادرة المسعف الواعد بتقديم تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والعملي، ويتعرف المشاركين على أساسيات الإسعافات الأولية والاستجابة للحالات الطارئة وإجراءات الإخلاء وإسعافات الجروح والحروق ومهارات الإنقاذ، طبعا إلى جانب تطبيقات عملية ومحاكاة واقعية تعزز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف. وطبعا هالسنة تتميز المبادرة في نسختها لهذا العام بسلسلة من الشراكات مع نخبة من الجهات، تبدأ بالتعاون مع شركة طيران الخليج للتعريف بالإسعافات الأولية في قطاع الطيران، وتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتعرف على إجراءات السلامة والاستجابة للطوارئ والإخلاء، بالإضافة إلى تعاون مع وزارة الصحة وبالأخص المراكز الصحية لتعزيز الجانب الصحي والتطبيقي، وتختتم بالشراكة مع الهلال الأحمر للتعريف بالعمل الإنساني والإغاثي ودوره في خدمة المجتمع.
2: نعم أستاذ بيان، يعني ما شاء الله ذكرتي أكثر من جانب لمهارات الإسعافات الأولية والاستجابة للحالات الطارئة خصوصا في الطائرة مثل ما ذكرتي. يتناول البرنامج محتوى تعليمي مرتبط بالعمل الإنساني والإغاثي، كلمينا عن هذه التفاصيل اللي تخص هذا الجانب من المبادرة.
1: نعم طبعا، لا تختصر مبادرة المسعف الواعد على الجانب الطبي فقط، بل تمتد لتشمل بناء الوعي الإنساني لدى المشاركين من خلال تعريفهم بمبادئ العمل الإنساني والإغاثي وأهمية العمل التطوعي وآليات تقديم الدعم للمجتمع أثناء الأزمات والكوارث بأساليب منظمة وآمنة. وتسعى المبادرة إلى غرس روح المبادرة والمسؤولية وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية واللحمة المجتمعية، وما يسهم في إعداد جيل واعي وقادر على خدمة مجتمعه ووطنه في مختلف الظروف.
0: نعم، للراغبين في الاشتراك في البرنامج التدريبي الخاص بالمسعف الواعد أستاذ بيان، نود أن تطلعينا على تفاصيل البرامج المتاحة وطرق التواصل معكم في فريق العمل.
1: نعم طبعا، سيتم تنفيذ مبادرة المسعف الواعد بالتعاون مع فريق أكاديمية المسعفين في مدينة شباب 2030، إلى جانب المراكز الشبابية النموذجية المتمثلة في مركز شباب مدينة حمد النموذجي ومركز المحرق الشبابي النموذجي. وتستهدف المبادرة فئتين، الفئة الأولى للناشئة من عمر 7 إلى 14 سنة، والفئة الثانية للشباب من عمر 15 إلى 35 سنة. وقد تم الإعلان عن مواعيد المبادرة وتفاصيل التسجيل لكل فئة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة شؤون الشباب والمراكز النموذجية المشاركة، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل من خلال تطبيق إي شباب.
2: نعم أستاذ بيان، هل هناك رسالة أخيرة بودك تختمين فيها لقاءنا لهذا اليوم فيما يتعلق بمبادرة المسعف الواعد؟
1: نعم، في الختام طبعا رسالتي لكل شاب وشابة، أدعوهم إلى اغتنام الفرصة والمشاركة في هذه المبادرة طبعا لذلك لتعزيز روح المسؤولية والمبادرة لديهم خدمة المجتمع. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى شركة كريدي ماكس على دعمها الكريم لمبادرة المسعف الواعد، ونثمن هذه الشراكات المجتمعية التي تسهم في تمكين الشباب وتوفير برامج نوعية ذات أثر مستدام، ونشكر جميع الشركاء والقائمين على تنفيذ هذا البرنامج.
0: تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في هذا البرنامج المتميز مبادرة المسعف الواعد. كل الشكر لك للأستاذ بيان عبد الرزاق سعيدان، أخصائية أنشطة شبابية بمركز شباب مدينة حمد النموذجي، وكل التوفيق لكم. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.

0: في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نطالع مقالا للكاتب الصحفي محميد المحميد في صحيفة أخبار الخليج بعنوان شكرا لقواتنا المسلحة والأمنية. يقول الكاتب في هذا المقال:
1: في لحظات الشدة يظهر معدن الرجال، وفي ساعات الخطر يتجلى معنى الوطن، وفي

0: مواجهة العدوان الإيراني الممنهج والمستمر، وقفت القوات المسلحة البحرينية وفي مقدمتها سلاح الدفاع الجوي الملكي البحريني سداً منيعاً وبسالة لا تلين لتقول للعالم أجمع: البحرين عصية وأمنها خط أحمر.
1: بسالة ويقظة حمت الوطن والمواطن والمقيم. لم تكن لحظات التصدي مجرد اشتباك مع تهديد عابر، بل كانت معركة وعي ويقظة وجاهزية. رجال القوات المسلحة الذين تدربوا على أعلى مستوى واستعدوا لكل الاحتمالات أثبتوا أنهم على قدر من المسؤولية. تصدوا للعدوان باحترافية وحموا سماء الوطن وأرضه ومياهه، فباتت صواريخ الغدر تتحطم قبل أن تصل، وأحلام المعتدين تتبدد على صخرة العزيمة البحرينية.
0: نود أن نلفت عنايتكم مستمعين الكرام بأنه تم إطلاق صفارة الإنذار نظرا لوجود خطر. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن وعدم إشغال الطرق الرئيسية إلا عند الضرورة، حفاظا على السلامة العامة.

من عمق الحضارة نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، فريق أفق أحد الفرق الشبابية الناشطة في مجال العمل الشبابي والتطوعي. أفق يقدم هذا الصيف باقة من الأنشطة والبرامج بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة. نقف اليوم عند تفاصيل هذه الأنشطة والبرامج مع ضيفتنا عبر الهاتف سارة جاسم السبيت، رئيس الفريق الإعلامي لفريق أفق. صباح عليك بالخير أستاذة سارة.
3: صباح النور. بالبداية أحب أعبر عن سعادتي كوني معاكم في الهواء اليوم في هالصباح، فشكرا لكم.
4: أهلا وسهلا سارة، في بداية هذا اللقاء إذا ممكن تحدثينا بشكل عام عن فريق أفق وطبيعة الأنشطة اللي يقوم بها هذا الفريق.
3: بالمختصر، إحنا شابات بحرينيات جمعتنا رسالة واحدة وهي النهضة من ناشئة من خلال تعزيز الهوية وغرس القيم السامية. نتميز بتقديم برامج صيفية وموسمية، نقدم برامج تربوية هادفة من 6 سنوات ومستمرين ولله الحمد.
2: نعم، في هذا العام فريق أفق يقدم برنامج صيفي بعنوان رحلة رفيق في الجامعة البريطانية، تم تقديم هذا البرنامج. حرثينا أكثر عن تفاصيل برنامج رحلة رفيق سارة.
3: برنامج رحلة رفيق هي نسخة مطورة من برنامج الصيفي المعروف بتألق، تم تطوير منهجيته ومحتواه التعليمي والتربوي، ويتم تقديمه تحت رعاية وتعاون مثمر من الجامعة البريطانية في البحرين، حيث يخوض المشارك تجربة البرنامج في أجواء الانتقالية عبر الأزمنة لاستخلاص القيم السامية بالألعاب والتمارين والتجارب الجماعية المسلية.
4: جميل جدا. كذلك تقدمون مجموعة من البرامج في مدينة شباب 2030 من ضمنها المهندس الصغير. ما هي أبرز أهداف هذا البرنامج؟
3: نقدم هذا البرنامج بتعاون مع الجمعية للمهندسين البحرينيين في مدينة الشباب 2030. أهداف البرنامج تتمحور حول غرس المنهج العلمي التجريبي وتنمية المهارات التفكير المنطقي وتمكين المشارك من ربط المفاهيم الهندسية، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي والقيم الاستدامة.
2: نعم، مجموعة متميزة حقيقة من البرامج تقدمونها في فريق أفق سارة. يعني تكلمتي عن رحلة رفيق وعن المهندس الصغير، أيضا عندكم برنامج عنوانه مثير يعني ومشوق وهو عالم ما وراء. نود أن نتكلمين عن هذا العالم اللي راح يكتشفون المشاركين في هذا البرنامج.
3: فكرة عالم ما وراء تعتمد على تسليط الضوء على معاني مخبأة وقيم ثمينة خلف بعض الرموز الاعتيادية. يعني أقدر أسرب لكم بعض الأسرار شوي. فمثلا في يوم عالم ما وراء الوجوه نتكلم عن ما خلف هذه التعابير مثل المشاعر والذكاء العاطفي. وفي يوم عالم ما وراء السفارة نتحدث عن هذا الصوت اللي يوقد فينا كل شعور للوطن والسعي لأجله. وأما يوم عالم ما وراء الطاولة فنكتشف مفاتيح العلاقات الاجتماعية

0: اللي تجمع فينا في الطاولة من قيام العائلة والأصدقاء وأكثر. بس بوقف هنا عشان ما أحرق كل البرنامج على المشاركين.
1: أكيد هناك الكثير في عالم ما وراء. إذا ممكن تكلمينا عن اللي حابين يشاركون في هذا البرنامج، كيف طرق التواصل معاكم للمشاركة والاستفسار عن هذه الأنشطة الإبداعية المختلفة؟
0: يقدرون يتواصلون معنا عن طريق الإنستغرام على حساب افق.ph ofuq.ph أو التواصل على الواتساب على الرقم 3615098.
2: نعم، حقيقة برامج منوعة وعناوين حقيقة مثيرة للاهتمام للي حابين يشتركون في هذه البرامج في مدينة شباب 2030. سارة جاسم آل سبيد، رئيسة الفريق الإعلامي لفريق أفق، سعدنا بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين، وإذا كانت عندك رسالة حابة توجهينها عبر أثير البرنامج.
0: حابة أشكر برنامج صباح الخير يا بحرين على هذه الاستضافة، وأدعو جميع أولياء الأمور إلى استثمار الإجازة الصيفية في برامج تجمع بين الفائدة والمتعة، لأن هاي التجارب تترك أثر جميل على شخصية الطفل وتمنحه الذكريات والمهارات تستمر معه. ونتطلع لتقوى جميع المشاركين في برامجنا ونعدهم بصيف مليء بالتعلم والإبداع والمغامرات الجميلة. فشكرا لكم.
1: كل الشكر لك سارة جاسم على سبيت، ونتمنى لكل المشاركين التوفيق في هذه البرامج المختلفة والمتنوعة من هذه الفريق الإبداعي الجميل فريق أفق. كل الشكر لك.
0: مشكورين، يعطيكم العافية.
2: بالتوفيق إن شاء الله.

الله يا هذا الوطن من قلبي أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: حديث الصباح.
5: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
4: حديث الصباح.
6: مستمعينا، تواصل جمعية كلنا نقرأ تنظيم جلسات مناقشة الكتب والأنشطة المرتبطة بالقراءة، وتقييم مساء يوم الأربعاء المقبل جلسة مناقشة لرواية الحبر المسكوب للكاتبة نادية هاشمي في مقر أسرة الأدباء والكتاب. مزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه المناقشة وبفعاليات جمعية كلنا نقرأ خلال العام الحالي تطلعنا عليها ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة نور جمال، عضو مجلس إدارة جمعية كلنا نقرأ. نصبح عليك بالخير أستاذة نور.
7: صباح النور.
8: يا هلا، صباح النور أستاذة نور، ويعني ما شاء الله يعني تحيتك مرتبطة باسمك ارتباط وثيق حقيقة. في البداية أستاذة، ما هي أبرز

0: أبرز فعاليات مناقشة الكتب اللي قمتوا في تنظيمها خلال النصف الأول من عام 2026 في كلنا نقرأ؟
1: طبعا في بداية 2026 وفي النصف الأول من العام شهدت الجمعية مجموعة من الجلسات النقاشية واللقاءات الثقافية، وحرصنا في الجمعية أن تستمر مع الحرص على أن ننوع اختيارات الكتب عشان تكون متناسبة مع اهتمامات القراء وأذواقهم، إيماناً بنا بأن القراءة تصير أكثر أثر عندما تتحول لحوار وتبادل في الأفكار. ولا شك فيه أن المرحلة الماضية كانت استثنائية بسبب حالة التوتر اللي شهدتها المنطقة واللي انعكس بطبيعته على مختلف الأنشطة المجتمعية والثقافية، لكن احنا في الجمعية طبعا نؤمن بأن الثقافة لا تتوقف في الأوقات الصعبة ولكنها تتكيف معها، لذلك حرصنا على أنها تستمر أنشطتنا وإن كانت بطبيعة مختلفة على أنها تراعي الظروف سواء من كان حجمها أو طريقة أسلوب تنظيمها. واليوم إحنا إن شاء الله سعداء أن إحنا نرجع لبرنامجنا الثقافي المعتاد، لأننا نأمل بأن القراءة ليست ترف وإنما هي وسيلة لفهم العالم وبناء الوعي وخلق مساحة للحوار بين أفراد المجتمع.
2: نعم أستاذ نور، الأربعاء المقبل بإذن الله تناقشون رواية الحبر المسكوب للكاتبة الأمريكية من أصول أفغانية نادية هاشمي، برأيك ما هي أهم الأفكار التي تطرحها هذه الرواية؟
1: طبعا رواية الحبر المسكوب هي تقدم قصة إنسانية عميقة تتجاوز فيها حدود المكان اللي هي تدور فيها أحداثها، وهي تتناول قضية الهوية والأسرة والتعليم والمرأة والصراع بين التقاليد والتغيير، ولكن في نفس الوقت هي تطرح سؤال أكبر من الرواية نفسها اللي هي كيف يستطيع الإنسان أن يحافظ على صوته وأحلامه وسط الظروف الصعبة التي يعيشها. والجميل في الرواية أنها ما تقدم إجابات جاهزة للقارئ، بل هي تدفعه للتفكير وإعادة النظر في كثير من المسلمات، وهذا بالضبط ما نبحث عنه في جلساتنا الحوارية والنقاشية، أننا ندفع القارئ إلى أن يحاول أن يحلل الكتاب، ولأن احنا ما نجتمع فقط لتلخيص رواية وإنما لنقرأها من عدة زوايا، لأن كل قارئ ممكن أن يعكس تجربته الخاصة عن طريق الحوار اللي نديره.
0: نعم في كلنا نقرأ أستاذة نور، يعني لابد من أن هناك معايير تضعونها لاختيار كتب معينة في فعاليات المناقشة، بودنا نتعرف على هذه المعايير اللي على أساسها يتم اختيار الكتاب اللي يتم مناقشته في كلنا نقرأ.
1: طبعا عندنا عدة معايير، أهم شيء أو في المقدمة اللي هي القيمة الأدبية والفكرية للعمل، وأنه يكون الكتاب قادر على فتح باب للحوار ومو مجرد قصة. الشيء الثاني اللي هو نحرص على التنوع، فإحنا ننتقل بين الأدب العالمي والأدب العربي وبين الرواية والسيرة والفكر حتى نخلي القارئ يأخذ تجارب مختلفة ونبتعد عن التكرار، وكذلك نأخذ بين الاعتبار أنه يكون الكتاب قريب من القضايا الإنسانية التي تمس القارئ، لأننا نؤمن أن القراءة ليست هدف وإنما وسيلة لفهم الإنسان والمجتمع والعالم بصورة أعمق.
2: نعم، إلى جانب مناقشة رواية الحبر المسكوب، ما الذي تحمله أجندة الجمعية للفترة المقبلة؟
1: لدينا المجموعة من البرامج والأنشطة التي نعمل على تنفيذها من خلال جلسات نقاشية للكتب أو لقاءات ثقافية أو استضافة الكتاب أو المترجمين، إلى جانب مبادرات تهدف إلى وصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع، تشجيع الشباب والأسر على جعل القراءة جزء من حياتهم اليومية. كما نعمل عن أننا نعمل على تطوير برنامج الجمعية وبناء شراكات مع مؤسسات ثقافية، لأن نؤمن بأن نشر القراءة مسؤولية مشتركة، وكل ما تسعى زيادة مساحة التعاون زاد الأثر على العمل الثقافي في المجتمع.
0: نعم في ختام هذا اللقاء أستاذة نور جمال، هل من رسالة حابة توجهينها لجمهور المشهد الثقافي بشكل عام في مملكة البحرين وجمهور صباح الخير البحرين؟
1: طبعا رسالتي لكل من يستمع إلينا اليوم إن لا تنتظر الوقت المناسب تبدأ بالقراءة، لأن الكتاب لا يغير المعلومات فقط بل يغير طريقة رؤيتك إلى العالم. وأنا أدعو الجميع عن طريق صباح الخير إن يحضروا فعاليات جمعية كنا نقرأ، سواء كانوا من القراء الدائمين أو ممن يرغبون إنهم يخوضون هاي التجربة للمرة الأولى، لأنهم تجدون مساحة للحوار تبادل الأفكار والتعرف على أشخاص يجمعهم شغف المعرفة. وكما قال لويس بورخيس، لطالما تخيلت أن

0: الجنة ستكون نوعا من المكتبة، وأنا أعتقد أن كلنا نقرأ رسالتنا تختصر، فكل كتاب نقرأه يفتح لنا نافذة جديدة على العالم، وكل قارئ جديد هو إضافة حقيقية إلى المشهد الثقافي في البحرين.
1: نعم الأستاذة نور جمال عضو مجلس إدارة جمعية كلنا نقرأ، نتمنى لكم فعالية وحضور جميل لرواية الحبر المسكوب وباقي فعالياتكم وبرامجكم القادمة بإذن الله، ونتمنى من جميع من يستمع علينا بالمبادرة بالقراءة مثل ما ذكرتي. كل شكر لك.
0: شكرا.

الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نطالع مقالا للكاتب محمد المحميد في صحيفة أخبار الخليج بعنوان شكرا لقواتنا المسلحة والأمنية. يقول الكاتب في هذا المقال:
1: في لحظات الشدة يظهر معدن الرجال، وفي ساعات الخطر يتجلى معنى الوطن. وفي مواجهة العدوان الإيراني الممنهج والمستمر وقفت القوات المسلحة البحرينية، وفي مقدمتها سلاح الدفاع الجوي الملكي البحريني، وقفت سدا منيعا وبسالة لا تلين لتقول للعالم أجمع: البحرين عصية وأمنها خط أحمر.
0: بسالة ويقظة حمت الوطن والمواطن والمقيم. لم تكن لحظات التصدي مجرد اشتباك مع تهديد عابر، بل كانت معركة وعي ويقظة وجاهزية. رجال القوات المسلحة الذين تدربوا على أعلى مستوى واستعدوا لكل الاحتمالات أثبتوا أنهم على قدر من المسؤولية، تصدوا للعدوان باحترافية وحموا سماء الوطن وأرضه ومياهه. فباتت صواريخ الغدر تتحطم قبل أن تصل، وأحلام المعتدين تتبدد على صخرة العزيمة البحرينية.
1: بفضل من الله عز وجل أولاً، ثم بفضل هذه البسالة، استطاع المواطن والمقيم في مملكة البحرين أن يواصل حياته بشكل طبيعي من دون توقف. هذه هي الثمرة الحقيقية للأمن، أن تشعر بالأمان فتعمل وتنتج وتطمئن. إن ما نشهده اليوم هو ثمرة توجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، الذي يضع أمن الوطن واستقراره في صدارة الأولويات، كما أنه نتاج دعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي يتابع عن كثب جهوزية قواتنا ويوفر لها كل أسباب القوة والتفوق.
0: هذا التلاحم بين القيادة والشعب والمؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية هو سر قوتنا. ثقة المواطن بقواته المسلحة ومؤسسات الدولة بعد ثقته بالله هي التي جعلتنا نتجاوز المحن ونحن أكثر صلابة. ومن الواجب علينا في هذا المقام أن ندرك ونعي حجم المهام والمسؤوليات الجبارة التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية على الصعيد الدبلوماسي، تحركات مكثفة لحماية مصالح البحرين وشرح موقفها للعالم.
1: وعلى الصعيد المالي والاقتصادي عمل استثنائي لضمان استمرار عجلة التنمية

0: واستقرار الأسعار وصرف الرواتب في مواعيدها واستمرار مشاريع الإسكان والخدمات من دون أي نقص أو تعثر أو تأخير، أن تعيش حياتك اليومية بشكل طبيعي في ظل تهديدات إقليمية، هذا بحد ذاته معجزة إدارية ووطنية. إن هذا لم يأتي من فراغ، بل من رجال أوفياء مخلصين في الحكومة ومؤسسات الدولة وضعوا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. ولقد صدق من قال: الأوطان لا تحمى بالتمني بل تحمى بالرجال. رجال مملكة البحرين أثبتوا أنهم على قدر العهد، جنود ساهرين على الحدود، طيارون في السماء، وضباط في غرف العمليات، وموظفون في المكاتب، كلهم جنود في هذه المعركة، معركة البناء والصمود.
1: إلى قواتنا المسلحة والأمنية الباسلة، شكرا جزيلا وعظيما وكبيرا شكرا على كل ساعة سهر وعلى كل قطرة عرق وعلى كل نبضة قلب من أجلنا. شكرا لأنكم جعلتمونا ننام ونحن مطمئنون. شكرا لأنكم علمتمونا معنى الانتماء الحقيقي ومعنى أن يكون للوطن درع يحميه. تحية إجلال وإكبار واحترام وتقدير وامتنان لكم. أنتم فخر البحرين وأنتم الأمن والأمان من بعد الله سبحانه وتعالى. حفظ الله مملكة البحرين قيادة وشعبا، وحفظ رجالها الأوفياء.

0: وبهذه المحطة نكون مستمعينا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. نسأل الله السلامة لكم في تنقلاتكم وفي الوصول إلى مختلف وجهاتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على بحريننا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ جنودنا البواسل ويسدد رميهم وييسر خطاهم بمشيئة الله تعالى.
1: حفظ الله مملكة البحرين وجنودنا البواسل وحماة هذه الدار. الله يحفظكم إن شاء الله من كل عدوان وكل مكروه وكل شر يا رب.
0: آمين.
1: وأنتم القوة من بعد رب العالمين سبحانه وتعالى. الله يحفظكم إن شاء الله بحرا جوا أرضا سماء. الله يحفظكم وين ما كنتوا مستمعينا. وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين، وهذه تحية فريق العمل اللي صاحبكم منذ صباح هذا البرنامج في الساعة 6:30 الإشراف والمتابعة. تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
0: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي،
1: ومن الإعداد هذه تحية زميلة مريم فقيهي.
0: نسعد دائما بالتواصل معكم، كنا برفقتكم من التقديم شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع،
1: ومن الإخراج هذه تحية مخرجنا أحمد صالح. نلقاكم على خير في أمان الله.
0: دمتم في رعاية الله.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت البحرين خلال عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي ولد عام 1848 وتوفي عام 1932 للميلاد، شهدت البحرين في عهده إنشاء البلديات وسلطات تطبيق القانون والجمارك والتعليم والقضاء وغيرها.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

أنا المايات على سيافك يا بحرين، وأنا الدانات على صدرك يا بحرين، وأنا بالروح أضحي لك يا بحرين. الله يا ديرتي يا زينة البلدان، الله يا ديرتي يا موطن الخلان، لصفق وغني وارقص على الدان، أنا المزروع في ترابك يا بحرين. خليفة العيسي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. حكى الأصمعي أن أعرابياً صلى فأطال، وإلى جانبه قوم فقالوا: ما أحسن صلاته. فالتفت إليهم قائلاً: وأنا مع ذلك صائم. فقال أعرابي كان فيهم يستهزئ به وبمراءاته في صلاته: صلى فأعجبني وصام فرابني، نح القلوص عن المصلي الصائم. عندما يسود الحق تسخر الخيل لأعمال المزرعة،

0: وعندما يسود الباطل تسخر الخيل لخوض المعركة. لاوتسي. من نوادر البخلاء أن أبا العيناء أكل مع بعض أمراء البلدة، فقدم إليهم جدي سمين مشوي، فضرب القوم بأيديهم إليه يلتهمونه، فقال أبو العيناء: بالله عليكم ارفقوا به فإنه بهيمة.
1: ما خط القلم.
0: قال سفيان الثوري: مكتوب في التوراة: إذا كان في البيت بر فتعبد، وإذا لم يكن فاطلب. يا ابن آدم، حرك يدك يسبب لك رزقك. وقال بعض الحكماء: ليس من الرغبة في الدنيا اكتساب ما يصون العرض فيها. وقال بعض الأدباء: ليس من الحرص على الدنيا اجتلاب ما يقوت البدن. قال ابن الرومي: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا، والأمور إلى انقلاب. ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب، ولكن قل ما استكثرت إلا سقطت على ذئاب في ثياب. فدع عنك الكثير، فكم كثير يعاف، وكم قليل مستطاب. وما اللجج الملاح بمرويات، وتلقى الري في النطف العذاب.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

لك وخلك حالي المعشر ليم بس لا تعصر وذاكر قبلهم درسك.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. بداية أخرى هو أنك تبدأ رحلة جديدة نحو الأفضل، والبدايات ممكن تكون في جميع الأمور اللي نقوم فيها في الحياة، بشرط أن تكون أول خطوة من هذه البداية اعترافك بالمشكلة، ومن بعدها تتصالح مع وجودها وتبدأ رحلة التغيير. عقل الإنسان الباطن هو عبارة عن تراكمات لأحداث حصلت في الماضي وكونت الشخصيات والصفات الظاهرة فيه. ومن الأمور اللي قد يتأثر فيها الشخص هو القلق، واللي يسبب الكثير من المشاكل للمصاب فيه والناس اللي حوله. أظهر الدراسة أن الأشخاص اللي يعانون من القلق الشديد في منتصف العمر يكونون عرضة للإصابة بالخرف مع تقدمهم في السن. وينصح الأطباء والمختصين أن لمن يعانون من قلق شديد أنهم يلجؤون للمساعدة، والعلاجات اللي يتبعها الأطباء أثبتت فعاليتها للتغلب على القلق. وبينت دراسة بحثية أن القلق الذي يصيب المراهقين والشباب يؤدي في بعض الأحيان إلى الاكتئاب واضطراب في النوم وفقدان الوزن، وطبعاً له أسباب كثيرة، منها العامل الوراثي والتاريخ العائلي، التغيرات الهرمونية في فترة المراهقة، التعرض للصدمة النفسية وسوء معاملة في مرحلة الطفولة، الانشغال والتفكير الدائم بالمستقبل والمجهول، والعديد من الأمور الأخرى واللي تظهر على الأشخاص على صورة حزن واضطراب نوم وانفعال وشعور بالذنب والعزلة وعدم استمتاع بالأنشطة اليومية.
6: تفضل. أحمد إيش فيك يبا؟ صار لي فترة أشوفك مو على بعضك، متضايق من شيء، قاصرك شيء يا أبوك؟
7: ما فيني شيء يبا، بس تعب وقلة نوم.
6: عفا عليك بس وأنا أبوك. أي بس تعب ونوم؟ صار لك فترة ما تأكل عدل ولا تتغدى معانا. قوم قوم قوم قوم يبا، كل ويانا قوم.
7: لا والله يبا كلش مو في خاطري أكل، خلني على راحتي.
6: ما يصير كذي يا أحمد، قل لي إيش فيك.
7: ما أعرف يا يبا، أحس بزعل وكآبة، وايد قاعد أحاتي مستقبلي، ما أعرف شنو بيصير في الشغل والحياة، وايد أمور ما أبي أتكلم عنها.
6: ترى اللي فيك يا أحمد يا ولدي لا هو عيب ولا هو مشكلة عودة، أنت بس توكل على الله في كل أمور حياتك.

0: ونعم بالله.
1: وأنا بعد يا أحمد سمعت عن دكتور وايد زين ومتخصص في هالأمور، إذا تحس روحك في مرحلة زعل وكآبة خلي أحجز لك عنده موعد وروح اقعد معاه، وبيفيدك أكثر من أي شخص ثاني. وإذا على المستقبل يا أبوك لا تحاتي يا أبوك، أنا موجود وبإذن الله ما بقصر عنكم.
0: مشكور وما تقصر.
1: ويلا عاد حين يا أحمد تعال تغدى ويانا يا يبا، وربك ييسرها إن شاء الله.
2: الأمراض النفسية اللي تصيب الإنسان حالها حال الأمراض الجسدية تتطلب علاج من قبل مختص، وهناك العديد من العلاجات اللي يتبعها الأطباء كعلاج نفسي من خلال التعرف أولاً على الأفكار السلبية والتعامل معاها، أو العلاج الدوائي اللي يكون بمتابعة مختص. ومثل ما يقول العديد من الأطباء إن الوقاية خير من العلاج، وعشان نبتدي بداية أخرى مع موضوع القلق بنسمع منكم شلون تتعاملون معاه وشنو هي الخطوة اللي يجب أن يتبعها كل شخص عشان يكون مرتاح البال.
3: القلق حالة نفسية تكون أعراض شديدة، في منها تكون أعراض بسيطة، يعني مثل هذه الأعراض اللي هي العصبية، التوتر، اضطرابات نوم. أهم الحلول اللي كل ممكن أنه يقدر يستخدمها نشاط بدني رياضي، الابتعاد عن المسببات اللي ممكن تكون إثارة للقلق مثل التدخين، المنبهات. بس أهم حل ممكن أن الواحد يلجأ له يكون في النشاط البدني الرياضي.
4: الإنسان ساعات يحاتي شيء بكثرة وخاف أنه يصير، وساعات يخاف أنه ما يصير لين يصيده قلق. وأحسن حل عشان يتفادى القلق أو يتخلص منه يسوي اللي عليه والباقي على الله، وما يعطي شيء أكبر من حجمه ولا يخلي أي فكرة مؤذية أو سلبية تسيطر عليه.
5: القلق يبدأ من مرحلة الطفولة، إذا كان الطفل ما عنده ثقة في نفسه وأهله بعد ما يعطون الفرصة إنه يعبر عن رأيه، ثقته مهزوزة في نفسه. يعني من الأشياء الضرورية الأهل يكون لهم دور إنهم يزرعون الثقة في نفسه. وفي طبعا أمور يقدر يسويها إنه يتكلم مع الأهل، مع اللي أكبر منه، يتشاور معهم إذا في أي مشكلة، أساس هذه التوتر والقلق يخاف. يقدر حتى ممارسة الرياضة أيضا تخفف القلق والتوتر.
6: القلق قد يكون بسبب تراكم المهام والمسؤوليات اللي لازم أسويها في وقت قياسي، قد يكون بسبب تجربة جديدة ما خذها من قبل ومطلوبة مني، قد يكون بسبب أن أنا رافع سقف توقعاتي للنتائج اللي راح أسويها. الحلول بسيطة، لازم أهتم بالرياضة لأنها لها مقدرة سحرية في تخفيف مستويات القلق العالية وإعادتها لمستوياتها الطبيعية.
2: بداية أخرى مع القلق، واللي زول أولاً بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن جميع ما سيكون في أيامنا القادمة هو خير منه، والقيام بجميع الأشياء اللي تسعدنا وتشغلنا مثل الانخراط في الحياة الاجتماعية والمشاركة في مختلف الأنشطة وممارسة الرياضة اللي لها دور كبير في إزالة القلق والتوتر. فأولاً الاعتراف بوجود القلق ومعرفة أسبابه، ثانياً طلب المساعدة لعلاجه، وبعدها القيام بالأمور اللي تجعلنا منشغلين ومنجزين وسعيدين في حياتنا. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
7: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة.

وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك.

الأمين العام لمجلس الشورى يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستوارى.

0: ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: مستمعين الأفاضل، أرحب بكم في حلقة جديدة من ثقافتنا الغذائية، وموضوع حلقتنا اليوم سؤال ويوجه وايد: إذا أنا حطيت الأكل في الفريزر أو في الثلاجة، هل هذا يعني أن الأكل صار معقم ولا لا؟ عنوان الحلقة إذن: هل تبريد وتجميد الأغذية يعني تعقيمهما أو لا؟ خلونا نفهم شنو يعني تبريد، وخلونا نفهم شنو يعني تجميد، وخلونا نشوف العلاقة ما بين التبريد والتجميد ونمو البكتيريا في الثلاجة والمجمد. هذه أشياء بعد قلناها، بس بعدنا بنركز فيها أكثر لأن هذا موضوع وايد مهم. التبريد اللي هو الثلاجة، الثلاجة درجة حرارتها يا جماعة ما بين 0 إلى 5 درجات مئوية، ممكن تزيد إذا كانت مقبولة إلى 7 درجات مئوية في البيت، مو في المطعم. في المطعم إذا تجاوزت 4 لازم أنا أوقف أقول لا، لأن هناك ممارسات خاطئة ممكن تصير من نموها. يعني إذا كانت مثلا، إذا كانت في الجو العادي في خلال 20 دقيقة الخلية تسوي لي خليتين، هنا تحتاج إلى أكثر من 0.5 ساعة، تحتاج إلى 40 دقيقة. ما وقفت النمو، ولكن خففت شوي من النمو، لأن ليش؟ صار هناك برودة. إذن ما في قتل وإنما في تثبيط تكاثر، بالتالي البكتيريا تنمو ولكن بدرجة بطيئة جدا، كلش كلش كلش كلش بطيئة. هذا شيء. الشيء الثاني، احنا قلنا فساد الأكل بعد لا يأتي بس من البكتيريا، هي أيضا من النشاط الكيميائي الذاتي اللي من داخل الأكل، اللي هو النشاط الإنزيمي. هناك تحلل دائم من مواد كيميائية موجودة داخل الأكل، هي اللي تسبب هذه الإنزيمات تبدأ بالتحلل في فساد الأكل. نفس الشيء التبريد يقلل من هذا النشاط، يقلل من هذا النشاط، وبالتالي النشاط مستمر ولكن ببطء وببطء شديد جدا. إذن أول شيء، إذن الثلاجة لا تقتل البكتيريا، إذن لا تعقم الأكل ولا تجعل الأكل خالي من البكتيريا أو النشاط الإنزيمي. والتجميد، درجة حرارة المجمد ما بين 0 إلى -18 درجة مئوية أو 20 درجة مئوية. المادة الغذائية المجمدة اللي فيه البكتيريا وسيحتها بطريقة خاطئة، هذه البكتيريا اللي كانت في حالة خمود تبدأ في شنو؟ تتنشط. البكتيريا اللي كانت واحدة تصير 2،

ثنتين يصيرون أربع، الأربع يصيرون 16، 16 32 وأخذ. إذن هنا نرجع مرة ثانية إلى عادة التسخين وموضوع عادة التسخين وشلون وشلون وشلون وشلون. طيب إذن مرة ثانية، لا الثلاجة ولا الفريزر يقضي، يعني إذن الفريزر والثلاجة والمجمد والثلاجة ما يقضون ولا يخلون الأكل معقم، وإنما تظل البكتيريا بطريقة أو بأخرى موجودة على الأكل. شو أسوي يعني هالبكتيريا شو أسوي فيها إذا في الحالة دي؟ شلون أنا أحفظ الأكل بحيث إن قد ما أقدر أقلل من نسبة البكتيريا في الأكل؟ ترتيب الثلاجة مهم على أساس ما أنا أسوي نوع من التماس ما بين الأغذية الطازجة والأغذية المطبوخة وتؤكل، يعني أنا ما يحط دياية فوق طازجة وتسرب لي عصيرها على كيكة محطوطة تحت ولا على كستر ولا على محلبية ولا على أشياء من اللي تؤكل سلطة ممكن لتؤكل مباشرة. أنا بروحي دمرت حياتي، وبالتالي هذه الترتيب مهم، أنا وين أحضي وين أحضي، هذه هو الشيء المهم. يعني الرفوف اللي فوقية أحط الأكل المطبوخ أو الأكل الجاهز للأكل، والأكل ذي الني أحطه تحت. ترتيب وايد مهم وين أحط الأشياء ذي. تغطية الأكل مهم، تغطية الأكل مو بس ترتيبها حتى تغطيتها، لأن كل ما أنا أخليها كذي ممكن حتى الأكل يمتص الريحة السيئة. أنا حاط خضرة، حاط بقل، رويت في الثلاجة، وبالتالي ممكن تنتقل الريحة ذي. قصصت بصل، البصل زاد، شو أسوي فيه؟ أقطه في الخمام؟ لا، ما بقطه في الخمام، وحطه في الثلاجة، حطيته، ريحة البصل وصل للأكل، هاي كلها نوع من الفساد. يجف الأكل إذا ما خليته، ما غطيته، ما عطيته لغطة، وبالتالي هذه الرطوبة اللي في الأكل ممكن تجف. هذه كلها طبعا هذه أشياء مهمة، ولا حتى التسريب، عملية التسريب قد ما أقدر أنا أمنعها بالغطة إذا أنا حطيت الغطة. طبعا مثل ما قلنا ونقول دائما، لا تستخدم البلاستيك، الأكل المطبوخ لا تحطه في بلاستيك، حطه في الزجاج، والأكل الساخن والأكل المطبوخ هذه كلها أشياء قلناها، بالذات المطبوخ. إذا مو مطبوخ ما عندك مشكلة، ولكن بعد حاسب على موضوع الألمنيوم. وإذا حطيت غلاف بلاستيك، يعني حطيت معون في غلاف بلاستيك، لأن البلاستيك يا جماعة ما في مجال حتى تبادل الهواء، وبالتالي ممكن حتى الريحة ممكن بالرطوبة الزايدة ممكن يعني الفطريات تنمو. فحاول تحاسب على هذا الموضوع، لأنه ممكن حتى الريحة تطلع، ممكن حتى تشوف الألوان تغيرت، تصير في تكثيف بخار الماء، هذه كلها تساعد في عملية فساد الأكل. الأغذية الساخنة نكرر نقول موضوع الساعتين، حط الأكل مباشرة في الثلاجة، لا تخليه برا أكثر من ساعتين. هذه كلها أشياء تكلمنا فيها مرارا وتكرارا، مجرد أذكركم بس. الأكل الثلاجة لا تعبيها أكل وايد، لأن كل ما زيدت الأكل في الثلاجة، الثلاجة تحتاج إلى جهد أكبر علشان تحافظ على درجة حرارتها في الكابينة، إن تبقى ما بين 0 إلى 4. كل ما أنت حطيت مواد، فإذا تحتاج الثلاجة إلى طاقة أكبر، تحتاج إلى حرارة أكثر، تحتاج إلى قوة أكثر علشان تحافظ، وهذا طبعا تحتاج إلى طاقة. دائما خلي باب الثلاجة مسكوك، ما لا داعي نلعب في الثلاجة مبطلين صاكين مبطلين صاكين، لأن أنا مثل ما أيضا قلنا سابقا، هذا الموضوع يسوي عندك ضغط منخفض ضغط مرتفع، وبالتالي الهواء البارد يطلع والهواء الساخن يدش، وهذا يجهد الثلاجة، وبالتالي تتيح فرصة أكبر للبكتيريا علشان تنمو داخل الثلاجة. في بعض الدول اللي فيها رطوبة عالية مثلنا إحنا مثلا في البحرين وبعض دول الخليج، حاول تتأكد أن ما في ماء أو قطرات الماء على جدران الثلاجة، هذا دليل أن عندك مشكلة داخلية في الثلاجة. نظف الثلاجة باستمرار، ولا تخلي الثلاجة وسخة، على الأقل كل أسبوعين نظفها مرة. ودائما في نقطة وايد إحنا نستانس عليها أول ما نشتري الثلاجة، نغطي الرفوف مال الثلاجة. الرفوف عادة مال الثلاجة نوع من الشبك، نوع من الشخال، وبالتالي إني نحط نوع من الجلادة، نوع من البلاستيك، والله أحلى الثلاجة تصير. لا، ترى إحنا شو نسوي؟ إحنا جالسين نمنع الهواء البارد إنه ينتقل داخل الثلاجة، يعني الهواء البارد ييك من فوق وينزل تحت ويدور في داخل.

دائرة كاملة، وبالتالي احنا لما نحط هذا البلاستيك نمنع دوران الهواء البارد من فوق لتحت ومن تحت لفوق، وبالتالي يخرب لنا الثلاجة. لو نيجي حق الفريزر اللي هو المجمد، اذا عندنا اكل دائما الاكل الطازج نجمده، مو نروح كل اكل نجمده. يعني انا ما في داعي الاكل المجفف اجمده، ولا في داعي الاكل المبستر اجمده، ولا في داعي الاكل اللي ما ادري شنو، يعني الا اذا عندي شيء فترات طويله مثلا. يعني في وايد منا احنا حتى الكوفي، يعني حتى التركيش كوفي يحطونه في الفريزر. ما عليه، اذا عندك مجال ما في مشكله، اذا تحس انه بين فتره وفتره، بس اذا في مجال انك تحطه في مكان اخر بعد يكون زين. فدائما ان التجميد يكون في نوع اصلا يعني حق الاكل اللي يحتاج حق التجميد، واذا الاكل ما يحتاج حق التجميد ممكن تحطه حتى في الثلاجه او في ثلاجه ثانيه بشكل او باخر. والاكل الطازج والاكل المجمد، اصلا مجمد، حاول تحطه مباشره في المجمد على اساس ان احنا نقلل من نسبه نمو البكتيريا. اذا كنت انا ابي مثلا عندي خضره ولا فاكهه ابي اجمدها، دائما اشتريها طازجه في قمه جودتها واجمدها على اساس ان انا احافظ عليها مباشره باسرع ما يمكن، تكون في قمه الجوده. مو اروح مثلا شيء المتلتل واجمده، ما ينفع، ما سويت شيء. يعني الطماط اللي بحطه في الصالونة ولا غيره بجمده، أنا جمده وهو في قمة نظارتي، يعني ليش أنا شنو مشكلتي إذا أشتري شيء زين وكذا. إذا أبى أجمد يا جماعة، عندي الحمى بجمدها، عندي شريت ذبيحة مثلا وأبي أنا قصصت الذبيحة وأنا حاط على كل ويبة مثلا هالكثر، أنا عندي 4 أنفار في البيت، 6 أنفار في البيت، 10 أنفار في البيت، وبالتالي أقسم الأكل على الوجبات اللي أنا حجم الأسرة إيش كثر، أقسم الوجبات. تأكد دائما على أساس إن أنا مو كل ساعة أطلع من الكيس وأطلع المادة وأكسر وأسوي، لا، أنا عارف ويبتي إن هذه حق ويبة أشيلها وأسخنها مباشرة ولا أطبخها ولا أسوي. مو أروح وأنا كل ساعة أتأكد إذا الأكل هو ذي ولا مو بهو، وأشوف ولا أضمن ولا ما أضمن. لا، إذا حطيته في كيس نايلون بعد، إذا في كيس نايلون تأكد ان الكيس ما فيه هواء، اضغط فيه مو بضغطة قوية، ولكن تتأكد ان انا اخفف من كمية الهواء اللي في الكيس النايلون. اذا عندي اغذية جمتها لفترات زمنية مختلفة، يعني اليوم شوي، عقب اسبوع مثلا عندي، اذا شريت اليوم ذبيح وجمتها تاريخ اليوم كم، تاريخ اليوم ما ادري كم، زين شهر كذا، سنة كذا، اذا اكتب على الكيس التاريخ، اكتب على الكيس المادة الغذائية اللي انا حطيتها، اللحم تاريخ كذا كذا كذا، إنزين حق 6 أشخاص. عقب أسبوع شرينا ذبيحة ثانية، تغير التاريخ، لحم صج، لحم ذبي، لحم حمر، لحم ذبيحة، لكن التاريخ تغير. إذا أنا حطيت أبتدي أوزع التواريخ، إذا أنا حطيتها في قواطي أكتب على القواطي، قواطي البلاستيك أكتبها على قواطي البلاستيك. إذا أكتب على أساس إن مو كل ساعة هي بطل القوطي وأشوف إيش فيها. جماعة أطلع القوطي من الثلاجة وبطل الكيس أو القوطي وأتأكد والله هذه هي المادة مو هي المادة، هذه كلها يؤثر، أعطي فرص أنا حق البكتيريا علشان تنمو. طيب اكتب شنو هذه المادة الغذائية بطريقة تكون سهلة علي، أو حط بطاقة، حط أي شيء سهل علي علشان أنا أعرف شنو المادة الغذائية ذي وتاريخ كم حطيتها، على أساس إنه كل ما قدم التاريخ أستخدمه قبل وأخلي التاريخ الجديد عقب. يعني أنا مثل ما قلت، إذا شريت ذبيحة اليوم بشتري الذبيحة عقب، أشتري الذبيحة مالت اليوم أحطها صفيتها أصفها قدام، الذبيحة مالت الأسبوع اللي جاي أحطها ورا، على أساس أنا أستهلك اللي قبل وبعدين بالترتيب هذه أستهلك، عشان يخفف لي من عملية الاستهلاك وعملية الترتيب. التراكم وترتيب المجمد موضوع ضروري، حسب تاريخ الصلاحية أيضا موضوع ضروري، الترتيب موضوع ضروري. مثل ما قلنا، لا تحط اللحم مع الدياي مع السمك مع ما ادري شنو، لا، اذا تقدر تحط السمك بروحه، اللحم بروحه، الدياي بروحه، هذه كلها اشياء ضروريه على اساس ما تكدس عندك الثلاجه، وخاصه اسف الفريزر، وخاصه اذا عندك الفريزر الافقي مو العمودي. العمودي بعد وايد اسهل لانه في دراورز، في المجرات ذي، بالتالي تقدر تطلع وتشوف شنو فيه. لكن إذا كان أفقي فأنت بتكدس وما تدريش تاخذ وما تدريش بتسوي.
فإذن هذه كلها أشياء ممكن تؤثر على كفاءة المنتج، وممكن تأثر على كفاءة المادة الغذائية، وحتى ممكن تأثر على كفاءة الفريزر. طيب السؤال آخر هنا نتكلم عنه، ممكن واحد يقول لك طيب أنا أقدر أجمد كل شيء، أقدر أجمد كل شيء غير اللحم غير الدياي غير السمك، أقدر أجمد الخضرة، شنو أنواع الخضرة اللي أقدر أجمدها؟ أقدر أجمد الموز، أقدر أجمد فراولة، أقدر أجمد إيه، في أشياء تقدر تجمدها. سابقا لما جينا تكلمنا عن العصير، قلنا العصير ممكن أنت تقطع الفراولة بشكل أو بآخر، ممكن تقطع الهمبة المانجا، تقطع الليمون، تسويه بطريقة

0: أو بأخرى، بس الخضرة ليش تجمدها؟ ليش تجمد الخس؟ ليش تجمد الجرجير؟ هذه ما لها داعي إن أنت تجمده. الخيار هذه كلها أشياء تدش في السلطة، وبالتالي ما لها داعي تجمدها، لأنك أنت علشان تذوبها التلتل تذوب تخترب، ما لها داعي تجمده. الآلو، البطاطس المسلوقة ليش تجمده؟ البيض ليش تجمده؟ التفاح، الكمثرى، هذه أمور، هذه أشياء أنت ما لها داعي تجمدها. بس أنت ممكن تجمد الأشياء اللي بتستخدمها مثلا في الطبخ مباشرة، تشيلها من الفريزر تحطها في الطبخ. البامية ممكن تجمدها، الكوسة ممكن تجمدها، القرع ممكن تجمده، وبالتالي ما عندك مشكلة أنك بتشيله بتقطه مباشرة في الطبيخ، وما عندك مشكلة أنت تجمده. طيب إذا أنا جمدته، هل هذا يخسرني قيمتي الغذائية، يخسرني شكله، يخسرني طعمه؟ لا، ما بيخسر لك شيء. حتى في يعني أنت لا بيخسرك فيتاميناته ولا أملاحه المعدنية ولا المواد الغذائية، ولا يؤثر في القيمة الغذائية، ولا يؤثر حتى في شكل الكوسة ولا في شكل القرعة اللي بتحطها في الصالونة ولا في كذا، لا يؤثر لا في جودتها ولا في قيمتها الغذائية ولا في شيء، وتظل كما هي مثل ما هي، كأنها طازجة أنت حطيتها. ما عندك أي مشكلة لما تستخدم المجمدة بشكل طريقة سليمة بأسلوب سليم. وصلت أنا أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل أن ألتقي بكم باكر في ثقافتنا الغذائية وموضوع آخر.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: جاسم عمره 32 سنة. جاسم يانه اليوم يشتكي من ألم في الإبهام صاده من يومين، مو بقادر يرقد، وهذه الألم ومعاه سخونة وحرارة في الجسم. طبعا عند الفحص تبين أن الصبع عند الإبهام متورم وأحمر وما نقدر نلمسه بسبب الألم، فعطينا جاسم أدوية مسكنة لالتهاب مفصل الإبهام، وسوينا له بعض التحاليل اللي هي التحاليل المخبرية، وأهم تحليل اللي هو تحليل اليوريك أسيد. طبعا طلعت النتائج أن عند جاسم اليوريك أسيد وايد مرتفع، وهو سبب المشكلة اللي عنده في مفصل الإبهام. طبعا سألنا جاسم شنو هو هذه اليوريك أسيد. هو اليوريك أسيد نوع من أنواع البروتين، وشنو أسبابه؟ قلنا لأن سبب ارتفاع اليوريك أسيد هو كثرة تناول اللحوم، سواء كانت اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضة اللي أنا أقصد فيها اللحم العادي أو الدياي، أو تناول البقوليات مثل النخي والباجلة أو أنه يأكل الفلافل، وهذه كلها فيها كمية كبيرة من اليوريك أسيد. طبعا اليوريك أسيد لما يزيد في الدم يصير مثل الدبابيس، هذه الدبابيس تكون موجودة وتتركز فين؟ في المفاصل، وأول مفصل يصيب فيه اليوريك أسيد ويحب أنه هو يقعد ويتركز فيه اللي هو مفصل الإبهام. أيضا اليوريك أسيد إذا زاد ممكن يسبب حصوات بالكلى، فيشتكي المريض من ألم في الخاصرة أو ألم بسبب ارتفاع اليوريك أسيد. فإذا النصايح اللي قدمناها حق جاسم، أولا أنه يقلل من اللحوم، ثانيا أنه يقلل من البقوليات، ثالثا يكثر من شرب الماء، لأن عن طريق شرب الماء بيزيد من عملية إدرار اليوريك أسيد عن طريق البولون تبكرامة، وأيضا ياخذ الأدوية اللي راح تساعده على التخلص من اليوريك أسيد في الدم. ونتمنى لكم الصحة والسلامة.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين.

0: أقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا. كما عودناكم دائما نتصفح معكم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية القديمة صفحة صفحة، ونقف عند المفردة التي تستوجب منا الوقوف. وقسمنا هذا المعجم إلى صفحات عدة، فإلى الصفحة الأولى

في هذه الصفحة عندنا عنوان يقول مصطلحات أهل البحر. ندرك جميعا أن البحر هو الهاجس الأكبر لأهل البحرين. ما كان مصدر رزق البحر فحسب، هو البحر الواقع ساهم في تكوين الشكل الاجتماعي للبحرينيين عموما. هو ملهم الأول للفنون والإبداعات الشعبية، هو باختصار أسلوب حياة اللي ارتضاه أهالي البحرين. من الطبيعي أن تكون أيضا المفردات والتعابير ذات مضمون خاص متوسلة بالبحر ومستعصية على الفهم إلا لأهله. يعني قد يقول قائل أن لا، نحن نعرف كثير من المفردات والمصطلحات البحرية، صح نحن نعرف ولكن أكثرها غايب علينا. هل تعرف مثلا أن هناك 100 اسم إذا مو بأكثر لأجزاء السفينة؟ هناك عشرات الأنواع، عشرات الأسماء لأجزاء السفينة ابتداء من رأس الدقل إلى القاعدة، مئات الأسماء. من يعرفها؟ يعرفها أهل البحر والعاملين بالحرفة. وبما أن الحرفة الآن في طريقها إلى الاندثار، فأيضا هذه المفردات طبعا رايحة تندثر، ورايحة بس فقط نقراها في القواميس.

عندنا تحت مصطلحات أهل البحر مصطلح يقول الشيص في القبة حلو. الشيص في القبة حلو، هذا جرى مجرى الأمثال. ونشوف ايش تعني الشيص. الشيص رديء التمر، نفس الشيء فصيحة، عندما يقال تشيص التمر يعني أصبح التمر اللي مو مشتد واللي ما في طعام في الوسط، نتيجة عدم

تلقيح التمر في الموسم بالفحال، يعني إذا لم تؤبر النخلة في الموسم يشيص تمرها. الشيص في الغبة، الغبة الماء العميق والبحار البعيدة. إذن لما تكون في بحر عميق، يعني لما تكون في الغوص، طبعا هناك ما في دكان يبيعك تمر، فإذا لقيت الشيص في التمر كله، لأن ذاك الوقت لذيذ جدا هذا الشيص. واستخدمنا طبعا هذا المعنى الجميل في الواقع عندما تتعذر علينا طلب بعض الأمور ونحصل على أشياء قليلة منها، فنستعيض عن الشيء المراد بشيء أقل منه ونحن راضين، ونردد نقول الشيص في القبة حلو. وأيضا عندنا أقول يوش يقول داما، هذا التعبير أيضا من تعابير أهل البحر. اليوش والداما من حبال الأشرعة. وأيضا يستخدم المصطلح عند ما نريد تغيير مسار السفينة. الآن مستمع الكريم خليك معاي، إذا تريد تستخدم الإشراع وتريد تتجه إلى جهة معينة يكون الهواء في وجهك، فطبعا سفينتك ما توصل. إذا أنت تريد تتجه من الجنوب إلى الشمال والهواء شمال، يردك الهواء إلى الجنوب. فش كانوا الآباء يسوون أهل البحر في الزمن السابق؟ يمشون بطريقة متعرجة، فيوش يعني يروح بطريقة حرف الزد الإنجليزية حتى يصل إلى نقطة، ثم يرجع بعكسه، ثم يرجع بعكسه، حتى يجد نفسه وصل إلى النقطة المراد. وهذه الطريقة هي تحتاج من الحكمة والدراية والخبرة أشياء الكثير. طبعا الآن عندك بوصلة وعندك محرك وتروح تماما الجهة اللي تريدها، مو بس بوصلة، الآن عندك جهاز الذي يعمل بالقمر الاصطناعي اللي يسمى GPS Global Position System، وموجود يباع الآن في الأسواق. تستطيع أن تبرمجه ويأخذ يأخذك مباشرة إلى الجهة التي تنوي الذهاب إليه بكل سهولة. أنا أقول هالمعلومات علشان تعرف وتستشعر مدى صعوبة السير في البحر في الزمن القديم، وعندما كان يطلق على النوخذة تعرف أن النوخذة بصح وصحيح، وأنه يعتمد عليها اعتماد تام في الوصول إلى الجهة المراد الوصول إليها. وفعلا كان يحتاج إلى خبرة ودراية عظيمة جدا تكتسب بالممارسة وبالتعود. وننتقل إلى صفحة ثانية.

في هذه الصفحة عندنا مفردات منتقاة من اللهجة البحرينية، وعندنا كثير من المفردات في حرف الجيم، واحنا سبقا قلنا ان نمشي معاكم حسب الحروف الأبجدية. عندنا اليهاز. ما هو اليهاز؟ هي مستلزمات العروس. اليهاز معروف، يعني لما يقولون دزة يوم الاثنين، يوم ثالث العرس عادة، إذا عرسوا الجمعة يصادف الاثنين، يروحون ودون الدزة بيت العروس في الشناط وفي بقيش على رؤوسهم. هذا المستلزمات ذي يسمونها اليهاز، هي الواقع فصيحة. جهاز، الجهاز نطلقها، العرب كانت تطلقها على العروس،

في الحلقة الماضية قلنا جمرك هي الجمرك، ويعني ما وجدنا مفردة عربية فاستعارينا التركية. جمرك تجمع على جمارك تركية، ولكن جواز السفر عربية فصيحة تعني صك المسافر الجواز. وأيضا في هذا السياق عندنا الجوتي، عزاكم الله جميعا، الجوتي الحذاء. ويبدو أن اللهجة البحرينية ما قدرنا نغير من هذه المفردة، نطلق عليها حذاء، فإلى الآن نسميها جوتي، وهي من الهندية. الكندرة، يعني العراقيين يقولون قندرة، والسوريين يقولون كندرة، والمصريين يقولون جزمة أو جزمة، هي طبعا كلها مفردات تركية. المفردة العربية وقاء الرجل أو حذاء الرجل. وعندنا أيضا الجودري. الجودري مادة بلاستيكية تفرش به الأراضي، الغرف والحجرات، نسميه جودري أيضا، لأن ما لقينا التسمية الفصيحة مكانها فاستعارينا التسمية الهندية. الجودري مفردة هندية وتمت معنا إلى الآن مستخدمة. وعندنا الواقع أيضا مفردة أجنبية هي الجوري. الجوري الأشباه، الأشباه يعني الأشياء المتشابهة، أي شيء شبيه يطلق عليه جوري. الجوري ذي تكثر في لعبة الورق، إذا يوك ورقتين مثل تقول جوري، أو ثلاث ورقات مثل، هي طبعا مفردة هندية. والجوري نوع من الورد، يقول ناظم الغزالي أحب الورد جوري اكمن بلون خدك، هو اللي نسميه احنا المحمدي.

0: أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت، آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، وأتمنى شوفتكم في الحلقة القادمة. في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتب.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو المكتوب.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا بكم مع حكاية الحب.
1: نحييكم أطيب تحية وتسعدنا صحبتكم في رحلتنا لهذا اليوم، فأهلا بكم.
0: أهلا بكم.

0: من حكايا الحب حكايات تراثية تسمى وعاء فليحة.
1: دعونا أعزائي نتعرف على فليحة وعلى حكايتها.

كان لمحمد بن عبد الله بن حسن امرأة من ولد الزبير يقال لها فليحة، وكانت لها صبية يقال لها رخية قد ربتها لغير رشدة، وكانت من أجمل النساء وجها. فرأت محمدا وقد نظر إليها ذات يوم نظرا شديدا، ثم تمثل قول جميل:

بثينة من صنف يقلبن أيدي الرمات، وما يحملن قوسا ولا نبلة، ولكنما يظفرن بالصيد كلما جلون الثنايا الغرة والأعين النجلة، يخالسن ميعادا يرعن بقولها، إذا نطقت كانت مقالتها فصلة، يرين قريبا بيتها وهي لا ترى سوى بيتها بيتا قريبا ولا سهلا.

0: فقالت له فليحة: كأنك تريد رخية.
1: أي والله،
0: إني أخشى أن تجيء منك بولد وهي لغير رشدة.

0: إن الدنس لا يلحق الأعقاب ولا يضر الأحساب.
1: فما يضر إذن؟ والله ما يضر إلا الأعقاب والأحساب، وقد وهبتها لك، فسر بذلك.
0: والله والله لقد أعطيتك خيرا منها.
1: وما هو؟
0: أبيات جميل التي أنشدتك إياها، لقد مكثت أسعى في طلبها حولين.
1: وما لي ولأبيات جميل، والله ما ابتغيت إلا مسرتك.
0: فولدت منه غلاما، وكانت فليحة تدعو الله ألا يبقيه. فبينما محمد في بعض هربه من المنصور والجارية وابنها معه، إذا أرهقهما الطلب، فسقط الصبي من الجبل فتقطع. فكان محمد بعد ذلك يقول: أجيب في هذا الصبي دعاء فليحة.

حب الذات أحد أنواع الحب الذي لا يمكننا نكرانه، وحب الذات يلخصه مستر إيكارت في هذا القول.

إذا أحببت نفسك فقد أحببت كل شخص آخر كما تفعل إزاء نفسك، وطالما أنك تحب شخصا آخر أقل مما تحب نفسك فلن تنجح حقا في حب نفسك. ولكن إذا أنت أحببت الجميع على السواء بما في ذلك نفسك فسوف تحبهم كشخص واحد، وهذا الشخص هو كلا الله والإنسان، ومن ثم سيكون شخصا عظيما. وعلى حق ذلك الذي هو يحب نفسه ويحب جميع الآخرين على حد سواه.

0: إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوها، وإن كانت مسالكها صعبة منحدرة.
1: وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، وإن جرحكم السيف المستور بين ريشها.
0: وإذا خاطبتكم المحبة فصدقوها، وإن عطل صوتها أحلامكم وبددها كما تجعل الريح الشمالية البستان قاعا صفصفا.
1: لأنه كما أن المحبة تكللكم فهي أيضا تصلبكم،
0: وكما تعمل على نموكم هكذا تعلمكم وتستأصل الفاسد منكم.
1: وكما ترتفع إلى أعلى شجرة حياتكم فتعانق أغصانها اللطيفة المرتعشة أمام وجه الشمس، هكذا تنحدر إلى جذورها الملتصقة بالتراب وتهزها في سكينة الليل.

0: المحبة تضمكم إلى قلبها كأغمار الحنطة
1: وتدرسكم على بيادرها لكي تظهر عريكم
0: وتغربلكم لكي تحرركم من قشوركم
1: وتطحنكم لكي تجعلكم أنقياء كالثلج
0: وتعجينكم بدموعكم حتى تلينوا ثم تعدكم لنارها المقدسة لكي تصير خبزا مقدسا يقرب على مائدة الرب المقدسة.
1: كل هذا تصنعه المحبة بكم لكي تدركوا أسرار قلوبكم فتصبحوا بهذا الإدراك جزءا من قلب الحياة.
0: غير أنكم إذا خفتم وقصرتم سعيكم على الطمأنينة واللذة في المحبة.

0: فالأجدر بكم أن تستروا عريكم وتخرجوا من بيدر المحبة إلى العالم البعيد حيثما تضحكون، ولكن ليس كل ضحككم، وتبكون، ولكن ليس كل ما في باقيكم من الدموع.
1: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها.
0: المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكوها، لأن المحبة مكتفية.

0: أما أنت إذا أحببت فلا تقل إن الله في قلبي، بل قل بالأحرى أنا في قلب الله.
1: ولا يخطر لك البتة أنك تستطيع أن تتسلط على مسالك المحبة، لأن المحبة إذا رأت فيك استحقاقا لنعمتها تتسلط هي على مسالكك.
0: والمحبة لا رغبة لها إلا في أن تكمل نفسها.
1: ولكن إذا أحببت وكان لابد من أن تكون لك رغبات خاصة بك، فلتكن هذه رغباتك.

0: أن تذوب وتكون كجدول متدفق يشنف آذان الليل بأنغامه،
1: أن تخبر الآلام التي في العطف المتناهي،
0: أن يجرحك إدراكك الحقيقي للمحبة في حبة قلبك، وأن تنزف دماؤك وأنت راض مغتبط،
1: أن تنهض عند الفجر بقلب مجنح خفوق فتؤدي واجب الشكر ملتمسا يوم محبة آخر،
0: أن تستريح عند الظهيرة وتناجي نفسك بوجد المحبة،
1: أن تعود إلى منزلك عند المساء شاكرا،
0: فتنام حينئذ والصلاة لأجل من أحببت تتردد في قلبك، وأنشودة الحمد والثناء مرتسمة على شفتيك.
1: اللهم هب لي ذلك الحب الذي يود أن ينفذ إلى أغوار الوجود ثم ينساب نسغا خفيا في أغصان شجرة الحياة ليبعث الثمار والأزهار.
0: إنه نهر الحياة الذي ينساب في عروق ليل نهار، وهو الذي ينساب في الكون ويرقص على إيقاع موزون.
1: أحبائي، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لكم أجمل تحياتنا، إلى اللقاء في الغد بإذن الله.
0: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ.

المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مشهور اسحارتني بحلاها وقلبي اندمر اجمل انسان على وجه القمر عساها حولي ويمي وياي على ذوقي ومزاجي بالضبط هي اطلع

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
3: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
0: يعود من جديد.
1: يعود من جديد.
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: إنفاذا للأمر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق، أعلن سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة عن إنجاز 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق والمكون من 6 فرجان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وأكد سعادة الوزير أن أعمال الاستملاك شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ المشروع من خلال توفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع التنموية، بما أسهم في تطوير البنية التحتية والمحافظة على الهوية التاريخية والعمرانية للمدينة. وأشار سعادته إلى أن هذه الاستملاكات التي شملت 247 عقار قد أسهمت في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

الإيرانية والجهات المعنية برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة رئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية. اختتم مجلس التنمية الاقتصادية زيارة قام بها إلى المملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الاستراتيجي بين البلدين والبناء على العلاقات الاقتصادية القوية بين البحرين وبريطانيا. وخلال زيارة اجتمعت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف مع سعادة اللورد جيسون ستوكوود وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة لمناقشة أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون الاستثماري بين البلدين، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مؤخرا بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما استضاف وفد مملكة البحرين 4 جلسات نقاشية بحثت خلالها فرص الاستثمار وتطوير الأعمال في المنطقة، إلى جانب المزايا والمقومات التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين كوجهة استثمارية استراتيجية. استقبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم دفعتين من الطلبة المتفوقين على مستوى مملكة البحرين من المدارس الخاصة الذين حققوا معدل 99% فما فوق، حيث بلغ عددهم 136 طالبا وطالبة. وخلال اللقاء هنأ سعادة الوزير طلبة المدارس الخاصة الحاصلين على المعدلات الأعلى على مستوى مملكة البحرين، وسرد معهم أهم الدروس المستفادة وعمليات التطوير التي تمت خلال العام الدراسي الجاري والأعوام السابقة. كما أتيح المجال للاستماع إلى مقترحات الطلبة وأرائهم التطويرية في العملية التعليمية. وتم خلال اللقاءات عرض الملامح العامة لخطة البعثات الدراسية المرتقبة وإطلاع الطلبة على التوجيهات الرئيسية في تخصيص هذه البعثات. كما تم مناقشة أهم رغبات الدراسية والتخصصية التي يرغب الطلبة في التوجه إليها خلال المرحلة القادمة. بعد مرحلة استثنائية فرضتها الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وما صاحبها من تداعيات على حركة الملاحة في المنطقة، أكدت المؤشرات الاقتصادية واللوجستية للمملكة تجاوز أثر التحديات واستعادة وتيرة النشاط، حيث سجل ميناء خليفة بن سلمان أعلى مستوى شهري لحركة البضائع العامة منذ عامين، في انعكاس واضح لنجاح الجهود الحكومية في عادة انتظام سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة. شهد القطاع العقاري في مملكة البحرين قفزة إيجابية خلال الأونة الأخيرة بفضل التطور المستمر للتشريعات والقوانين، إلى جانب التسهيلات التي تقدم للمستثمرين والملاك. وتجلت ملامح هذه الطفرة بوضوح في حجم وتنوع المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق مملكة البحرين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 99 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير و 9 من يوليو 2026، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسية. وصل الفريق الملكي للقدرة تألقه في المشاركات الأوروبية وحقق إنجازا جديدا بتتويج الفارس خليفة جمال بلقب سباق شتري جستال الدولي للقدرة لمسافة 160 كيلومترا الذي أقيم في ألمانيا، بعد أن قدم أداء متميزا على امتداد 6 مراحل للسباق. وجاء هذا الإنجاز ليؤكد الحضور القوي للفريق للملكي للقدرة في السباقات الدولية، بعد أن نجح الفارس خليفة جمال في التعامل بكفاءة عالية مع مجريات السباق ومراحله المختلفة، وتمكن من مواصلة المنافسة بقوة حتى خط النهاية وانتزاع المركز الأول متفوقا على زيلينسكي جوليا من ألمانيا. وأكد الدكتور خالد أحمد حسن المدير العام للإصابات الملكية والفريق الملكي للقدرة أن تتويج بلقب سباق 160 كيلومترا جاء ثمرة للدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة وحرص

0: يلزم به الدعم على تهيئة جميع عوامل النجاح أمام الفرسان، مشيدا بعطاء الفارس خليفة جمال والمستويات الفنية العالية التي قدمها وأسهمت في حصوله على المركز الأول بجدارة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

أيها الأعزاء، كثيرات من الأمهات تجمعهن شكوى تشيع على ألسنتهن فيسرعن إلى الطبيب بلهفة وقلق. إن الشكوى من طفل يتقيأ لا حيلة للأم أن تتصرف بحالته، فيسيطر عليها الوهم بأن مرضا خطيرا قد ألم بطفلها ولا سبيل إلى دفعه عنه.

أعزائنا، حقاً إن التقيؤ ظاهرة شائعة في عالم الأطفال، مرضى كانوا أم أصحاء لأسباب شتى، غير أن القيء في عرف الأمهات ظاهرة مرضية لأنهن لا يميزن بين ما يعرف بالتكرع أو ما يعرف باسترجاع الطعام. والتقيؤ علمياً هو طرد محتويات المعدة بصورة مفاجئة انفجارية، سببها تقلصات تنتاب عضلات المعدة لأسباب عديدة، منها الحميد البسيط ومنها الخطير الذي لا يحتمل الإهمال. أما التكرع فهو أمر عارضي لا يستحق من أهل الطفل أي قلق أو اهتمام، لأن أغلب الأطفال يبتلعون هواء يتسرب إلى المعدة مع رضاعة الحليب أو عند مص الأصابع، مما يعتاده صغار الأطفال، ومص الحلم الكاذبة التي تسمى البزازة. وإذا ما تسرب الهواء إلى المعدة احتل حيزا في تجويفها، وبفعل الدفء الذي يلقاه داخل الأحشاء يتمدد وينتفخ، فيدفع بعض الحليب عبر فتحة الفؤاد التي تربط المريء بالمعدة، ومن هنا يعود الحليب عبر المريء إلى الفم، وهذا هو التكرع.

أيها العساء، وفي إطلالتنا عبر صفحات موسوعاتنا على الطفل الذي يتقيأ، تقول صفحات الموسوعة بأنه من المألوف أن يسبب انتفاخ المعدة شيئا من المغص والألم والتوعك للطفل. من هنا كانت نصيحة أطباء الأطفال للأمهات المرضعات أن يقمن بتكريع الطفل عقب كل رضاعة، وعملية التكريع تكون بحمل الطفل معتدلا ومستندا على كتف الأم، ثم الضرب الخفيف براحة اليد برفق على ظهره حتى يخرج الهواء الذي تجمع في المعدة عبر المريء إلى الفم مصحوبا بصوت مميز. ولعل من الأسباب الشائعة في ترجيع الطفل لبعض طعامه من حليب الرضاعة هو الإسراف في إرضاعه بدافع غريزة المص التي لا تتوقف عند الطفل حتى عند الشبع، حيث أن قناعة الأم توحي لها أن طفلها ما زال جائعا وبحاجة إلى طعام فتستمر في إرضاعه. لهذا تمتلئ المعدة

أعزائي، وتأخذنا صفحات موسوعتنا الصغيرة إلى أسباب القيء. القيء له أسباب عديدة، نذكر منها الأكثر شيوعا بقدر ما يتسع له المقام. حساسية جدار المعدة والجهاز الهضمي بصورة يرفض معها بقاء الطعام في المعدة. دوار الحركة أو ما يعرف بدوار السفر مثل دوار الطائرة أو دوار السيارة أو دوار البحر، نتيجة استثارة زائدة لجهاز التوازن المتمثل بالقنوات الهلالية الثلاث في الأذن الداخلية. التهاب يصيب المعدة أو الأمعاء لمرض في إحداهما. ضيق خلقي في فتحة البواب، وهي فتحة المعدة التي تؤدي إلى الاثني عشر، مما يصعب معه تفريغ المعدة بصورة طبيعية. حدوث انسداد في الأمعاء أو التواء أو تداخل يؤدي إلى ردة فعل عصبية. حدوث التسمم أو ابتلاع الطفل مواد ضارة أو عقاقير بجرعات كبيرة. مرض السعال الديكي، وهو عدوى تتميز بسعال شديد مصحوب بحالة من التقيؤ. أمراض الكلى والتهاباتها تؤدي إلى ردة فعل تتميز بالتقيؤ الشديد المتواصل. أسباب نفسية تنتاب الطفل تجاه والديه أو لعدم رغبته في الطعام مما لا يستسيغه. أمراض الكبد غالبا ما يصاحبها القيء. عند ظهور الأسنان اللبنية في حوالي الشهر السادس من عمر الطفل، قد تتوالى نوبات القيء بسبب ظهور الأسنان وليس لمرض في المعدة نفسها. ضيق خلقي في قناة المريء أو ربما الانسداد خلقي يمنع عبور الطعام من الفم إلى المعدة.

وينتقل بنا الحديث أيها الأحبة في صفحات موسوعتنا إلى القيء المرضي. الواقع أن التقيؤ العارض يجب أن لا يثير لدى الأمهات قلقاً ولا خوفاً، وبخاصة في الشهور الستة الأولى من عمر الطفل، وإنما الذي يستحق القلق والخوف

0: الخوف والاهتمام حقا هو تكرار القيء أو شدته واستمراره، وبخاصة إذا ما أصابت الطفل أعراض معينة، منها القيء الفوري عقب الطعام مباشرة، فهو أمر يتكرر حدوثه عند التهاب جدار المعدة أو لضيق وانسداد في المريء، كما يمكن أن يحدث مع المعاناة النفسية للطفل. القيء ذي اللون الأصفر الذي يدل غالبا على اختلاط الطعام بعصارة الصفراء التي تسربت من الاثني عشر إلى تجويف المعدة عبر فتحة البواب. القيء المصحوب بدم لأنه يدل على نزيف داخلي. القيء الأخضر وهو ظاهرة من ظواهر انسداد الأمعاء مما قد يستوجب التدخل الجراحي الفوري. القيء المصحوب بالدوار وهذا أمر قد يدل على إصابة في الدماغ مما يتطلب الاستشارة الطبية العاجلة. القيء المصحوب بنقصان الوزن أو فشل في الرضاعة. القيء الذي يصاحبه انتفاخ وهذا دليل انسداد في الأمعاء وبخاصة في القطاع الأسفل منها. القيء الذي يصاحب الحمى والجفاف وهو أمر يستوجب الاستشارة الطبية على وجه السرعة. القيء المصحوب بتقلصات ظاهرة تصاحب انسداد الأمعاء على الأغلب إذا ما أحست الأم بوجود كتلة في البطن مصحوبة بالقيء، وإذا ما كان القيء مصحوبا بانتفاخ في نافوخ الطفل فهذا دلالة على زيادة الضغط داخل الجمجمة. هذه أعزائي بعض صور القيء طبيعيا ومرضيا، ولكن النصيحة للأم دوما إذا ما توهمت قيئا مرضيا أن توقف الرضاعة دون إرغام الطفل على الطعام إلى أن تستشير طبيبا مختصا يحسم لها الأمر سلبا أو إيجابا. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة
1: إخراج محمد حسن.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال

خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال مالك بن دينار: من لم يؤت من العلم ما يقمعه، فما أوتي من العلم لا ينفعه.

0: قال بعض الحكماء: الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه. وقد قيل في منثور الحكم: المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. قيل لمجنون: لما صار الدينار خيرا من الدرهم والدرهم خير من الفلس؟ قال: والقوم ينتظرون منه جوابا مقنعا. قال المجنون: لأن الفلس 3 أحرف، والدرهم 4 أحرف، والدينار 5 أحرف. عندما يتمدد العقل لاستيعاب فكرة جديدة لا يعود أبداً إلى حجمه الطبيعي. أوليفر ويندل هولمز.
1: ما خط القلم.
0: قال إياس: كان لي أخ فقال لي وهو غلام صغير: من أي شيء خلقنا؟ قلت: من الطين. فتناول مدرة من الأرض وقال: من هذا؟ قلت: نعم، خلق الله آدم من طين. فقال: فيستطيع الذي خلقنا أن يعيدنا إلى هذا الذي خلقنا منه؟ قلت: نعم. فرد علي قائلا: إذن فينبغي علينا أن نخافه.
2: ما خط القلم.
0: قال عيسى بن مريم عليه السلام: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل.
2: ما خط القلم.
0: قال ابن طباطب العلوي في وصف من يثبط من الهمم: حسود مريض القلب يخفي أنينه، ويضحى كئيب البال عندي حزينه، يلوم علي إن رحت في العلم راغبا، وجمع من عند الرواة فنونه، وأملك أبكار الكلام وعونه، وأحفظ مما أستفيد عيونه، ويزعم أن العلم لا يجلب الغنى، ويحسن بالجهل الذميم ظنونه. فيا لائمي، دعني أغالي بقيمتي، فقيمة كل الناس مما يحسنونه.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة، والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

المدينة الأهم في تاريخ العرب منذ عصر الجاهلية وإلى صدر الإسلام، المدينة التي كانت تعول عليها الإمبراطورية الفارسية منطقة تمثلها في مقابل عرب الجزيرة، هي العاصمة الثانية بعد المدائن، وهي الآن تقع تحت حكم المسلمين. كيف يحدث ذلك؟ وما هي القصة؟ وكيف كان الفتح النهائي لمدينة الحيرة؟ فتح الحيرة. بعد 4 مواجهات مع جيش الفرس قادها لجيش المسلمين الصحابي الجليل خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه، في مقابل ألمع قادة كسرى وأكثرهم بأساً وشجاعة، وانتهت تلك المواجهات جميعها بالنتائج التي أحدثت المصائب الكارثية في فارس، إذ كيف لجيوش مدربة ومجهزة بكامل العتاد ومتسلحة قبل أسلحتها بالتدريبات المعروفة عن الجيوش الفارسية التي لا تقهر إلا أمام أندادها من الجيوش الرومانية على مر التاريخ، كيف لها أن تهزم في مقابل عرب لا يعلمون من القتال إلا الشيء اليسير؟ كان خالد بن الوليد يواجه في تلك المعارك بدءاً من ذات السلاسل وانتهاءاً بنهر الدم، كان خالد يواجه الجيوش الفارسية التي كانت تدافع دفاعاً ليس بمستميت عن تلك الأراضي، بالإضافة إلى جيوش العرب النصارى الموالين لفارس والمتحالفين معها يحاربون باسمها في المعارك ويمثلونها بين سائر العرب. وكانت تلك القبائل النصرانية العربية تحارب ببأس شديد وبسالة قوية دفاعاً عن مملكة الحيرة، الكيان الذي يرمز لهم ولسيادتهم على العرب، تلك السيادة التي يستمدونها من الفرس. كان لابد للمسلمين من الوصول إلى الحيرة وأن يمروا في طريقهم على المناطق التي كانت في حدودها، فيسيطر عليها ويؤمن حدود المناطق التي آلت إلى سيطرتهم غرب الفرات. من تلك المناطق المهمة التي اعتبرت عتبة لانتقال خالد ومن معه من الجيش إلى الحيرة منطقة تدعى أمغيشيا، تلك البلدة التي ما إن سمعت نبأ انتصار المسلمين في معركة نهر الدم على الجيش الفارسي وقوات العرب النصرانية حتى ترك أهلها مساكنهم هرباً لما ألقي في قلوبهم من الرعب والخوف مما قد يلاقونه من جيش المسلمين. كانوا يظنون بأن جيش المسلمين يقاتل المدنيين الآمنين في ديارهم كما كانت تفعل القوى الطاغية المتغلبة. وهكذا عندما وصل المسلمون أمغيشيا دخلوا بلدة قد خلت من أهلها، أخذوا معهم ما استطاعوا حمله حفاظاً على وقتهم وأرواحهم قبل وصول جيش المسلمين، وتركوا خلفهم كل شيء حتى الطعام في القدور التي كانت تطبخ على نار هادئة. فكانت الغنيمة التي وجدها المسلمون من أمغيشيا تفوق الغنائم التي كانت من نصيبهم والتي لحقت ذلك من الانتصارات

0: انطلق خالد بمن معه من الجيش نحو مملكة الحيرة، مستخدما سفن أمغيشيا التي كانت راسية في مياه نهر الفرات لينقل عليها الجنود والعتاد. في تلك الأثناء تسامعت قبائل العرب النصارى التي لطالما لقيت الظلم والاضطهاد من الفرس، تسامعت بما لقيته الجيوش الفارسية في المعارك السابقة المتتالية، وعلمت بأن المسلمين ليسوا غزاة طامعين هدفهم إشباع الجشع بالسطو والإغارة. فما كان من تلك القبائل إلا أن ساندت جيش المسلمين في قضيته رغم أنها لم تبدل دينها، فقامت بمساعدة المسلمين لوجستياً بمرافقتهم إلى الحيرة عن طريق البر. كانت مملكة الحيرة يحكمها باسم كسرى مرزبان يسمى آزاذبة. كان قد علم بما جرى للجيوش الفارسية على يد المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وأدرك أن هدفهم بعد أمغيشيا السيطرة على الحيرة. كان باستطاعة الفرس المتحصنين في الحيرة المطلة على نهر الفرات أن يتحكموا في مجرى مياه النهر بفتح قنوات جديدة وسد أخرى، فيكون من شأن ذلك إضعاف منسوب المياه في مكان دون غيره. وهذا ما فعله الفرس في الحيرة بالتحديد. لقد فطن مرزبان الحيرة لتوجه خالد بن الوليد بعد أمغيشيا إلى الحيرة، فأصدر أوامره بسد مياه النهر لتتدفق في جهات صغيرة أخرى. في أثناء مسيرهم أحس خالد بأن السفن قد تباطأت ووصلت لدرجة أن بعضها ارتطم في أرض النهر لانخفاض منسوبه، وبسرعة بديهة قام خالد ومعه مجموعة من الفرسان بالالتفاف حول المنطقة، ووصلوا إلى نقطة التحكم في النهر. وجدوا مفرزة من فرسان المرزبان يترأسهم ابن المرزبان بنفسه. ترى كيف سارت الأحداث بعد أن جفت مياه الفرات بفعل السدود؟ وهل سيتمكن خالد بن الوليد من السيطرة على الحيرة بعد هذه الخطوة التي لم يعهد مثلها من قبل؟ وهل سيقاوم الجيش الفارسي وقد لاحت في الأفق فرصة أخيرة لنجاته؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة من أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور وال

الفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.

اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكيرا أسبوعيا واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة

0: هنا البحرين.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد نعت عنواها، بنيانه يعيش لو هو ما تبانيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج روضة الشعر. شاعرنا هذا المساء هو أحد الشعراء الكبار في المنطقة، والذي أقام فترة من حياته في البحرين. الشاعر هو سليم بن عبد الحي، هو شاعر الإحساء الكبير سليم بن عبد الحي، والبعض يلفظ اسمه بالتصغير يعني سليم. ولد في المبرز بالإحساء حوالي عام 1230 هجري، وعاش فيها ردحا من الزمن، ثم ظل يتردد بين الكويت والإحساء والبحرين حتى استقر في البحرين. من أكبر وأشهر شعراء الإحساء وأكثرهم بلاغة في صياغة القصيد واستخراج المعاني وابتكارها، وأبرزهم مكانة في عصره. نظم في جميع

الأغراض الشعرية المعروفة وخاصة المدح، فقد استدعته الحاجة لمدح العديد من حكام عصره في منطقة الخليج والجزيرة العربية. مدح حكام البحرين بالعديد من القصائد وأرخ لبعض الحوادث التاريخية التي جرت في البحرين، ويظهر من قصائده اهتمامه بالأمور السياسية. عاصر حكام البحرين منذ عهد الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح حتى عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. تبادل الشعر والردود مع الكثير من معاصريه، أمثال الشاعر الكويتي عبد الله الفرج والشاعر الأحسائي حمد المغلوث وغيرهم. عاش أواخر سنوات عمره في البحرين وهو من المعمرين، ويقال أنه توفي بالبحرين عام 1321 هجري تقريباً ودفن فيها. نشرت بعض قصائده في الجزء الثاني عشر من سلسلة الأزهار النادية من أشعار البادية التي يصدرها محمد سعيد كمال. ما زالت بعض قصائده مفقودة، لم يضمها ديوان واحد متكامل. قال سليم بن عبد الحي في الحكمة: يا كانز الدنيا ويا جامع الغنى، لمن تجمع يا مالك الغل وهبالي، لعاد من تبمرك بهنب العلا، عذاب عليك بماقف الحشر وانكالي، فلو هي على الهقوات والشف والمنى، فلا تخطي الدنيا مذاريب الافعالي، ولكن قسمات بها قد مضى القضى، قديم على ماضي الاوائل واجيالي. وقال في وصف الخيل: حنب بينهم طعن وضرب، بعظب والقنا يقرع قناها، نيمان المناعير النشامة أحمود الخيل، في عرصة وغاها إلى من دبرت هذه بهذه، وذي ردت وذي لقت كفاها، يراها المفتكر فيها كطوت عظيما راسيا في منتحاها، يفرقها يمين من شمال ويقحمها إلى من حداها، بغارب سابقا مشوار ذيل يعادل وركها نابي قراها، ارفاعا حجبها فترا ظهرها، طويل باعها عذب سداها، مرفعة عريض البسط منها، ممس بطانها قب نكلاها، دقيق عنقها والراس طوع كما باشتختت التاجر جماها، واذنين كما كافورتين بغين الغرس بول مبتداها، وصبحة جبهة بالوجه تزهي اسلوب خدودها مع وسك فاها، وعينين كعينين الوضيحي ادعاج حدقها غنج بهاها، مكعكعت العنان ومنخرين وساع النس ما يخرج حشاها، لها سر رحيب ومنكبين تحير بها عيون اللي يراها، حوافرها كبار الفرش صم تزين ببطيها عرض انتطاها، ورسق القين منها قفلتين وذرعان تعالى من براها، وسيق في سماحيق طوار وشخر خلق أفج من وراها، منيع جل معبود صنعها ومواليها مسير في غذاها، جواد من جياد صافنات معربت بعيد من تهاها، كميت من طنا جرد اعتاق أصيل الراس ما خلط شباها، سليم جرمها من كل عول حسين صوغها تزهي حلاها، تلاد ربت في حلة أوال ملكها الشيخ ورثا ما شراها، جموح كنها خطوة جدات من الريم المها حقت غياها، الورك الشيخ يوم الكون تدنى عليها نصبخ ونجلى زهاها. وقال يمدح صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة: سلالة علي حر وايلي خليفي لذا الدنيا ضياها، جميلي عريب هجلسي من اتلاد العتوب أزكى نماها، من البحبوحة العليا ينيل لدوحتها ذآبة محتداها، حصين العرض عن ميراد لوم وعن غي الهوى نفسه نهاها. وقال يمدحها أيضا: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال، ولهيبت منها غدا الضد مخذول، وشبر على نوها تشبور العلاطار. وقال في مدح الشيخ سلمان بن عيسى بن علي رحمه الله: تو عمره ناشين غمر غشوم، نجل عيسى بن علي فرع الكرام،
في عيون الناس سلمان يشوم للمعالي شومة الحر القطام مثل ابوه بعرصة الهيجة دحوم يوم يغشى الجو دخان الكتام ومثل ابوه لضعفت قوة العزوم وضاعت الشوفات من رخ والحزام وبعد أن يمدح والدها الحاكم يعود لمدح الشيخ سلمان فيقول وانت يا سلمان أشوف أنك تزوم كل ما زامها أبوك بكل زام كالقمر عند أخوتك بين النجوم ليلة 14 بدر التمام عشت يا من جيت من ليث قصوم زاكي المجنة خوالك لك عمام. فقال يمدح الشيخ أحمد بن علي بن خليفة

0: دقيق حاكم البحرين عظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ابن علي آل النبا زاكي الصيب مخاوله من فرع وايل وآباه أحمد حمادن السبايا إليهيب حامل ظل هيجة وقلب الرديباه يروي شبه الهندي وذلق المغاليب ويهفي قرينه بالملاقة وينحاه ريف الغريب اللي جفوه المعازيب وللضيف هشن حاجبه حين ينصاه ستر العذار المحصنات الرعابيب زبن الطريح اللي ضحى الكون يلخاه الحيد أخو نجلة جزيل المواهيب ولا عطى الله منه تغني عطاياه يمضي جياد الخيل عوج العراقيب واللي عملات القود من فضل حسناه وقال في مدح صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة واقصد حمد نجلة حجا كل مخجول زبن الدخيل وملتقى كل مجال شبل النشا طبعه على الجود مجبول ومعرب الجدين والعم والخال حرا خليفيا هوا كل عطبول شوق الطموح وستر نزهات الكبار ومن غزليات الشاعر المشهورة قوله هاف الحشا من عقب ما راق وابهج واقبل عقب مقفى الشباب المشيبي ونردني باب الهوى عقب منهج ولا بلغت من الليالي نصيبي وقال في مدح الأمير أحمد بن محمد السديري هيف السمان ومشبع كل ثربي إلى لفوه مكملين الإزهابي إحماه كن انهب نسم الغربي واجحر جريد البرد نبح الكلابي وانثار عج الملح والخيل سربي فاحمد لهزلات السبايا احجابي كم راس شغموم من بسيفه يدربي يوم الوغى يروي سنين الحرابي يا ابو محمد شاش خمر السكربي وخاف يطلعني الهوى من ثيابي وله قصيدة رائعة مطلعها خل القلب يا عدال خلوه بجهله من العقر ما به غير خفق وزفزافي غريم مهيم ضاع في مهمه الهوى شفيق على لام المحبين ويلافي ومن غزلياته الجميلة يا هيه يا المندوب يا المشمل اللي تبغي وطن شوقي عسى الرشد الأكفال مني تحمل ما بطي السجلي بالزاج والمشلوخ خطيت الأمثال كانت هذه جولة يسيرة مع بعض قصائد هذا الشاعر الكبير سليم بن عبد الحي والآن نختار من أشعار هذه القصيدة التي نشرت في كتاب روضة الشعر قالها في مدح صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ونجله صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
1: قم يا نديبي وارتحل بنت هملول عملية تقطع سراب أشهى بلال شملولة منجوبة نسل شملول هباعة رباعة تهذى الهذال وجنا تبوج من الفضاء كل مجهول وتدني المدى النايد بخب وزرفال
0: والآن نتناول بعض المفردات بالشرح التي وردت في القصيدة ارتحل يعني اركب بنت هملول ناقة عملية من أسماء النوق أشهى بلال السراب في وقت شدة حرارة الشمس شملولة يعني سريعة منجوبة نجيبة الأصل شملول من فصائل الإبل العربية الأصيلة هباعة هبعة الناقة أي مدت عنقها مستعينة بذلك على السرعة رباعة يربع أي يركض تهذى الهذال الهذال ضرب من ضروب سير الإبل أي أسرع والهوذلة أن يضطرب في عدوة وجناء الوجناء الناقة العالية تبوج تقطع المدى النايد المكان البعيد خبن وزرفال من أنواع سير الإبل
1: هي منوة الطارش إلى راح مرسول من عند ديب مهدي النظم الأمثال يا معتلي في كورها نلت مامول ما لاح في ظنه من الخير الكفال سرها إلى من الزواهر غدا حول وانحن وصار الليل في ثلثه التال من هجر رحيا حامل الخط محمول في كور مجاف من القود مرقال سرها وتصبح بندر ليس مقبول سيف كسيف تجتمع فيه الأموال سيف العجير وفيه لا تقبل نزول وبالك تريض فيه لو شرب فنجال
0: كورها الكور أعلى ظهر الناقة نلت مامول أدركت الأمل أو المطلوب الزواهر النجوم غدا حول يعني مالا للمغيب عنحن ماله إلى جهة الغرب هجر الاسم القديم لمنطقة الإحساء مجاف أو جفة الناقة أي أسرعت في السير القود سهلة القياد مرقال سريعة بندر ميناء للسفن

0: سيف ساحل، الأموال يعني البضائع المختلفة، العجير يعني ميناء العقير الذي كان في الماضي المدخل البحري لمنطقة الإحساء والمواجهة إلى شرق جزيرة البحرين ونقطة التواصل البحري مع الإحساء. بالك تريض، لا تسترح فيه ولا تمهل فيه،
1: واركب على ماشوة زينة بلول ولا على بوم له الولم من حال، وتمسي إلى راد الولي عالي الطول في منزل يبهج حشا كل نزال، في مملكة شيخ عن اللوم معزول ابن علي عيسى شقا كل عيان، من له مضيف دايم الدوم مدهول وكف بنضح الجود للمال بالذال، ولهيبة منها غد الضد مخذول وشبر على نوهة شبور العدا طال.
0: ما شوه سفينة خشبية شراعية، زينة دلول جيدة الصنع، بوم سفينة خشبية من نوع البوم وهي كلمة إنجليزية الأصل، الولم الريح المناسب لسير السفن، تمسي تصل وقت المساء، عالي الطول هو الله سبحانه وتعالى ذي الطول لا إله إلا هو، يبهج يسعد يدخل السرور إلى قلبه. في مملكته لعل هذه من الإشارات القديمة التي كان يطلق فيها على البحرين صفة مملكة، شقة شقاء، عيال معتدي، مضيف محل إقامة الضيوف، مدهول مكتظ بالناس لا يخلو من الضيوف، نضح إعطاء بذل، مخذول بائع بالخذلان والخسران، شبر كناية عن الفعل، نوهة طموح.
1: يا أيها المندوب بده بمنقول، زاكي سلام مهذب صاحي البال، وقصد حمد نجله حجا كل مخجول، زبن الدخيل وملتقى كل مجال، شبل النشا طبعه على الجود مجبول، ومعرب الجدين والعم والخال، حر خليفي هوى كل عطبول، شوق الطموح وستر نزهات الأقبال.
0: بده ابدأ مخاطبته مهذب صاحي البال، يصف الشاعر نفسه في هذه الكلمات بأنه مهذب وذكي منتبه، حجة ملجأ، زبن الدخيل ملجأ لمن يلتجئ به، مجال خايف من الوجل، على الجود مجبول كريم بالفطرة، عطبول صفة للفتاة ممشوقة القوام، شوق الطموح الذي تتمناه كل فتاة، نزهات الإقبال الشريفات من النساء،
1: لذها لغطاه من العماهيج مجمول، وطاح الجناع وفر عن سمر الأقذال، ينخن كل مجرب ماضي يفعول، فاعوس فرسان وفي الضيج خيال، لا طاح ذا يحفص وهذاك مقتول وهذاك غيب ما دري كيف هو قال، من دوره يلقاه جيدوم وحجول، خيل إلى غارة وللجمع سردان، ويروي من دمي العدا كل مصقول، ومن سمر لدنات القنا ذلق عسان، سيف على جمع المعاصين مسلول، قطاع لرقاب الأعادي وفصال، واندى من الهامي إلى هل شختول، من مرزم بمبكر الوسم هالطال.
0: هذا الأغطاه في الحروب تكشف بنات القبيلة عن وجوهها ليرى المقاتلين جمالها، ويستبسلون في الدفاع عن حياضهم وبناتهم ونسائهم، وتذهل الفتيات أي تنسى أن تعيد النقاب إلى وجهها لشدة وطيس القتال. العماهيج الفتيات مجمول جميل، الجناع القناع الذي تلبسه المرأة على وجهها، فر عن سمر الأقذال كشفا عن شعر الرأس، ينخن يستصرخ، فاعوس قائد، يحفص أصيب في المعركة وسقط على الأرض يتلوى ويحرك يديه ورجليه ويعاني سكرات الموت، غيب قتل مات، جيدوم في المقدمة، حجول حجل الخيل أي قيدها، سردال قائد زعيم، إدمي دماء جمع دماء، مصغول سيف صقيل، لدنات غير يابسة أو صلبة رطبة العود، القنا الرماح، ذلق حاد، عسال العسال من أسماء الرمح، المعاصين أو هم العاصين، فصال يفصل الرأس عن الجسد، عند أكرم الهامي المطر، الشختول يعني الغزير، مرزم نوع أو نجم يكون فيه المطر والبرد.

0: مبكر يعني جاء مبكرا.
1: فانحان حين الدهر بجدوب ومحول، ناديه مرباع وللضيف مدهال.
0: مدهال مستقر ومأوى ومحل إقامة، الندى الكرم كن ملجأ مأوى، الهيف الرياح الساخنة فاق تفوق على كسب الأنفال، ينال المدح والثناء والسمعة الحسنة.
1: يا من لها رسلتك بملفوظ ما قول، كالدر من صادق مقال إلى قال، لا من وصلت حماه يا هيه بوصول، خطي فمده له خبره عن الحال، وقره سلام ما سأل خير مسؤول، مولى على شانه على عرشه العال، سلام أحلى من تراشيف معسول، عذب الماء غرو من الخود مكسال، وابها من اللولو على عرف مجدول، يزهي عتيق التبر في هيكل هلال، وينفل شذا مسكن من الشام مشمول، يجلب عبيره بالهوى نسم الأشمال.
0: كالدر مثل اللآلة، يا هي يعني يا هذا، اقره السلام أوصله سلامي، تراشيف معسول رشف ما يشبه العسل، لما الريك غرو فتاة جميلة، الخود البنات مكسال فاترة اللحظ، أبها أجمل عرف مجدول جدائل شعر المرأة، التبر الذهب في هيكل الهلال في شكل الهلال، ينفل يفضل يزيد يفوق، شذا مسك رائحة المسك، مشمول مضمن أو محتوي، عبيره رائحته.
1: يهدى لابن عيسى على رغم مغلول، قن بخيل قاصر الباع دلال، جعله فدى الفاتل ونقاض مفتول، مبرم عداه محيل من فيه يحتال، أعني حمد ذخري ولي فيه محصول، ومالي إلى خلية كفوفي من المال، لا زال يرعاني وانا عنه ما زول، عدال ميل الدهر في كل ما صار، انسلم لي ما بت بالهم مشغول، وعلي ما عين له العول مدخال، يبقى أبوه وضدهم ظل مكبول، وموثق بوثاق سوا وغربال.
0: مغلول في قلبه غل وحسد، قن عبد مملوك، ذلال جبان متصف بالذل، الفاتل الذي يفتل الحبل المبروم، نقاض مفتول أي يستطيع إعادة فك الحبل المبروم، مبرم أعداه يغلب أعداه وينتصر عليهم، محيل من فيه يحتال يهزم من يحاول الاحتيال عليه، يرعاني يختصني برعايته، عنه ما زول لا أتخلى عن مودته ومرافقته وصحبته، العول الرعاية والإعالة، مكبول مقيد مكبل موثق أوثاق قيود. نستمع الآن إلى قراءة كاملة لقصيدة الشاعر سليم بن عبد الحي.
1: قم يا نديبي وارتح البنت هملول، عملية تقطع سراب أشهب اللال، شملولة منجوبة نسل شملول، هباعة رباعة تهذى الهذال، وجنا تبوج من الفضا كل مجهول، وتدني المدى النايد بخب وزرفال، هي منوة الطارش إلى راح مرسول، من عند ديب مهدي النظم الأمثال، يا معتلي في كورها نلت مامول، ما لاح في ظنه من الخير لكفال، سرها إلى من الزواهر غدا حول، وانحن وصار الليل في ثلثه التال، من هجر رح يا حامل الخط محمول، في كور مجاف من القود مرقال، سرها وتصبح بندر ليس مقبول، سيف كسيف تجتمع فيه الأموال، سيف العجير وفيه لا تقبل نزول، وبالك تريض فيه لو شرب فنجال، واركب على ما شوت زينة دلول، ولا على بوم له الولم من حال، وتمسي إلى راد الولي عالي الطول، في منزل يبهج حشا كل نزال، في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكف بنضح الجود للمال بالذال، وله هيبة منها غدا الضب مخذول، وشبر على نوهة شبور العدا طال، يا أيها المندوب بده بمنقول، زاكي سلام مهذب صاحي البال، وقصد حمد نجله حجا كل مخجول، زبن الدخيل وملتقى كل مجال، شبل النشا طبعه على الجود مجبول، ومعرب الجد والعم والخال، حر خليفي هوى كل عطبول، شوق الطموح وستر نزهات الأقبال، لذها لغطاه من العماهيج مجمول، وطاح الجناع وفر عن سمر الأقذال، ينخن

0: كل مجرب ماضي يفعول، فاعوس فرسان وفي الضيج خيال، لا طاح ذا يحفص وهذاك مقتول وهذاك غيب ما دري كيف هو قال، من دوره يلقاه جيدوم وحجول، خيل إلى غارة وللجمع سردان، ويروي من دمي العدا كل مصقول، ومن سمر لدنات القنا ذلق عسان، سيف على جمع المعاصين مسلول، قطاع الأرقاب الأعادي وفصال، واندى من الهامي إلى هل شختول، من مرزم بمبكر الوسم هالطال، فانحان حين الدهر بجدوب ومحول، ناديه مرباع وللضيف مدهال، بيت الندى من حل بحماه مكفول، كهف الوفا كن على الهيف وظلال، من فاق شبان وشيبان وكهول بالمجد، وضحى حاوي كسب الأنفال، يا من لها رسلتك بملفوظ ما قول، كدر من صادق مقال إلى قال، لا من وصلت حماه يا هيه بوصول، خطي فمده له خبره عن الحال، وقره سلام ما سأل خير مسؤول، مولى على شانه على عرشه العال، سلام أحلى من تراشيف معسول، عذب الماء غرو من الخود مكسال، وابها من اللولو على عرف مجدول، يزهي عتيق التبر في هيكل هلال، وينفل شذا مسكن من الشام مشمول، يجلب عبيره بالهوى نسم الأشمال، يهدى لابن عيسى على رغم مغلول، قن بخيل قاصر الباع ذلال، جعله فد الفاتل ونقاض مفتول، مبرم عداه محيل من فيه يحتال، أعني حمد ذخري ولي فيه محصول، ومالي إلى خلية كفوفي من المال، لا زال يرعاني وانا عنه ما زول، عدال ميل الدهر في كل ما صال، انسلم لي ما بت بالهم مشغول، وعلي ما عين له العول مدخال، يبقى أبوه وضدهم ظل مكبول، وموثق بوثاق سو وغربال، وازكى صلاة الله على خير مرسول، محمد واصحابه الغر والآل، ما غرد القمري وما صاحب البول، أو هل شهر الصوم واردف بشوال، أو راح مندوب على بنت هملول، عملية تقطع سراب أشهب الله.
1: ختاما لهذه الحلقة نستودعكم الله، ونأمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج روضة الشعر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: من المعروف أن لبس النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة للأشخاص المصابين بقصر النظر أو بعد النظر هو أمر ضروري أساس يشوفون بشكل أفضل وتكون الرؤية عندهم صافية، لكن هناك مجموعة من الأشخاص يحرمون نفسهم من هذه الرؤية بحجة أن استخدام النظارة بيسبب لهم ضعف متواصل في النظر في المستقبل، وهذا الاعتقاد غير صحيح. والمعتقد هذه ينتج عند الأشخاص لأسباب بسيطة. الأول أن الشخص اللي يلبس النظارة يلاحظ أنه مع الوقت أن رقم النظارة عنده قاعد يتغير، وهذا شيء طبيعي لأن الشخص اللي يلبس النظارة يفترض منه القيام بالفحص مرة في السنة للتأكد من أرقام النظارة وتبديلها عند الحاجة. أما الشخص اللي ما يلبس النظارة فهو يكون يجهل أي تغيرات تصير عنده في العين ويظن بشكل خاطئ أن النظر عنده مستقر. السبب الثاني اللي يخلي الأشخاص يظنون أن استخدام النظارة يضعف البصر هو أن الشخص اللي يلبس النظارة لما يشيل نظارته يشوف أن الرؤية تصير عنده مشوشة، وهذا الشيء طبيعي لأن استخدام النظارة بيخلي العين تصير أكثر راحة وأكثر ريلاكس، بالذات العضلات الموجودة في العين، فبالتالي إزالة النظارة بعد فترة بتخلي الرؤية مختلفة عند الشخص اللي يلبس النظارة. ولكن لا يعني هذا الشيء أن استخدام النظارة هو سبب الضعف، ولكن استخدام النظارة وجعل العين توصل إلى المرحلة الطبيعية اللي يجب أن تكون عليها. فنصيحتي إذا كنت تحتاج إلى النظارة البس نظارتك ولا تهملها واستمتع بنظرك في الدنيا. الله يحفظكم.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: من البحرين تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
1: أهلا ومرحبا بكم. جاءنا هذا البيان العاجل. ينعى الديوان الملكي صاحب السمو الأمير الوالد بدولة قطر الشقيقة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي المغفور له صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل ثاني المالكة الكرام وشعب قطر العزيز. إن مملكة البحرين التي آلامها هذا المصاب الجسيم لا تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأسرة آل ثاني الكرام وحكومة وشعب قطر العزيز، داعيا

المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة الثاني والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نكرر، جاءنا هذا البيان العاجل. ينعى الديوان الملكي صاحب السمو الأمير الوالد بدولة قطر الشقيقة سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي المغفور له صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل ثاني المالكة الكرام وشعب قطر العزيز. إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لا تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأسرة آل ثاني الكرام وحكومة وشعب قطر العزيز، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل ثاني والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر. إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأحبة في كل مكان، حياكم الله معانا ومشوار الظهيرة. لكل محطة في الذاكرة موعد، وأكيد لكل صوت صادق أثر ما يمحوه الزمن. اليوم نوقف أمام لحظة تحمل لنا الكثير من الشوق والامتنان، وإحنا نستقبل عودة برنامج مشوار الظهيرة بعد سنوات طويلة من الغياب والانقطاع. هذا البرنامج اللي لم يكن في يوم من الأيام مجرد مساحة إذاعية، بل كان رفيق مخلص وصديق صدوق لظهيرة الكثيرين، نافذة أطل منها جيل من الرواد اللي صنعوا للإذاعة البحرينية تاريخ يروى، وتركوا لنا مدرسة تعلمنا منها معنى الكلمة الصادقة واحترام المستمع وقيمة الرسالة الإعلامية. إلى كل هؤلاء الرواد نقول اليوم شكرا لكم، فما قدمتوه لم يكن مجرد برامج بثت وانتهت، بل إرث إعلامي نفتخر فيه، ونحاول اليوم أن احنا نواصل مسيرته بنفس المحبة وبنفس الإخلاص. اليوم أحبتنا يعود معاكم مشوار الظهيرة بروح جديدة، ولكن يحمل القلب ذاته، قلب يؤمن بأن الإذاعة، إذاعة مملكة البحرين، ستبقى دائما الأقرب إلى جمهورها، إلى ناسها، إلى أهلها، إلى عشاقها في كل مكان، والأصدق في مرافقة تفاصيل يومهم. نسعد من جديد أن نلتقي معاكم ونفتح معاكم صفحة جديدة من هذا المشوار، مشوار الظهيرة، نستمع فيه إلى آرائكم ونشارك

لكم حكاياتكم ونصنع مع بعض إن شاء الله ظهيرة جميلة أكثر دفئاً وأكثر قرباً ومليئة بالحيوية والحياة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكل من يتابعنا مجدداً في برنامج مشوار الظهيرة. نرحب فيكم من خلال قنوات التواصل 176-84-888 وأيضا أحبتنا اللي يحبون يشاركونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حساب إذاعة البحرين الرسمي على الإنستغرام راديو بحرين. أيضا أرحب فيكم من خلال حسابي على الإنستغرام وما شاء الله وصلتني كثير من الرسائل. نسرين معروف أسعد بالتواصل معاكم أكيد من خلال مشوار الظهيرة. مجددا لكم تحياتي ومحبتي في الإعداد والتقديم أخذكم المحبة نسرين معروف وزميل اللي رافقني اليوم في الإخراج المبدع حمد الشريان.

حياكم الله حبتنا في الانطلاقة الأولى من برنامج مشوار الظهيرة. بعد سنوات من الغياب يرجع لكم هذا البرنامج لنتشارك معاكم الكثير من الحياتية الإنسانية الاجتماعية. طبعا كل من يحب يشاركنا على 1-7-6-8-4-8-8-8 وأيضا أحبتنا الإنستغراميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين وأيضا على حسابي الشخصي نسرين معروف. وما شاء الله يمكن أنا يوم أمس أول ما نشرت المحاور المتعلقة بحلقة اليوم وصلتني العديد من التفاعلات الجميلة والأصداء حول الموضوع اللي اليوم نحب نستفتح فيه رحلتنا في مشوار الظهيرة. طبعا أحبتنا

لكل جيل حكايات المختلفة ولكل زمن تفاصيله، وهذا الشيء احنا كلنا نتفق عليه. هذه التفاصيل اللي تبقى عالقة في ذاكرة الإنسان مهما مر فيه الزمن ومهما مرت فيه السنين. في ناس يقولون ان الماضي كان وايد اجمل ببساطة، بدفء علاقات، عفوية الناس، القلوب البسيطة، البيوت كانت مفتوحة على بعض، امور كثيرة. ناس اخرين يقولون ان الحاضر أجمل لأن منحنا الكثير من الرفاهية اللي ما كانت موجودة في السابق، كثير من الأمور صارت سهلة في حياتنا عما كانت عليه في الماضي، هناك الكثير من الفرص اللي ما كانت موجودة قبل لكنها موجودة اليوم. يبقى السؤال مفتوح، هل تغير الزمن فقط؟ أم إحنا أيضاً تغيرنا؟ في حلقة اليوم من مشوار الظهيرة ما رح نحاول نحكم على الماضي أو الحاضر، بل راح نحاول ان احنا نستمع الى تجاربكم، الى ارائكم، الى نظرتكم انتم ما بين الماضي والحاضر. راح نسالكم شنو ربحنا مع التطور وشنو ايضا خسرنا وفقدنا في زحمه الحياه. شلون ممكن نجمع بين جمال الامس وامكانيات اليوم علشان تكون حياتنا اكثر توازنا؟ يمكن الاسئله اللي طرحناها عبر حسابنا في الانستغرام، حساب إذاعة البحرين الرسمي، في البوست الخاص في برنامج مشوار الظهيرة. أول سؤال كان باختصار، أنتم مع بساطة الأمس أو رفاهية اليوم؟ هل فقدنا شيء في زحمة التطور ومتغيرات الحياة المتسارعة؟ وبين الماضي والحاضر يا ترى شنو هو الأفضل وشنو هو الأسوأ؟ شنو هي الإيجابيات وشنو هي السلبيات برايكم؟ شاركوني من خلال مسجاتكم أو تفاعلكم عبر الإنستغرام على حساب إذاعة البحرين الرسمي أو أيضا حسابي نسرين معروف، وأيضا من خلال الاتصال المباشر على 17-684-8888. عندي الكثير والكثير من الرسائل حقيقة، أنا وايد سعيدة بكل المسجات اللي وصلتني، أشكركم جزيل الشكر كل المنصات الإعلامية اللي يمكن أرسلت لهم يعني حلقة اليوم أو محاور حلقة اليوم، ما شاء الله وصلتني الكثير من التفاعلات. أشكر بالأخص منصة إعلاميو الخليج اللي طبعا زميلتنا العزيزة الإعلامية القديرة شيخة الخاطر من دولة قطر الشقيقة، يمكن يعني هي أسست لنا هذه المنصة وما شاء الله حصلنا فيها تفاعل جميل على موضوع اليوم. أيضا الكثير من الجروبات اللي أرسلت لهم، جروب العلاقات العامة، جروب الملتقى الثقافة، الكثير من الجروبات اللي ما شاء الله حصلنا فيهم تفاعلات جميلة جدا حول موضوعنا اليوم. راح أقرأ كل المسجات إن شاء الله بعد قليل، لكن أكيد إحنا في البداية أيضا نعزي الأهل والأحباء والأشقاء جميعا في دولة قطر الشقيقة لوفاة الأمير الوالد صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمة الله عليه، تعازينا ومواساتنا الصادقة لقطر حكومة وقيادة وشعبا، الله يرحمه ويجعله في عليين إن شاء الله. إذن إحنا معاكم نتواصل الآن عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية وبرنامج مشوار الظهيرة.

حياكم الله مستمعينا، واحنا معاكم في برنامج مشوار الظهيرة، متواصلين حتى الساعة 3 ان شاء الله في هذا البرنامج المتجدد اللي يعود لكم اليوم بعد سنوات من الغياب ليضفي على الظهيرة ان شاء الله الكثير من الحيوية والكثير من النشاط، ونفتح معاكم نافذة مسائية جميلة نتناول فيها الكثير من المواضيع الاجتماعية، ونسمع آراكم ونقرأ أيضا مسجاتكم المتعلقة بكل ما سوف نطرحه إن شاء الله في هذا اللقاء. اليوم مثل ما قلنا موضوعنا يتناول بساطة الأمس ورفاهية اليوم. يا ترى شو اللي فقدناه احنا في زحمة التطور ومتغيرات الحياة المتسارعة بين الماضي والحاضر؟ شنو تشوفون؟ شنو هو الأفضل وشنو هو الأسوأ؟ يا ترى شنو هي الإيجابيات وشنو هي السلبيات؟ انتم مع أي فريق؟ فريق الماضي ولا فريق الحاضر؟ هل كانت الحياة أجمل وأفضل قبل زمن أول، زمن أبهاتنا وأجدادنا وزمننا احنا يوم كنا صغار، ولا حياتنا الحين وايد أسهل وأجمل وأفضل لأن فيها الكثير من الأشياء وفيها الكثير من الفرص والأمور اللي تسهل علينا الكثير من جوانب الحياة، سواء في التواصل، في المعيشة، يعني في الحصول على الخدمات، في أمور كثيرة أمانة. إذا نحن معاكم نتواصل، وأنا عندي أمان الكثير الكثير الكثير من المسجات اللي يعني وصلتني سواء عبر الحساب الرسمي أو عفوا عبر حسابي أو حتى من خلال الجروبات اللي ما شاء الله تفاعلت مع هذا الموضوع. راح أبتدي أقرأ معاكم أول مسج. طبعا المسج هذا من أخوي العزيز أبو أحمد، يقول في البداية أمسي عليك بالخير أختي أم عبد الله، وما تتخيلين إش كثر استانست لما شفت البوست وأن برنامج مشوار الظهيرة بيرجع، وأنت تحديدا اللي بتقدمين هذا البرنامج، جزاك الله خير يا أبو أحمد من طيبك وذوقك. يقول أمانة أم عبد الله اشتقنا لمثل هذه النوعية من البرامج، وخاصة أن أنا كنت من المتابعين لبرنامج مشوار الظهيرة في السنوات الماضية، وكنت دائما أحب أتفاعل مع كل الموضوعات اللي كانت تطرح في تلك الفترة. موضوعك أمانة في بداية الحلقة الأولى موضوع وايد مهم، وعني أنا عشت المرحلتين، وأقدر أقول أن الحياة فعلا اليوم أسهل من ناحية الخدمات ومن ناحية التقنية والتواصل، ولكن أكون صادق يا عبد الله الضغوط صارت أكبر بكثير من السابق. زمان كنا نتعب في الحصول على الشيء وكنا نفرح فيه أكثر، لكن اليوم فعلا كل شيء صار متوفر، ولكن للأسف الرضا والقناعة قلوا عن قبل، وصارت حياتنا تبدو أصعب من السابق، لأن فعلا إحنا وعيالنا افتقدنا الكثير من الأمور اللي ترضينا على بساطتها. شكرا يا أبو أحمد، أشكرك جدا على الرأي، أشكرك جدا على إطرائك وإطرائك طبعا في البداية، ألف ألف شكر لك يا أخوي. أيضا مستمعنا الدائم أخوي الكريم أبو عبد الله اللي دائما يتواصل مع يعني كل ما نطرحها في إذاعة البحرين، شكرا لك يا أبو عبد الله. يقول امتداد لروادنا الغاليين، غفر الله تعالى لمن توفاه منهم وعافى من موجود. أختنا العزيزة سائرة على خطى مشوار الظهيرة، منورة كعادتكم. شكرا لك يا أبو عبد الله، بارك الله فيك ويعطيك الصحة والعافية، وأسعد دايما بتواصلك. أيضا في رسالة وصلتني من أختي العزيزة منار محمد عبر الإنستغرام، طبعا تقول لأم عبد الله أنا سعيدة جدا بسماعك مجددا، ومشوار الظهيرة من البرامج المميزة. يمكن أنا في ذاك الوقت كنت وايد

وقت كنت وايد صغيرة، أتوقع أني كنت في بداية المرحلة الابتدائية، ولكن أتذكر لما أبوي كان يأخذني من المدرسة كان يحرص الله يطول في عمره أنه يحط الإذاعة على برنامج مشوار الظهيرة، ويمكن في ذاك الوقت ما كنت وايد أنتبه أو أفهم حق الموضوعات المطروحة، ولكن فعلا أحييك أن أنت رجعتي وأحييتي هذا البرنامج. شكرا يا منار حبيبتي. تقول برايي مع عبدالله أن المشكلة مو في الماضي ولا في الحاضر، المشكلة أن احنا حياتنا صارت وايد سريعة. يعني تخيلي حتى جلسة او يلسة القهوة مع الاهل صرنا خلالها كلنا نطالع تليفوناتنا ونكون مشغولين بالتليفون اكثر من انشغالنا مع بعضنا البعض، وهذا الشيء اشعر ان احنا خسرناه فعلا مع الوقت، الاحساس بقيمة اليمعة واللمة. يمكن هذه اكثر شيء اكرهه في وقتنا الحاضر، ولكن ايضا ما انكر ان الزمن الحالي فيه الكثير من الامور المتطورة اللي سهلت عليه لنا حياتنا. شكرا حبيبتي منار، يعطيك ألف ألف عافية. أخوي أبو سلمان أمسي عليك بالخير، يقول أختي نسرين يعطيك الصحة والعافية، أتذكر أيام الطفولة كنا ننتظر الإجازة بفارغ الصبر ونقضي ساعات طويلة مع عيال الفريج من دون أي ملل، وما كنا نشعر بالوقت. اليوم عيالي عندهم كل شيء، عندهم الألعاب والأجهزة اللي ما تنتهي، ولا أقدر أقول لك شنو عندهم وشنو ما عندهم. صادق يا أبو سلمان، لأن كل الناس كذي، ولكنهم ملولين يملون بسرعة. أعتقد أن وفرة الخيارات خلت الإحساس بمتعة الأشياء يقل مع الوقت. أتفق معاك تماما أبو سلمان، فعلا الجيل الحالي أتوقع صار دائما يشعر بالملل، دائما ما عندهم يعني مثل ما نقول خلق او ما لهم بارض مثل ما نقولها بالعاميه، وكله يقولون انه يعني احنا متمللين رغم ان عندهم كل شيء. انا استغرب فعلا من عيال هذا الجيل، عندهم كل شيء، يعني خاصه هذه الاجهزه الحديثه اللي يمكن ما كانت موجوده احنا على زماننا قبل، الايباد، البلاي ستيشن، الاكس بوكس، أنواع الكمبيوترات المحمولة، الأجهزة الذكية هذه بكل أنواعها، كل شيء موجود عندهم متوفر، ومع ذلك هم دايما متمللين وما لهم بارض. خلوني بعد لحظة أرجع إلى بعض الجروبات اللي عندي اللي فيها العديد من المسجات. لازم أفتح جروب، كل جروب بنفس. طيب طبعا أخونا العزيز محمد يوسف الضاعن، بو يوسف الله يعطيك الصحة والعافية، يقول مواضيع مهمة ومفيدة للوقت الحاضر، وطبعا النسبة الكبيرة بين الأمس واليوم التكنولوجيا والانفتاح، التطور العمراني والبيئي والاستثماري والاقتصادي والنفسي، أيضا العادات والتقاليد كلها غير وتغيرت يمكن إلى الأفضل، وفي أشياء تغيرت إلى الأسوأ، والتواصل الاجتماعي يمكن يعني لهم دور كبير في تغيير الحياة. جميلة هذه النقطة أبو يوسف بشكل عام. فقط هذه بعض الملاحظات على السريع مع عبد الله، والله يوفقك. شكرا يا أبو يوسف، الله يعطيك ألف ألف عافية. أختي العزيزة أيضا أم شاهين شاعرتنا المتميزة جيهان الفاتح تقول أختي نسرين، بين الماضي والحاضر تتغير الحياة وتتبدل الظروف، ولكل منهم مميزاته وتحدياته. الماضي امتاز ببساطة العيش وقوة العلاقات الاجتماعية وهدوء إيقاع الحياة، ولكنه كان يفتقر إلى الكثير من الخدمات والتقنيات والفرص المتاحة اللي نشهدها اليوم. أما الحاضر فقد وفر تقدم علمي وتقني كبير وسهل الوصول إلى المعرفة والتواصل، إلا أن أيضا جاء بتحديات مثل تسارع وتيرة الحياة، ضغوطها، تراجع بعض القيم الاجتماعية، العادات والتقاليد. ويبقى الأفضل أن احنا نستفيد من إيجابيات الماضي ونوظف إمكانيات الحاضر لبناء مستقبل أكثر توازناً وازدهاراً، ونعلم أطفالنا عن طريق المحاكاة أهمية الدمج بين الأزمنة. موضوع شيق أختي نسرين، يعطيكم العافية. حبيبتي أم شاهين شكرا لك على هالمشاركة القيمة جداً. إذا احنا معاكم في مشوار الظهيرة، راح نكمل هذه المشوار، خلكم معانا، وأكيد عندي العديد من الآراء اللي راح استعرضها بعد لحظات.

حيا الله مساكم وظهيرتكم الجميلة أحبتنا، وإحنا معاكم نتواصل عبر مشوار الظهيرة من إذاعة مملكة البحرين العربية. هذا المشوار اللي بيكون معاكم يوميا من الأحد إلى الخميس إن شاء الله في تمام الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا. في كل يوم بيكون عندنا موضوع مميز وجميل بصحبتكم، وموضوعنا اليوم يقول بين بساطة الأمس أو رفاهية اليوم، هل فقدنا شيء في زحمة التطور ومتغيرات الحياة المتسارعة؟ وبين الماضي والحاضر يا ترى شنو هو الأفضل وشنو هو الأسوأ من وجهة نظركم؟ تواصلوا معنا عبر قنواتنا، عبر الإنستغرام على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال التواصل معي مباشرة عبر حسابي نسري معروف، أيضا من خلال الاتصال على 1-7-6-8-4-8-8-8. خلونا بعد لحظات نطلع إلى موجز بأهم الأنباء. دقاء

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. بمناسبة اليوم الدولي للأمل، وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان يؤكد أن الأمل يمثل رسالة إنسانية وحضارية تنطلق من مملكة البحرين إلى العالم، مشيرا سعادته إلى حرص مملكة البحرين على تجسيد هذه المبادئ من خلال مبادراتها الرائدة والمنطلقة من الرؤية الملكية السامية وتوجهات الحكومة وسياساتها وبرامجها المتطورة. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي يبحث هاتفيا مع رئيس الولايات المتحدة علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي هذا السياق أكد الجانبان أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة الدفاع في دولة الإمارات تعلن أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة من الإمارات ناتجة عن عمليات التصدي للصواريخ البالستية والجوال والطائرات المسيرة. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وزارة الدفاع في دولة قطر تعلن تصدي القوات المسلحة لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أجواء البلاد. بدورها أكدت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 مصابين من بينهم طفل بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. مصدر أمني عماني يعلن تعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وأكدت سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، مشيرة إلى أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة، مشددة على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

حياكم الله أحبتنا. يمكن يعني من أكثر الأمور أهمية في حياتنا المعاصرة اللي قاعدين نعيشها الآن مع التطور التكنولوجي والتقني، وإحنا اليوم نعيش زمن الذكاء الاصطناعي بكل مخرجاته طبعاً وبكل ما فرضه علينا من أمور دخلت في حياتنا بشكل عام. اليوم توظيف الذكاء الاصطناعي أصبح موجود في الكثير من الجوانب الحياتية، سواء على المستوى يعني الإعلامي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التكنولوجي، على مستوى الحكومات الإلكترونية، مستوى كثير. أحد يمكن أبرز خلينا نقول الأمثلة لتوظيف الذكاء الاصطناعي هذه الأغنية اللي احنا قاعدين نسمعها الحين قبل شوي، طبعا هي من يعني تنفيذ أخونا المخرج المبدع حمد الشريان، ونفذها أمانة عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه يمكن اليوم فعلا تحدي جديد احنا قاعدين نواجهه، ولكن جميل ان احنا نحاول نطوع تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدمنا، بما يخدم حياتنا، بما يضيف على شغلنا، على الخدمات اللي نقدمها بعد اكثر وبعد اعمق. يمكن يعني فعلا الذكاء الاصطناعي اليوم ثورة يا جماعة، مهما تكلمنا عنها تحتاج منا إلى حلقات طويلة ونستضيف فيها العديد من المتخصصين اللي ممكن يوضحون لنا ايش كثر هذه الذكاء الاصطناعي اليوم طوع أمور في حياتنا ربما سهلها، ولكن احنا أيضا نقول إن إلى الكثير من الإيجابيات اللي فعلا يوظفها لنا الذكاء الاصطناعي أيضا يجب أن نكون حذرين عند استخدامه وواعيين وقادرين على استخدامه بالشكل الصحيح، وعندنا الدراية الكافية بالتعامل مع هذه التقنيات الحديثة. أنا أحب أحيي مستمعنا العزيز القدير اللي ما شاء الله عليه مخلص لكل برامج إذاعة البحرين، أخونا العزيز الأستاذ صلاح حسين، يعطيك الصحة والعافية أبو حسين. طبعا يقول السلام عليكم، سعيد بهذا البرنامج الراقي، شكرا لك استاذة نسرين معروف، جدا سعيد ولي الشرف ان عندنا اخت مميزة وربي يوفقكم، تحياتي لهذا البرنامج بالنجاح لكم وشكرا لتواصلك الراقي، اخوكم صلاح حسين من مملكة البحرين. شكرا لك يا ابو حسين، شكرا لك على إخلاصك لإذاعة البحرين، وأنت جزء لا يتجزأ من المنظومة الجماهيرية الكبيرة لإذاعة البحرين اللي احنا نعتز فيها. بارك الله فيك ويعطيك الصحة والعافية. طيب احنا قلنا اليوم في مشوار الظهيرة موضوعنا وايد مهم، بين الماضي والحاضر، بين بساطة الأمس ورفاهية اليوم، هل فقدنا شيء في زحمة التطور ومتغيرات الحياة المتسارعة؟ بين الماضي والحاضر يا ترى ما هو الأجمل، ما هو الأفضل، ما هو الأروع، وأيضا في نفس الوقت ما هو الأسوأ، وما هو الشيء السلبي اللي نقدر نقول إن هناك إيجابيات في الماضي وسلبيات في الماضي، وأيضا هناك سلبيات في الحاضر وإيجابيات في الحاضر. أرجع إلى منصتنا الجميلة، منصة إعلاميو الخليج، ويمكن كان هناك تفاعل من الزملاء الإعلاميين الله يعطيهم العافية مع يعني هذا الموضوع المطروح. أولى التفاعلات وصلتنا من الإعلامية القديرة أختنا العزيزة شيخ الخاطر من دولة قطر الشقيقة، تقول يعطيك العافية أختي نسرين وبالتوفيق. يمكن يعني من الأسئلة أيضا اللي أحب أطرحها وربما هي تساؤلات تثري هذا الموضوع، يا ترى أيهما أفضل؟ ماذا يجب أن نحمل معانا من الماضي ونحن نتجه إلى المستقبل؟ ممكن أيضا لما نسلط الضوء على القيم وأهميتها في هذا السياق، ما هي القيم اللي ما ينبغي أنها تتغير مهما تطورت حياتنا؟ هل يمكن أن نجمع بين رفاهية اليوم ودفء الأمس؟ أيضا هناك سؤال يحمل بعد إنساني كبير، لو أتيح لنا أن نحن نستعيد شيء واحد فقط من حياة الأمس ونحتفظ بشيء شيء واحد فقط من حياة اليوم، يا ترى شنو رح نختار وليش؟ يمكن هذه الأسئلة تفتح آفاق للتفكير وتمنحنا بعد فلسفي وإنساني بعيد عن الأحكام المطلقة، ويجعل حياتنا أكثر ثراء وتفاعل.

أخونا ولد المرشد نمسي عليك بالخير، يقول مع عبد الله ترى من بداية الحلقة وأنا أتصل. ولد المرشد تتصل على أي رقم؟ 176-84-888. مخرجنا وأخونا العزيز حمد الشريان يريد تتأكد لنا بس من البدالة إذا هي شقالة ولا فيه إشكالية، عشان أيضا إذا في أي شيء نحاول نتأكد من هذه الموضوع. عموما احنا معاكم متواصلين، وخلوني ايضا اقرا هذا المسج من اخونا الاعلامي اخوي العزيز بدر، يقول اتمنى لك التوفيق دائما اختي نسري. موضوع الحلقه مهم جدا، وخاصه ان زياده المعرفه والمقاطع القصيره اثرت في اتساع الفجوه بين الماضي والحاضر سواء بالسلب او بالايجاب. بالتوفيق لكم ان شاء الله. شكرا لك اخوي بدر، يعطيك العافيه. اخوي الكريم ايضا الاعلامي عبد الله العبيدي يقول تحية مليئة بالتقدير لأختي الإعلامية القديرة نسرين معروف وفريق عمل مشوار الظهيرة. جدلية بساطة الأمس ورفاهية اليوم هي ليست مجرد مفاضلة بين زمنين، بل هي مقاربة بين عمق المعنى ووفرة المادة في الماضي. كانت المساحات ضيقة لكن الأرواح متسعة، واليوم اتسع العمران واتسعت معاه الحياة، ولكن للأسف ضاقت المساحات الإنسانية. في زحمة هذا التطور لم نفقد التكنولوجيا، بل فقدنا الدهشة والقدرة على التمهل. تحول الإنسان من كائن تأملي إلى كائن استهلاكي يطارده الوقت. الأفضل في الماضي كان الأصالة، أصالة الروابط الحقيقية، والأسوأ مشقة المعيشة. أما في الحاضر فأفضل ما فيه التمكين المعرفي والتقني، وأسوأ ما فيه الاقتراب الذاتي والرقمي. إحنا ما نحتاج العودة إلى الوراء، ولكن نحتاج إلى تطعيم مدنيتنا المعاصرة بجرعات من روحانية الماضي وقيمة. تمنياتي لكم بالتوفيق. شكرا أخوي عبد الله، رأي جدا قوي، بارك الله فيك. إذا إحنا معاكم نتواصل على 176-84-888، وأيضا حسابنا إذاعة البحرين راديو بحرين على الإنستغرام، وأيضا من خلال حسابي رسمي نسرين معروف. حياكم الله.

0: هلا مرحبا فيكم أحبتنا. أعتذر جدا جدا جدا منكم مستمعينا، يمكن هذه يعني من المهم جدا أن ننوه أن نتغير رقم الاتصال. إحنا فعلا يمكن رقم البدالة عندنا 1-7-6-8-4-8-8-8، ولكن يظهر أن هذا الرقم يعني غير مستخدم الآن حاليا في هذه الفترة، فترة الظهيرة، لأمور تقنية. بنحول على الرقم الثاني ورح نعلن عنه دائما للتواصل، 1-7-4-3-5-2-2 1-7-4-5-5-5-2-2. إذن رقمنا في مشوار الظهيرة 1-7-4-3-5-2-2، وهناك اتصال. مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد، يا هلا.
1: حبيت أمس عليك أختي نسرية أم عبد الله.
0: حياك الله يا أبو محمد.
1: الله يسلم عليك أختي، الله يحافظك. و قبل جاي مطلع الإعلام للحمونة.
0: بو محمد عذرا، صوتك انقطع، قاعد يتقطع. ماري، هل الخلل من عندك ولا من عندنا؟ الحين يمكن أوضح، تفضل. إيه
1: والله عندكم ما أدري.
0: نعم، الحين الصوت واضح بو محمد، تفضل.
1: أقول لك يا أختي الله يحفظك، إحنا نفتخر في وزارة الإعلام في البحرين وفي كوادرها أمثالك وأمثال باقي الأخوة والأخوات. ولما كنت واجد في أي مكان يعني نسمع إحنا يعني صدى يعني أفعالكم اللي أنتوا يعني تسوونها في هذه الإذاعة المحببة لقلوبنا الصراحة.
0: الله يخليك يا أبو محمد، ألف شكر لك.
1: فإحنا نقول للبحرين يعني هنيئا لك للأمانة وليس مجاملة، هنيئا لك هذه الكوادر الإعلامية البحرينية اللي إحنا نفتخر فيها في أي مكان نروح، سواء في دول مجلس التعاون أو حتى في الوطن العربي. لما تنذكر إذاعة البحرين تنذكر أسماءكم، الله يحفظكم، وهذا يعني فخر لنا إحنا مو بس لكم أنتم.
0: عسى ربي سلمك، شهادة فخر نعتز فيها وسام على صدورنا يا أبو محمد، ما تقصر.
1: الله يحفظك أختي، الله يحفظك.
0: أبو محمد، أنت مع الماضي ولا الحاضر؟
1: تمام،
0: سم الله عدوك.
1: السؤال مو واضح،
0: أنت مع الماضي ولا مع الحاضر؟
1: أي. أنا مع الاثنين.
0: شنو الأفضل بالنسبة لك؟
1: طبعا الماضي يعني أكيد أكيد إن في يعني أمور إحنا يعني نسعد لما نتذكرها.
0: نعم.
1: الحاضر أكيد يعني هالحاضر وجودنا، إحنا موجودين في الحاضر حاليا. يعني إحنا لازم نكون دائما فاضيين إلى نعرف إحنا الله سبحانه وتعالى يعني ينظر ما في القلوب.
0: نعم.
1: وعلى ضوء ذلك يعني يتيسر لك الأمور على.
0: صحيح. أبو محمد، أحس يعني صوتك كان يتقطع أمانة، أنا شاكرة له، بس أتمنى، ما أعرف حمد هل المشكلة عندنا في البدالة أو يمكن كان من خط أبو محمد. نستقبل اتصال ثاني وبنشوف. مساء الخير.
2: مساكم الله بالخير وطاعة الرحمن والنور والسعادة.
0: يا هلا، حيا الله هالمس الطيب من أخونا الطيب.
2: مكتشف الخلل بين الماضي والحاضر.
0: الله يسعدك يا ولد المرشد يا أخوي، ما قصرت على التنبيه صراحة.
2: لأن معي هست مع بودي. سمعت بأحمد الله يحافظه. أدري هالشيء على التلفون خراف.
0: اي والله اعتذر منكم يا يعني اخوي ولد المرشد، يمكن احنا ما كنا منتبهين امانه ان في خلل على ذاك الرقم، بس شكرا لك على التوضيح. رقمنا الحالي 1-7-4-3-5-2-2. حياك ولد المرشد اخوي، تفضل.
2: اول شيء اسعد لمسات اختي على هالبرنامج الطيب، واعاده واحياء هذا البرنامج شيء مميز لنا كلنا كمستمعين وكمواطنين وكمقيمين في هذه الارض الطيبه.
0: الله يخليك
2: على هالبرامج الحلوه والتراثيه.
0: الله يسلمك.
2: بين الماضي والحاضر، احنا قلبي للماضي، فهناك امي وابي لقد رحلا،
0: رحمه الله.
2: وبين الحاضر هناك امور مستعجله. يعني الماضي كانت الانسانيه غير، النفسيه غير، البشريه غير، الدنيا ما تغير فيها شيء.
0: لنفوس
2: الحاضر،
0: لنفوس اللي تغيرت ولد المرشد، نقدر نقول لنفوس هي اللي تغيرت بين الماضي والحاضر.
2: وايد في الحاضر صار كل شيء نحصله بسهولة.
0: صح.
2: السوشيال ميديا ما شاء

0: شطر اسمنا يذكر في جميع المحافل العالمية، في صح. جميع الدول العالمية اسم مملكة البحرين يكون الأول.
1: نعم نعم،
0: شيء حلو احنا نحبه، ولأن نسافر نفخر، انا بحريني
1: يا سلام،
0: وما لي هوية غير البحرين
1: اكيد.
0: ولكن بيننا بين بعض امورنا صارت وايد متغايرة في زمن السرعة، زمن يعني انا قلت ليش حنيت للماضي؟ الماضي كانت في بساطة،
1: وايد بساطة،
0: الجارة عن جارة، الأخ يسأل عن
1: البيبان مبطلة على بعض.
0: الحين وين؟ والله يا ام عبد الله، الحين جارك يسكع عنك الباب، اخوك تتصل لك تعذر لك، اختك تهرب، هذا اللي شفناه في الحاضر. يا ريت ان يكونون قسمين ما بين الحاضر والماضي، يدمجون الحاضر والماضي وتشوفونه مثل ما انت تفضلت بهالبرنامج الطيب.
1: يا سلام عليك والله يا
0: وماخذ وقتي، ترى عندي كلام وايد.
1: والله كلامك حلو ولد المرشد، بالعكس انت اضفت بعد جميل لموضوعنا اليوم.
0: اترك وقت حق المتابعين اللي عقبي، لان في ناس احسن مني تقدر تتكلم.
1: ما عليك زود يا اخوي، شكرا لك
0: في خاطري،
1: وشرفتنا بهالمتابعه الطيبه والمشاركه القيمه يا اخوي، الف شكر لك.
0: سلمت يا اختي عبد الله،
1: يعطيك الصحه والعافيه، شكرا لك، مع السلامه. بعد في اتصال، نقول مساء الخير.
2: مساء النور، يا هلا والله،
1: حياك الله يا اخوي، اهلا وسهلا.
2: كيف الحال؟
1: طول عمرك، شرفنا باسمك الكريم.
2: ابو الياس حسن.
1: والنعم يا ابو الياس، حياك، تفضل يا اخوي.
2: الله يسعدنا انك رجعتي بهالبرنامج الطيب، والله الله لا يحرمنا من هالبرنامج.
1: الله يخليك يسلمك،
2: حتى عن المواضيع الصراحه.
1: الله يطول عمرك يا بولياس، شرف لنا طبعا هالمتابعه. انت مع اي فريق بولياس، الماضي ولا الحاضر؟
2: انا اقول لك انا مو من الماضي ولا من الحاضر، يعني جيل التسعينات صراحه،
1: واللي أي. هو والنعم
2: التسعينات هذا عشرة وال فترتين يعني
1: بالضبط، الجيل المعاصر اللي عاصر الماضي ودخل في الحاضر بعد. صح
2: صحيح. اللي ماله اول ماله تالي يعني صراحه،
1: كفو عليك
2: المقصد يعني.
1: نعم، ولكن شنو اكثر شيء بو الياس تفتقده من الماضي؟ شنو اكثر شيء؟
2: اكثر شيء فقدته يعني في الماضي،
1: اي تحس انه كان قبل موجود وحين وايد انت مشتاق له مو موجود في هالزمن.
2: هذا التواصل يعني،
1: التواصل
2: صراحة اللي هو اللي يسأل عن المسافات اللي تحس إنه قريبة لغت أول،
1: إيه
2: الحين قصدي أول لا تحس إن فيه متكلف لي جاي من هالمسافة عشان يسلم.
1: نعم صحيح، يعني الدفء الدفء اللي كان في العلاقات بين الناس يمكن ما عاد موجود.
2: الحين كله بس بالواتساب يعني، حتى التكرمين اللي هو المتعازي بعد كله بالواتساب،
1: أيه
2: كله بالرسائل،
1: يعني دفء العلاقات نقدر نقول. صح ابو الياس، دفء العلاقات يمكن شيء نفتقده في السابق، كان موجود اكثر، كنا نحس ببعض اكثر، يعني تواصلنا كان في نوع من الحميميه والحنين اكثر من الحين يمكن. جميل
2: والله، الله ما شاء الله جبتيها صح التعبيره.
1: الله يطول عمرك يا ابو الياس، اسعدني اتصالك يا اخوي، شكرا لك،
2: ان شاء الله دوم هالبرنامج،
1: عسى عمرك طويل ان شاء الله معاكم، احنا متواصلين، شرف لنا هالمتابعه، شكرا لك، مع السلامه. ما شاء الله لما تغير الرقم الساعه كانت عندنا مشكله، خساره انه يمكن احنا قاعد الوقت يداركنا، ولكن احنا مستمرين يوميا ان شاء الله من الاحد للخميس من الساعه 2 الى 3 على 1-7-4-3-5-2-2. وفي اتصال، مساء الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أخونا الأستاذ صلاح حسين.
3: استاذتنا الكبيرة،
1: حياك الله، يمسيك بالنور والرضا، حيا الله أستاذ صلاح، يا مرحبا فيك.
3: الله أنت يا أستاذي، الله يحفظك،
1: الله يطول عمرك يسلمك،
3: الإنسان الراقي المميزة، طول عمرك،
1: ما عليك زود، الله يحفظك،
3: الله يخليك. في البداية طبعا كل التحيات لك ولهذا البرنامج اللي راح نستمتع ونعيش بأجواء جميلة بهذا الصوت الإذاعي الكبير في مملكة البحرين، وترجعون الماضي مثل ما أنت تفضلتي، الكل راح يستانس ويقدم الأشياء اللي في خاطره، لأن أنتم دائما تقدمون بما في خواطر المستمعين.
1: شكرا لك
3: في البداية طبعا، أحسن الله عزاكم في المتوفي، الله يرحمه،
1: الله عليه،
3: يطول لي عمرك. طبعا شكرا للمخرج المتميز اخونا حمد، وشكرا لك لهذا البرنامج اللي فعلا انا من اسبوع كنت مشتاق ابي اسمع هذا الصوت اللي داعي.

0: الشاهي المميز عندنا في مملكة البحرين. طبعا إخواننا الله يجزاهم الله الخير طبعا, ود المرشد وبعض الإخوان اللي قدموا الكلمات الجميلة في حقهم. هذا طبعا دلالة كبيرة أن إذاعة مملكة البحرين الإذاعة المرموقة والكبيرة عندنا في مملكتنا الغالية.
1: جزاك الله خير, تفضل يا صباح.
0: الله يحفظكم. بالنسبة للماضي والحاضر, الماضي يمكن احنا عشناه في فترات طبعا, يعني شوي بس لما شوي كبرنا هم عشنا. بس مثل ما كانوا يقولون الأولين, الماضي كان أجمل بالبساطة والأمور الطيبة. مثلا الحين خلنا نقول الحاضر, الناس حتى في السيارة يستعمل التليفون, يمشي بالتليفون ويقعد في المجلس في التليفون عقله في التليفون,
1: ما يقدرون يفارقونه لحظة التليفون. صح, ما صرنا ما نقدر نفارق التليفون لحظة يا صلاح, يعني سبحان
0: أنا
1: الله.
0: أتذكر واحد وأذكر اسمه يوسف, زين بس بدون ذكر الألقاب, كان راقد في الليل انقطع عنا التليفون يبي يشحن النت, قاعد الساعة 2:30 ما أدري كم, راح شحن النت ورجع البيت, إذا نام قال لا لا بالتليفون.
1: اي تخيل صح.
0: الماضي انا اتوقع يعني ايام بعض المسميات للتليفونات, طبعا ما بنذكر الاسماء للدعايه,
1: نعم,
0: بس اتذكر الماضي يعني اللي عشناه فيه شوي كانت فيه راحه نفسيه. الحين الناس مشغولين في الحياه التليفون, يعني كمثال يعني يشتغل في السياره التليفون, يمشي في السيارة التليفون. أنا شفت مثلا واحد يحلق في التليفون, شفت واحدة مثلا تتماكيج في السيارة بالمكياج مثلا. الحياة مو مثل الأول. أنا أتذكر أيام أبوي الله يرحمه, والدتي
1: الله يرحمه
0: من توفى, من الناس اللي كانوا الحياة كانت بساطة جميلة كانت. بس الحين الكل قاعد ينشغل بالحياة ويقول إن أنا مشغول, بس الحياة الأولية يعني كنت أتمنى أن عشتها شوي, بس الحياة الحالية حليوة.
1: نعم.
0: بس نتمنى نرجع لبعض العادات القديمة, وأتمنى لهذا البرنامج النجاح.
1: نعم.
0: الكبير.
1: جميل.
0: لأن الأستاذة نسرين اللي تقدم هذا البرنامج, طبعا المذيعين السابقين اللي قدموا هذا البرنامج, الأستاذة نسرين أنت ما قصرتي, قدمتي أجمل الكلمات وذكرتي أجمل الأسماء بأسلوب راقي, وشكرا لك استاذ
1: نسرين, شكرا
0: لمخرجنا حمد,
1: الف شكر لك, ما قصرت يا اخوي, يعطيك الصحه والعافيه, شكرا لك على التواصل, شرفنا فيك. جميل هذا التفاعل, وما شاء الله يمكن الوقت يدارك, يعني احنا تقريبا باقي لنا دقائق سريعه ونختم البرنامج. في مسج ايضا يقول الاستاذ العزيزه الاعلاميه نسرين معروف, اشكركم على هذا الموضوع الجميل اللي عادنا جميعا الى لحظات نتامل فيها حياتنا. معاك اختك من قطر روضة العامري, باحثة في الشؤون الاجتماعية والثقافية, برأيي حول ما طرحتيه من محاور أن لكل واحد منا حنين يسكنه كل ما تذكر تفاصيل الأمس. وبالنسبة لي ما أقدر أقول أن الماضي كان أجمل ولا أن الحاضر هو الأفضل. بالأمس كانت البيوت أصغر لكن القلوب كانت تتسع للجميع, وكانت الإمكانيات أقل ولكن الطمأنينة كانت أكبر. كنا نعرف جيراننا وننتظر الجلسات العائلية ونفرح أبسط الأشياء. واليوم لا يمكن أن ننكر أن احنا نعيش نعمة كبيرة, وأصبحت حياتنا أسهل والمعرفة أقرب والفرص أكثر, والخدمات اللي نحصل عليها كانت يوم ما مجرد أحلام. لكن أؤمن أن الإنسان لا يبحث عن الماضي لأنه كان كامل, بل أنه يفتقد شعور عاش فيه ويحب الحاضر لأنه يمنح الأمل فيما هو قادم. لذلك ليتنا لا نضع الأمس واليوم في كفتي الميزان, بل نجمع بينهم, ناخذ من الأمس دفء العلاقات واحترام الكبير وصلة الرحم, وناخذ من اليوم العلم والابتكار وجودة الحياة. إذن السعادة مو في زمن معين, بل في قدرتنا على أن نحافظ على إنسانيتنا مهما تغير الزمن, وكل عصر لجماله, لكن أجمل العصور هو ذاك الزمن اللي نبقى فيه قريبين من بعض وقريبين من قيمنا. أخيراً شكر موصول لكم, وشكراً لك اختي روضة على هالرأي الجميل والقيم, بارك الله فيك وما قصرتي على المشاركة. شكراً لكل من شاركنا في رحلتنا اليوم. طبعاً في مسج أخير بقرأ من أخوي العزيز ومستمعنا الدائم بعيسى, يقول عودة حميدة بحلة جديدة مع مذيعة فريدة, حي منية وحي من هشة, ليت الزمان يرجع مع سقية الماية.

وليت اللي راح يعود وما تكون لنهاية، وطرا حلو مضى بس للأسف مايا، ما بقى لا عندنا الحين غير آخ وآية، سلوتنا من اليوم في سرد حزاية، عاشوه أياويد كرام في أصلهم آية، طيبهم من طيب عودهم ورضوت بعضهم غاية، ما يعرفون المايلة والعدلة عندهم راية، تشهد لهم فرجانهم وبيوتهم منها البقايا، أطلال لها شموخ ما تجاريها اليوم بناية، وذكرهم يشرح القلب وقولهم خذناه هداية، وأفعالهم من ينكرها جاهل مرتكب جناية، وفنونهم تنبع أصل ما لقت منه رعاية، فنون من أهلها زويد وبطبنية وعلاية وغيرهم آلاف، شهرتهم ما تبي كناية، ربي يرحمهم جنته ويستجيب دعاية. أخونا الغالي أبو عيسى، ألف شكر لك على هالكلام الجميل، ما قصرت وشرفتنا ونورتنا بهالتواصل الطيب. سعيدة بعودتكم أحبتنا، سعيدة بعودة هذا اللقاء المتجدد وهذه الظهرية المميزة. نعتذر إذا كانت يمكن اليوم شوي البداية حصلت فيها بعض الأمور التقنية الخارجة عن إرادتنا، ربما في الصوت أو في البداية كان هناك خلل في رقم التواصل أو في البدالة، ولكن أذكركم أن رقمنا بيكون المعتمد 174-35-22 في ختام رحلتنا اليوم في مشوار الظهيرة. أكيد أقول شكرا لكل من شاركنا، شكرا لكل من تواصل معنا، أمانة أراءكم أضافت يمكن لهذا البرنامج الشيء الكثير. في ختام هذا الحلقة في ختام هذه الحلقة وفي ختام رحلتنا اليوم، في النهاية بنقول قد لا يكون الماضي أجمل في كل شيء ولا الحاضر أفضل في كل شيء، لكل زمن ميزاته وتحدياته ولكل مرحلة ذكرياتها ودروسها، ربما تكمن الحكمة في أن نحافظ على القيم الجميلة اللي تربينا عليها ونستفيد في الوقت ذاته من كل ما يقدمه لنا الحاضر من علم وتطور وفرص. شكرا لكل من شاركنا اليوم برايه وبتفاعله وبصداكم الجميل، أثريتوا هذا الحوار وخليتوه أكثر قربا من واقعنا. نلتقي إن شاء الله بكرة في حلقة متجددة من برنامج مشوار الظهيرة، حتى ذاك الحين لكم أجمل تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف، وتحيات مخرجنا المبدع الزميل حمد الشريان. نلتقي على خير بكرة، لا تنسوا موعدنا الساعة 2 الظهر مع مشوار الظهيرة. مع السلامة وفي أمان الله.

البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية،
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقدم المسلسل الاجتماعي.

0: ألف بيتنا، تأليف ابتسام السيار، بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيبي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص،
2: سوالف بيتنا
1: لا ما تخلص.
3: ها إيش قلتي؟
4: إنزين أقول هو عنده بيت؟
3: إيه، انزوجة بنيتك وما عنده أهل والبيت ورثة عن أمه.
4: ويه ويه ويه ويه، الحين بتقطينها براس بنتي عشان تحلين مشكلتك معاه؟
3: زوج ما يتطوف وما في من يشاركها في البيت ولا من يأذيها ويداحرها، أهم شيء البيت لها. شنو تبي بعد من الزواج أكثر من كذي؟
4: انزين أشاور أبوها؟
3: بيرفض. حاولي فيه، فكروا بعقل.
4: شن فكر فيه؟ أكبر منها بثلاثين سنة.
3: وشنو سووا الشباب؟ كاهم منتفين قروض وديون ويتزوج وينطر 14 من 15 سنة على ما يطلع للبيت.
4: إنزين أقول لك، يعني إذا طلبنا منه يسجل البيت باسم البنت يرضى؟
3: إيه بس مو من أولها، نطروا عليه شوية، لا تحسين إنش طماعة.
4: إنزين بس يعني اتهجين بعد هالعمر هذا كله يرضى يغير حياته؟
3: إذا انجبر في بنيتك بيصير إنسان ثاني.

0: الخدم ترس الشارع على ابو يقطون الزباله طايح له هذله نوق الحكي وصار البيوت كلها عندهم.
1: شفيك التحلطم
0: دامتكم طالع تقطن الزباله قاطله التليفون وطيحت له هذله.
2: هي شو نسوي؟ شو نسوي معاهم؟
0: الحين شوف الحين دق على رفيجاتها ولا لا اكيد دقت على رفيجاتها وقالت لهم تعالوا نزلوا يحيي كلهم ينزلون عشان يقطون الزباله.
2: لا لا لا لا لا بدر لا مو معقوله كذي. انت قاعد على هالكرسي وتراقب خلق الله
1: يابا اذا بتتم على هالحاله ترى بتموت من الهم.
0: ها ها ها بسم الله علي بسم الله علي شو عدوي
2: ها عيل ليش تعيب على الخدم والعيب فيك
1: ها

0: يوسف ما كذا بيوم قال التطمش على طير يطير ولا قطوة تمر.
1: عزيزات اي اني انا انوركم وافتح بصيرتكم.
0: على شنو تفتح بصيرتنا يا ابن الحلال؟
1: ها شوف ما تشوف ما تشوف شوف شوف شوف, شوف شلون تجمعوا اكيد الحين قاعد يتحجون فينا هاي تصوخون الحكي وينقلون الحكي حق معازيبهم ولا حق ها بينهم
0: وانت الحين بتمسك لسانهم بالله عرفانك.
1: لا لا لا الحين خلاص
0: يبا هذا طبعهم يبا يا شو عندهم غير البلعه والقرقه؟ اقول انا بغيتك بموضوع وتركنا من الخدم بس ها سر بيني وبينك.

0: شنو يا ام يوسف؟ قلبت الموضوع صج؟
1: ايه اقنعتها تزوج بنتها
0: ياري موذي، بس ما خطط له بشي يضره، انا مو معاجبه.
1: ازوجه علشان يلها مع زوجته ويوخر عنه، ومنها انت ترتاح؟
0: الحين الرسول وصى على 7 جار وانت بتزوجينه مو لانه طلب منك، لانها خبله.
1: انت دوم تشتكي منه ولا تبي تطلع من البيت؟ زين خلاص لقيت لك الحل.
0: خلاص يبا، انا اذا شفت اليوم بسأل عن الزواج، اذا قبلت توكل على الله،
1: واذا رفض
0: بعد امرنا الله. ايش تبينا نسوي؟
1: عيل لا تشتكي منه وتقول سوى وحاط وياب ومتنرفز منه.
0: اذا ما شكيت لك اشتكي حق منو؟
1: البنت حلوه وصغيره، وصدقني من يشوفها بينساكم كلكم.
0: ما تقنعيني، انا ضد هالشي هذا. عندنا ولد يا حرمه، وربك يرد الدين.
1: يعني بتفشلني مع الحرمه بعد ما اتفقت معاها؟
0: انت بتصيدين قطو يا حرمه؟ هذا زواج ابا مو بلعبه.
1: حرام يروح البيت، خليه يتزوج ومرته تستفيد منه.
2: شفتي هذا؟ اوه وي ام يوسف، انت شفيج؟ هذا كبير على بنتي، انت ما تشوفين شعره؟ شعره متروس شيب.
1: اقول لا تزيدين بالحكي، ترى حتى زوجي مو راضي على الخطه اللي انا مسويتها، بس انا ابي بنتك تاخذ هالزوج، على الاقل تاخذ من ورا بيت مو قهر وظيم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم.
3: عليكم السلام. هلا هلا يوسف.
4: ها يوسف، علامة صارت انك خفاش وانت تمشين؟
1: قاعد اسوي رياضه، ما اعرف ايش تم عبير.
2: ايه انا يارتكم.
3: ايه
1: بس احنا من ورا المحول.
3: زين ايه بعدين؟
1: هذه عندنا شو اسمه، تسوي قبوط شغل عدل، وتبي ترى توصل لك للبيت.
3: لا ايه لا طالما مكانها مو في البيوت اللي ورانا، ما في داعي نواصلها.
1: ليش دعوه عليك؟
3: الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا على 7 ايام، وهذه مو صوبنا مو يمنه.
1: ما عليه عندها بنات تشتغل عشانهم.
3: والله انا شيكو. انا شيكو، ما لقيتوا غيري انا. لا يبا لا، يلا عاد يلا.
2: وي ام يوسف ايش فيك؟ ترى هذا نجري. لا لا لا لا، ما بي حق بنتي، ما بي. لا لا
1: مو نجري، بالعكس هذا ثقيل وهيبه، ما يعطي ويل الحريم، وهذا اللي نبيه.
2: لا واذا ثقيل شلون بينعجب ببنتي؟
1: خلك معاي وما راح تندمين.

0: الا يوسف ما وصل
1: مطرشه مكان.
0: اي ابي شغله من الجمعيه ضروري وللحين ما تاخر. شنو هذا الصوت؟
1: هذا عند بيتنا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: يبا هذا الدريل والمطرقه اللي تبيهم.
1: انت اللي معلي صوت الموسيقى؟
2: ايه وش اغنيه؟ ها ايش رايك يمه؟ خلتني انسجم
0: حبيبي. الصوت واصل لاخر الفريج.
2: يبا عاد هذه الاغنيه بالذات حالاتها تسمعها بصوت عالي وتسرح في خيالك.
1: ما فشلتنا فشلتنا من الصوت العالي قدام الناس. عيب يمه، عندنا جيران.
2: والله الجيران كل عيالهم ملغمين سيايرهم ويسمعون اغاني بصوت عالي ومنهم يسوق.

0: البانشي وباقي العصاري حزت نومنا ولا يحترمون وتقولي لي يما عيب. ها اسمع يبا بالذمة يبا ايش رايك؟
1: وانت شكو فيهم؟ انت تمثلني انا ولازم تنفذ الاوامر.
2: ويوسف بغيتكم موضوع.
3: امرني.
2: شوف يود يود يود الورقة.
4: في ناس ما عندهم الجرأة قاطين هذه الورقة عند الباب. يود شوف
3: شنو هذه؟ شنو هي؟
4: شنو هذه؟ كاتبين فيها مسك تجسس على الناس وانت اسوأ جار. امانة بذنبتك يا ابو يوسف انا كذي.
3: وليش معصب؟ كلها ورقة.
4: ها كلها ورقة وكاتبين من جيرانك؟ منو هذول؟ علمني ولا انت معاهم؟ ها
3: بدر بدر واللي يرحم والديك هم كاتبين لك شكوى وتقطها براسي.
4: ها انت ياري؟
3: يارك بس اللي في قلبي اقول لك.
4: يمكن مستحي.
3: وليش استحي؟ الكلمة اللي تستحي منها بدها ولو انها تحرقك.
5: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي،

0: الوساطة المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ والتعرف

0: على محتويات المنصة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان. إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

أيها الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. نفتح معا صفحات من موسوعتنا الصغيرة ونطل على إضاءات من العلم والمعرفة، نرجو أن تكون فيها المتعة والفائدة. وأهلا بالجميع.

على ألسنتهن فيسرعن إلى الطبيب بلهفة وقلق. إن الشكوى من طفل يتقيأ لا حيلة للأم أن تتصرف بحالته، فيسيطر عليها الوهم بأن مرضا خطيرا قد ألم بطفلها ولا سبيل إلى دفعه عنه.

أعزائنا، حقاً إن التقيؤ ظاهرة شائعة في عالم الأطفال، مرضى كانوا أم أصحاء لأسباب شتى، غير أن القيء في عرف الأمهات ظاهرة مرضية لأنهن لا يميزن بين ما يعرف بالتكرع أو ما يعرف باسترجاع الطعام. والتقيؤ علمياً هو طرد محتويات المعدة بصورة مفاجئة انفجارية، سببها تقلصات تنتاب عضلات المعدة لأسباب عديدة، منها الحميد البسيط ومنها الخطير الذي لا يحتمل الإهمال. أما التكرع فهو أمر عارضي لا يستحق من أهل الطفل أي قلق أو اهتمام، لأن أغلب الأطفال يبتلعون هواء يتسرب إلى المعدة مع رضاعة الحليب أو عند مص الأصابع، مما يعتاده صغار الأطفال، ومص الحلم الكاذبة التي تسمى البزازة. وإذا ما تسرب الهواء إلى المعدة احتل حيزا في تجويفها، وبفعل الدفء الذي يلقاه داخل الأحشاء يتمدد وينتفخ، فيدفع بعض الحليب عبر فتحة الفؤاد التي تربط المريء بالمعدة، ومن هنا يعود الحليب عبر المريء إلى الفم، وهذا هو التكرع.

أيها العساء، وفي إطلالتنا عبر صفحات موسوعاتنا على الطفل الذي يتقيأ، تقول صفحات الموسوعة بأنه من المألوف أن يسبب انتفاخ المعدة شيئاً من المغص والألم والتوعك للطفل. من هنا كانت نصيحة أطباء الأطفال للأمهات المرضعات أن يقمن بتكريع الطفل عقب كل رضاعة، وعملية التكريع تكون بحمل الطفل معتدلا ومستندا على كتف الأم، ثم الضرب الخفيف براحة اليد برفق على ظهره حتى يخرج الهواء الذي تجمع في المعدة عبر المريء إلى الفم مصحوبا بصوت مميز. ولعل من الأسباب الشائعة في ترجيع الطفل لبعض طعامه من حليب الرضاعة هو الإسراف في إرضاعه بدافع غريزة المص التي لا تتوقف عند الطفل حتى عند الشبع، حيث أن قناعة الأم توحي لها أن طفلها ما زال جائعا وبحاجة إلى طعام فتستمر في إرضاعه. لهذا تمتلئ المعدة بما يفيض عن طاقتها وقدرة اتساعها، فلا عجب إذن إن تسرب بعض الحليب الفائض إلى المريء والفم.

أعزائي، وتأخذنا صفحات موسوعاتنا الصغيرة إلى أسباب القيء. القيء له أسباب عديدة، نذكر منها الأكثر شيوعا بقدر ما يتسع له المقام. حساسية جدار المعدة والجهاز الهضمي بصورة يرفض معها بقاء الطعام في المعدة. دوار الحركة أو ما يعرف بدوار السفر مثل دوار الطائرة أو دوار السيارة أو دوار البحر، نتيجة استثارة زائدة لجهاز التوازن المتمثل بالقنوات الهلالية الثلاث في الأذن الداخلية. التهاب يصيب المعدة أو الأمعاء لمرض في إحداهما. ضيق خلقي في فتحة البواب، وهي فتحة المعدة التي تؤدي إلى الاثني عشر، مما يصعب معه تفريغ المعدة بصورة طبيعية. حدوث انسداد في الأمعاء أو التواء أو تداخل يؤدي إلى ردة فعل عصبية. حدوث التسمم أو ابتلاع الطفل مواد ضارة أو عقاقير بجرعات كبيرة. مرض السعال الديكي، وهو عدوى تتميز بسعال شديد مصحوب بحالة من التقيؤ. أمراض الكلى والتهاباتها تؤدي إلى ردة فعل تتميز بالتقيؤ الشديد المتواصل. أسباب نفسية تنتاب الطفل تجاه والديه أو لعدم رغبته في الطعام مما لا يستسيغه. أمراض الكبد غالبا ما يصاحبها القيء. عند ظهور الأسنان اللبنية في حوالي الشهر السادس من عمر الطفل، قد تتوالى نوبات القيء بسبب ظهور الأسنان وليس لمرض في المعدة نفسها. ضيق خلقي في قناة المريء، أو ربما لانسداد خلقي يمنع عبور الطعام من الفم إلى المعدة.

وينتقل بنا الحديث أيها الأحبة في صفحات موسوعتنا إلى القيء المرضي. الواقع أن التقيؤ العارض يجب أن لا يثير لدى الأمهات قلقاً ولا خوفاً، وبخاصة في الشهور الستة الأولى من عمر الطفل، وإنما الذي يستحق القلق والخوف والاهتمام حقاً هو تكرار القيء أو شدته واستمراره، وبخاصة إذا ما أصابت الطفل أعراض معينة، منها القيء الفوري عقب الطعام مباشرة، فهو أمر

يتكرر حدوثه عند التهاب جدار المعدة أو لضيق وانسداد في المريء، كما يمكن أن يحدث مع المعاناة النفسية للطفل. القيء ذي اللون الأصفر الذي يدل

0: الجراحي الفوري. القيء المصح بالدوار وهذا أمر قد يدل على إصابة في الدماغ مما يتطلب الاستشارة الطبية العاجلة. القيء المصح بنقصان الوزن أو فشل في الرضاعة. القيء الذي يصاحبه انتفاخ وهذا دليل انسداد في الأمعاء وبخاصة في القطاع الأسفل منها. القيء الذي يصاحب الحمى والجفاف وهو أمر يستوجب الاستشارة الطبية على وجه السرعة. القيء المصح بتقلصات ظاهرة تصاحب انسداد الأمعاء على الأغلب. إذا ما أحست الأم بوجود كتلة في البطن مصحوبة بالقيء، وإذا ما كان القيء مصحوبا بانتفاخ في نافوخ الطفل، فهذا دلالة على زيادة الضغط داخل الجمجمة. هذه أعزائي بعض صور القيء طبيعيا ومرضيا. ولكن النصيحة للأم دوما إذا ما توهمت قيئا مرضيا أن توقف الرضاعة دون إرغام الطفل على الطعام إلى أن تستشير طبيبا مختصا يحسم لها الأمر سلبا أو إيجابا. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة
1: إخراج محمد حسن.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الهوية الوطنية.

الدولية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة الشباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية. تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

الحب له أسباب، القلب ويا العين، وانا بلياهم عاشق هوى البحرين. شوقي حرق قلبي، يا ريت لي قلبين، الجسم في الغربة والروح في البحرين. حبي له حبين وشوقي له شوقين، لا تعجبوا يا ناس دام الحبيب بحرين. من غربتي مليت وأقول للرايحين، يا ليتني وياكم قاصد هوى البحرين. خليفة العيسى.

الله يا هذا الوطن من قد في حبه ارجع من اول ابتدي وازيد في حبه واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع

0: جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: معركة عجيبة منزوية في صفحات خاصة عن الصراع بين الشرق والغرب في سبيل المياه الدافئة، معركة نهر يالو في منشوريا.
1: ومع هذا فإن المؤرخين يعتبرونها من أهم المواقع الحربية في تاريخ العالم الحديث، ففيها لأول مرة يهزم جيش ياباني قوات أوروبية حديثة معدة أحدث إعداد، قوات روسيا القيصرية.
0: والأعجب أن هذه الهزيمة تمت لأن رجلا ذكيا بالغ الذكاء إلى حد العبقرية أحسن خديعة كل إدارات المخابرات العسكرية في جميع دول أوروبا في ذلك الوقت، حتى لقد استحق عن جدارة لقب
2: أستاذ المخادعين.
0: لقد مات كل من كان له ضلع في المعركة ومقدماتها، غير أن صفحات خاصة في مذكرات الجنرال الروسي يابلونسكي تعيد إلينا القصة بكل طرافتها وكل إثارتها.
3: أجل يا أعزائي المستمعين، كانت الأحداث حقا بالغة الطرافة والإثارة. اسمحوا لي أولا أن أقدم لكم نفسي، أنا الجنرال يابلونسكي، أحد أخطاب قلم المخابرات السرية للقيصر منذ عام 1880. يمكنكم إذن تصور ما كان لدي من خبرة في هذا الباب. في عام 1901 جاءنا في سان بطرسبرغ الكابتن تانما، ملحقا عسكريا للسفارة اليابانية، رجل طويل القامة برونزي الوجه، مهيب رائع في بزته العسكرية، حسن الحظ جدا مع النساء والفنانات منهن على الخصوص، وكان لابد أن يكون له ملف خاص بالإدارة، وإليكم بياناته.
2: من أعرق الأسر في بلادي، وأبوه من أصدق مستشاري الميكادو،
4: يشتهر بالكياسة والمهابة والرقة.
3: ثم تأتي المعلومة البالغة الأهمية،
2: له قدرة خارقة على الوصول إلى الأسرار العسكرية للدولة التي يعمل في عاصمتها.
3: لهذا كان لابد أن يكون الكابتن تانما موضع اهتمام خاص من إدارتنا.
1: ولماذا يا جنرال يابلونسكي؟
3: لماذا؟ لأننا كنا ندرك أن نشوب الحرب بيننا وبين اليابان في الشرق الأقصى إن هي إلا مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، بالإضافة إلى الحقيقة المخيفة التي بدأت تتضح أمام أعين رجال إدارة المخابرات الروسية، وهي أنه منذ وصول الكابتن تانما وأسرارنا العسكرية تتسرب بطريقة مريبة إلى طوكيو. لذلك أسرع مدير المخابرات إلى عقد اجتماع مغلق بالغ الأهمية.
5: لست أقبل منكم أيها السادة أي أعذار، أريد أن نصل في أسرع وقت ممكن إلى الطريقة التي ينفذ بها الكابتن تانما إلى أسرارنا.
3: سيدي، لقد وضعناه تحت المراقبة الشديدة مدى عام، ولكن دون جدوى. كنا نراقب كل ضابط روسي يصادقه، ولكن لم نجد ما يريد.
5: وصلاته النسائية؟
3: إنه يختلط بعدد من الفتيات، ولكنها صلات من نوع مألوف، بل لقد دسسنا عليه بعض الأجيرات فلم نصل إلى شيء.
5: ومع هذا فإن تقارير الجواسيسين تؤكد أن أنباءنا العسكرية تتسرب إلى طوكيو. ما رأيك يا جنرال؟

0: نولسكي.
1: ليس أمامنا يا سيدي المارشال إلا شيء واحد، وهو أن نخرجه من البلاد، راجين أن لا يخلفه من يدانيه براعة ورقة وظرفة.
0: ولكن كيف نرغمه على الخروج دون أن نتسبب في أزمة سياسية؟
1: نضع في طريقه فتاة بالغة الإغراء، فإذا تورط معها هددته بالفضيحة. عندها قد يفكر كعادة هؤلاء الناس في أمرين، إما الانتحار وإما اعتزال الحياة العامة.
0: حسنا، اكتب لي تقريرا بتفاصيل الخطة التي تقترحها يا جنرال يابلونسكي.
1: وكان من السهل إيقاع تنما في الفخ. دسسنا عليه ممثلة روسية بالغة الجمال شديدة الإغراء، وسارت الخطة كما توقعنا إلى مرحلة قيامها بتهديده بالفضيحة، الزواج أو التشهير به.
2: لقد خدعتني يا كابتن تنما، خديعة لا يزيل عارها إلا الزواج. إن لم تتزوجني أرسلت بتفاصيل علاقتك بي إلى كل الصحف في بلادك وبلادي ثم انتحرت.
3: أرجوك أتوسل إليك يا نسكايا، أعطيني فرصة للتفكير حتى مساء الغد.
1: في صباح اليوم التالي وقع ما لم أكن أتصوره أبدا. ألو؟
3: جنرال يابلونسكي، أنا تنما، كابتن تنما.
1: أهلا بك يا كابتن، يا لها من فرصة طيبة، لم أرك منذ حفل السفارة في يناير الماضي. كيف الصحة؟
3: على ما يرام يا جنرال يابلونسكي، أود أن أراك حالا على انفراد.
1: أنا تحت أمرك، أتحب أن أوافيك في السفارة؟
3: كلا، الأمر عاجل وهام جدا، هل أطمع في أن أقابلك على الفور في بيتك؟
1: يا إلهي، هل جسرت المرأة على تهديدك بالفضيحة؟
3: ألا تدرك ما الخيرة التي بقيت لي إذا هي نفذت وعيدها؟
1: ماذا؟
3: لا تظن أنني جبان، فلست أخاف العار والانتحار.
1: الانتحار؟ وهل من المعقول أن تنتحر من أجل مجرد مغامرة عاطفية يا كابتن تنما؟ أنا شخصيا كنت ملحقا عسكريا في كثير من الدول، وكانت لي عشرات المغامرات. طبعا لن أصل إلى رقم مغامراتك يا كابتن تنما، ومع ذلك لم أنتحر.
3: ماذا فعلت إذن حين وقعت في ورطة كهذه؟
1: فررت. الفرار من معارك الحب هو الشجاعة بعينها. كل ما كنت أفعله هو أن أطلب من حكومتي نقلي إلى دولة أخرى.
3: لك إذن يا جنرال يابلونسكي لم تفهم موقفي فهما صحيحا.
1: كيف؟
3: إن أسرتي يا سيدي عريقة شديدة الكبرياء، وأبي...
1: أعرف، أبوك عضو في مجلس الإمبراطور الاستشاري، وما أسهل أن يحصل لك على رضا الحكومة في الوقت المناسب.
3: أرجو أن تحاول تقدير موقفي، إنه ليس على هذه البساطة التي تتصورها.
1: أهناك أشياء لم أدخلها في اعتباري؟
3: أجل، سن أبي، إنه شيخ هرم، وأنا أكره أن يعلم بعاري في ختام حياته، لأنه سيرى من واجبه أن يتبعني في ميتة الشائنة، وكذلك عمي.
1: تعني أنك اخترت الانتحار لأمر عاطفي كهذا؟
3: إنكم لا تعرفوننا نحن اليابانيين، لا مهادنة في هذه الأمور.
1: ولكن هذا جنون، معذرة لكلمة هذه، انتحارك قد يسبب أزمة سياسية.
3: حسنا، لندع الانتحار جانبا. جنرال يابلونسكي، إنني في حاجة إلى مساعدتك، فإنك حقا تستطيع المساعدة إذا أردت.
1: ألهذا طلبتني يا كابتن تانما؟
3: أجل، وما هي شروطك؟
1: شروطي؟
3: أجل، لست ساذجا حتى أتصور أنك ستساعدني دون شروط.
1: يجب أن أكون صريحا معك يا كابتن تانما من أول الأمر، لست واثقا بأنني أستطيع مساعدتك، ولكن ينبغي على كل حال أن تغادر روسيا.
3: بكل تأكيد، ثم ماذا أيضا؟
1: تعني أنك...
3: أعرف أن لسكوت المخابرات القيصرية عني ثمنا لا بد أن أؤديه.
1: كابتن تانما، أعتقد أنني يجب أن أتحدث إلى رؤسائي في هذا، ثم أتصل بك بعد ذلك.
3: على أن يكون ذلك قبل حلول المساء، أعني قبل الموعد الذي حددته الآنسة نسكايا.
1: سأتصل بك عند الظهر تماما يا كابتن.
3: أشكر.

0: مبروك يا جنرال يابنوسكي، لقد أنقذت شرفي.
1: وطلبت إلى رئيسي عقد اجتماع عاجل مع مديري أقسام المخابرات.
2: هل وصلت بك السذاجة يا جنرال يابلونسكي أن تتصور ضابطا يابانيا عريق النسب يعرض معونته على قلم المخابرات لعدو لا تنسى عداوته في سبيل الخلاص من ورطة وقع فيها مع ممثلة عادية؟
1: إنه في موقف يائس يا سيدي الماريشال.
2: لا لا، كان يكفي أن يطلب نقله إلى دولة أخرى، هذا هو الأسلوب المعتاد. الواضح أنه يبخس قدر ذكائنا يا جنرال يابلونسكي.
1: كيف؟
2: أعتقد أنه اتفق مع حكومته على استغلال الفرصة التي سنحت له من وراء تهديد الأنسة نسكايا لإمدادنا بمعلومات كاذبة.
1: لنهمل إذن ما يريد؟
2: على العكس، سنحاربه في مضماره ونطلب منه أن يزودنا بنسخ من الخطط الخاصة بتحركات الجنود اليابانيين حول بورت آرثر ومنشوريا. أليس طريفا أن نعرف كيف تريد وزارة الحرب اليابانية أن تخدعنا؟
1: وما فائدة حصولنا على خطط زائفة؟
2: إذا وقعت الحرب يا جنرال يابلونسكي فإنهم سينفذون العكس تماما. حسن، سارع بالاتفاق مع الكابتن تنما.
1: وتم الاتفاق. بعد أسبوع نقل الكابتن تنما إلى بلاده لأسباب صحية، ثم مر عامان على هذه الحادثة فنسيناها تماما حتى كان أحد أيام ديسمبر عام 1903.
2: جنرال يابلونسكي، إنك لا تتصور ما سوف أعرض عليك الآن. لقد وصلني هذا الطرد في الحقيبة الدبلوماسية من منحقنا الحربي في طوكيو. تصور ما فيه؟ خطط مفصلة أدق تفصيل عن الحركات اليابانية حول بورت آرثر، كل شيء في منتهى الدقة، أماكن نزول الجنود، كيفية توزيعهم، أهداف كل حركة.
1: تعني أن الذي سلمها لملحقنا هو الكابتن تانما؟
2: ومن غيره؟
1: لعلها معلومات حقيقية يا سيدي الماريشال.
2: سترى حين تفحصها أن لها كل خصائص المعلومات الحقيقية، ولكن هؤلاء الناس حريصون على الإتقان حتى في مثل هذه الأعمال الفنية الزائفة.
1: وأي مانع يا سيدي الماريشال لو وضعنا في اعتبارنا صحتها؟
2: المانع يا سيدي هو أننا لسنا أغبياء كما تتوقع الحكومة المعادية. ألقوا بهذه الأوراق في المحفوظات.
1: وبعد 6 شهور وصلتنا مجموعة أخرى من الخطط بالطريقة نفسها وبالتفاصيل نفسها وبالدقة نفسها. وفي أوائل يناير عام 1904 وصلتنا مجموعة ثالثة، وكلها ألقيت بعد فحصها إلى ملفات المحفوظات. وبعد أيام من وصول المجموعة الثالثة وصلتنا أنباء بالغة الإثارة.
3: هذا لا يصدق، لا يصدق. أعتقد أن هذه الأنباء كاذبة،
4: ولكن ملحقنا الحربية في طوكيو أيدها تأييدا كاملا.
2: أهذا معقول؟ تنما يعدم؟ إنه من أسرة عريقة جدا.
3: لقد ضبط وهو يسرق خططا من وزارة الحربية اليابانية وأعدم على أنه جاسوس.
2: مستحيل، هذا كذب، هذه حيلة أخرى من حيلهم. لا تصدقوا هذه الأنباء.
1: ورغم أن كل مصادرنا كانت تؤكد النبأ، غير أننا اعتبرناه تتمة للخدعة الأولى حتى انفجرت صحف العالم كلها بعد أسبوع بالأنباء المذهلة.
4: الكابتن تنما جاسوس، إعدامه بالرصاص بعد ضبطه وهو يسرق خططا عسكرية.
3: الأمير تانما الكبير عضو المجلس الاستشاري الإمبراطوري ينتحر حين سمع بميتة العار التي مات عليها ولده.
1: يمكنك يا عزيزي المستمع أن تتصور مدى سعادتنا. إذن فتحت يدنا في ملفات المحفوظات خطط اليابانيين الكاملة للحرب التي بدأت نذرها في الأفق.
2: أخرجوا هذه الخطط من الملفات وادرسوها. اطلبوا إلى وزارة الحربية أن تعدل خططها حول بورت آرثر ومنشوريا طبقا لها.
1: أرأيت يا سيدتي الخدعة التي وقعنا فيها حين نشبت الحرب بعدها ب3 شهور؟
5: ما دامت لديكم الخطط الحقيقية فأين وجه الخديعة؟
1: بل كانت كلها زائفة.
5: زائفة؟
1: طبعا، والدليل أننا كلما أرسلنا قواتنا

0: إلى مكان وجدنا أضعاف أعدادنا من قوات العدو تماما على عكس ما جاء بالخطط التي أرسلها تاناما. وهكذا خسرنا موقعة نهر يالو في منشوريا يوم 8 أبريل سنة 1904، المعركة التي فتحت الباب بعد ذلك لهزيمة موكدن وبورت آرثر.
1: والكابتن تاناما
0: إنه بطل وطني عظيم، وقد أنعم الإمبراطور عليه وعلى أسرته بأكبر وسام.
1: إذن فهو لم يعدم حقا،
0: بل أعدم على أنه جاسوس، ولكنهم بعد الانتصار نشروا القصة الحقيقية، وقد جاء فيها أنه اختار لنفسه شرف التلطيخ بالعار ثم الإعدام كي يستطيع أن يخدعنا خداعا تاما، وكان أعظم شرف له.
1: وأبوه
0: انتحر طبعا، كان هذا جزءا من الخطة. ويا لها من خطة، يا لها من خطة.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن ثلاثة معابد متعاقبة بنيت على خمس مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.
3: الحقيقة بدقيقة، تمكينا للمرأة الخليجية وتعزيزا لدورها الاجتماعي والأسري.
4: سعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنسيق والتعاون فيما بين جميع الجهات العاملة في مجال المرأة والأسرة.
3: أقر المجلس إنشاء مراكز التأهيل والتدريب وتنمية المهارات الخاصة بالمرأة.
4: قام بتحسين شروط وظروف العمل وتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني الخاصة بالمرأة الخليجية.
3: أصدر المجلس القوانين والتشريعات لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة ومساعدتها على الاندماج في الحياة الاجتماعية،
4: كما شدد على حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله،
3: إضافة إلى تشريعات خاصة للقضاء على أمية الفتيات والنساء.
4: أوصى المجلس بإنشاء لجنة تنسيقية متخصصة في شؤون الطفولة ترعاها وتنهض بها تحت شعار الطفولة مسؤولية مشتركة.
3: توعية المرأة والنهوض بها والاهتمام بالطفولة ورعايتها هدفان ساميان.
5: هنا البحرين، تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
6: مشاهدينا مستمعينا الكرام، في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، للسيادة ثمن ولحماية الأوطان رجال يكتبون موقفهم بالفعل قبل الكلمات، وفي اللحظات التي تواجه فيها الدول اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها تتجلى قيمة الجاهزية وتبرز قوة المؤسسات، ويلتف الشعب حول وطنه بثقة راسخة. ومع تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة، شهدت المملكة مشهدا جمع بين الكفاءة العسكرية والتحرك الدبلوماسي وتضامن الخليجي والعربي والدولي، في تأكيد واضح على أهمية صون سيادة الدول وحماية المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. هذه التطورات تفرض قراءة متأنية لما تحمله من أبعاد سياسية وأمنية وقانونية، ولما تفتحه من تساؤلات حول مستقبل المشهد الإقليمي ودور المجتمع الدولي في التعامل مع هذه المستجدات. وهذا ما ننقل

0: نناقش مع ضيفنا في هذه التغطية المباشرة. دعوني رحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار الباحث في العلاقات الدولية المستشار عيسى العربي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عيسى في هذه التغطية المباشرة مركز الأخبار تلفزيون البحرين. أهلا وسهلا.
1: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
0: أستاذ عيسى، طبعا بداية يعني حابين نتكلم عن يعني الاعتداءات المتكررة التي تحدث يعني أو حدثت في الآونة الأخيرة. كيف تقرأ دلالات تكرار الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر والأردن أيضا؟ وما الذي يكشف هذا التصعيد عن طبيعة المرحلة الأمنية التي تمر بها المنطقة اليوم؟
1: دعيني بداية أسأل الله أن يحفظ أمننا واستقرارنا وأن يحفظ دولنا وقادتنا وشعوبنا من هذه الاعتداءات السافرة المتكررة مثل ما تفضلتي. للأسف النظام الإيراني وقيادته فقدوا رشدهم منذ فترة طويلة، سواء في فترة الاعتداءات منذ بدايتها في فبراير مارس والمرحلة الأخيرة بعد تجدد هذه الاعتداءات، رغم الوعود ورغم المذكرات التفاهم ورغم مبادرات يعني الحلول السلمية العديدة المتكررة في المنطقة، إلا أن هذا النظام يؤكد على أنه نظام يتجه دائما إلى التأزيم، يتجه إلى الاعتداءات ويفرض واقع عسكري على المنطقة. هذا الواقع العسكري لا يخدم المنطقة، لا يخدم استقرارها ولا تنميتها ولا اقتصادها، ويؤثر بشكل كامل على المجتمع الدولي.
0: نعم.
1: البحرين ودول مجلس التعاون سعت إلى تفعيل الآليات الدولية مثل أي دولة متحضرة في مقابل هذه الاعتداءات السافرة. اليوم ما يحكم المشهد هو القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأيضا الميثاق الأمم المتحدة. هذه الثلاث مواثيق دولية، إيران والبحرين وكل دول العالم ملتزمة بها. البحرين فعلت آلياتها، استدعت في عديد من الأحداث مجلس الأمن، كذلك مجلس حقوق الإنسان فعلته، فعلت كل الآليات الدولية، دعمتها مجموعة كبيرة في الأمم المتحدة، فبالتالي الآليات الدولية فعلت. المشكلة أن إيران لا ترتدع بالقرارات ولا تعمل على تنفيذها، فبالتالي عملية التصعيد اللي هي تقوم به تأكد على أنها هي دولة للأسف مارقة ودولة لا تحترم القانون ولا تحترم النظام، وبالتالي البحرين كجزء من منظومة الأمم المتحدة على الأمم المتحدة تفعيل الآليات، تفعيل آليات المحاسبة تحديدا واتخاذ قرارات تحت البند السابع، بما يجعل إيران مركز رئيسي لمثل هذه القرارات ويجبرها على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأن ما تقوم بإيران حاليا من استهدافات لا تهدد بأمن وسلامة المنطقة في البحرين مثلا أو في خليج، لا، لها أبعاد دولية وأصبح العالم كله يتحمل. ثم أن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة معنية بثلاث أمور: تعزيز الأمن،
0: صحيح،
1: الحفاظ على الأمن وسلامة المدنيين، الاستقرار. هذه الثلاث عوامل كلها تأثرت اليوم. دول الخليج جميعها هناك أرواح زهقت، المنشآت الحيوية المدنية، المطارات،
0: هناك خرق واضح. نعم،
1: فبالتالي المسألة لا ترتبط بالبحرين أو بدول مجلس التعاون، المسألة ترتبط بمجلس الأمن. ومثل ما مجلس الأمن فعل دوره في العديد من الحروب والنزاعات والاعتداءات، يجب عليه حاليا أن يفعل دوره على الدول التي يعني إلى الآن هي متقاعسة، بالذات مثلا الدول الأوروبية، عليها أن تفعل دورها وأن تقف بقوة تجاه هذا النظام وما يرتكبه من تهديد للأمن والاستقرار العالمي.
0: نعم. طيب، وزارة الخارجية وصفت في بيان سابق هذه الاعتداءات بأنها تمثل انتهاك لسيادة الدول وخرق للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. يعني برأيك أستاذ، ما الأبعاد القانونية والسياسية لهذا التوصيف؟
1: مثل ما قلت، البحرين كدولة متحضرة ملتزمة بدورها كطرف رئيسي في الأمم المتحدة أو كعضو فاعل في الأمم المتحدة، فإنها دائما تتجه إلى اتخاذ وتفعيل الآليات الدولية. هي راح يعني ذهبت إلى مجلس الأمن في أكثر من مناسبة، في أكثر من اعتداء، ومثلت المجموعة العربية ومثلت دول مجلس التعاون، وسعت إلى إصدار قرار 2817.
0: نعم.
1: وهو قرار

0: قرار واضح وصريح ويجبر إيران ويلزمها بتنفيذه. ثم أيضا سعت إلى مجلس حقوق الإنسان وهو أيضا أحد أهم المنصات الدولية في هذا المجال، واستصدرت من خلال قرار كذلك يدين الاعتداءات ويفرض على إيران التزامات كذلك إيران ما نفذتها.
1: صحيح صحيح.
0: فالبحرين كدولة متحضرة بالشراكة مع دول مجلس التعاون هي دائما تفعل دورها، ونقلت القضية إلى مجلس الأمس، استصدرت قرار وكذلك نقلتها في أكثر من حدث، حتى فيما يتعلق بمضيق هرمس والممارسات اللي إيران تقوم به واللي تهدد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، كذلك فعلت دورها ويعني أجرت العديد من النقاشات. في الجلسة الأخيرة سعادة وزير الخارجية استعرض بأدلة دامقة لا تقبل الشك، حظيت بقبول دول الأعضاء في المجلس، أكد فيها على أن ما تقوم بإيران لا يعني يخضع لأي
1: ليس هناك أي مبرر
0: نعم، وبالذات أنه استهدف أحياء سكنية، استهدف منشآت حيوية، منشآت مدنية. القانون الدولي يفرض تأكيد أمنها وسلامتها وابعادها أي نزاع.
1: يعني إيران اليوم توقع الاتفاقية مع أمريكا واليوم الثاني يعني تنقض هذا الاتفاق، يعني على ماذا يدل هذا أستاذ؟
0: مثل ما قلت هذه دولة مارقة، هذه دولة يعني لا تعترف بالنظام الدولي، لا تعترف بالقانون الدولي، لا تعترف بالقرارات أصلا، ليس يعني في النزاع الأخير، هي في جملة تاريخها الطويل هي بلد دائما يعيش على خلق الأزمات والتدخل في شؤون الدول.
1: صحيح.
0: وإثارة النزاعات، وهذه على خلاف ما تسعى له دول مجلس التعاون، تسعى إلى أن يعني تعزز من جودة حياة الشعوبها، من التنمية، من الاستقرار، من البناء، من يعني الاستشراف للمستقبل، على عكس ما تدعو لإيران أو ما تسعى إيران لتعزيزه أو لتكريسه في المنطقة. نزاعات وحروب تؤثر على شعوبها، تؤثر على الاستقرار. حاليا في الأزمة الأخيرة أصبحت الأزمة دولية أكثر، اليوم ما في دولة في العالم مو متأثرة من هذا النزاع. فبالتالي عاجلا أو آجلا إيران سوف ترتدع وسوف تمتثل للقرارات الدولية، لكن هي تعيش واقع للأسف صعب.
1: نعم.
0: واقع مر يعيش الشعب الإيراني.
1: يمكن
0: البريء
1: هذا كسب وقت لها
0: البريء، لذلك هي يعني أمام تحدي أن أوقفت هذه الأعمال وعملت كدولة فاعلة وفق القوانين والمواثيق الدولية، فإن المساءلة ستتبعها من شعبها من الداخل، وملاحقة دولية كذلك.
1: أكيد.
0: عن الأفعال اللي عملتها. فبالتالي هي قد تتجه، وهذا قرار خاطئ، إلى المزيد من التعزيم.
1: نعم.
0: إلى المزيد من خلق المشكلات، لكن في النهاية
1: نحن لا نتمنى يعني أستاذ هذا التصعيد يعني الكبير.
0: ما في أحد يتمنى.
1: نعم.
0: ما في أحد يتمنى، لذلك يعني مبادرات دول مجلس التعاون بشكل كامل أو منفردة مستمرة، محاولة تخفيف التأزيم مستمرة. يعني المذكرة اللي أمريكا وقعتها مع إيران حظيت بدعم وتأييد من دول مجلس التعاون، لكن هذا هو الجار الذي لا يحترم حرمة الجيرة.
1: صحيح. طيب كيف تقيم موقف مملكة البحرين الداعي إلى اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة وآلية فعالة للمساءلة والتنفيذ وأيضا التعويض؟
0: هذه مسؤولية رئيسية على مجلس الأمن. للأسف المجلس في أكثر من نزاع أخير أو أكثر من أزمة أخيرة تقاعس عن القيام بدوره. البحرين كعضو حاليا في مجلس الأمن الدولي، وترأست المجلس خلال الشهرين الماضيين، كانت حريصة على أن يفعل مجلس الأمن دوره بشكل حقيقي وفاعل لإنهاء هذا يعني لإنهاء هذا الصراع اللي تعيشه المنطقة، وإجبار إيران على الامتثال للقرارات الدولية، وإبعاد المنطقة عن أي نزاع، بما يشمل وقف جميع الأعمال العسكرية، فتح الممرات المائية، العمل بخطوات سريعة لتجاوز الآثار السلبية اللي ترتبت على هذا الاعتداء. تقاعس مجلس الأمن يقابل مزيد من الحرص ومزيد من الإصرار من قبل مملكة البحرين وشركائها الإقليميين

0: والدوليين على وافع مجلس حقوق الإنسان أمام التحدي. سعادة وزير الخارجية أكد على أن المجلس اليوم أو مجلس الأمن اليوم أمام تحدي، أما أن يقوم بدوره ومسؤولياته الرئيسية اللي أنشئ من أجلها، صحيح، أو أن يخفق، وهذا الإخفاق سوف لن يعني تكون تبعاته فقط في هذا الصراع أو في هذه الأزمة، سوف تكون تداعياته على المنطقة
1: بأكملها.
0: عدم المساءلة يؤدي إلى الأنظمة المارقة بأن تستمر في مزيد من أزماتها وصراعاتها وتهديدها، نعم، للأمن والسلم، وهذه اللي مجلس الأمن يجب أن يتصدى على اليوم.
1: نعم. طيب أستاذ، يعني بيان وزارة الخارجية أكد حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وفق ميثاق الأمم المتحدة، كيف ينسجم ذلك مع قواعد القانون الدولي وحق الدفاع الشرعي؟
0: البيان اللي أصدرته وزارة الخارجية، وبالمناسبة هو أكثر من بيان، أكثر من موقف، لكن كلهم يرتبطون بنفس الفكرة المحورية، أن هذه الاعتداءات غير شرعية، غير مبررة، تتعارض مع المواثيق الدولية، وأن مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن عليه مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية كذلك في التصدي لها والعمل على إيقافها. دائما الدول مجلس التعاون والبحرين تحديدا اللي مثلت دول المجلس في مجلس حقوق الإنسان أو في مجلس الأمن أو في غيرها من المنابر الدولية دائما تسعى بخطاب عقلاني، بخطاب رشيد،
1: صحيح،
0: إلى أن هذه الأزمة رقم تداعياتها، رقم عدم وجود أي مبرر لها، رقم عدم شرعيتها، إلا أن تقليب المصلحة العامة للمنطقة هي اللي يعني يفرق بين دولة حكيمة ورشيدة، نعم، وبين دولة مارقة. فالبحرين تأكد على أن قواعد القانون الدولي يجب أن تكون هي الضابطة وهي الأساس في معالجة هذه الأزمة، وأن تشمل أبعاد أخرى مثل تفعيل الآليات الإقليمية، مثل يعني مبادئ حسن الجيرة، واللي جمعت خلال تاريخ العلاقة بين دول مجلس التعاون وبين إيران. العلاقة ليست فقط علاقة أنظمة، علاقة شعوب وعلاقة تاريخ وعلاقة مرتبطة بحضارة وبمستقبل كامل، نحن شركاء في هذه الجغرافيا،
1: صحيح،
0: فبالتالي يجب أن نكون جميعا يعني فاعلين ورشيدين في قراراتنا، وأن نسعى لبناء مستقبل أفضل لهذه المنطقة.
1: نعم، تفضل بالبقاء معي سعادة المستشار عيسى العربي. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام الدين جابر، محاضر في القانون العام والعلاقات الدولية. نرحب بك في هذه التغطية المباشرة دكتور. بداية، وزارة الخارجية وصفت تجدد الاعتداءات بأن يمثل انتهاك لسيادة الدول وخرق للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. ما الأبعاد القانونية والسياسية لهذا التوصيف؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. بالإشارة إلى وصف وزارة الخارجية لهذه الاعتداءات بأنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول وخرقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، فأنا أعتقد أن هذا الوصف وصف دقيق جدا وحمل العديد من الأبعاد القانونية والسياسية. فمن الناحية القانونية، فإن البعد الأول يتمثل في انتهاك السيادة وحظر استخدام القوة، حيث يمثل هذا التوصيف استنادا مباشرا إلى المبادئ الآمرة في القانون الدولي، وعلى رأسها المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق المتحدة التي تحظر تماما استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وبالتالي فاستهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والمسيرات هو جريمة عدوان مكتملة الأركان. أما البعد القانوني الثاني فهو خرق قرارات الشرعية الدولية. فالإشارة المباشرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 والصادر في مارس 2026 والقرارات ذات الصلة، يعني قانونيا أن إيران في حالة عدم امتثال مزمنة أو مستمرة لقرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، مما يضعها تحت طائلة المسؤولية الدولية المباشرة ويلزمها قانونيا بوقف الأعمال العدائية وتعويض الدول المتضررة. والبعد القانوني الثالث يتمثل في تقويض القانون الدولي الإنساني، لأن استهداف الأعيان المدنية والمرافق الحيوية ومنشآت الطاقة إلى جانب تهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية

يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي البحري. هذا من الجانب القانوني. أما من الناحية السياسية فأنا أعتقد أن البعد السياسي الأول يتمثل في تعرية التوظيف الدبلوماسية لكسب الوقت. فكما جاء في كلمة السفير جمال الرويعي، التوصيف السياسي البحريني يرسخ حقيقة أن الدبلوماسية بالنسبة لطهران ليست خياراً استراتيجياً للسلم، بل هي أداة للمناورة وإدارة الأزمات وكسب الوقت، بدليل خرقها لمذكرة التفاهم إسلام أباد بعد ساعات فقط من إعلانها واستمرارها في هذا الخرق حتى الآن. والبعد السياسي الثاني وهو الربط الاستراتيجي بين الملف النووي والسلوك الاقتصادي.

0: سلوك العدوان الإيراني على الأرض، وتدريب وتمويل وكلاء وغيرها من القضايا التي الخطيرة التي تمارسها إيران في المنطقة. ويجب أن نعي بأن الأمن الإقليمي كتلة واحدة لا تتجزأ، وهو جزء أصيل من الأمن الدولي، وأي مساس به هو مساس بالسلم والأمن الدوليين، وهذا ما حرصت كلمة مملكة البحرين على تأكيده في هذا الاجتماع.
1: نعم، طيب، في الوقت الذي تؤكد فيه مملكة البحرين حقها المشروع في الدفاع عن أمنها، شددت أيضا على الالتزام بضبط النفس وأيضا تغليب الحلول السلمية. كيف تقرأ هذا التوازن بين السياسة البحرينية؟
0: أنا أعتقد أن هذا التوازن يمثل دبلوماسية القوة العاقلة التي تميز السياسة الخارجية لمملكة البحرين، ويقرأ من خلال محورين من وجهة نظري. المحور الأول وهو المرتكز الردعي الشرعي أو حق الدفاع، فعندما تأكد مملكة البحرين على حقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة فهي تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على حق الدفاع الشرعي عن النفس سواء فرادة أو جماعة، وأيضا إلى اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي. هذا التأكيد يعكس الجاهزية العالية والكفاءة المشهودة لقوى الدفاع البحرين وسلاح الجو الملكي في التصدي للتهديدات، ويبعث برسالة سياسية وعسكرية واضحة بأن ضبط النفس لا يعني الضعف، وأن السيادة البحرينية خط أحمر، وأن مملكة البحرين تمتلك الأدوات القانونية والعسكرية لحماية سيادتها وأمنها. أما المحور السياسي الثاني فهو المرتكز العقلاني والأخلاقي، والذي يستند إلى تغليب السلم وعدم الانزلاق نحو الصراع. فالتزام مملكة البحرين بأعلى درجات ضبط النفس يقطع طريق على المحاولات الإيرانية لجر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة وغير محسوبة العواقب تعطل الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة. لذلك البحرين تقدم نفسها أمام المجتمع الدولي كشريك مسؤول وممتثل للقانون الدولي، يفضل الحلول الدبلوماسية عبر القنوات الأممية ومجلس الأمن، مما يمنح الموقف البحريني مشروعية أخلاقية وسياسية كاملة تفوق الغطرسة العسكرية الإيرانية.
1: نعم، الدكتور حسام مدين جابر، محاضر في القانون العام والعلاقات الدولية، شكرا لك. وعودة إلى ضيفي في استوديو مركز الأخبار سعادة المستشار عيسى العربي. أستاذ عيسى، بداية، يعني إيران نكثت بتعهداتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد، يعني كيف يؤثر ذلك على مصداقية أي تفاهمات أو اتفاقيات مستقبلية مع طهران؟
2: إيران يعني في ظل النظام السياسي اللي هي تعيش فيه، هذا نهج دائم ومستقر عندها، دائما هي تسعى إلى مفاوضات، وأثناء المفاوضات هي أساسا تؤسس مواقف للخروج على ما سيتم الاتفاق عليه، وبعد التوقيع تنقلب بشكل كامل على ما تم التوقيع عليه. هذه سواء كانت في الاتفاقيات اللي وقعتها مع الأمم المتحدة وأمريكا والدول الأوروبية في الفترة الأخيرة، كذلك حدثت العديد من المفاوضات انتهت إلى الاتفاقية. بمجرد ما تم توقيع الاتفاقية في نفس اليوم إيران حرقتها وقبلها وأثناءها، وسوف تستمر. هذا نظام مارق لا يعرف أن يكون يعني لا يعرف أن يتصرف برشد، لا يعرف أن يتصرف بما يقلب المصالح العليا لشعبه للمنطقة، لا يعرف أن يكون جزء من الأمم المتحدة، جزء فاعل في تعزيز الأمن والاستقرار. هذه دولة تسعى إلى التأزين، تسعى إلى خلق المشكلات والأزمات وإثارة الصراعات. البيئة الآمنة المستقرة، البيئة التنموية، هي لا تستطيع أن تكون جزء منها، فبالتالي هي تبحث عن بيئة أخرى. العالم نبذها، العالم تركها.
1: صحيح.
2: لذلك إيران بهذه التصرفات تؤكد عزلتها، تؤكد أنها دولة يعني لا تحظى بثقة واحترام العالم. الدول الرشيدة، الدول المستقلة، الدول التي تحترم سيادتها وتحترم أن هي عضو من في منظومة الأمم المتحدة، تعرف ما معنى الاتفاقيات، وتدرك أن الاتفاقيات ليست أوراق تمضى، هي جانب أخلاقي والتزام قانوني وأخلاقي يجب أن تكون هي ملتزمة به حتى تحافظ على ثقتها في العالم. اليوم الدول لا تمتلك، يعني لا تعزز قوتها وسيادتها وتأثيرها بالمسألة.

0: الجغرافية أو بالقوة العسكرية، لا، اليوم الثقة العالمية هي اللي تأكد مكانتك الدولية. إيران يوم عن يوم تخسر الثقة، وإيران آجلاً أو آجلاً مثل ما قلت رايحة تخضع لمحاسبة دولية، حالها حال العديد من الدول. يعني لا نريد أن نذكرها، لكن هي ليست حالة فردية، لا، سبقتها الكثير من الحالات، وسوف تدفع يعني ثمن ما قامت به من أفعال للمنطقة وللعالم.
1: صحيح. طيب، في الوقت الذي تؤكد فيه مملكة البحرين حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها، أيضا شددت أيضا على الالتزام بضبط النفس وتغليب الحلول السلمية، كيف تقرأ هذا التوازن في السياسة البحرينية؟
0: القيادة في البحرين منذ الأزل هي قيادة دائما تقلب المصالح العليا، تقلب الحكمة في أي نزاع. لذلك تشاركت مع دول الخليج كذلك في هذه الحكمة، وسعت إلى أن ينتهي هذا الصراع، رقم عدم شرعيته، رقم آلامه، رقم يعني ما تسبب في من صدمة لقادة دول مجلس التعاون ولنا كشعوب. يعني احنا ما كنا ننتظر في يوم من الأيام أن تأتي لنا صواريخ من بلد اعتبرناه طوال سنوات جار وسعينا لتعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على سيادته. ودول مجلس التعاون القريب في الأمر أن هي إلى ما قبل اعتداءات إيران علينا كانت تعزز مبدأ الحلول السلمية.
1: صحيح. وما زالت
0: تؤكد على أن يجب إبعاد أي يعني أعمال عسكرية عن المنطقة، وانتهاج نهج الحكمة والمحادثات من أجل إنهاء هذا التأزيم في المنطقة. لكن للأسف تصرفات إيران أدت إلى الانقلاب على كل ذلك. ورغم صعوبة الموقف، القيادة في البحرين وفي دول مجلس التعاون يعني مصرة وتسعى بإصرار ومع كل الأطراف. إن كان تركيا، باكستان، أمريكا، غيرها من الدول مع الأمم المتحدة، من أجل إيجاد نهاية سريعة عاجلة، ليس فقط تنهي هذا الصراع بل تبعد المنطقة عن أي تأزيم ويعني وصراعات أخرى. وأن تفتح الممرات المائية بحرية حتى ينعم الأمن، يعني ينعم العالم بالأمن والسلم اللي تهدد من خلال أعمال إيران غير المسؤولة.
1: أكيد. طيب، إلى أي مدى يشكل استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني؟ وما الأدوات القانونية المتاحة لمحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات برأيك؟
0: القانون الدولي الإنساني يؤكد على حماية المدنيين والأعيان المدنية، وما قامت بإيران ثابت وموثق أنه مس هذا القواعد الأساسية. أمام دول مجلس التعاون العديد من الآليات، سواء على مستوى الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، مجلس الأمن وغيرها من الآليات، لكن المجلس كذلك اليوم مطالب بأن يرصد، بأن يعني يقوم بعمل قانوني وعمل حقوقي لرصد كافة الانتهاكات. الرصد يمكن يكون الرصد الأمني أو الرصد الإعلامي أو الرصد الميداني. صحيح. ليس بكافي، هناك رصد متخصص في مجال حقوق الإنسان ومعني بالقانون الدولي الإنساني، يقوم بالخبراء يأكدون فيه ويوثقون الأدلة حتى يكون عندنا ملف نستطيع محاسبة إيران به تاريخيا. ونستطيع أن نحملها تبعات وتكاليف هذه الأعمال العدائية اللي قامت بها. في مجلس الأمن هناك العديد من الآليات، الأمم المتحدة هناك العديد من الآليات، في مجلس حقوق الإنسان كذلك. لكن كل هذه الآليات يعني حاليا دول مجلس التعاون البحرين طرف رئيسي فيها، بدأت فيها لكنها لا بد من تفعيلها بشكل حقيقي بعد انتهاء هذا النزاع.
1: سيتم تفعيلها ان شاء الله، لان صراحه يعني دول مجلس التعاون على حق والدول الاخرى.
0: بالتاكيد، ومدعومه من دول العالم كذلك.
1: طيب استاذ عيسى، يعني اشادت مملكه البحرين ايضا بكفاءه القوات المسلحه والدفاعات الجويه في الدول المستهدفه، الى اي مدى يعكس ذلك مستوى الجاهزيه العسكريه والتنسيق الدفاعي العربي والخليجي في مواجهه هذه التهديدات؟
0: رقم صعوبة الأيام الصعبة اللي مرت بها المنطقة، لكن كان فيها جانب يعني

0: مو متحسسين بهذه الأهمية. اليوم ثقة مواطني دول مجلس التعاون في أجهزتهم العسكرية وأجهزتهم الأمنية ارتفعت بمعدلات كبيرة جدا.
1: صحيح.
0: الثقة اليوم لا يمكن أن يعني يكون لها مثيل في أي دولة في العالم. اليوم شعوب المنطقة أصبحت يعني تملك من الثقة أن حتى النداءات اللي تطلقها أجهزة الأمن للتحذير من الصواريخ أو المسيرات ما عادت تخيف أو تربك، لأن الثقة بعد الله سبحانه وتعالى في أجهزتنا وفي الجاهزية العسكرية.
1: وهذه صراحة أثبتوا يعني خلال هذه الفترة اللي طافت. نعم.
0: أثبتوا بما لا يدعو مجالا للشك، بالعكس يعني كان يمكن العديد، وإيران ويمكن دول أخرى معها، كانت تراهن على أن دول الخليج قد لا تمتلك هذه المنظومات الرادع ومنظومات الدفاع بهذه المستوى، لكن هي حقيقة أثبتت، وهي يعني لها يعني دين علينا بأن نعبر لها عن كل التقدير وعن كل الشكر وعن كل الفخر.
1: نعم.
0: بهذه الأجهزة وبهذه الأداء والجاهزية اللي أثبتوا. اليوم الصواريخ نسمع صوتها في السماء.
1: صحيح.
0: بعد ما تصد لها هذه الأجهزة، اليوم الشعوب ثقتها كبيرة.
1: صحيح.
0: ودعواتها اللهم رب سدد رميهم.
1: اللهم آمين.
0: فمثل هذه الأشياء اليوم ما عادت تخيف إيران، تصرفاتها أو أعمالها المارقة ما عادت تخيف، هي تعزز ثقة الشعوب المنطقة في قياداتها وفي أجهزتها الأمنية والعسكرية، واللي إن شاء الله هذه الأزمة بتمر وبنتجاوزها
1: إن شاء الله،
0: وبنبني دول أكثر أمن
1: واستقرار، يعني مثل ما تجاوزنا أزمات كثيرة يعني،
0: وبنقدم للعالم. البحرين
1: أكيد.
0: قدمت في عديد من المناسبات للعالم يعني نموذج في
1: انا صراحه يعني من بدايه هذا العدوان وانا اقول البحرين مدرسه يتعلم منها الكثير. سعاده المستشار
0: بالتأكيد.
1: نعم سعاده المستشار تفضل بالبقاء معي معنا مداخله هاتفيه. ننتقل الى ابو ظبي حيث ينضم الينا عبر الهاتف المحلل السياسي والدبلوماسي السابق الدكتور احمد المطروشي. نرحب بك دكتور. بداية، إيران نكثت بتعهداتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد، كيف يؤثر ذلك على مصداقية أي تفاهمات أو اتفاقات مستقبلية مع طهران؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. بالرغم من مذكرة التفاهم التي وقعت قبل تقريبا أكثر من شهر بين الرئيس ترامب والرئيس الإيراني، إلا أن واقع الحال يقول بأن هذه المجموعة أو هذا النظام الذي يقود هذه الدولة للأسف الشديد لا يؤمن بأن يقيم علاقات حسن جوار مع الدول المجاورة وغيرها من دول العالم، وهو يتصور بأنه قادر على السيطرة على المنطقة وقادر على زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين في العالم. للأسف الشديد، بالرغم من أن مذكرة التفاهم تنص على إيقاف الحرب، إلا أنهم لا يحترموا المواثيق ولا يحترموا المعاهدات.
1: نعم. طيب برأيك ما أشكال التنسيق الخليجي والعربي المتوقع سياسيا وأمنيا وعسكريا في ضوء تكرار هذه الاعتداءات؟
2: التنسيق الخليجي أولا ضروري جدا، وخاصة في الجانب العسكري والجانب الأمني والمعلوماتي ما بين دول الخليج. لابد أن يكون للخليج قوة ردع، ونرسل رسائل بأننا نحن في دول الخليج متحدين قادرين على رد الصاع صاعين، ولكننا نحن نحترم الجيرة. للأسف الشديد نحن نفكر في الجانب الإيجابي الإنساني، وهم يفكروا ويستعملوا الجانب العدواني وللأسف الشديد تجاه دولنا. وبالتالي من الضروري جدا أن يكون هناك تنسيق عسكري وأمني خليجي وعربي أيضا، لأن الهدف الإيراني

0: وليس فقط السيطرة على دول الخليج
1: نعم
0: وإنما أيضا حتى الدول العربية.
1: نعم من أبو ظبي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق الدكتور أحمد المطروشي، شكرا لك.
2: في ظل تصاعد التطورات واتساع تداعياتها على أمن الدول والممرات البحرية، برز الموقف الخليجي الموحد في مواكبة هذه التحديات والتعامل مع انعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها. من هنا جاء الموقف الخليجي واضحا في مواجهة الاعتداءات الإيرانية بإدانة شديدة وتضامن كامل، والتأكيد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. الموقف لم يقف عند حدود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فمع الاعتداءات التي طالت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، برز التضامن الخليجي دعما لأمن المنطقة واستقرارها ورفضا لنهج تصعيدي يقوض جهود التهدئة. ومع استهداف الناقلات التجارية في مضيق هرمز، امتد الخطر إلى حرية الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ليصبح أمن الممرات البحرية مسؤولية دولية تتصل بمصالح العالم بأسره. وحدة في الموقف وتضامن في مواجهة التهديد وتمسك بالقانون الدولي، رسائل يجدد من خلالها مجلس التعاون أن أمن المنطقة لا يحمى بالمواقف المتفرقة، بل بوحدة الصف وتكامل المواقف وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات.
1: وعودة مرة أخرى لضيفي في استوديو مركز الأخبار سعادة المستشار عيسى العربي. أستاذ عيسى، برأيك ما أشكال التنسيق الخليجي والعربي المتوقع سياسيا وأمنيا وعسكريا في ضوء تكرار هذه الاعتداءات؟
3: حقيقة على مستوى دول مجلس التعاون التنسيق متكامل، يمكن ما يعني تقوم بدول مجلس التعاون بشكل كامل يتجاوز مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل. شراكاتهم في مواجهة هذه العدوان من الجانب الأمني العسكري الاستراتيجي الحراك الدولي يتحركون في إطار واحد وبشكل فاعل. التأثير كبير جدا، القرارات والمناقشات اللي تأكد الدعم الدولي اللي تحظى بها جهودهم وحراكهم القوانين أو التشريعات اللي يطلبونها في مواجهة إدانة هذا العدوان، سواء كان في مجلس الأمن أو في مجلس حقوق الإنسان كذلك. لكن يمكن على المستوى العربي تحتاج مزيد من التفعيل على المستوى الدولي كذلك، وبالذات مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يجب أن يبتعد عن مرحلة التوازن، ما تقوم بإيران تجاوز مرحلة وجهات النظر، أصبح مدام من قبل العالم، أصبح تهديد للأمن والاستقرار العالمي. والاتحاد الأوروبي في ظل مساعيه الحثيثة الدائمة على تعزيز الأمن كشريك رئيسي في هذه المنظومة، يجب أن يقوم بأدوار أكبر، خصوصا أنه قد يكون له تأثير بشكل أو بآخر في القرار الإيراني. على مستوى المجتمع المدني، وهذا جانب مهم دول مجلس التعاون يجب أن تنتبه له، اليوم المجتمع الدولي لا يتأثر أو القرارات لا تصاغ والمواقف لا تبنى من خلال الدول فقط، المجتمع المدني شريك فاعل في اتخاذ هذه القرارات، شريك فاعل في تعزيز الإدانة الدولية لإيران، وبالتالي يجب أن تكون هناك شراكة بين دول مجلس التعاون كطرف متضرر من هذه الاعتداءات والمنظمات الدولية الفاعلة، خصوصا اللي تمتلك المركز الاستشاري في الأمم المتحدة، بما يجعل من هذه الاعتداءات محور لكل النقاشات الدولية، وأن تكون يعني طرف رئيسي في كل الأحداث الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان.
1: نعم.
3: الدورة القادمة اللي ستنعقد في سبتمبر وأكتوبر المقبل.
1: نعم.
3: يجب أن تكون فاعلة، بالذات أنها سوف يعني يتم استعراض تقارير متخصصة في أو متعلقة بهذا النزاع، سواء كان من قبل المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران أو بغيرها من الآليات اللي سيتم اتخاذ مناقشتها واتخاذ القرارات فيها. وأكد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في تعزيز الإدانة الدولية

0: اعتداءات إيران على البحرين ودول المنطقة.
1: نعم. طيب يعني أستاذ عيسى، بيان وزارة الخارجية أيضا جدد التأكيد على أهمية ضمان حريات الملاحة في مضيق هرمز وأيضا سلامة الممرات المائية الحيوية. ما أهمية هذا الملف في ظل التطورات الأمنية الحالية ومن انعكاساته على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة؟
0: مضيق هرمز أحد أهم المضايق المائية ليس فقط للمنطقة، للعالم، وهذا ما أثبت الأزمة وتصرفات إيران واعتداءاتها على هذا المضيق المائي وهذا الممر المائي، تهديدها للملاحة الدولية، في تهديدها لأمن السفن، في أثر بشكل كامل على العالم.
1: نعم.
0: وبالتالي إيران وجدت في استمرار اعتداءاتها في هذه المنطقة تعميق للأزمة، إشراك جميع الأطراف فيها خلينا نسميها بشكل آخر يعني بعثرة الأوراق.
1: صحيح.
0: لكنها هذه بالعكس على يعني على الإطار البعيد سوف تعزز إدانة دولية أكثر، لأن العالم لم يعد يتحمل عبء هذا الانتهاك،
1: لأن هذه مشكلة دولية يعني ليست بمشكلة خليج عربي فقط،
0: ولم تعد كذلك مشكلة طاقة، لا هي تجاوزت. نعم. مشكلة طاقة أصبحت مشكلة أمن واستقرار وسلامة أكثر من يعني آلاف السفن.
1: صحيح.
0: داخل وآلاف الأفراد، وبالتالي هذه المواطنين اللي اليوم عالقين لهم دول ولهم عوائل.
1: أكيد.
0: فتفاقم هذه الأزمة، لكن بعد المجتمع المدني اليوم في هذه الجانب بعد له دور مهم، الشراكة مع المجتمع المدني مهمة وأكد عليها وللمرة الثالثة والرابعة والخامسة، شراكة المجتمع المدني هي ما ستجعل من هذه القضية محور في كل النقاشات الدولية. اليوم لما نشرك منظمات من أوروبا وأمريكا وآسيا، فالنقاش العالمي.
1: نعم.
0: حول هذه التجاوزات، حول هذه الاعتداءات سيكون محور في كل يعني يجب أن ننقل هذه الاعتداءات إلى مراكز الرأي والفكر، إلى الجامعات، إلى المراكز الأكاديمية، إلى المراكز العلمية.
1: صحيح.
0: حتى تكون الإدانة شاملة. حراك الدول مهم، لكن حراك المجتمع الدولي، حراك المجتمع المدني كذلك لأهمية.
1: نعم.
0: ولمسار آخر.
1: أكيد. تفضل بالبقاء معي سعادة المستشار عيسى. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتبة والباحثة الدكتورة مها آل الشهاب. نرحب بك. بداية، إلى أي مدى يشكل استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، وما الأدوات القانونية المتاحة لمحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات؟
2: شكرا على الاستضافة، ونسأل الله الحفظ والسلامة لوطننا وقيادتنا وشعبنا. إن استهداف المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك المساكن والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية لا يمثل فقط انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، بل يشكل أيضا خرقا واضحا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ حظر استخدام القوة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. فمبدأ التمييز والتناسب يشكلان حجر الأساس في قواعد القانون الدولي الإنساني، ويلزمان جميع أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة من جهة والمدنيين والأعيان المدنية من جهة أخرى، مع حظر أي هجمات عشوائية أو غير متناسبة قد تلحق أضراراً مفرطة بالمدنيين. في سياق الاعتداءات التي طالت مملكة البحرين وعدداً من دول المنطقة، فإن أي استهداف للمدنيين أو للمطارات والمنشآت الاقتصادية أو المرافق الخدمية التي يعتمد عليها السكان يثير مسؤولية قانونية دولية، سواء كانت مسؤولية الدولة أو مسؤولية جنائية فردية لمن أمر أو خطط أو نفذ تلك الهجمات، متى توافرت الأركان القانونية اللازمة. أما من حيث أدوات المساءلة فهي متعددة وتشمل آليات الأمم المتحدة ولا سيما مجلس حقوق الإنسان

0: وإجراءاته الخاصة ولجان تقص الحقائق عند إنشائها، فضلاً عن مجلس الأمن في الحالات التي تدخل ضمن ولايته، إضافة إلى القضاء الوطني الذي قد يطبق الولاية القضائية العالمية في بعض الجرائم الدولية والمحاكم الدولية المختصة عندما تتوافر ولايتها القانونية. في تقديري المرحلة الحالية تتطلب أكثر من مجرد الإدانة السياسية، فهي تستدعي توثيقا مهنيا دقيقا لكل انتهاك وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان عدم إفلات المسؤولين من المساءلة، لأن حماية المدنيين ليست خيارا سياسيا وإنما التزام قانوني وأخلاقي يفرضه القانون الدولي على جميع الأطراف دون استثناء.
1: نعم. طيب، إيران تدعي دائما أنها تستهدف مواقع عسكرية، لكن الوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك تماما، مثل استهداف محيط مطار الكويت الدولي أو منشأة جبك في سترة، والتي عرضها وزير الخارجية الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن. كيف تفندين هذه الأدلة الميدانية الرواية الإيرانية أمام المجتمع الدولي، ونكشف زيف تبريرات هذا العدوان؟
0: المزاعم الإيرانية بأنها تستهدف مواقع عسكرية لا تصمد أمام الوقائع الميدانية ولا أمام الأدلة الموثقة، فالقانون الدولي الإنساني لا يكتفي بالتصريحات وإنما يقيم المشروعية على أساس النتائج الفعلية للهجمات وطبيعة الأهداف التي أصابتها ومدى الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. وما شهدناه في مملكة البحرين وما سبق أن شهدته دول شقيقة في المنطقة بما في ذلك استهداف محيط مطار الكويت الدولي واستهداف منشأة جبك في سترة وغيرها من المنشآت المدنية والحيوية، يقدم مؤشرات ميدانية واضحة تستوجب تحقيقا ومساءلة وفق أحكام القانون الدولي. وقد عرض سعادة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن أدلة موثقة وصورا وتقارير رسمية أظهرت أن عددا من هذه الاستهدافات طال منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية تتمتع بطبيعتها المدنية ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بصفة الأهداف العسكرية. وعندما يتكرر استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية ومنشآت الطاقة والمياه والمطارات والمرافق الاقتصادية والحيوية في أكثر من دولة، فإن الرواية التي تتحدث عن استهداف أهداف عسكرية فقط تصبح باطلة وبحاجة إلى أدلة قانونية مقنعة تتجاوز مجرد التصريحات. فالمعيار الدولي هو الوقائع الميدانية والأدلة الموثقة وليس البيانات السياسية، ومن هنا فإن المجتمع الدولي مطالب بإجراء تقييم مستقل يستند إلى الحقائق وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب إذا ثبت وقوع انتهاكات.
1: نعم. نعم، الكاتبة والباحثة الدكتورة مها آل شهاب، شكرا لك. وعودة إلى ضيفي في استوديو مركز الأخبار سعادة المستشار عيسى العربي. أستاذ عيسى، شهدنا موجة واسعة من بيانات التضامن الخليجية والعربي والدولية مع البحرين، كيف تقرأ حجم هذا التضامن وما الرسائل السياسية التي يحملها؟
2: طبعا الدعم الدولي والدعم العربي للبحرين استمر منذ بداية العدوان، وكذلك تكرر وبشكل أقوى بعد تكرار إيران اعتداءاتها على المنطقة. البحرين كدولة صديقة باعثة على وداعية للأمن والاستقرار، حلفائها يعني في جميع دول العالم.
1: نعم.
2: القرار اللي يعني دعت مجلس الأمن إلى تبني بأعلى مستوى على مستوى الدولي من الدعم، فبالتالي العلاقات الدبلوماسية اللي تجمع البحرين بمثيلاتها أو بالدول الصديقة والحليفة لها هي ما يعزز

0: المكانة. نهج البحرين القائم على الأمن والسلام والاستقرار هو ما يعزز مكانتها، فبالتالي نحن لا نستغرب من هذا الدعم. نحن نتوقع مزيد من الدعم للبحرين ولمواقفها. اليوم البحرين لا تقف أمام هذا العدوان السافر وحيدة، تقف معها أشقائها في دول مجلس التعاون، أشقها العرب، حلفائها وشركائها الدوليين،
1: نعم،
0: في الاتحاد الأوروبي، في أمريكا، في كل دول العالم. يعني الدول العالم أكدوا تحالفهم وشراكاتهم اهتمامهم بالبحرين، ليس فقط عبر البيانات بل عبر الاتصالات اللي تمت بين قادة هذه الدول وجلالة الملك المفدى
1: ومعظم
0: معظم وهذه
1: نعم. طيب، في ضوء هذه التطورات، ما أبرز الأولويات التي ينبغي أن يركز عليها المجتمع الدولي خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الإقليمي وردع الاعتداءات ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة؟
0: النقطة الأولى أن يؤكد على القيام بدوره في حفظ الأمن والاستقرار العالمي. الأعمال اللي إيران ارتكبتها والاعتداءات اللي قامت بها سواء على دول المنطقة أو في مضيق هرمز هي تأكد على أن هذا تهديد للأمن الدولي، وبالتالي بعيدا عن أي مواقف خاصة بالبحرين أو بدول المجلس، لا، في يعني في مسؤولية رئيسية على مجلس الأمن بأن يفعل دوره ويقوم يعني بعمل الرئيسي في رد هذه الاعتداءات ووقفها بشكل فوري وإجبار إيران على احترام القانون الدولي ووقف أي أعمال تهدد الأمن والسلم الدولي. المسؤولية الثانية هي حفظ الأمن والاستقرار وحفظ المواطنين في دولهم، حفظ المنشآت الحيوية، كل ما يحميه القانون الدولي الإنساني في قواعده يجب أن يفعل الأمم المتحدة، أن تفعل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تحديدا دورهم في جعل إيران يعني في إجبار إيران على الامتثال لها ووقف هذه الأعمال.
1: نعم. طيب، يعني بشكل سريع في ضوء هذا المشهد الحالي أستاذ، يعني ما أبرز السيناريوهات السياسية والأمنية اللي تتوقعون خلال المرحلة المقبلة، وأيضا ما الأولويات التي ينبغي أن يركز عليها المجتمع الدولي لمنع اتساع يعني دائرة التصعيد؟
0: تبدأ بإجبار إيران على وقف أعمالها العدائية، وتنتهي بوضع مسار لتجاوز ما التداعيات اللي أثرت على المنطقة. يعني عندما ترتدع إيران وتمتثل للقرارات الدولية وتوقف عدوانها على دول المنطقة وعلى الممرات المائية أو مضيق هرمز، اليوم الثاني لن تكون الأمور ستعود على طبيعتها، نحتاج إلى فترة طويلة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، بالذات فيما يتعلق بالملاحة، فيما يتعلق بالإمدادات، فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بتفعيل سبل المساءلة والمحاسبة. لكن بعيدا عن هذا الدور اللي مجلس الأمن والأمم المتحدة يجب أن يقومون به، دول مجلس التعاون يجب أن يعني تعزز شراكتها بما يجعلها يعني في صدارة الدول على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى الاستراتيجي التنموي الاقتصادي. بدأت في هذه المسارات، لكن منظومة دول مجلس التعاون اليوم أمام تحدي كبير. شراكاتها الدولية يجب أن تفعل بما يضمن حماية أكبر لهذه المنطقة، وإبعاد بشكل نهائي عن لأي تأزيم أو أي تصرفات أو أعمال غير مسؤولة عن هذه المنطقة، لأنها لم تعد تهديد لدول المنطقة بل تهديد للأمن والسلم الدولي.
1: نعم. الباحث في العلاقات الدولية المستشار عيسى العربي، نشكر تواجدك معنا في مركز الأخبار في هذه التغطية المباشرة. شكرا لك.
0: شكرا على هذه الاستضافة.
1: شكرا لك. مشاهدينا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: نفخر بما يشهده القطاع الصحي من تطور في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ونواصل في المستشفيات الحكومية العمل للارتقاء بالخدمات الصحية وخدمة الوطن والمواطن.
1: في المستشفيات الحكومية نسعى لتطوير الخدمات الصحية خدمة للوطن والمواطن، مستلهمين رؤيتنا من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

0: في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نعمل بروح المسؤولية والالتزام للمحافظة على المكتسبات الصحية للأجيال القادمة.
1: نفخر بالمساهمة في خدمة أفراد المجتمع والارتقاء بصحة أفراده، مستلهمين ذلك من قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
2: نحن في المستشفيات الحكومية نعمل كفريق واحد لتقديم أفضل الخدمات دعماً لرؤية قادتنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
3: ثابتون على العهد وماضون بعزيمة وإخلاص في تحقيق رؤية قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سائلين الله التوفيق في خدمة الوطن والمجتمع.
4: نحن في المستشفيات الحكومية نقدم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك انطلاقا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
5: في المستشفيات الحكومية نجسد ولاؤنا للوطن بعطاء صادق وخدمة إنسانية لا تعرف الحدود.
6: لأن الوطن يستحق الأفضل، نجعل من رسالتنا في المستشفيات الحكومية عطاء لا ينقطع وإخلاصا يترجم ولاءنا وانتماءنا له في كل حين.
7: نعتز بما تقدمه القيادة من دعم مستمر لتطوير القطاع الصحي وتمكين الكوادر الوطنية.

البحرين مو بس بلد نعيش عليه، وطن يسكن قلوبنا، قيادة ولائنا لها، وأي مراجع يجينا هو جزء من هذا الوطن، والخدمة اللي نقدمها هي جزء من رد الجميل للوطن تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، بما يخدم توفير الصحة للجميع، تعزيز التدريب وتعزيز التعليم للأطباء.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: بأمر من جلالة الملك المعظم الديوان الملكي ينعى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني ويعرب عن خالص التعازي لأسرة الثاني الكرام وشعب قطر العزيز. القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين تعلن أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. جامعة الخليج العربي توقع حزمة من العقود الخاصة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لاستكمال المدينة الطبية وتطوير مرافق الجامعة. انطلاق فعاليات مدينة شباب 2030 بنسختها 15 مستهدفة أكثر من 6000 شاب وشابة من خلال 256 برنامجا تدريبياً.

أهلا ومرحبا بكم. جاءنا من الديوان الملكي ما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي المغفور له صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء.

الإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل ثاني المالكة الكرام وشعب قطر العزيز. إن مملكة البحرين التي ألمها هذا المصاب الجسيم لا تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأسرة آل ثاني الكرام وحكومة وشعب قطر العزيز، داعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل ثاني والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم 1 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية. جاء فيه يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية شين ميم باء برئاسة السيد غسان غالب عبد العال وعضوية كل من السيدة آمنة علي العريض، السيد هاني حسين رضا، السيدة عائشة محمد عبد الملك، السيد يوسف محمد النفيعي، السيدة منال شوقي البيات، السيدة مروى خالد آل سعد، السيد تميم سلمان الموسوي، وتكون مدة العضوية بالمجلس 3 سنوات. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 31 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، وذلك بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية. جاء فيه يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية كل من المفتش العام ممثلا عن وزارة الداخلية، نائب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ممثلا عن المستشفيات الحكومية، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة الإذاعة ممثلا عن وزارة الإعلام، مدير إدارة المستحقات ومعاشات المتقاعدين ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مدير إدارة شؤون القاصرين ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس خدمات التمريض بمراكز الرعاية الصحية الأولية ممثلا عن مراكز الرعاية الصحية الأولية، عضو المجلس الأعلى للمرأة ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة، رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين ممثلا عن جمعية الحكمة للمتقاعدين، عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين ممثلا عن جمعية البحرين لرعاية الوالدين، مدير مركز سمو الشيخة حصة بنت علي الخليفة لرعاية كبار المواطنات ممثلا عن جمعية النور للبر، الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية ممثلا عن جمعية البحرين الخيرية، وتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة ب3 سنوات قابلة للتجديد، ويختار الأعضاء من بينهم نائبا للرئيس في أول اجتماع للجنة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 32 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. جاء فيه المادة الأولى يعاد تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعضوية كل من مدير عام معهد الإدارة العامة، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، مدير عام التنظيم وتخطيط القوى العاملة بجهاز الخدمة المدنية، عميد كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية، مدير إدارة جودة الخدمة الحكومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، الدكتور محمد عبد الله باقر، السيدة ندى عبد المجيد القصاب، السيد أحمد عبد الحي العوضي، وتكون مدة العضوية باللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران توصل

0: الموجه العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الأحد. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني أن الإعلام الوطني نجح في تجاوز دوره التقليدي ليصبح اليوم شريكا فاعلا ورافدا مهما لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها معهد الإدارة العامة لمنتسبي البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. وأشار سعادة الوزير إلى أن المملكة نجحت في بناء منظومة اتصال حكومي متكاملة تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ الثقة وإبراز المنجزات الوطنية بما يواكب أولويات مملكة البحرين وتطلعاتها المستقبلية، ويرتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار في مختلف مساراته وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإعلامي. وأضاف أن قطاع الإعلام بات عنصرا مؤثرا في دعم جهود التنمية وتعزيز حضور مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن نجاح منظومة الاتصال الحكومي يقوم على تقديم رسائل واضحة وموثوقة تعكس ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات وتدعم بناء الشراكات بما يسهم في تحويل هذه المنجزات إلى قيمة مضافة تدعم مسيرة النمو والازدهار. وفي تصريح بهذه المناسبة أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعياء الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الجلسات الحوارية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى في مختلف المجالات، منوهة بما تطرقت له الجلسة المنعقدة حول مستقبل الإعلام والاتصال الحكومي، مشيرة إلى أن تطوير القدرات الوطنية في مجالات الاتصال والإعلام يعد ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
1: اليوم الحقيقة سعيد جدا بإني أشارك في فعالية رئيسية لبرنامج التنفيذ للاتصال الحكومي، هذا البرنامج الرائد اللي يشرف عليه معهد الإدارة العامة مشكورا، وأيضا بتعاون مع مركز الاتصال الوطني واللي يعد القادة في مجال الاتصال الحكومي. اليوم الحقيقة بعد توجيهات سيدي سمو ولي العهد بتفعيل مفهوم الخدمات المشتركة في مركز الاتصال الوطني ليشمل كافة المؤسسات بحيث أن تكون جميع أقسام الاتصال وإدارة الاتصال تحت مظلة واحدة ومتعاونة في مواردها وفي مواهبها ومنسقة في ما بين بعضها بعض، الحقيقة أثمر عن ارتياح كبير من خلال التواصل المستمر والمباشر وإتاحة جميع الموارد لمختلف هذه الجهات. فاليوم الحقيقة من أبرز الأمور اللي سمعتها من خلال هذا اللقاء أن أصبح الكلام بين جميع من هم موجودين في القاعة اللي كانوا في يوم من الأيام منفصلين بحكم وجودهم في جهات حكومية منفصلة مرتبطين في بعض، وأصبح النقاش عملي جدا وليس متعلق بأمور نظرية بل متعلق بمشاكل عملية وب

0: تحديات عملية وبدروس مستفادة عملية وتسليط الضوء على إنجازات يعني مرتبطة بالجانب العملي. فأنا شاكر الحقيقة للي صمموا هذا البرنامج واللي نفذوه، ونتمنى بإذن الله أن اليوم إحنا نتكلم عن المستوى التنفيذي، نتمنى يشمل البرنامج التدريبي جميع العاملين في القطاع الاتصال الحكومي في مملكة البحرين من موظفين وخصائيين، ونرى ثمار مشروع الخدمات المشتركة ليس فقط من خلال توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي اللي هو الحمد لله قطعنا شوط كبير فيه، ولكن تأهيل جميع العاملين فيه ليصلون إلى أفضل المستويات بتبادلهم للخبرات والمعارف.
1: وقعت جامعة الخليج العربي حزمة من العقود الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لاستكمال المدينة الطبية وتنفيذ مشاريع تطويرية في مرافق الجامعة. شملت عقودا لاستكمال مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، إلى جانب عقود أخرى لتطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية الأكاديمية والبحثية والخدمية، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والدكتور سعد بن سعود الفهيد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وعدد من كبار المسؤولين. وفي إطار استكمال مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة كانو لتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع تجهيز المدينة الطبية بمنظومة تقنية متكاملة، كما وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة مشاريع السلام لتوريد وتركيب وتجهيز الأثاث والحلول الداخلية والمعدات غير الطبية للمدينة. وعلى صعيد تطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية، شهد حفل التوقيع إبرام عدد من العقود الخاصة بتطوير الحرم الجامعي وسكن الطلبة والطالبات والمرافق التعليمية والبحثية والخدمية. وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية جامعة الخليج العربية الرامية إلى مواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعزيز جاهزية مرافقها الأكاديمية والبحثية والخدمية، بما يدعم التميز في التعليم والبحث العلمي والابتكار، ويرتقي بجودة الحياة الجامعية، ويعزز مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: طبعا هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في التعليم الطبي والجامعي الطبي في مملكة البحرين، ويخدم الطلبة الدارسين سواء من داخل مملكة البحرين أو من دول مجلس التعاون وغيرها أيضا من الجهات التي تبتعث وترسل طلبتها للدراسة في هذه الجامعة المرموقة. في الواقع لابد أن نشيد بجهود معالي رئيس جامعة الخليج العربي على كل ما بذل خلال الفترة الماضية وما يتم في الواقع حاليا من متابعة لإنجاز هذا المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية في التعليم الطبي وأيضا التعليم الطبي المساند. وفي الواقع أيضا مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم سيستمران في مساندة ومؤازرة جهود الجامعة لاستكمال هذا المشروع على الوجه الأكمل بإذنه تعالى.
3: اليوم وقعت عقود استكمال وتطوير البنية التحتية والخدمات الأكاديمية وأيضا خدمات الطلابية في سكن الطلاب، منها ما يخص الجانب الأكاديمي والكلينيكي، تطوير مركز المحاكاة الطبي، تطوير المختبرات الطبية في كلية الطب، وأيضا إنشاء مركز لأبحاث الحيوان ليخدم الأبحاث الطلابية والأساتذة في جامعة الخليج العربي.
4: لا شك أن امتداد جامعة الخليج العربي في دول مجلس التعاون وعطاءاتها بتخصص سواء الطبية وغير الطبية منذ بدايتها والمخرجات التابعة لها وتغطية سوق العمل في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى لها أثر كبير وإيجابي في المنظومة الصحية والطبية. واليوم بهذه التوسعة الجميلة التي إن شاء الله تلقي بثمارها الطيبة على جميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون لا سيما في القطاع الصحي والطبي، واحد يفخر أن يكون من خريجين هذه الجامعة، ويشرفني كذلك حضور اليوم هذه الاتفاقيات، ونتمنى إن شاء الله للجميع السلامة والصحة والعافية.
1: أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة بدأت استعداداتها لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس من خلال تطوير أنظمة دعم ومساندة العمل التشريعي والارتقاء بمنظومة الخدمات الإدارية.

والفنية والقانونية والتقنية. جاء ذلك لدى ترأس سعادتها لقاء تنسيقيا موسعا بمشاركة المسؤولين في الأمانة العامة، وذلك لمناقشة خطة الاستعدادات الخاصة بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، والوقوف على جاهزية مختلف الإدارات ومراجعة المشروعات والبرامج التنفيذي بما يضمن توفير الدعم الإداري والفني والقانوني والإعلامي اللازم لأعمال المجلس. وأوضحت العباسي أن الأمانة العامة تعمل وفق منهج استباقي يقوم على التخطيط والإعداد المبكر والتكامل بين مختلف الإدارات بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز وتقديم خدمات مساندة نوعية تواكب تطور العمل التشريعي وتلبي متطلبات أعضاء مجلس الشورى في أداء مسؤولياتهم الدستورية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة، وذلك كخدمة رقمية تهدف إلى

0: وتلبي متطلبات أعضاء مجلس الشورى في أداء مسؤولياتهم الدستورية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة، وذلك كخدمة رقمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول واستخدام المواد الكيميائية المقيدة ورفع عمليات المتابعة والامتثال البيئي. وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الأستاذة آمنة حمد الرميحي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. أهلا ومرحبا بك. بداية، ما أبرز الإضافات النوعية التي حملها تطوير خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة، وكيف ستنعكس على كفاءة الرقابة البيئية وسرعة إنجاز المعاملات؟
1: في الواقع النقلة النوعية هنا هي التحول الرقمي الكامل. انتقلنا من العمل التقليدي والبريد الإلكتروني وتجميع البيانات يدوياً إلى منظومة رقمية متكاملة عبر منصة سحاب. اليوم النظام صار يربط ويسحب البيانات تلقائياً بين التراخيص والإفصاح الجمركي ويظهرها مباشرة للمستخدم. هذا التطوير بكل وضوح اختصر وقت إنجاز المعاملة من 20 يوم عمل إلى 15 يوم فقط، والأهم أن قلل الجهد البشري والأخطاء اليدوية. النتيجة المباشرة المنشآت صارت تقدم تقاريرها بكل مرونة، وفي نفس الوقت المفتشين والمختصين في المجلس صار عندهم قدرة أسرع وأدق على المراجعة والتحقق. هذا يرفع كفاءة الرقابة البيئية ويحسن جودة الخدمة بشكل ملموس.
0: نعم أستاذ، اعتمدت الخدمة على توحيد بيانات التراخيص والإفصاح الجمركي ضمن نظام إلكتروني موحد. كيف يسهم هذا التكامل في رفع دقة البيانات وتعزيز الامتثال لاشتراطات استخدام المواد الكيميائية المقيدة؟
1: نعم صحيح، الفكرة الأساسية من توحيد البيانات هي تأمين مصدر واحد موثوق للمعلومة. لما يتم سحب البيانات مباشرة وبشكل تلقائي من المصادر الرسمية، احنا نضمن دقة عالية ونلغي تماما الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات مرة أخرى. هذا التكامل الرقمي يعطينا ميزة قوية جدا، وهي المطابقة الآلية والفورية بين الكميات اللي تدخل المملكة عبر الجمارك وبين الكميات الفعلية المستخدمة داخل المنشآت. هذا الشيء يساعدنا نكتشف أي اختلافات أو فجوات فوراً، ويضمن أن التعامل مع هاي المواد يتم بدقة وفق الضوابط البيئية المعتمدة. وبالمقابل طبعاً المنشآت نفسها صار عندها رؤية واضحة لسجلاتها، مما يسهل عليها الالتزام والامتثال. نعم. بكل شفافية.
0: نعم، أيضاً يأتي هذا التطوير ضمن جهود حكومية أوسع لإعادة هندسة الخدمات الحكومية. كيف يواكب المجلس الأعلى للبيئة هذا التوجه، وما أبرز الخطوات المقبلة لتوسيع نطاق التحول الرقمي في خدماته البيئية؟
1: نعم، نحن في المجلس الأعلى للبيئة نؤمن بشكل أساسي التحول الرقمي ليس مجرد تحويل الورق إلى شاشات، بل هو إعادة هندسة حقيقية للإجراءات لتكون أكثر سهولة وشفافية وتخدم المستثمر والمواطن. ومن هنا جاءت منصة سحاب لتكون بيئة رقمية موحدة للقطاع البيئي. ولله الحمد نجحنا حتى الآن في أتمتة منظومة واسعة جدا، من الخدمات الخاصة بالمواد الكيميائية والأوزون، من تراخيص، موافقات وإفصاح جمركي وتسجيل شركات. أما عن الخطوات القادمة فالطموح مستمر إن شاء الله، ونعمل حاليا على توسيع دائرة الربط الإلكتروني أيضا مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتركيز على توظيف التقنيات الحديثة والبيانات الذكية لتقديم خدمات استباقية للعملاء، بما يواكب التوجهات الوطنية ويدعم الرقابة البيئية ويحقق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية.
0: نعم سعادة الأستاذة آمنة حمد الرميحي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، شكرا جزيلا لك. انطلقت اليوم فعاليات مدينة شباب 2030 في نسختها 15، مواصلة مسيرتها كأحدى أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب البحريني وتنمية مهاراته وإعداده للمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن. وبهذه المناسبة أكدت السيدة ناني محمد البطي، الوكيل المساعد للدعم والمبادرات بوزارة شؤون الشباب، أن الإقبال المتزايد من الجهات المختلفة على المشاركة في المدينة

0: يعكس الثقة التي اكتسبها المشروع على المستوى الوطني.
1: في مشهد يتجدد فيه الإبداع، تنطلق مدينة شباب 2030 بحزمة من البرامج التعليمية والتدريبية المكثفة لتفتح للشباب أبواب التمكين عبر مسارات تدريبية نوعية تلامس تطلعات الجيل الواعد.
2: طبعاً هذا المشروع راح يمتد على 6 أسابيع، واللي احنا نشتغل في هذا المشروع على تمكين اليوم الشباب واعداده لسوق العمل. وطبعا عندنا مجالات مختلفه اليوم في هذا المشروع، عندنا اكثر من 250 برنامج واكثر من 10,000 فرصه تدريبيه. طبعا المجالات مختلفه، عندنا المجالات الابداعيه بشتى انواعها، سواء كانت في مجال العلوم والتكنولوجيا، في المجال الإعلامي، الأمن السبراني، الاي اي، وغيرها من الأشياء اللي احنا نبي نركز السنة عليها مع الشباب ونهيئهم اليوم حق سوق العمل.
3: الحمد لله احنا اليوم نشهد انطلاقة أكبر نسخة على الإطلاق لمدينة شباب 2030. المدينة هاي السنة كبيرة من حيث المساحة، من حيث عدد البرامج، وحتى تنوعها من دورات قصيرة إلى ورش طويلة طوال الفترة. اليوم الحمد لله قاعدين نشوف الشباب من متطوعين ومن مشاركين، كلهم داخلين بحماس، حماس لتطوير مهاراتهم خلال فترة الصيف وفي الإجازة، وبإذن الله هالشيء ينعكس على مخرجات المدينة في نهايتها.
1: هذا الموسم يشهد انطلاقة المدينة الرياضية المتكاملة التي تقدم برامج تدريبية بأسلوب علمي مدروس، حيث تتوفر مساحات واسعة للشباب لرفع مستوى اللياقة البدنية وتنمية المهارات الحركية ضمن منظومة تدعم التوازن المطلوب بين البناء المعرفي والصحي.
4: ركزنا مع وزارة الشباب، طبعا ما قصروا هيئة الرياضة بأشرفوا على المشروع بشكل عام، واللجنة الأولمبية نسقوا معنا بشكل كبير مع الاتحادات. أكيد إحنا شاركونا ونرس في المشروع إن إحنا نسوي المشروع بشكل عام، فركزنا إن نسوي مدينة رياضية متكاملة اندور، وتشميزة زين إن في الصيف اليوم أغلب الأندية عندها أودورز ستاديومز وغيرها، إحنا عندنا اندور، فركزنا شنو الرياضات المهمة في الاندور الناس تحتاجها. يمكن أكبر رياضة شفناها اللي هي التنس الأرضي، ما شاء الله طبعا الجدول فل مالها، لان اليوم اغلب الانديه عندها تنس ارضي خارجي، فما في الا الوحيد اليوم اللي عندنا احنا كره القدم، عندنا الام ام اي.
1: مدينه شباب 2030 في موسمها 15 تحمل في جعبتها العديد من البرامج المتميزة التي تلقي بظلالها على تطوير مهارات الشباب والناشئة في مختلف المجالات بما يتناسب مع تطلعات أجيال المستقبل.
0: تحت شعار حاجة عالمية في زمن مضطرب، تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي للأمل من خلال ترجمة القيم والمبادئ الإنسانية إلى برامج ومبادرات بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات. وفي ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة، تحرص مملكة البحرين على إعلاء قيمة الأمل باعتبارها قوة دافعة للعمل المشترك على أسس من الثقة والحوار والاحترام المتبادل.
5: في عالم يواجه أزمات متصاعدة وتحديات متشابكة، يأتي اليوم الدولي للأمل ليؤكد أن بناء المستقبل لا يرتبط فقط بانتظار التغيير، بل بقدرة الدول على تحويل القيم الإنسانية إلى سياسات ومبادرات مؤثرة. وتحت شعار حاجة عالمية في زمن مضطرب، تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي أحياء اليوم الدولي للأمل، مجددة تأكيدها أن الأمل يمثل نهجا راسخا في مسيرتها، يقوم على الاستثمار في الإنسان وتعزيز الحوار وترسيخ قيم التعايش والتعاون الدولي. وتكتسب رسالة الأمل التي تتبناها المملكة أهمية خاصة من خلال حضورها الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027، وأسهاماتها الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين وتسوية النزاعات بالطرق السليمة، وجهودها في نشر ثقافة السلام والتضامن الإنساني عبر البرامج العلمية والتوعوية.

0: وتسعى مملكة البحرين إلى نشر مفهوم الأمل وتعزيزه من خلال مبادراتها التنموية والإنسانية وسياساتها وبرامجها المتطورة التي تركز على تمكين الشباب والمرأة ودعم الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة في ظل منظومة متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وفي اليوم الدولي للأمل، تؤكد مملكة البحرين أن استمرار العدوان والإرهاب يمثل النقيض الحقيقي للأمل، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم بإلزام إيران باحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار من خلال وقف أعمالها العدائية والإرهابية ومخططاتها الآثمة التي تستهدف دول المنطقة وشعوبها المسالمة. مملكة البحرين تمضي قدما في أداء رسالتها الإنسانية والحضارية في نشر ثقافة الأمل وتعزيز الدبلوماسية القائمة على الحوار والثقة والتضامن والاحترام المتبادل، بما يلبي آمال شعوب المنطقة والعالم أجمع في بناء مستقبل عالمي أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.
1: للسنة الثانية على التوالي حصلت وكالة البحرين للفضاء على شهادة IAF Diversity Supporter 2025 في تقدير دولي يعكس التزامها بتعزيز التنوع والشمول وتوفير بيئة عمل ترتكز على تكافؤ الفرص وتدعم الابتكار. وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي للوكالة دكتور محمد إبراهيم العسيري عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه يمثل تقديرا دوليا لالتزامنا ببناء بيئة عمل شاملة ومحفزة للإبداع والابتكار.
2: في إنجاز دولي جديد يعكس مكانة مملكة البحرين في قطاع الفضاء، حصلت وكالة البحرين للفضاء للعام الثاني على التوالي على شهادة IAF Diversity Supporter 2025 المقدمة من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، تقديراً لالتزامها بتعزيز مبادئ التنوع والشمول وترسيخ بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص وفق أفضل الممارسات العالمية. ويجسد هذا التقدير الدولي التزام وكالة البحرين للفضاء ببناء بيئة عمل شاملة ومحفزة للإبداع والابتكار، انطلاقاً من قناعة بأن تنوع الخبرات والأفكار وإتاحة الفرص المتكافئة يشكلان ركيزة أساسية للتميز في قطاع الفضاء. ويعزز هذا الإنجاز مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والمرأة في مجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يدعم بناء قطاع فضائي وطني متقدم ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكالة البحرين للفضاء تواصل تنفيذ برامج ومبادرات نوعية لبناء القدرات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وتعزيز التنوع والشمول والابتكار، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين شريكاً فاعلاً في منظومة الفضاء العالمية ويعزز حضورها في مختلف المحافل الدولية.
1: وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة أمل بن علي، رئيس التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في وكالة البحرين للفضاء. أهلاً ومرحباً بك، نبارك لكم هذا الإنجاز المستحق، وماذا يمثل لكم هذا الإنجاز؟
3: بدايةً نود أن نتقدم لكم بالشكر على الاستضافة، وبالتأكيد هذه الشهادة تمثل اعتراف دولي بالتزام وكالة البحرين للفضاء بتطبيق أفضل الممارسات في مجال التنوع والشمول المؤسسي، وهو جانب أصبح اليوم من ركائز التميز في قطاع الفضاء العالمي. بالنسبة لنا فإن هذا الإنجاز لا يقتصر على الحصول على شهادة، بل يعكس ثقافة مؤسسية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان وإتاحة الفرص للكفاءات والاستفادة من تنوع الخبرات ووجهات النظر هي عوامل أساسية لتحقيق الابتكار والتميز. ونفخر في وكالة البحرين للفضاء اليوم أن اثنتين من موظفات الوكالة عضوتان في المجلس الأعلى للمرأة، مستلهمين الرؤية السديدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة حضرة

0: بالجلالة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز إسهام المرأة البحرينية في مختلف مسارات التنمية. وما حصدته الوكالة اليوم يعكس بوضوح المكانة التي تحظى بها المرأة البحرينية كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية والابتكار، ولا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء والعلوم المتقدمة. ويؤكد أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها هو أحد أهم عوامل تحقيق التميز المؤسسي والنجاح على المستوى الدولي. وبالتأكيد على المستوى الدولي، فإن هذه الشهادة تعزز مكانة وكالة البحرين للفضاء ومملكة البحرين في المجتمع الفضائي العالمي، وتأكد أن الوكالة تعمل وفق معايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وهي في الوقت ذاته تمثل دافع لمواصلة تنفيذ رؤيتنا المستلهمة من توجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، بأن تكون مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في قطاع الفضاء.
1: نعم، ما هي المعايير التي التزمت بها الوكالة من أجل تحقيق هذا الإنجاز؟
0: طبعا هذا الإنجاز جاء نتيجة لالتزام الوكالة بمنظومة متكاملة من السياسات والممارسات اللي تعزز التنوع والشمول المؤسسي، بمقدمتها تكافؤ الفرص وتمكين الكفاءات الوطنية ودعم مشاركة المرأة والشباب وتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة على الابتكار والإبداع. والأهم أن هذه المبادئ ليست مجرد متطلبات للحصول على الشهادة، بل هي جزء أصيل من ثقافة الوكالة وآلية عملها اليومية. ونحن نؤمن بأن التنوع في الخبرات والأفكار يسهم في رفع جودة الأداء ويعزز الابتكار ويزيد من قدرة فرق العمل على تطوير حلول مبتكرة للتحديات اللي يفرضها قطاع الفضاء اليوم. ونود أن نؤكد أن البحرين رغم مساحتها تمتلك طموح فضائي كبير، واستثمارها في الإنسان هو الأساس اللي راح يقودها إلى مكانة متقدمة بين الدول الرائدة في قطاع الفضاء.
1: نعم، نبارك لكم مجددا هذا الإنجاز. شكرا لك الأستاذة أمل البن علي، رئيس التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في وكالة البحرين للفضاء، شكرا لك على هذه المداخلة. وصل الفريق الملكي للقدرة تألقه في المشاركات الأوروبية وحقق إنجازا جديدا بتتويج الفارس خليفة جمال بلقب سباق شتريغستال الدولي للقدرة لمسافة 160 كيلومترا الذي أقيم في ألمانيا بعد أن قدم أداء متميزا على امتداد 6 مراحل للسباق. وجاء هذا الإنجاز ليؤكد الحضور القوي للفريق الملكي للقدرة في السباقات الدولية بعد أن نجح الفارس خليفة جمال في التعامل بكفاءة عالية مع مجريات السباق ومراحله المختلفة، وتمكن من مواصلة المنافسة بقوة حتى خط النهاية وانتزاع المركز الأول متفوقا على زيلينسكي جوليا من ألمانيا. وأكد الدكتور خالد أحمد حسن المدير العام للإسطبلات الملكية والفريق الملكي للقدرة أن التتويج بلقب سباق 160 كيلومترا جاء ثمرة للدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، وحرص سموه الدائم على تهيئة جميع عوامل النجاح أمام الفرسان، مشيدا بعطاء الفارس خليفة جمال والمستويات الفنية العالية التي قدمها وأسهمت في حصوله على المركز الأول بجدارة. من جانبه أعرب الفارس خليفة جمال عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب السباق، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى مواصلة العمل بكل جد واجتهاد والاستفادة من هذا الإنجاز ليكون دافعا نحو تقديم مستويات أفضل في المشاركات المقبلة بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المشرفة للفريق الملكي للقدرة خلال المرحلة المقبلة. وثمن الفارس خليفة جمال ثقة سمو الشيخ ناصر بن حمد بإشراكه على صهوة الجواد أيول دي كوت 30AA، معربا عن سعادته بحجز الجواد بطاقة التأهل إلى بطولة العالم المقبلة. إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الإمارات ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية.

الأردنية الهاشمية، مجددة رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة واستمرارها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها. إلى دولة الإمارات، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وأكدت الوزارة أن الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة من الإمارات ناتجة عن عمليات التصدي للصواريخ البالستية والجوالة والطائرات المسيرة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنها أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين، ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية. وجددت التأكيد على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساس، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في سلطنة عمان، أفاد مصدر أمني عماني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. أعلنت وزارة الدفاع في دولة قطر تصدي القوات المسلحة لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت البلاد. بدورها، أكدت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 مصابين من بينهم طفل بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها مواصلة الجهات الأمنية

0: أعلنت وزارة الدفاع في دولة قطر تصدي القوات المسلحة لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت البلاد. بدورها أكدت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 مصابين من بينهم طفل بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها مواصلة الجهات الأمنية المختصة أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته واستمرار الخدمات بصورة طبيعية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل. وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
1: إذاعة البحرين تقدم

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: من التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.
3: أهلا بك في حوارنا اليومي يا شيخ محمد.
4: أهلا، أهلا بك يا ابنتي.
3: شيخ محمد بن عيسى الخليفة؟
4: نعم.
3: كما تعرف يا شيخ محمد إن بيننا عدة أجيال، وقد مرت عدة عقود منذ رحيلك عنا.
4: هذا شيء لا يمكن إنكاره، فالحياة لا يمكن أن تدوم.
3: هل يمكنك أن تحدثنا عن البحرين قديما؟
4: بالطبع بالطبع، فهذا يسرني جدا، خاصة وأنا أحب أن أنقل تجربتي إلى الأجيال اللاحقة.
3: لنبدأ من ولادتك.
4: ولدت في مدينة المحرق، الجزيرة الثانية في البحرين، سواء من ناحية المساحة أو عدد السكان.
3: متى كان ذلك؟
4: بعد تولي الشيخ عيسى بن علي مقاليد الحكم في البحرين بعشر سنوات.
3: سنة كم بالضبط؟
4: دعيني أتذكر.
3: خذ وقتك يا سيدي.
4: تذكرت، حوالي عام 1876.
3: كيف كانت الحياة الاجتماعية آنذاك يا شيخ محمد بن عيسى؟ أعني في أوائل القرن العشرين.
4: الحياة بسيطة جدا، لم يكن هناك غير الغوص على اللؤلؤ والزراعة وقليل من التجار.
3: مع من يا شيخ محمد بن عيسى؟
4: مع الكثير من دول العالم.
3: هل يمكن أن تعطينا أمثلة؟
4: مع الهند وفارس وعمان وزنجبار وغيرها من دول العالم.

أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين.

0: من خلال متابعتنا يا شيخ محمد بن عيسى، عرفنا أن البحرين لم تكن فيها مدارس في بداية القرن الماضي.
1: هذا صحيح، فقد كنا نعتمد على مدرسة الكتاتيب، والتي نسميها المطوع بلهجتنا المحلية.
0: لكن كما أعرف أن المطوع لا يدرس غير تعلم قراءة القرآن الكريم.
1: تعلم قراءة القرآن الكريم وكتابته هي الشيء الأساسي في المطوع، ولكن شيوخ الدين في تلك الفترة كانوا يقومون بتدريسنا شيئا من الأحاديث النبوية والحساب.
0: الحساب؟ هل هو الرياضيات التي نتعلمها الآن؟
1: لا لا لا لا يا ابنتي، الرياضيات عالم مختلف عما كنا نتعلمه في تلك الفترة. الحساب كان محصورا في الجمع والضرب والقسمة، من أجل أن يعرف الواحد منا ما له وما عليه من حساب عند الآخرين.
0: هل نقدر أن نقول إن ثقافة الشيخ محمد بن عيسى بن علي ثقافة تقليدية؟
1: تقدرين أن تقولي ذلك، ولكن هناك مواد ثقافية أخرى لا نحصل عليها في المدارس بقدر ما نتعلمها في البيوت والمجالس.
0: مثل ماذا يا شيخ محمد؟
1: مثل الحكايات الشعبية التي نأخذها من فم جداتنا وأمهاتنا، ومثل الحكايات التاريخية مثل سيرة أبي زيد الهلالي وسيرة عنترة بن شداد التي نسمعها في المجالس الكبيرة.
0: ومن الذي يحدثكم بها؟
1: هناك بعض الرجال المتخصصين في السير الشعبية.
0: هل تذكر أحدا منهم؟

0: طردي، مع مرور الأيام تشيخ الذاكرة وتغيب بعض الأسماء.
1: ولكن اسمك لم يغب عنا.
0: هذا من حظي، حيث أعطاني ربي إمكانية الفعل لكي أبقى في ذاكرة الناس والوطن.

0: هل تتصور يا شيخ محمد بن عيسى أن تلك الثقافة التقليدية كانت كافية لأن تخلق منك شاعرا يشار إليه بالبنان؟
1: لا لا، بالطبع لم تكن كافية، لذلك حاولنا تعويضها بالقراءة المختلفة.
0: من أين؟
1: من كتب التراث العربي والمجلات العربية التي كانت تصدر في ذاك الوقت.
0: ولكن البحرين في تلك الفترة كانت مقطوعة عن العالم.
1: البحرين يا ابنتي لم تكن مقطوعة عن العالم في أي فترة من فتراتها التاريخية.
0: كيف ذلك؟ كيف ذلك والبحرين جزيرة صغيرة لا يربطها باليابسة أي جسر؟
1: هل نسيت أننا كما قلت لك نسافر الهند والعراق، والبعض يسافر للدراسة في الأزهر الشريف أو النجف؟
0: نعم الطلبة، ولكن كيف؟
1: الطلبة في عودتهم يجلبون معهم أمهات الكتب أو يرسلونها مع بعض التجار الذين يزورون هذه الدول بقصد التجارة.
0: أشعر أنه لكي تحصلوا على كتاب ما تنتظرون عدة أشهر.
1: انتظار الكتاب هو الذي يجعلنا نتواصل معه ونحلم به، وأكاد أن أقول إن بعضا منا من شدة حبه للقراءة يحفظ عشرات القصائد والأحاديث والقصص التاريخية والعبر والأمثال، إضافة إلى اللقاءات الشخصية بالأدباء الذين يزورون البحرين بين فترة وأخرى، والمراسلات مع الأدباء العرب المعروفين في تلك الفترة من الزمن.

0: تحدثت يا شيخ محمد بن عيسى عن مراسلاتكم ولقاءاتكم مع بعض الأدباء البحرينيين والعرب.
1: نعم،
0: هل لك أن تخبرنا عن بعض هذه الأسماء؟
1: بالطبع، فقد كان هناك في البحرين الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد

0: تحدثت يا شيخ محمد بن عيسى عن مراسلاتكم ولقاءاتكم مع بعض الأدباء البحرينيين والعرب.
1: نعم،
0: هل لك أن تخبرنا عن بعض هذه الأسماء؟
1: بالطبع، فقد كان هناك في البحرين الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد بن خليفة الخليفة الذي تتلمذنا على يديه، إضافة إلى سلمان التاجر في المنامة، ثم الشاعر عبد الله الزائد. هؤلاء من البحرين.
0: ومن من الدول العربية؟
1: من الكويت الشيخ عبد العزيز الرشيد ورشيد رضا من مصر، ومتابعة كتابات محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي وأشعار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصافي وخليل جبران وغيرهم وغيرهم من الأسماء البارزة.
0: هل لك يا شيخ محمد بن عيسى الخليفة أن تحدثنا عن تجربتك الإبداعية في الشعر؟
1: هذا يحتاج إلى وقت آخر.
0: هل يعني هذا أننا سنواصل حديثنا؟
1: لا مانع لدي.
0: إذن غدا إن شاء الله نواصل الحوار معك يا شيخ محمد.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: من البحرين يقدم

0: شعبي وفصيح.
1: اللغة العربية بحر، والبحر علاوة على اتساعه وعمقه فإنه يحوي الدر واللآلئ. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟
0: واللهجة الشعبية بنت الفصحى. فإذا كانت الفصحى لغة الأدب والشعر، فإن اللهجة الشعبية لغة التخاطب والمعايشة اليومية. شعبي وفصيح برنامج يومي من إعداد محمد جمال،
1: إخراج عبد النبي حسين.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك وحياك الله، ويسرنا أن نقضي معك مشوارنا الأول، أو خلنا نقول الخطوة الأولى في مشوارنا وبرنامجنا الجديد.

0: أشوف مخرج البرنامج وعلى وجه ابتسامة، ويمكن ما عجبت كلمة مشوار اللي وردت قبل شوي، والكثير يعتقد بأن إنها مفردة عامية، هذه كلمة مشوار، وأيضا عامية غير بحرينية. اتضح أن لا توجد فعلا مفردة مشوار في العامية، ودخلت علينا حديثا هذه المفردة من خلال الأفلام والأغاني.
1: تروح لك مشوار قلت لا يا ريت.

الكلمة البديلة في اللهجة البحرينية لمفردة مشوار هي قرشة. تقول أم بحرينية وهي ترقص ولدها، وخلنا نقول مثلا إن اسمه رشود، تقول له رشود في الفرشة ينقز بغرشة، مايه من الطرشة شود ماتت أمه. رشود في الفرشة يعني تحلم إن تشوفه معرس، ينقز بغرشة كيفه، مايه من الطرشة يعني هي طرشته، بعثته في مهمة ومايه، مايه إلا شعقبة، عقبة ماتت أمه من الانتظار والقلق.

زين، نرجع لقواميس اللقة. هذا عرفنا الشعبي، ونرجع للفصيح. نشوف ان مفردة مشوار بالرغم من وجودها في عامية بعض الأقطار العربية الشقيقة، وخلو العامية البحرينية منها، إلا أنه

مفردة عربية فصيحة ولها معاني كثيرة، من ضمنها مشوار، تعني المكان الذي تعرض فيه الدواب سواء للبيع أو للمبادلة أو للإيجار أو غيرها، يعني مثل سوق الخميس قبل في السابق في البحرين. يمكن نطلق على منطقة سوق الخميس مشوار. المشوار ما يجنى به العسل، يعني مثل مغرفة كذي اللي يشيلون به العسل يسمونها في العربية الفصحى مشوار. المشوار أيضا هي خلية النحل نفسه. أخذت الخيل مشوارها، أي سمنت وحسنت. ديروا بالكم هذه كلها مفردة مشوار. مشوار أيضا جمعها مشاوير، هي وتر المندف. عاد ما أدري أبناء هذا الجيل عرفون المندف شنو. النجافة هي مهنة من المهن القديمة، العمل على هذه المهنة يسمونه نداف، وما أعتقد أنه إلا عمره من 20 سنة ونازل يعرف النداف. على العموم النداف هو اللي يقوم بتصليح القطن وتهيئته لحشوه في الفرش والبسط والزل والدواشق والمخدات. ولم نجد كلمة مشوار في العربي الفصحى بمعنى الطرشة، إذن هي عامية معربة، وكأن هناك اتفاق غير مكتوب على تداولها. وهناك مثل عربي يقول القلط الشايع صح، إذن خلونا نستعمل مشوار في تخاطبنا.

المفردة الثانية اللي استوقفتني هي مفردة شمطوط، وتجمع على شماطيط، وتعني شعبيا الثياب البالية العتيجة. ريال لابس شماطيط يعني لابس ثياب عتيجة. شيل الشمطوط اللي عليك، شيل هذا الثوب القديم البالي المشقق فسخة والبس غيره. ما أدري من وين يات في اللهجة العامية، لكن الشمطوط في اللغة العربية الفصحى تعني طويل. ثوب شمطوط يعني ثوب أطول من مقاسك.

مطربنا المشهور محمد فارس يقول في قصيدة: ما القصم الذهب مولى البنان المخضب، إلى أن يوصل يقول: سمهري الشنب بدر الكمال المحجب. هو يصف المحبوب ذو القصن المايل وكأنه بنان مخضب، لكن ما علاقة الشنب بالموضوع؟ محبوبة لشنب يا ترى؟ السمهري تعني القد، القوام المعتدل، سمهري يسمونه في العربي الفصحى، لكن الشنب، سمهري الشنب بدر الكمال المحجب. ما حكاية الشنب؟ واحنا نعرف ان الشنب حق الرجال فقط. رجعنا للأصل لنجد أن الشنب والشانب تعني بيض، بياض الأسنان. تقول حق رجل أشنب وفتى شانبة، يعني ضرسهم بيض طيب رائحة الفم. يعني لن شافك واحد يقول حبيبي شنب لا تضحك عليه، أو حبيبي له شنب لا تضحك عليه، يقول لك ان ضروس بيض وحلجه له ريحه طيبه، ولا علاقه للشوارب.

0: نشكر لكم حسن استماعكم، نتمنى نشوفكم في حلقة قادمة.
1: أعزائي المستمعين، نلتقي بكم في حلقة الغد من برنامجكم اليومي شعبي وفصيح.
2: لكم التحية من محمد جمال وعبد النبي حسين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
3: مريضنا هاليوم عبد الله. عبد الله عمره 12 سنة. عبد الله جابته أمه وهي تشتكي إن لاحظت إن عبد الله دايخ وتعبان وما يلعب وغير نشيط مثل قبل. فطبعاً عملنا له الفحوصات، كل الفحوصات طلعت سليمة إلا فحص واحد اللي هو فحص القدة الدرقية. طلع إن عبد الله عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني إحنا ما استعجلنا وعطينا عبد الله على طول العلاج، لا، طرشناه حق عمل فحوصات ثانية، فحص السونار اللي هو الألترا ساوند للقدة الدرقية، فحص الأجسام المضادة للتأكد أن الخمول بالقدة الدرقية هل هو خمول وقتي أو هل هو خمول بسبب الأجسام المضادة وخمول وتغيير في الأرقام فقط. فطلع أنه إيه، نعم عبد الله الألترا ساوند طبيعي، السونار طبيعي، الأجسام المضادة غير موجودة، فلابد من عبد الله. وعدنا مرة ثانية الفحص القدة الدرقية بعد شهر من الفحص الأولي، ظهر أن عبد الله إيه نعم عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني حالات كثيرة يكون عندهم خمول بالقدة الدرقية، العلاج الأساسي هو علاج الثايروكسين، وهو يعطى لكل الفئات العمرية. فطمنا أم عبد الله وتم

0: ياخذ عبد الله بتوجيه من امه وبإشراف امه اللي هو علاج القدة الدرقية، ورجعت القدة الى طبيعتها، وهناك طبعا تكون متابعة للحالة كل فترة لزيارة الطبيب للتأكد ان نسبة الجرعة اللي ياخذها هي الجرعة السليمة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: كنوز البحرين،
1: وذلك ما يضع على عاتقنا بالإضافة إلى حمل المسؤولية ومواصلة الرسالة مهمة إحياء وتجديد النهضة التاريخية التي كانت البحرين رائدة لها منذ البداية في هذه المنطقة الحيوية من الوطن العربي ومن العالم كله.
0: كنوز البحرين.

أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من برنامجكم كنوز البحرين.

0: عزيزي المستمع، تتألف دولة البحرين من أرخبيل يضم 33 جزيرة، وتقع في الوسط بين الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية والساحل الغربي لشبه جزيرة قطر، وتحتل موقعاً استراتيجياً في الخليج العربي.
1: كما تبلغ مساحة دولة البحرين 706 كيلومترات مربعة، ويبلغ عدد سكانها قرابة 600 ألف نسمة.
0: وتتألف البحرين من عدة جزر رئيسية يتمركز بها السكان والخدمات،
1: وأهم هذه الجزر عزيزي المستمع جزيرة البحرين، وهي أكبر الجزر مساحة، فبها تقع العاصمة المنامة التي سنتكلم عنها بالتفصيل.

0: بالتفصيل في الحلقة القادمة.
1: وتليها جزيرة المحرق التي ترتبط بالعاصمة المنامة بجسرين، هما جسر الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى، وجاري الآن العمل على ربط جزيرة المحرق بالمنامة بجسر ثالث هو جسر الشيخ خليفة.

0: وللمحرقة في الأهمية جزيرة سترة التي ترتبط بالعاصمة المنامة بجسر بحري من جهة الشمال. وجزيرة سترة عزيزي المستمع ملتصقة بالجزيرة الأم من الجنوب مع منطقة الرفاع.
1: بعد ذلك تأتي جزيرة أم النعسان والتي تقع في الجزء الغربي للبحرين كثاني أكبر الجزر بعد جزيرة البحرين.
0: ولا يفوتنا هنا التأكيد على أن جزر حوار التي تقع في جنوب شرق البحرين لها خاصية جعلت منها أحد الجزر الهامة للبحرين، ولهذا السبب أفردنا لها حلقة خاصة بهذا البرنامج.

0: ومنذ القدم كانت البحرين كنز الحضارات، فقد أثبتت الدراسات التاريخية وبعثات تنقيب الآثار أن البحرين مهد الحضارات في المنطقة، فقد وجدت الآثار الأولى لإنسان العصر الحجري.
1: وأثبتت تلك البعثات أن البحرين كنز التجارة بين وادي الأندوس والعراق، وكانت الأساطير السومرية تطلق على شعب البحرين الكدلمون، أي شعب دلمون. كما أكد التاريخ عبر العصور القديمة أن هناك مدينة تجارية متقدمة استمرت رائدة في التجارة في مياه الخليج والهند، تدعى مدينة تايلوس.
0: كما عرفت البحرين سابقا باسم تايلوس عند جغرافي الإغريق والرومان، ويسجل لنا التاريخ في القرن الثالث قبل الميلاد دخول القبائل العربية إلى أرض البحرين، وقد كانت تلك القبائل تعبد صنما يدعى أوال، الاسم الذي أطلق على البحرين قديماً.

0: أرض الخلود. عزيزي المستمع، تروي الأساطير قدسية خاصة عند الحضارات القديمة التي ارتأت قدسية أرض البحرين فأطلقت عليها أرض الخلود.
1: وبطبيعة الحال فإن البحرين كنز مليء بالتاريخ والحضارة،
0: والبحرين كنز عامر بحرفية ساكنيها، فهم كنوز صنعوا حاجاتهم من بيئاتهم.
1: فقد استخدم البحريني النخيل خير استخدام،
0: فمن ثمارها أسكتوا جوعهم،
1: ومن جذوعها بنوا مساكنهم.
0: أما خوصه فصنعوا منه أدوات عديدة أعانتهم على معيشتهم،
1: كما أتقن الصانع البحريني حياكة النسيج لصنع ملابسه وأشرعة سفنه.
0: وأيضا استفاد الصياد البحريني من كنوز البحر، مستخرجا اللؤلؤ والمحار وعائدا بأجود الصيد من السمك الطازج.
1: واستطاع البحريني أن يستخرج من كنوز الأرض أوان وأدوات فخارية قام بصناعتها بإتقان وتميز.

0: والصناعات التقليدية عزيزي المستمع جعلت مقومات السياحة اليوم تنتشر في البلاد، فالبحرين كنز مليء بالكنوز.
1: وفي البحرين كنوز حفظت كنوز البحرين، فيوجد 4 متاحف، كل متحف منها يحمل بين طياته جانبا يكمل الآخر. فهذا المتحف الوطني الذي يضم 9 قاعات تجمع تاريخ البحرين من الماضي إلى الحاضر، وهذا متحف

0: متحف الغوص والتراث الذي جمع فترة الغوص واللؤلؤ وتراثها في مكان واحد. ومن هنا عزيزي المستمع تستطيع أن تتعرف على الحياة في تلك الفترة.
1: وأيضا عزيزي المستمع هناك بيت القرآن الذي جمع الفترة الإسلامية وتاريخ الإسلام في البحرين، ويوجد به العديد من الوثائق وأقدم المصاحف المخطوطة وأحجام مختلفة للقرآن الكريم. ثم تشهد متحف النفط الذي يجمع لك عزيزي المستمع الآلات والأدوات التي استخدمت في التنقيب عن النفط وأدوات استخراج النفط والعديد من الوثائق.

0: ويمكنك عزيزي المستمع أن تتمتع بالطبيعة وأنت تشاهد الحياة الفطرية بطبيعتها في محمية العرين التي تضم أكثر من 100 نوع من مختلف الحيوانات والطيور النادرة. ثم وبالقرب من المحمية توجد شجرة الحياة التي تؤكد الحياة على سطح البحرين.
1: وعند إبحارك بالمراكب السياحية تستطيع أن تتعرف على جزر البحرين الجذابة، ومنها جزر الدار وجزر حوار اللتين تتمتعان بطبيعة ساحرة وبهما أماكن للترفيه والإقامة.
0: وقبل إبحارك عزيز المستمع تستطيع أن تقضي يوما جميلا على أحد سواحل البحرين الرائعة، ويمكنك التمتع بمنظر الغروب على أحد تلك السواحل، ويمكنك كذلك مساء أن تقضي وقتا ممتعا على كورنيش النادي البحري أو على كورنيش الملك فيصل أو في كورنيش الشراع السياحي.

0: انت واهل وانت وهلك انت واهل وانت وهلك انت واهل وانت وهلك.
1: وعلى مر التاريخ نعمت البحرين بكنوز عظيمة سخرت نفسها لتؤكد لنا على مر الزمن أن البحرين أرض الكنوز.
0: انت انت انت انت واهلنا وانت وهلنا انت واهلنا وانت وهلنا انت واهلنا وانت وهلنا.
2: فقد تعاقب على حكم البحرين عدد كبير من الشخصيات التي أسهمت بشكل واضح في صناعة تاريخ البحرين.

0: قبل الإسلام وفي العصر الجاهلي تحديداً كانت البحرين موطناً لقبيلة ربيع بفرعيها بكر وتميم، وكانت البحرين تحكم بواسطة عامل تابع لملك العراق يدعى عمرو بن هند.
1: دخل أهل البحرين الإسلام على يد العلاء الحضرمي الذي أرسله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خصيصا لأهل البحرين نظرا لمكانتها آنذاك، فقبل العرب الإسلام وأولهم حاكمها المنذر بن ساوى التميمي.
0: وفي العام 1783 ميلادية استطاع كنز البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والذي لقب بالفاتح، من فتح البحرين وتخليصها من حكم ناصر بن مذكور الذي كان يحكم البحرين وأبو شهر في ذلك الوقت.
1: وبعد وفاة الشيخ أحمد الفاتح خلفه ابنه الشيخ سلمان بن أحمد في عام 1794 للميلاد، وفي عهده طرأت أحداث في الخليج العربي ومنها البحرين. انتهت هذه الأحداث بمعاهدة 1820 التي وقعها شيوخ الخليج ومعهم شيخ البحرين مع بريطانيا.
0: توفي الشيخ سلمان بن أحمد في نفس عام المعاهدة مع بريطانيا، فخلفه شقيقه الشيخ عبد الله بن أحمد الذي حكم البحرين حتى العام 1842 ميلادية، ومن بعده آلت الأمور إلى الشيخ محمد بن خليفة حيث حكم حتى العام 1867 ميلادية، وبعدها تولى زمام الأمور الشيخ علي بن خليفة حتى العام 1869 ميلادية. خلفه بعد ذلك الشيخ عيسى بن علي الذي اهتم بأمور الغوص وتجارة اللؤلؤ.
1: كما بدأ التعليم النظامي في عهده بافتتاح مدرسة الهداية الخليفية في عام 1919 للميلاد، وكان رحمه الله كنز البحرين في التعليم.
0: وفي العام 1932 ميلادية توفي الشيخ عيسى بن علي، فخلفه ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى الكنز العظيم للبحرين الذي أخذ البلاد على عاتقه، ففي عهده أنشئ جسر الشيخ حمد الذي يربط المحرقة بالمنامة، وفي عهده أيضا اكتشف النفط، وفي عهده أيضا شهدت الخدمات الطبية تطورا ملحوظا إذ تم بناء مستشفى النعيم الصحي.
1: وفي عام 1942 توفي الشيخ حمد بن عيسى وخلفه ابنه الأكبر الشيخ سلمان بن حمد الذي يعد أحد أهم كنوز البحرين، إذ كان عهده زاهرا بتطوير مرافق البلاد وتدعيم أواصر الأخوة والصداقة بين البحرين وشقيقاتها من دول الخليج العربي. وعلى المستوى المحلي أمر بإنشاء المدارس وتعميمها في مدن وقرى البلاد، كما أمر بإنشاء مستشفى السلمانية على أحدث المستويات الطبية، وقد أمر ببناء ضاحية السلمانية التي وهب مساكنها لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
0: وفي العام 1961 ميلادية انتقل الشيخ سلمان بن حمد إلى الرفيق الأعلى، فخلفه في حكم البلاد ابنه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. وعاشت البحرين في عهده طيب الله ثراه عصرها الذهبي، حيث النهضة الشاملة في جميع المجالات، وأصبحت مركزا عالميا يعتد به. ولعل أهم ما يتوج به عهده طيب الله ثراه إعلان الاستقلال في 14 من أغسطس عام 1971 ميلادية.
1: أما النكبة الكبرى لأهل البحرين فكانت عندما انتقل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى الرفيق الأعلى في عام 1999، ولكن ما هونها تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم ليواصل مسيرة النماء والتقدم والرخاء للبحرين.
0: إن كل الذين وردت أسماءهم هنا كنوز أضاءت الطريق للبحرين كي تكون معروفة في العالم كله. رغم صغر حجمها إلا أن مكانتها تفوق حجمها بفضل كنوز مرت على تاريخها، ولا يفوتنا هنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ذلك الكنز الذي حقق للبحرين بفضل قيادته الرشيدة أفضل سبل التقدم والنجاح.
1: عزيزي المستمع، لقد تعرفنا على شخصيات حقا كانت كنوز البحرين.

0: عزيزي المستمع، لقد تعرفنا على شخصيات حقا كانت كنوز البحرين.
1: وطفنا معكم البحرين بجولة ممتعة عبر الموقع والسياحة والتاريخ لنكتشف كنوز البحرين،
0: ونتواصل في الحلقات القادمة لنتعرف على كنوز البحرين عبر هذا البرنامج المتواصل معكم إن شاء الله.

0: في الأسبوع القادم كونوا معنا في نفس الموعد لنفتح لكم كنوز البحرين كنزا كنزا.
1: كنوز البحرين،
0: الإعداد والتقديم عصام الخياط.
1: يشترك في التقديم فتحي عبد الله.
0: كنوز البحرين للمخرج محمد الجابر.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حكاية نجم، إعداد وتقديم.

0: حسن الساعاتي، مريم فقيه، آلاء البناء، شيخ الشعلان. إخراج فاطمة جنبر.
1: هوايتي للصحافة بدأت وأنا في الثاني ثانوي والتوجيهي. كنت أسوي مجلد حائط في مدرسة الهداية. أي يوم السبت من الصبح قبل ما تخلص مباريات الخميس والجمعة، ويوم السبت من الصبح أكون، لأن كان يوم جمعة هو اليوم العب إجازة، فأسوي أكتب بروحي بعض الشغلات.
2: من هنا بدأ عشقه للصحافة الرياضية بل والتأريخ الرياضي الذي لم يقتصر على المستوى المحلي فقط والكرة البحرينية باختلاف أنواعها ومشاربها، وإنما تعدى ذلك المدى ليصل إلى الرياضة الخليجية ثم العربية بشكل عام. فكان لشخصيته البحرينية البسيطة وروحه التواقة لعالم الصحافة والإعلام دور كبير في إبراز اسمه على قوائم الامتياز في الصحافة الرياضية والتأريخ الرياضي. نجمنا الذي نسرد حكايته في هذه الدقائق هو الأستاذ ناصر محمد، الصحفي والإعلامي المخضرم والمؤرخ البارز لتاريخ الرياضة في البحرين والخليج العربي. ولد ناصر محمد في 22 من فبراير عام 1954 للميلاد في حي من أحياء مدينة المحرق الذي يسمى بحي محطة السيارات، أو كما هو متعارف عليه في الدارجة المحلية تأثراً بالإنجليزية فريج ستيشن، إلا أنه أقام في السعودية بمنطقة الخبر شطراً من حياته حتى جاء عام 1960 للميلاد حين عاد إلى البحرين مع أسرته عندما عمل والده في شركة بابكو. تلقى الأستاذ ناصر محمد تعليمه في المحرق وبدأ دراسته في مدرسة عمر بن الخطاب عاما واحدا، انتقل بعدها إلى مدرسة خالد بن الوليد ثم إلى مدرسة الهداية الخليفية. وكان انتقاله لفريق النهضة البحريني منذ سن مبكرة سببا في حبه لمجال الصحافة الرياضية، ويعتبر الأستاذ ناصر محمد تلك المرحلة من أهم مراحل حياته إذ برز فيها الجانب الإداري أكثر من الجانب الكروي. في الهداية لاقت مجلة الحائط التي كان يعدها صداها لدى الجمهور البسيط من زملائه الطلبة، بالإضافة إلى استحسان الهيئة التعليمية والإدارية التي كانت تسانده وتشد من عزمه في تطوير هذه الموهبة.
1: من كان مدرس تربية رياضية أستاذ إبراهيم سعد الحميدي، ومن كان مدرسين الأستاذ الأديب الدكتور عبد الحميد المحادين والأستاذ أيوب هليل. أيوب هليل كان لاعب، أستاذ عبد الحميد أو الدكتور عبد الحميد المحادين كان يحب المحرق ومن كبار مشجعين نادي المحرق. أنا كنت أيامها ألعب في فريق النهضة، فحبيت الشغلة وبديت أسوي مجلة الحائط هذه في المدرسة، والحمد لله بدعم منهم عرفت الأساسيات.
2: في بداية السبعينيات من القرن المنصرم بدأ مشوار الصحافة لدى الأستاذ ناصر محمد يأخذ منحا جديدا، ففي أواخر عام 1973 للميلاد طرحت عليه فكرة العمل صحفيا لدى مجلة المواقف، أول مجلة أسبوعية بعد استقلال البحرين صدرت في 23 من سبتمبر عام 1973 للميلاد، وكانت تعنى بمختلف المواضيع التي أكسبت المجلة انتشارا واسعا بسبب تغطيتها للشؤون المحلية من سياسية وثقافية واجتماعية، وكانت تعتزم إنشاء ملحق رياضي يضيف لها. وهنا كان لقلم ناصر محمد وتغطياته الصحفية حلقة جديدة من سيرته المهنية في عالم الصحافة والإعلام.
1: 1973 أواخر 73 بدأت علاقتي بالصحافة من خلال فكرة طرحها علي الأخ هاني الرئيس للعمل في مجلة المواقف، فوافقت بعد الحوح من لا تعالوا كذا ودي، وقلت إن شاء الله. أنا يعني يمكن كانت فكرتي ان يعني العمل الاداري او يمكن العمل الفني، لان كنت جريب في النادي، ف يعني ما كنت لاعب ذاك اللاعب الزين في كره القدم بالذات، فاتجهت لكره السله كنت فيه من الناس الزينية.

0: يعني من لاعبين زينين. فوافقت على أن أكون في مجلة المواقف. مجلة المواقف كانت الخطوة الأولى في بدايتي، والله ودعاء الوالدين طبعاً فتح لي الباب أن أول زيارة أو أول عمل أقوم فيه رسمي يعني حلو كان دورة الخليج اللي في الكويت عام 1974. كانت البداية الانطلاقة، رحت الكويت وعرفت الناس وتعاملت مع الناس وعرفت يعني كان شيء بسيط طبعاً ذاك الوقت، لأن نسوي رسالة أسبوعية ونطرشها مو مثل الحين يعني إنك اليوم. فالحمد لله بدأت خطوتي مع المواقف. وما أنسي طبعاً أن كانت علاقتي أنا مع الأخ الأستاذ محمد لوري قوية من أيام العربي، لأن أنا كنت من عشاق العربي رغم أنك كنت ألعب في نادي البحرين أو النهضة، لكن كنت من عشاق العربي. فبدأت علاقتي بالأخ محمد لوري اللي ما قصر، كان يوجهني وبديت خطوة خطوة. ما بديت يعني أكتب، بديت مثلاً أهتم في موضوع الأشبال، أسوي مقتطفات، كانوا المواقف يسوون ملحق رياضي مع الجريدة أو مجلة. فبدأنا شوي شوي إلى ما رحت دورة الخليج. دورة الخليج بديت عقبها أن أنا يعني تحسن مستواي، احتكيت بناس وذي وعرفت ناس. فكانت المواقف بداية الانطلاقة لي في العمل الصحفي.
1: الكويت الأهلي المتربع على دورات كأس الخليج الثلاث، وثم فريق المملكة العربية السعودية، وثم فريق دولة قطر.
2: انتقل ناصر محمد بعدها إلى العمل في مجال المراسلات الصحفية، إذ عرض عليه في ديسمبر من عام 1975 للميلاد فكرة العمل كمراسل لجريدة الأنباء الكويتية، والتي كانت هي الأخرى مجرد فكرة لم تر النور بعد. وقبل العرض وعمل في الأنباء الكويتية، وهناك يذكر الأستاذ ناصر محمد بأنه تعلم وتخرج في كنفها.
0: الأنباء عرفت أو بالصدفة كنت في الكويت وفي نادي القادسية في نادي مؤقت، وعندي صديق اسمه سرور سالم قاعد في مكتبي. دخلوا علينا اثنين، واحد أعرفه وواحد أول مرة تجيبه، واحد اللي هو أنا أسميه العم العزيز والأخو الكبير عبد المحسن حسيني الله يعطيه الصحة والعافية، من خيرة الناس الصحفيين الرياضيين، والآن هو مختار قرطبة في الكويت. والثاني اللي أنا أعتبره أستاذي الكبير واللي تعلمت منه واستفاديت منه في حياتي، المرحوم أسامة صابري، رغم أنه كان أهلاوي وأهلاوي متعصب. على فكرة هو والشيخ عيسى كان يوم ما ينقلب الزمالك أول اثنين أتلقى منهم تليفونات وتشمتون. فهذين الاثنين قال لي إيش رأيك نصير لنا مراسل؟ أسامة كان عندنا واحد حسن عثمان اسمه، قال لي لا أنا عندي، قال حق محسن قال عندي، قال لي لا هذي ابن البلد ودي وبندرب على يدني وأنا شايف فيه إن في إمكانية تطور وكذا. قلت إن شاء الله. فبديت مع الأنباء. متى طلعت الأنباء؟ 1 يناير 1976. في نفس السنة أخبار الخليج طلعت والبحرين. بس أنا تجربتي مع الصحافة الكويتية كانت قوية. ويمكن أختلف يعني إذا اسمحوا لي كل إخواني الصحفيين الله يرحم من مات منهم ويعطي الصحة والعافية كل من ما موجود. تعلمت أشياء كثيرة، تعلمت شلون صياغة الخبر، تعلمت شلون أنفرد بالخبر. تخيل إن كانت الأنباء ما بقول تنافس، كانت تنفرد.
2: صداقته وقربه من الراحل الكبير الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة طيب الله ثراه، ومن العديد من الشخصيات الكبيرة التي كان لها الدور الكبير والبارز في مسيرة الرياضة والرياضيين في البحرين والخليج العربي، أكسبته سمعة قل أن يوجد بريقها في شخصية إعلامية كالأستاذ ناصر محمد، الذي كان وما زال بالنسبة إلى العديد من المهتمين بالشأن الرياضي الحديث والتاريخي من المراجع

0: المعتمدة بروايته الشفهية ومؤلفاته الثرية ومقالاته الرصينة، لما أنعم الله عليه من قوة الذاكرة ومواكبة لمجريات العصر ووسائله الحديثة في الاتصال. وبرغم قصر وقتنا، إلا أن الحديث عن هذه القامة العربية من أرض البحرين حديث لا ينتهي، وحكاية نجم من نجوم البحرين والخليج والوطن العربي الكبير.
1: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء، شيخ الشعلان. إخراج فاطمة جنبر.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: صحتك في الصيف.
2: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
3: إذاعة البحرين تقدم

0: كنوز البحرين.
1: وذلك ما يضع على عاتقنا بالإضافة إلى حمل المسؤولية ومواصلة الرسالة مهمة إحياء وتجديد النهضة التاريخية التي كانت البحرين رائدة لها منذ البداية في هذه المنطقة الحيوية من الوطن العربي ومن العالم كله.
0: كنوز البحرين.

0: كنوز البحرين من إعداد وتقديم عصام الخياط.
1: يشترك في التقديم فتحي عبد الله.
0: كنوز البحرين للمخرج محمد الجابر.

أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من برنامجكم كنوز البحرين.

0: عزيزي المستمع، تتألف دولة البحرين من أرخبيل يضم 33 جزيرة، وتقع في الوسط بين الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية والساحل الغربي لشبه جزيرة قطر، وتحتل موقعاً استراتيجياً في الخليج العربي.
1: كما تبلغ مساحة دولة البحرين 706 كيلومترات مربعة، ويبلغ عدد سكانها قرابة 600 ألف نسمة.
0: وتتألف البحرين من عدة جزر رئيسية يتمركز بها السكان والخدمات،
1: وأهم هذه الجزر عزيزي المستمع جزيرة البحرين، وهي أكبر الجزر مساحة، فبها تقع العاصمة المنامة التي سنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقة القادمة.
0: وتليها جزيرة المحرق التي ترتبط بالعاصمة المنامة بجسرين، هما جسر الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى، وجاري الآن العمل على ربط جزيرة المحرق بالمنامة بجسر ثالث هو جسر الشيخ خليفة.

0: وتل المحرقة في الأهمية جزيرة سترة التي ترتبط بالعاصمة المنامة بجسر بحري من جهة الشمال. وجزيرة سترة عزيزي المستمع ملتصقة بالجزيرة الأم من الجنوب مع منطقة الرفاع.
1: بعد ذلك تأتي جزيرة أم النعسان والتي تقع في الجزء الغربي للبحرين كثاني أكبر الجزر بعد جزيرة البحرين.
0: ولا يفوتنا هنا التأكيد على أن جزر حوار التي تقع في جنوب شرق البحرين لها خاصية جعلت منها أحد الجزر الهامة للبحرين، ولهذا السبب أفردنا لها حلقة خاصة بهذا البرنامج.

0: ومنذ القدم كانت البحرين كنز الحضارات، فقد أثبتت الدراسات التاريخية وبعثات تنقيب الآثار أن البحرين مهد الحضارات في المنطقة، فقد وجدت الآثار الأولى لإنسان العصر الحجري.
1: وأثبتت تلك البعثات أن البحرين كنز التجارة بين وادي الأندوس والعراق، وكانت الأساطير السومرية تطلق على شعب البحرين الكدلمون، أي شعب دلمون. كما أكد التاريخ عبر العصور القديمة أن هناك مدينة تجارية متقدمة استمرت رائدة في

0: التجارة في مياه الخليج والهند تدعى مدينة تايلوس.
1: كما عرفت البحرين سابقا باسم تايلوس عند جغرافي الإغريق والرومان، ويسجل لنا التاريخ في القرن الثالث قبل الميلاد دخول القبائل العربية إلى أرض البحرين، وقد كانت تلك القبائل تعبد صنما يدعى أوال، الاسم الذي أطلق على البحرين قديماً.

0: عرض الخلود. عزيزي المستمع، تروي الأساطير قدسية خاصة عند الحضارات القديمة التي ارتأت قدسية أرض البحرين فأطلقت عليها أرض الخلود.
1: وبطبيعة الحال فإن البحرين كنز مليء بالتاريخ والحضارة،
0: والبحرين كنز عامر بحرفية ساكنيها، فهم كنوز صنعوا حاجاتهم من بيئاتهم.
1: فقد استخدم البحريني النخيل خير استخدام،
0: فمن ثمارها أسكتوا جوعهم،
1: ومن جذوعها بنوا مساكنهم.
0: أما خوصه فصنعوا منه أدوات عديدة أعانتهم على معيشتهم،
1: كما أتقن الصانع البحريني حياكة النسيج لصنع ملابسه وأشرعة سفنه.
0: وأيضا استفاد الصياد البحريني من كنوز البحر، مستخرجا اللؤلؤ والمحار وعائدا بأجود الصيد من السمك الطازج.
1: واستطاع البحريني أن يستخرج من كنوز الأرض أوان وأدوات فخارية قام بصناعتها بإتقان وتميز.

0: والصناعات التقليدية عزيزي المستمع جعلت مقومات السياحة اليوم تنتشر في البلاد، فالبحرين كنز مليء بالكنوز.
1: وفي البحرين كنوز حفظت كنوز البحرين، فيوجد 4 متاحف، كل متحف منها يحمل بين طياته جانبا يكمل الآخر. فهذا المتحف الوطني الذي يضم 9 قاعات تجمع تاريخ البحرين من الماضي إلى الحاضر، وهذا متحف الغوص والتراث الذي جمع فترة الغوص واللؤلؤ وتراثها في مكان واحد. ومن هنا عزيزي المستمع تستطيع أن تتعرف على الحياة في تلك الفترة.
0: وأيضا عزيزي المستمع هناك بيت القرآن الذي جمع الفترة الإسلامية وتاريخ الإسلام في البحرين، ويوجد به العديد من الوثائق وأقدم المصاحف المخطوطة وأحجام مختلفة للقرآن الكريم. ثم تشهد متحف النفط الذي يجمع لك عزيزي المستمع الآلات والأدوات التي استخدمت في التنقيب عن النفط وأدوات استخراج النفط والعديد من الوثائق.

0: ويمكنك عزيزي المستمع أن تتمتع بالطبيعة وأنت تشاهد الحياة الفطرية بطبيعتها في محمية العرين التي تضم أكثر من 100 نوع من مختلف الحيوانات والطيور النادرة. ثم وبالقرب من المحمية توجد شجرة الحياة التي تؤكد الحياة على سطح البحرين.
1: وعند إبحارك بالمراكب السياحية تستطيع أن تتعرف على جزر البحرين الجذابة، ومنها جزر الدار وجزر حوار اللتين تتمتعان بطبيعة ساحرة وبهما أماكن للترفيه والإقامة.
0: وقبل إبحارك عزيزي المستمع تستطيع أن تقضي يوما جميلا على أحد سواحل البحرين الرائعة، ويمكنك التمتع بمنظر الغروب على أحد تلك السواحل، ويمكنك كذلك مساء أن تقضي وقتا ممتعا على كورنيش النادي البحري أو على كورنيش الملك فيصل أو في كورنيش الشراع السياحي.

0: انت واهل وانت واهل انت واهل وانت واهل انت واهل وانت واهل.
1: وعلى مر التاريخ نعمت البحرين بكنوز عظيمة سخرت نفسها لتؤكد لنا على مر الزمن أن البحرين أرض الكنوز.
0: انت انت انت انت واهلنا وانت واهلنا انت واهلنا وانت واهلنا انت واهلنا وانت واهلنا.
2: فقد تعاقب على حكم البحرين عدد كبير من الشخصيات التي أسهمت بشكل واضح في صناعة تاريخ البحرين.

0: وأهم الحقب اعتناق أهل البحرين الإسلام بعد دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: وقبل الإسلام وفي العصر الجاهلي تحديداً، كانت البحرين موطناً لقبيلة ربيع بفرعيها بكر وتميم، وكانت البحرين تحكم بواسطة عامل تابع لملك العراق يدعى عمرو بن هند.
0: دخل أهل البحرين الإسلام على يد العلاء الحضرمي الذي أرسله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خصيصا لأهل البحرين نظرا لمكانتها آنذاك، فقبل العرب الإسلام وأولهم حاكمها المنذر بن ساوى التميمي.
1: وفي العام 1783 ميلادية استطاع كنز البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والذي لقب بالفاتح، من فتح البحرين وتخليصها من حكم ناصر بن مذكور الذي كان يحكم البحرين وأبو شهر في ذلك الوقت.
0: وبعد وفاة الشيخ أحمد الفاتح خلفه ابنه الشيخ سلمان بن أحمد في عام 1794 للميلاد، وفي عهده طرأت أحداث في الخليج العربي ومنها البحرين. انتهت هذه الأحداث بمعاهدة 1820 التي وقعها شيوخ الخليج ومعهم شيخ البحرين مع بريطانيا.
1: توفي الشيخ سلمان بن أحمد في نفس عام المعاهدة مع بريطانيا، فخلفه شقيقه الشيخ عبد الله بن أحمد الذي حكم البحرين حتى العام 1842 ميلادية، ومن بعده آلت الأمور إلى الشيخ محمد بن خليفة حيث حكم حتى العام 1867 ميلادية، وبعدها تولى زمام الأمور الشيخ علي بن خليفة حتى العام 1869 ميلادية، خلفه بعد ذلك الشيخ عيسى بن علي الذي اهتم بأمور الغوص وتجارة اللؤلؤ.
0: كما بدأ التعليم النظامي في عهده بافتتاح مدرسة الهداية الخليفية في عام 1919 للميلاد، وكان رحمه الله كنز البحرين في التعليم.
1: وفي العام 1932 ميلادية توفي الشيخ عيسى بن علي، فخلفه ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى الكنز العظيم للبحرين الذي أخذ البلاد على عاتقه، ففي عهده أنشئ جسر الشيخ حمد الذي يربط المحرقة بالمنامة، وفي عهده أيضا اكتشف النفط، وفي عهده أيضا شهدت الخدمات الطبية تطورا ملحوظا، إذ تم بناء

0: مستشفى النعيم الصحي.
1: وفي عام 1942 توفي الشيخ حمد بن عيسى وخلفه ابنه الأكبر الشيخ سلمان بن حمد الذي يعد أحد أهم كنوز البحرين، إذ كان عهده زاهراً بتطوير مرافق البلاد وتدعيم أواصر الأخوة والصداقة بين البحرين وشقيقاتها من دول الخليج العربي. وعلى المستوى المحلي أمر بإنشاء المدارس وتعميمها في مدن وقرى البلاد، كما أمر بإنشاء مستشفى السلمانية على أحدث المستويات الطبية، وقد أمر ببناء ضاحية السلمانية التي وهب مساكنها لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
0: وفي العام 1961 ميلادية انتقل الشيخ سلمان بن حمد إلى الرفيق الأعلى، فخلفه في حكم البلاد ابنه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. وعاشت البحرين في عهده طيب الله ثراه عصرها الذهبي، حيث النهضة الشاملة في جميع المجالات، وأصبحت مركزا عالميا يعتد به. ولعل أهم ما يتوج به عهده طيب الله ثراه إعلان الاستقلال في 14 من أغسطس عام 1971 ميلادية.
1: أما النكبة الكبرى لأهل البحرين فكانت عندما انتقل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى الرفيق الأعلى في عام 1999، ولكن ما هونها تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم ليواصل مسيرة النماء والتقدم والرخاء للبحرين.
0: إن كل الذين وردت أسماءهم هنا كنوز أضاءت الطريق للبحرين كي تكون معروفة في العالم كله. رغم صغر حجمها إلا أن مكانتها تفوق حجمها بفضل كنوز مرت على تاريخها. ولا يفوتنا هنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقر، ذلك الكنز الذي حقق للبحرين بفضل قيادته الرشيدة أفضل سبل التقدم والنجاح.
1: عزيزي المستمع، لقد تعرفنا على شخصيات حقا كانت كنوز البحرين.

0: عزيزي المستمع، لقد تعرفنا على شخصيات حقا كانت كنوز البحرين،
1: وطفنا معكم البحرين بجولة ممتعة عبر الموقع والسياحة والتاريخ لنكتشف كنوز البحرين،
0: ونتواصل في الحلقات القادمة لنتعرف على كنوز البحرين عبر هذا البرنامج المتواصل معكم إن شاء الله.

0: في الأسبوع القادم كونوا معنا في نفس الموعد لنفتح لكم كنوز البحرين كنزا كنزا.
1: كنوز البحرين.
0: الإعداد والتقديم عصام الخياط.
1: يشترك في التقديم فتحي عبد الله.
0: كنوز البحرين للمخرج محمد الجابر.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.
3: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030، ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية،
0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين تقدم

0: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
1: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
0: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.
3: أهلا بك في حوارنا اليومي يا شيخ محمد.
4: أهلا، أهلا بك يا ابنتي.
3: شيخ محمد بن عيسى الخليفة؟
4: نعم.
3: كما تعرف يا شيخ محمد إن بيننا عدة أجيال، وقد مرت عدة عقود منذ رحيلك عنا.
4: هذا شيء لا يمكن إنكاره، فالحياة لا يمكن أن تدوم.
3: هل يمكنك أن تحدثنا عن البحرين قديما؟
4: بالطبع بالطبع، فهذا يسرني جدا، خاصة وأنا أحب أن أنقل تجربتي إلى الأجيال اللاحقة.
3: لنبدأ من ولادتك.
4: ولدت في مدينة المحرق، الجزيرة الثانية في البحرين، سواء من ناحية المساحة أو عدد السكان.
3: متى كان ذلك؟
4: بعد تولي الشيخ عيسى بن علي مقاليد الحكم في البحرين بعشر سنوات.
3: سنة كم بالضبط؟
4: دعيني أتذكر.
3: خذ وقتك يا سيدي.
4: تذكرت، حوالي عام 1876.
3: كيف كانت الحياة الاجتماعية آنذاك يا شيخ محمد بن عيسى؟ أعني في أوائل القرن العشرين.
4: الحياة بسيطة جدا، لم يكن هناك غير الغوص على اللؤلؤ والزراعة وقليل من التجار.
3: مع من يا شيخ محمد بن عيسى؟
4: مع الكثير من دول العالم.
3: هل يمكن أن تعطينا أمثلة؟
4: مع الهند وفارس وعمان وزنجبار وغيرها من دول العالم.

0: من خلال متابعتنا يا شيخ محمد بن عيسى، عرفنا أن البحرين لم تكن فيها مدارس في بداية القرن الماضي.
1: هذا صحيح، فقد كنا نعتمد على مدرسة الكتاتيب، والتي نسميها المطوع بلهجتنا المحلية.
0: لكن كما أعرف أن المطوع لا يدرس غير تعلم قراءة القرآن الكريم.
1: تعلم قراءة القرآن الكريم وكتابته هي الشيء الأساسي في المطوع، ولكن

0: أخ الدين في تلك الفترة كانوا يقومون بتدريسنا شيئا من الأحاديث النبوية والحساب.
1: الحساب؟ هل هو الرياضيات التي نتعلمها الآن؟
0: لا لا لا لا يا ابنتي، الرياضيات عالم مختلف عما كنا نتعلمه في تلك الفترة. الحساب كان محصورا في الجمع والضرب والقسمة، من أجل أن يعرف الواحد منا ما له وما عليه من حساب عند الآخرين.
1: هل نقدر أن نقول إن ثقافة الشيخ محمد بن عيسى بن علي ثقافة تقليدية؟
0: تقدرين أن تقولي ذلك، ولكن هناك مواد ثقافية أخرى لا نحصل عليها في المدارس بقدر ما نتعلمها في البيوت والمجالس.
1: مثل ماذا يا شيخ محمد؟
0: مثل الحكايات الشعبية التي نأخذها من فم جداتنا وأمهاتنا، ومثل الحكايات التاريخية مثل سيرة أبي زيد الهلالي وسيرة عنترة بن شداد التي نسمعها في المجالس الكبيرة.
1: ومن الذي يحدثكم بها؟
0: هناك بعض الرجال المتخصصين في السير الشعبية.
1: هل تذكر أحدا منهم؟
0: اعذريني، مع مرور الأيام تشيخ الذاكرة وتغيب بعض الأسماء.
1: ولكن اسمك لم يغب عنا.
0: هذا من حظي، حيث أعطاني ربي إمكانية الفعل لكي أبقى في ذاكرة الناس والوطن.

0: هل تتصور يا شيخ محمد بن عيسى أن تلك الثقافة التقليدية كانت كافية لأن تخلق منك شاعرا يشار إليه بالبنان؟
1: لا لا، بالطبع لم تكن كافية، لذلك حاولنا تعويضها بالقراءة المختلفة.
0: من أين؟
1: من كتب التراث العربي والمجلات العربية التي كانت تصدر في ذاك الوقت.
0: ولكن البحرين في تلك الفترة كانت مقطوعة عن العالم.
1: البحرين يا ابنتي لم تكن مقطوعة عن العالم في أي فترة من فتراتها التاريخية.
0: كيف ذلك؟ كيف ذلك والبحرين جزيرة صغيرة لا يربطها باليابسة أي جسر؟
1: هل نسيت أننا كما قلت لك نسافر الهند والعراق، والبعض يسافر للدراسة في الأزهر الشريف أو النجف؟
0: نعم الطلبة، ولكن كيف؟
1: الطلبة في عودتهم يجلبون معهم أمهات الكتب أو يرسلونها مع بعض التجار الذين يزورون هذه الدول بقصد التجارة.
0: أشعر أنه لكي تحصلوا على كتاب ما تنتظرون عدة أشهر.
1: انتظار الكتاب هو الذي يجعلنا نتواصل معه ونحلم به، وأكاد أن أقول إن بعضا منا من شدة حبه للقراءة يحفظ عشرات القصائد والأحاديث والقصص التاريخية والعبر والأمثال، إضافة إلى اللقاءات الشخصية بالأدباء الذين يزورون البحرين بين فترة وأخرى، والمراسلات مع الأدباء العرب المعروفين في تلك الفترة من الزمن.

0: تحدثت يا شيخ محمد بن عيسى عن مراسلاتكم ولقاءاتكم مع بعض الأدباء البحرينيين والعرب.
1: نعم،
0: هل لك أن تخبرنا عن بعض هذه الأسماء؟
1: بالطبع، فقد كان هناك في البحرين الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد بن خليفة الخليفة الذي تتلمذنا على يديه، إضافة إلى سلمان التاجر في المنامة، ثم الشاعر عبد الله الزائد. هؤلاء من البحرين.
0: ومن من الدول العربية؟
1: من الكويت الشيخ عبد العزيز الرشيد ورشيد رضا من مصر، ومتابعة كتابات محمد

0: أحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي وأشعار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصافي وخليل جبران وغيرهم وغيرهم من الأسماء البارزة.
1: هل لك يا شيخ محمد بن عيسى الخليفة أن تحدثنا عن تجربتك الإبداعية في الشعر؟
0: هذا يحتاج إلى وقت آخر.
1: هل يعني هذا أننا سنواصل حديثنا؟
0: لا مانع لدي.
1: إذن غدا إن شاء الله نواصل الحوار معك يا شيخ محمد.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: صحتك في الصيف.
3: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وغازي عبد المحسن.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.
0: السيدة أجاثا كريستي.
3: نعم، أهلا وسهلا.
0: أنت من أهم كتاب وكاتبات الرواية البوليسية في العالم.
3: كتبت حوالي 70 رواية، وكان بودي أن أكتب أكثر،
0: ولكن ترجمت رواياتك إلى أكثر من 103 لغات.
3: أمسك الخشب.
0: مسك الخشب يا سيدتي لا يأتي من عدد الترجمات لروايات

0: بيتك ولكن من ريع بيع هذه الروايات.
1: حسب ما عرفت إن العدد وصل إلى أكثر من 650 مليون نسخة.
0: هذا فقط باللغة الإنجليزية وحدها، ماذا عن اللغات الأخرى؟
1: في الحقيقة لا أعرف.

0: سيدة أجاثا كريستي.
1: نعم.
0: هل تحدثنا عن تجربتك الحياتية؟
1: الجميع بات يعرفها كما أعتقد،
0: لكننا نحب أن نسمعها منك شخصيا يا سيدة أجاثا.
1: حسنا، ولدت في جنوب غرب إنجلترا في اليوم 15 من شهر سبتمبر عام 1891 للميلاد، من أب أمريكي وأم إنجليزية.
0: إذن أنت أمريكية؟
1: لا، أنا إنجليزية.
0: وماذا عن زواجك من الكولونيل أرشيبالد كريستي؟
1: تزوجت منه في عام 1914 وأنجبت منه ابنة واحدة، وانفصلت عنه في عام 1928.
0: وماذا بعد؟
1: تزوجت من المهندس البريطاني ماكس مالون.
0: تزوجت ماكس مالون يا سيدة أجاثا وبقيت على اسم كريستي؟ أليس من المفروض أن يكون اسمك مرتبطا باسم زوجك أجاثا؟
1: نعم، ولكني خشيت أن يختلط الاسم الجديد على القراء فأخسر مع الحب ما استطعت أن أجمعه من حب القراء.
0: معنى هذا أن اهتمامك باسمك الذي عرفه القراء أكثر أهمية من حبك لمالون يا أجاثا.
1: لا أنكر ما تقوله.
0: وما رأي مالون في ذلك؟
1: مالون الرائع كان يتفهم هذه المسألة ولا يتضايق منها.

0: حسنا، هل لنا أن نعود إلى الوراء؟ أعني مرحلة الصبا يا سيدة أجاثة.
1: لك ما تريد.
0: أعرف أن عائلتك انتقلت للعيش في فرنسا.
1: هذه مسألة بالغة الأهمية.
0: لماذا؟
1: لأنني أحسست بالفرق الواضح بين المجتمعين.
0: وهل هذا هو ما جعلك تراقبين ما يجري حولك؟
1: وأكثر من هذا، تعلمت القراءة والكتابة برفقة مربيات رومانسيات.
0: وهل أحببت المطالعة يا سيدة أجاثة كريستي؟
1: بل عشقتها، واعتبرتها المجال الوحيد للخلاص من ضوضاء الخارج.
0: وهل حلمت بأن تكوني كاتبة؟
1: بالطبع، وكان من أجمل من تعلقت بكتاباتهم الروائي الفرنسي جول فيرن، الذي كتب روايات الخيال العلمي. وقد توقفت كثيرا أمام رواياته المعروفة ألف فرسخ تحت سطح البحر.

0: هلا تحدثنا يا سيدة أجاثا كريستي عن روايتك الأولى؟
1: لا يا عزيزي، دعنا منها.
0: لماذا؟
1: لأنها لم تكن ناضجة،
0: لكنها دخلت، ومن حق الجميع أن يعرف شيئا عنها.
1: حسنا حسنا، بعد عام قضيته في القاهرة مع العائلة مهتمة بالآثار المصرية الرائعة، عدت مع والدتي إلى بريطانيا وقمت بكتابة أول تجربة روائية
0: مستوحاة من حياتك في مصر.
1: نعم، وقد أسميت هذه الرواية ثلوج في الصحراء.
0: وهل نشرت هذه الرواية؟
1: لا،

0: فقد أرسلتها إلى صديق والدي الكاتب أدن فيلبوث.
1: ماذا كان رده؟
0: شجعني على مواصلة الكتابة.
1: والرواية؟
0: ذهبت إلى سلة المهملات.
1: هل أصبت بالإحباط؟
0: لا، فالكتابة في تلك الفترة لم تكن تشكل هاجسي الأول.
1: إذن كيف دخلت إلى مجال الكتابة لتصبح كل شيء في حياتك؟
0: هذا موضوع غريب فعلا.
1: هل لنا أن نعرف مصدر غرابته؟
0: جاءت الكتابة من خلال رهان بيني وبين أختي التي كانت تقول إنه من الصعوبة أن أكتب رواية بوليسية كبيرة وإبداع قصة وعقدة وجريمة وقاتل، إبداع بطل شبه معصوم من الخطأ على غرار شارلوك هولمز.
1: ماذا كان ردك؟
0: قلت لها إن الأمر سهل.
1: وأين وصل الرهان؟
0: هذا الرهان جعلني أتحدى أختي وأتحدى نفسي أيضا، فقمت بإغلاق باب الحجرة في أحد الفنادق وبقيت لمدة 6 أسابيع انصرفت فيها إلى كتابة أولى مغامرات هركول بوارو.
1: وماذا كانت حصيلة الرواية؟
0: لم تكن ناجحة، حيث رفضها 4 من الناشرين، ولكن الخامس اشتراها ب$50.

0: إذن متى بدأت شهرتك الحقيقية يا سيدة أجاثة؟
1: أعتقد بدأت شهرتي مع الرواية الثالثة.
0: للعلم، يعرف الجميع تقريبا يا سيدة أجاثة كريستي أنك من أكثر الروائيين شعبية،
1: لأنني قريبة جدا من الشخصيات التي أكتبها.
0: بالطبع، فهناك العشرات من الشخصيات الحية، كيف تتعاملين معها؟
1: شخصيات رواياتي شخصيات عادية، ولكنها تعرضت لظروف وأوضاع أحاول من خلالها فضح الوحوش التي تختفي خلف الأقنعة.
0: بعد هذه التجربة الطويلة يا سيدة أجاثا كريستي، السؤال: ما هو الهدف الذي كنت تسعين إليه؟
1: في كل الروايات قلت إن الجريمة لا تفيد.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد

0: نقصد أصوات المبدعين فيه.
1: أحلام محمد وغازي عبد المحسن. أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
3: يلا شباب، يلا يلا كبدوا الإيفنت.
4: مرحبا بمن زارنا ليستأنس بشعرنا.
5: والآن يا شعراء العرب، من يبارز؟
6: ماذا لو تحرر عالمك فجأة من قيود الزمان والمكان ووجدت نفسك تلتقي المتنبي، تمازح أبا نواس وتحاور الخنساء وتجلس على مائدة حاتم الطائي؟
7: والله لأنحرن إبلا تشبعون بها بطونكم.
6: 4 شباب يكتشفون اللغة العربية من بوابة الشعر العربي مع مجموعة شعراء من كل العصور في سوق عكاظ.
8: السلام عليكم.
3: هي نوح. عليكم السلام، شخبارك؟
8: والله الحمد لله بخير. بقول لك الحين،
3: قول
8: شنو بننزل مواد هالكورس؟ البارحة يا أخي عياس وانا دور سيكوشن مو براضي حصل لأبي.
3: أوف، حتى أنا. هذا هنا رايحين يا أبي، خلنا نشوف شو بنسوي.
8: زين بنشوف.
3: يا أخي خلنا أقول لك آخر نكتة سمعت اليوم.
8: يا يبا شو آخر نكتة؟ خلنا في الأشياء المهمة الحين. شو رأيك ننزل عربي هالكورس؟
3: عربي من صدقك؟ لا لا بليز، انا كلش ما احب العربي وما افهم ولا شيء في الاعراب.
8: والله على هلا بليز مالتك ولا بتفهم شيء بعد.
3: يلا
8: خلنا نوقف لنا عند النوت كوفي نشرب لنا شيء.
3: يا شنو كوفي؟ من اي قاموس طلعت لنا هالكلمه؟ قول قهوه. لا.

0: ها ان شاء الله عجبتك القهوه.
1: خلنا اقول في الجد عربي الحين، ايش مشكلتك وياه؟ ذبحتني يا اخي، كل كلمه والثانيه تقط كلمه انجليزيه، اكيد ما تعجبك اللغه. اوفر الصراحه انت كلش.
0: اسمع روحك، اوفر كوفي يا اخي، كلك قاعد تحكي بالانجليزي بس قاعد تحط علي انا بس. ترى نفسنا انت تحكي انجليزي نفسك نفسي. يعني
1: سؤالي واضح، انت شنو مشكلتك مع اللغه العربيه؟
0: اصلا اللغه العربيه انتهت، اي مين خلصت. ما ادري نوح. لحظه هاك، اسمع الراديو، اسمع جاستن بيبر اخوي هاك.
2: يا سلام، صدقني ما احب الشعر النبطي لكن هالبيت عجيب. ردي عيدي.
3: يقول لك احرص على اللي دايم الدوم شاريك، واحذر من اللي لاقس الوقت ضاع.
2: الله.
4: لمشكلتي شح المياه باستخدام الطاقة الشمسية. بذلك مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختام نشرة الأخبار. نترككم في ختام هذه النشرة مع قصيدة نعال أمي للدكتور حسن يوسف كمال. اللقاء.
5: نعال أمي، إني لبست نعال أمي في الضحى فخطرت

0: ويستخرجون من كنوزه ما يصلح القلوب والعقول. أفلا يتدبرون القرآن؟ من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن عبد الرحمن المحميد، إخراج علي الحادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة ابتدأ الله عز وجل بها كتابه، وفيها من الأحكام الكثيرة والمعاني الجليلة والعبارات التي تحتاج للتأمل وتدبر. فقد حوت هذه السورة أقسام التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الربوبية بأن الله هو الخالق المالك المدبر المتصرف، وتوحيد الألوهية بأن الله عز وجل هو المعبود المحبوب الذي يتقرب إليه بالأقوال والأفعال والنيات، وتوحيد الأسماء والصفات أن الله له الكمال المطلق المتصف بالصفات العليا والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وهذه السورة على قصرها إلا أنها السورة التي يقرأها المسلمون في كل صباح ومساء، يقرأونها في صلواتهم الفريضة والمسنونة، وقراءتها في الصلاة فرض، لا تصح الصلاة بدونها، لأن الله يريد أن نكرر هذه السورة وأن نتعلم منها ونربي أنفسنا على معانيها. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله: الحمد لله رب العالمين. والحمد المطلق المتضمن للخوف وتضمن للرجاء لا يكون لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يحمد على كمال أوصافه وعلى عظيم نعمه سبحانه وألاءه، ويحمد على أنه الخالق المدبر المصرف الرازق سبحانه وتعالى. وأسماء الله عز وجل وأوصافه ليست كأسماء وأوصاف البشر، فليس فيه عيب ولا نقص ولا يشبه خلقه سبحانه وتعالى، ونبعده عن الظنون الكاذبة ونبعده عن قياسه بخلقه سبحانه وتعالى، فهو العلي في أوصافه وفي ذاته وفي أفعاله عز وجل. وهو رب العالمين الذي يربي خلقه، يربيهم تربية عامة بنعمة أو تربية خاصة بما يعلمهم عن طريق كتبه ورسله. وهو رب العالمين رب كل المخلوقات، فكل موجود في الوجود سوى رب العالمين فإن الله ربه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه. ومن أوصافه سبحانه وتعالى أنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، يرحم جميع عباده المؤمنين به وغير المؤمنين. وأما رحمته بالمؤمنين فرحمة خاصة، رحمهم بأن جعلهم من أهل الصلاح والطاعة ووفقهم لفعل الطاعات، ثم رحمهم بأن مآلهم الجنة. وهو سبحانه وتعالى ملك يوم الدين، يملك يوم القيامة، يملك وقت يوم القيامة، ويملك ما يكون في يوم القيامة، ولا أحد ينطق بشيء يوم القيامة إلا بإذنه، ولا يشفع شافع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فكل عبارة قولية أو كل عبارة قلبية أو كل عبارة فعلية هو المستحق لها، ولهذا قدم هذه العبارة: إياك نعبد، يعني لا نعبدك إلا أنت سبحانك. والعبارة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الصالحة، فلا يصلى ولا يصام ولا يدعى ولا ينذر ولا يذبح ولا يتقرب إلى الله عز وجل. وقال: وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك سبحانك يا رب العالمين، لأنه هو الذي يعين الناس. والاستعانة هو التوكل والاعتماد على الله في جلب المنافع ورفع المضار، مع عظيم الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. وفي الآية هنا قدم حقه على حق عباده: إياك نعبد وإياك نستعين.

ولا يذبح ولا يتقرب إلى الله عز وجل. وقال وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك سبحانك يا رب العالمين، لأنه هو الذي يعين الناس. والاستعانة هو التوكل والاعتماد على الله في جلب المنافع ورفع المضار، مع عظيم الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. وفي الآية هنا قدم حقه على حق عباده، إياك نعبد وإياك نستعين. والناس في إياك نعبد وإياك نستعين مقامات أربع، فمنهم من يعبد الله ويستعين به وهؤلاء الكمل، ومنهم من لا يستعين بالله ولا يعبده وهؤلاء أردأ الناس وأخبث الناس، أنهم يعبدون غير الله ويستعينون بغير الله. وهناك أناس بين هذين الحالتين، فهم يعبدون الله ويستعينون بغيره، ومنهم من يستعين بالله ويعبد غيره. وأهل الصلاح والتقوى هم الذين يعبدون الله عز وجل يستعينون به. وانظر إلى المصلي أنه إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليس لنا تحول ولا قوة في فعل الصلاة ولا الوصول المسجد إلا بك يا رب العالمين. فينبغي أن يكون المؤمن قلبه معلق بالله عز وجل في جميع أموره، فيعبده سبحانه وتعالى ويستعين على عبادته وعلى جميع أموره بالله عز وجل. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا ودلنا على الطريق المستقيم الموصل إليك يا رب العالمين. والطريق المستقيم هو شريعة الإسلام، والكتاب هو السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو هديه، هو اقتفاء أثره، هذا الطريق المستقيم. وضد الطريق المستقيم طريقان بينهم الله عز وجل، طريق الذين علموا ولم يعملوا، وطريق الذين لم يعلموا فضلوا في عبادتهم. أما المؤمنون فهم الذين علموا وعملوا، ومنهم هؤلاء أتباع الرسل من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين والعباد المخلصين. وأما الذين انحرفوا فهم طائفتان، طائفة مغضوب عليهم وهم من أعطوا العلم بلا عمل، وطائفة ضالين هم الذين أعطوا عملا بلا علم. قال الله عز وجل في بيان الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم الله عز وجل في آية أخرى في قوله من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم. وضرب العلماء لهؤلاء باليهود، فإن اليهود أمة أعطوا العلم وأعطوا الكتب، وكان منهم علماء كبار يعرفون ما أنزل الله عز وجل على موسى، ومع ذلك لم

0: وأن الإنسان المؤمن يقرن علمه بعمله، فالعمل هو الذي يهتف بالعلم، فعلم بلا عمل لا ينفع، فمن كان من العلماء بلا عمل ففيه شبه من اليهود، ومن كان بعمل بلا علم ففيه شبه من النصارى. فانظر إلى هذه السورة مع قصرها وقلة آياتها إلا أنها حوت معانا عظيمة جليلة. نسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية أفلا يتدبرون القرآن، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن عبد الرحمن المحميد والمخرج علي الحادي.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
1: في خلقه شؤون، نباتات وأشجار، طيور وحشرات، ومخلوقات شتى تدهشنا بدقة تكوينها وأساليب عملها وتأثيرها. في خلقه شؤون، حقائق يكتشفها الإنسان على مر الزمن، وكلما تقدمت العلوم أكدت لنا دائما وأبدا أن لله في خلقه شؤون. الإعداد والتعليق الصوتي آلاء البناء، التدقيق والمراجعة نايف عبد الله، إخراج إيناس يعقوب.
4: جاء ذكر النمل في القرآن الكريم في آية واحدة ثلاث مرات، مرة بصيغة الإفراد ومرتين بصيغة الجمع، وذلك في سورة سميت سورة النمل.
5: قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
4: سورة النمل. فلقد خصص الله سبحانه وتعالى سورة بأكملها لهذا المخلوق ليتعلم منه الإنسان العديد من الدروس والعبر، ومن أهمها الحياة الاجتماعية التي يتعاون فيها الأفراد بعضهم مع بعض، ولنتعلم منه أيضاً حب العمل والإخلاص فيه، والنظام والنظافة والتفاني من أجل الآخرين، ومحاربة الأعداء والدفاع عن أفراد المملكة. حشرة صغيرة في حجمها، عظيمة في تبيان إعجاز الخالق عز وجل، النملة. هذا المخلوق الذي يعد من أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض، ويمثل حوالي 20% منها. عالم النمل عالم غريب، مليء بالأسرار والعجائب التي يقف الإنسان أمامها متحيراً متعجباً، وهو المخلوق الذي ينظر إليه الإنسان على أنه حشرة ضعيفة تدهسها الأقدام، ولا يكاد يراها من صغر حجمها وضآلة جسمها، إلا أن العديد من الدراسات توصلت إلى أسرار مذهلة حول هذا العالم الذي يتسم بالتنظيم والحركة والجهد، فلا يكاد النمل يتوقف عن العمل. اكتشف الباحثون أنه ينتشر حول العالم

العالم أكثر من 12,000 نوعاً من النمل، يتراوح أغلبها بين الأحمر والأسود، إضافة إلى بعض الألوان الأخرى كالأخضر. يتميز بعض الأنواع ببريق أخاذ، بخاصة تلك التي تعيش في مناطق استوائية، كما تتباين أحجامها من 52 إلى 2 منها الإنسان، بل تعيش بجوارنا في كل مكان، ومن المعروف عنها أنها غير مؤذية غالباً، مع أن لدغات بعض الحشرات قد تؤدي إلى الموت أو نقل الأمراض التي تصيب البشر، ولذلك يجري استخدامها في تصنيع أنواع مختلفة من الأمصال التي يصنع منها الأدوية. وبرغم

الجنوبية. وبرغم ذلك هناك أنواع من النمل تعد الأخطر في مملكة الحشرات. هذا نمل البنيرة. يعيش هذا النوع من النمل في المناطق الاستوائية وفي آسيا. وهذا النوع من النمل يهاجم الإنسان ويصيبه باللدغات التي من الممكن أن تسبب له ارتفاعاً في درجة الحرارة ودواراً مفاجئاً. ولذلك ينصح بانتعال الأحذية المغلقة في الأماكن التي تعيش فيها. النمل آكل اللحوم. يعيش هذا النوع من النمل أيضاً في أستراليا، وتوجد أماكن ضر. يعيش نمل الشجر الأخضر في المناطق الاستوائية، ويبلغ حجمها سنتيمتراً واحداً. تعيش في أعشاش تبنيها في الأشجار، كما تكون عدداً كبيراً من الأعشاش في الشجرة الواحدة. وبرغم أن لدغة هذا النوع من النمل غير مؤلمة، إلا أنها تصيب الجلد بحالة من الحساسية. النمل الأرجنتيني. يعيش النمل الأرجنتيني بكثافة في شمالي الأرجنتين في الأماكن الدافئة، ويعيش في جماعات كبيرة، وتعرف هذه النملة بلدغاتها المزعجة والمؤلمة، والتي قد تنقل من خلالها أمراضاً خطرة. نمل أكاسيا البوق. يعيش هذا النوع من النمل في المناطق الاستوائية، وتصنع حجورها في أشجار الصند. ويتغذى هذا النوع من النمل على أوراق الشجر، وهو لا يهاجم أحد إلا إذا اقترب من عشه. وتصنف لدغته بأنها من أقوى اللدغات في العالم. نمل الصافيو. يعيش نمل الصافيو في مناطق شرق ووسط أفريقيا، ويطلق عليه البعض اسم النمل الجيشي. يتميز هذا النوع بأنه يتحرك في مجموعات من ملايين النمل، ويعرف بقوة لدغته التي تمكنه من الفتك بأي شيء أمامه. يعيش حياته يبحث عن الطعام. النمل الناري. يعيش النمل الناري في أفريقيا، وهو من أخطر أنواع النمل في العالم، إذ يعرف بعدوانيته ومهاجمته أي شيء أمامه. وقد تتسبب لدغاته بتورم وتقرح في الجلد. نمل فلوريدا. يعيش هذا النوع من النمل في منطقة فلوريدا، وينحصر عمله بجمع بذور النباتات وتخزينها في الحجور للغذاء. وتعد لدغة هذا النمل مؤلمة للغاية، وتسبب ألماً شديداً يتسبب في ظهور مناطق حمراء. النمل بولدوغ. يعيش نمل بولدوغ في أستراليا، ويبلغ حجمه 4 سنتيمترات. يمتلك هذا النوع عيوناً كبيرة وجاحظة تمكنه من رؤية الأجسام على بعد متر. وبسبب قوة فكه فإن لدغته قوية للغاية، كما أنها سامة وتسبب أمراضاً خطرة. النمل بالت. يعيش النمل بالت في أمريكا، ويتراوح حجم النملة ما بين 3 سنتيمترات إلى 4، ولدغتها تسبب ألماً شديداً وتؤثر أيضاً في الجهاز العصبي، كما أنها تصيب الأشخاص بحالات من التشنجات العضلية. هل لك أن تتصور أن النملة أقوى من الإنسان 100 مرة على الأقل؟ نعم، فالمهارات التي يتمتع بها النمل من حيث بناء البيوت وهندستها تجعله يتفوق على الإنسان قياساً بحجمه. فالنملة تمتلك القدرة على رفع أشياء بوزن ما بين 10 إلى 50 ضعفاً من وزنها، وحملها ونقلها مسافات طويلة، وتمتاز بامتلاكها قوة

أكبر من قوة الإنسان، إذ يحتاج الرجل البالغ إلى حمل مركبة تزن 1000 كيلوغرام لكي تضاهي قوته قوة النملة. جميعنا يتساءل عن الحكمة من خلق النمل، فهي تقوم بما حدده الله لها من التوازن، إذ تعمل على تخصيب الأرض وتلقيح بعض الزهور

وتحدث توازناً في عالم الحشرات، فهي تعد غذاءً مهماً للعديد من الحشرات، وفي المقابل تعتبر من أهم الحشرات المفترسة لحشرات أخرى. مجتمع النمل يتكون من الملكة التي تنتج البيوض ولا عمل لها سوى ذلك، وتوجد مجموعة خاصة من النمل للاعتناء بها وإطعامها وتنظيفها، وهي من الإناث التي تقوم بأعمال الخلية من الدفاع ضد الأخطار التي يمكن أن تهدد الخلية، إلى جمع الطعام، إلى تنظيف الخلية ورعاية الملكة الأم واليرقانات الصغيرة. ذكور النمل لها مهمة واحدة في حياتها، وهي تلقيح الملكات، ولا تظهر على سطح الأرض إلا عند موسم التكاثر، وبعد تأدية مهمتها تقتلها العاملات، ذلك أنه في قرية النمل لا مكان لغير العمال المنتجين. النمل ككل الكائنات لديه لغة أو لغات ينطق بها بطريقة خاصة، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في حديث النملة: فقد اكتشف

0: وقد وجد أنه إذا دخلت نملة غريبة مستعمرة لا تنتمي إليها، فإن النمل في هذه المستعمرة يتعرف إليها من طريق رائحتها ويعدها عدواً، ثم يبدأ الهجوم عليها.
1: لماذا قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ولم تقل لا يقتلنكم؟
0: وقد أجريت العديد من البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بالنمل ومكونات أجسامها، وثبت أن النملة تمتلك جسماً خارجياً صلباً يطلق عليه اسم إكسوسكيليتون لحماية جسمها، الأمر الذي يدل على تحطم جسمها عند تعرضها لضغط ما. كما يتكون جسم النملة من الخارج من مادة صلبة تسمى الكيتين، والتي تتعرض للتحطم عند دوسها. يوجد في رأس النملة اثنتان من الأعين المركبة الكبيرة والمؤلفة من عدد كبير من العدسات الصغيرة تستخدم لتحديد وجهة الحركة، وثلاث أعين صغيرة لتميز النور من الظلام. ويوجد أيضاً في الرأس فكان، فك علوي والثاني سفلي، يستخدمان للحفر وجمع الطعام وبناء مساكن النمل. أما عن البطن فلديها معدتان، الأولى متخصصة لطعامها الخاص، أما الثانية فلحفظ الأكل وحمله إلى المستعمرة. ويوجد للنملة ثقوب صغيرة في جسدها تتنفس منها وتخرج ثاني أكسيد الكربون، وتحمل في بطنها كيساً ساماً تقتل به أعداءها ثم تجذبهم إلى داخل المستعمرة من أجل تغذية النمل. ويوجد أيضاً في منطقة البطن عضو الصوت لإصدار الأصوات، وفي بعض الأحيان تكون عالية جداً فيسمعها البشر. أما عن الصدر فيتكون من حلقات وهو تحت الرأس مباشرة، وفيه السيقان الست التي تمشي عليها وتتشبث بها في الصعود والنزول، وتستخدم المخالب الأمامية في شق الأرض وحفر الأنفاق. ومن المدهش أن النمل يفتقد الحاسة السمعية، ولكنه يسمع من طريق الاستشعار وذبذبات السيقان وهي تمشي على الأرض. يعرف النمل بعضه بعضاً بغير علامة، والتوادد والتراحم موجودان بين أهل القرية فقط. تتميز النملة بشدة ذكائها، بل تعتبر الأكثر ذكاءً في عالم الحشرات، فلها مخ صغير فيه أعصاب وخلايا عصبية. بإمكان هذا المخ تخزين المعلومات، بل وتخزين الخرائط والاهتداء إلى موقع الغذاء وإلى العش أو الوكر الذي ترجع إليه حتى لو كانت على سطح الأرض. ومن الغرائب أيضاً أن النمل يعيش ضمن مستعمرات يبنيها، فتكون أعداد كبيرة من المستعمرات مدينة أو وادياً للنمل كما سماها القرآن الكريم، تحفر فيها منازل تتخللها الشوارع والمعابر والطرق، وكل نملة تعرف طريقها إلى الخارج. إن الهندسة المعمارية للمملكة وحدها معجزة من معجزات الخلق. هل تعلم أن النمل مخلص في عمله ويتقن أداء واجباته من دون أن يطلب منه ذلك؟ هكذا وجد العلماء. كل نملة تقوم بالعمل على أكمل وجه، فلا غش ولا كذب ولا تلاعب، بل عمل جاد مخلص. ومن الصفات التي تميز النمل أنه يضحي بنفسه وحياته من أجل حماية الآخرين وتأمين الراحة والغذاء لهم. فالنمل مهندس بارع في صناعة الجسور الحية برغم الألم والمعاناة وخطر الموت في سبيل بناء المستعمرة. ومن أجمل الصور التي ترسمها لنا النملة هي التخطيط الجماعي والتعاون، فكثير من الناس يفشل نتيجة الانفراد بالقرار وعدم التعاون مع الآخرين أو استشارتهم. وقد أثبت العلماء أن النمل لا يعمل بشكل فردي بل بشكل جماعي، ويوزع العمل بحسب الاختصاص. فهذه النملة تحرس، وتلك تراقب وتحذر من وجود خطر، ونملة أخرى تربي الصغار، ونملة رابعة تدافع عن المستعمرة.

هكذا يعتمد النمل على توزيع الاختصاصات مثل الشركات الكبرى. النمل يفكر في الشتاء طوال فصل الصيف، فمن الخطأ أن تعتقد أن فصل الصيف سيستمر إلى الأبد. لذلك فإن النمل يجمع طعام الشتاء في منتصف فصل الصيف. كما يقال: لا تبني بيتك على الرمال في الصيف. يجب أن تفكر في العواصف التي ستأتيك في الشتاء، لذلك لا تنسى الأرض الصخرية بينما أنت تستمتع بالشمس والرمل. فمن المهم أن تكون واقعياً، فكر في المستقبل. كما أن النمل يفكر في فصل الصيف طوال فصل الشتاء، فيفكر في أن فصل الشتاء لن يستمر طويلاً وقريباً، فالله تعالى أودع في دماغها برامج معقدة تجعلها لا تفقد الأمل في النجاح، فهي تكرر المحاولة إثر المحاولة حتى تحقق ما تسعى إليه. فقد تحاول النملة الحصول على الرزق والإمساك بالحبة أو ورقة الشجر وحملها ووضعها في المسكن، وتبقى تحاول أكثر من 100 مرة، ولا تترك هذا العمل ولا تمل ولا تيأس. فعلينا أن نتذكر دائماً القول المأثور لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون.

0: بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى أخوتنا أسرة آل ثاني المالك الكرام وشعب قطر العزيز. إن مملكة البحرين التي ألمها هذا المصاب الجسيم لا تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأسرة آل ثاني الكرام وحكومة وشعب قطر العزيز. داعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. هذا وأعلن الديوان الملكي أنه بناء على راجعون.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري ممثل ولاية ساوث كارولينا السناتور لينسي جراهام. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى فخامة الرئيس الأمريكي وأسرة الفقيد، مستذكرا جلالته يده الله إسهامات الفقيد ودوره البارز في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي الأمريكي وسعيه إلى إرساء السلام في العالم، راجيا المولى تعالى له الرحمة ولرؤية
0: رئاسة السيد غسان غالب عبد العال وعضوية كل من السيدة أمنة علي العريض، السيد هاني حسين رضا، السيدة عائشة محمد عبد الملك، السيد يوسف محمد النفيعي، السيدة منال شوق البيات، السيدة مروة خالد آل سعد، السيد تميم سلمان الموسوي، وتكون مدة العضوية بالمجلس 3 سنوات.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 31 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، وذلك بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية. جاء فيه يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية كل من المفتش العام ممثلا عن وزارة الداخلية، نائب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ممثلا عن المستشفيات الحكومية، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة الإذاعة ممثلا عن وزارة الإعلام، مدير إدارة المستحقات ومعاشات المتقاعدين ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مدير إدارة شؤون القاصرين ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس خدمات التمريض بمراكز الرعاية الصحية الأولية ممثلا عن مراكز الرعاية الصحية الأولية، عضو المجلس الأعلى للمرأة ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة، رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين ممثلا عن جمعية الحكمة للمتقاعدين، عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين ممثلا عن جمعية البحرين لرعاية الوالدين، مدير مركز سمو الشيخ حصة بنت علي آل خليفة لرعاية كبار المواطنات ممثلا عن جمعية النور للبر، الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية ممثلا عن جمعية البحرين الخيرية. وتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة ب3 سنوات قابلة للتجديد، ويختار الأعضاء من بينهم نائبا للرئيس في أول اجتماع للجنة.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 32 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. جاء فيه المادة الأولى يعاد تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعضوية كل من مدير عام معهد الإدارة العامة، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل الاقتصاد

الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، مدير عام التنظيم وتخطيط القوى العامة العاملة بجهاز الخدمة المدنية، عميد كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية، مدير إدارة جودة الخدمة الحكومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، الدكتور محمد عبد الله.

0: البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الأحد. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية لتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. وقعت جامعة الخليج العربي حزمة من العقود الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لاستكمال المدينة الطبية وتنفيذ مشاريع تطويرية في مرافق الجامعة.
0: يشمل ذلك عقودا لاستكمال مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، إلى جانب عقود أخرى لتلا بن عبد العزيز الطبية. وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة كانو لتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع تجهيز المدينة الطبية بمنظومة تقنية متكاملة. كما وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة مشاريع السلام لتوريد وتركيب وتجهيز الأثاث والحلول الداخلية والمعدات غير الطبية للمدينة، وعلى صعيد تطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية. شهد حفل التوقيع إبرام عدد من العقود الخاصة بتطوير الحرم الجامعي وسكن الطلبة والطالبات والمرافق التعليمية والبحثية والخدمية. وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية جامعة الخليج العربي الرامية إلى مواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعزيز جاهزية مرافقها الأكاديمية والبحثية والخدمية، بما يدعم التميز في التعليم والبحث العلمي والابتكار، ويرتقي بجودة الحياة الجامعية، ويعزز مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: طبعا هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في التعليم الطبي والجامعي الطبي في مملكة البحرين، ويخدم الطلبة الدارسين سواء من داخل مملكة البحرين أو من دول مجلس التعاون وغيرها أيضا من الجهات التي تبتعث وترسل طلبتها للدراسة في هذه الجامعة المرموقة. في الواقع لابد أن نشيد بجهود معالي رئيس جامعة الخليج العربي على كل ما بذل خلال الفترة الماضية وما يتم في الواقع حاليا من متابعة لإنجاز هذا المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية في التعليم الطبي وأيضا التعليم الطبي المساند. وفي الواقع أيضا مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم سيستمران في مساندة ومؤازرة جهود الجامعة لاستكمال هذا المشروع على الوجه الأكمل بإذنه تعالى.
3: اليوم وقعت عقود استكمال وتطوير للبنية التحتية والخدمات الأكاديمية وأيضا

0: الأكاديمية وأيضا خدمات الطلابية في سكن الطلاب، منها ما يخص الجانب الأكاديمي والكلينيكي، تطوير مركز المحاكاة الطبي، تطوير المختبرات الطبية في كلية الطب، وأيضا إنشاء مركز لأبحاث الحيوان ليخدم الأبحاث الطلابية والأساتذة في جامعة الخليج العربي.
1: لا شك أن امتداد جامعة الخليج العربي في دول مجلس التعاون وعطاءاتها بتخصص سواء الطبية وغير الطبية منذ بدايتها والمخرجات التابعة لها وتغطية سوق العمل في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى لها أثر كبير وإيجابي في المنظومة الصحية والطبية. واليوم بهذه التوسعة الجميلة التي إن شاء الله تلقي بثمارها الطيبة على جميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون لا سيما في القطاع الصحي والطبي، واحد يفخر أن يكون من خريجين هذه الجامعة، ويشرفني كذلك حضور اليوم هذه الاتفاقيات، ونتمنى إن شاء الله للجميع السلامة والصحة والعافية.
2: أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني أن الإعلام الوطني نجح في تجاوز دوره التقليدي ليصبح اليوم شريكا فاعلا ورافدا مهما لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وتوجيهة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
3: وجاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها معهد الإدارة العامة لمنتسبي البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. وأشار سعادة الوزير إلى أن المملكة نجحت في بناء منظومة اتصالات حكومية متكاملة تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ الثقة وإبراز المنجزات الوطنية بما يواكب أولويات مملكة البحرين وتطلعاتها المستقبلية، ويرتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار في مختلف مساراته وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإعلامي. وأضاف أن قطاع الإعلام بات عنصرا مؤثرا على دعم جهود التنمية وتعزيز حضور مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن نجاح منظومة الاتصال الحكومي يقوم على تقديم رسائل واضحة وموثوقة تعكس ما تحقق للخبرات والرؤى في مختلف المجالات، منوهة بما تطرقت لها الجلسة المنعقدة حول مستقبل الإعلام والاتصال الحكومي، مشيرة إلى أن تطوير القدرات الوطنية في مجالات الاتصال والإعلام يعد ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
4: هي سعد جدا بإني أشارك في فعالية رئيسية لبرنامج التنفيذ للاتصال الحكومي، هذا البرنامج الرائد اللي يشرف عليه معهد الإدارة العامة مشكورا، وأيضا بتعاون مع مركز الاتصال الوطني واللي يعد القادة في مجال الاتصال الحكومي. اليوم الحقيقة بعد توجيهات سيدي سمو ولي العهد بتفعيل مفهوم الخدمات المشتركة في مركز الاتصال الوطني ليشمل كافة المؤسسات بحيث أن تكون جميع أقسام الاتصال وإدارة الاتصال تحت مظلة واحدة ومتعاونة في مواردها وفي مواهبها ومنسقة في ما بين بعضها بعض، الحقيقة أثمر عن ارتياح كبير من خلال التواصل المستمر والمباشر وإتاحة جميع الموارد لمختلف هذه الجهات. فاليوم الحقيقة من أبرز الأمور اللي سمعتها من خلال هذا اللقاء أن أصبح الكلام بين جميع من هم موجودين في القاعة اللي كانوا في يوم من الأيام منفصلين بحكم وجودهم في جهات حكومية منفصلة مرتبطين في بعض، وأصبح النقاش عملي جدا وليس متعلق بأمور نظرية بل متعلق بمشاكل عملية وبتحديات عملية وبدروس مستفادة عملية وتسليط الضوء على إنجازات يعني مرتبطة بالجانب العملي. فأنا شاكر الحقيقة للي صمموا هذا البرنامج واللي نفذوه، ونتمنى بإذن الله أن اليوم إحنا نتكلم عن المستوى التنفيذي، نتمنى يشمل البرنامج التدريبي جميع العاملين في قطاع الاتصال الحكومي في مملكة البحرين من موظفين وخصائيين، ونرى ثمار مشروع الخدمات المشتركة ليس فقط من خلال توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي اللي هو الحمد لله قطعنا شوط كبير فيه، ولكن تأهيل

0: جميع العاملين فيه ليصلون إلى أفضل المستويات بتبادلهم للخبرات والمعارف.
1: البرنامج التجريبي التنفيذي للاتصال اللي تقوم فيه معهد الإدارة العامة بيبا كان برنامج مميز جدا، ما تحتويه من مفاهيم بشأن الاتصال الحكومي. وما يميز هذا البرنامج هو المعرفة المكتسبة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وكذلك توحيد الخطاب الإعلامي. اليوم هذا البرنامج يعد من البرامج المتميزة اللي تقدمها المعهد خصوصا إلى موظفي الاتصال، وأتوقع إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون نتائج هذا البرنامج مبادرات اتصالية مهمة جدا.
2: احنا اليوم سعيدين بأن احنا نتوج يعني ختام البرنامج التنفيذي للاتصال الحكومي بهذه الجلسة الحوارية اللي إن شاء الله راح تجمعنا مع سعادة وزير الإعلام، وهي جدا فرصة ثرية ومهمة بالنسبة لنا حتى أن احنا يعني ننهل من خبرات سعادة الوزير خاصة فيما يتعلق بالاتصال الحكومي، توجهات الاتصال الحكومي، يعني خاصة ونحن طبعا في البرنامج التنفيذي اطلعنا على الكثير من المهارات واكتسبنا كثير من المعارف. فهذه الجلسة الحوارية هي بالفعل هي يعني كانها تتويج وكانها يعني تعطينا الخارطة، خارطة الاتصال الحكومي واحنا وين نحن قاعدين نحن نتوجه.
3: أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس

0: استباقي يقوم على التخطيط والإعداد المبكر والتكامل بين مختلف الإدارات بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز وتقديم خدمات مساندة نوعية تواكب تطور العمل التشريعي وتلبي متطلبات أعضاء مجلس الشورى في أداء مسؤولياتهم الدستورية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة،
1: وذلك كخدمة رقمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول واستخدام المواد الكيميائية المقيدة ورفع عمليات المتابعة والامتثال البيئي.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميح
2: إلى منظومة رقمية متكاملة عبر منصة سحاب. اليوم النظام صار يربط ويسحب البيانات تلقائيا بين التراخيص والإفصاح الجمركي ويظهرها مباشرة للمستخدم. هذا التطوير بكل وضوح اختصر وقت إنجاز المعاملة من 20 يوم عمل إلى 15 يوم فقط، والأهم أن قلل الجهد البشري والأخطاء اليدوية. النتيجة المباشرة المنشآت صارت تقدم تقاريرها بكل مرونة، وفي نفس الوقت المفتشين والمختصين في المجلس صار عندهم قدرة أسرع وأدق على المراجعة والتحقق. هذا يرفع كفاءة الرقابة البيئية ويحسن جودة الخدمة بشكل ملموس.
0: انطلقت اليوم فعاليات مدينة شباب 2030 في نسختها 15، مواصلة مسيرتها كأحدى أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب البحريني وتنمية مهاراته وإعداده للمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن.
1: وبهذه المناسبة أكدت السيدة ناني محمد البطي الوكيلة المساعد للدعم والمبادرات بوزارة شؤون الشباب أن الإقبال المتزايد من الجهات المختلفة على المشاركة في المدينة يعكس الثقة التي اكتسبها المشروع على المستوى الوطني.
3: في مشهد يتجدد فيه الإبداع، تنطلق مدينة شباب 2030 بحزمة من البرامج التعليمية والتدريبية المكثفة لتفتح للشباب أبواب التمكين عبر مسارات تدريبية نوعية تلامس تطلعات الجيل الواعد.
4: طبعاً هذا المشروع راح يمتد على 6 أسابيع، واللي إحنا نشتغل في هذا المشروع على تمكين اليوم الشباب وإعداده لسوق العمل. وطبعاً عندنا مجالات مختلفة اليوم في هذا المشروع، عندنا أكثر من 250 برنامج وأكثر من 10,000 فرصة تدريبية. طبعاً المجالات مختلفة، عندنا المجالات الإبداعية بشتى أنواعها، سواء كانت في مجال العلوم والتكنولوجيا، في المجال الإعلامي، الأمن السبراني، الاي اي وغيرها من الأشياء اللي احنا نبي نركز السنة عليها مع الشباب ونهيئهم اليوم حق سوق العمل.
5: الحمد لله احنا اليوم نشهد انطلاقة أكبر نسخة على الإطلاق لمدينة شباب 2030. المدينة هاي السنة كبيرة من حيث المساحة، من حيث عدد البرامج، وحتى تنوعها من دورات قصيرة إلى ورش طويلة طوال الفترة. اليوم الحمد لله قاعدين نشوف الشباب من متطوعين ومن مشاركين كلهم داخلين بحماس، حماس لتطوير مهاراتهم خلال فترة الصيف وفي الإجازة، وبإذن الله هالشيء ينعكس على مخرجات المدينة في نهايتها.
3: هذا الموسم يشهد انطلاقة المدينة الرياضية المتكاملة التي تقدم برامج تدريبية بأسلوب علمي مدروس، حيث تتوفر مساحات واسعة للشباب لرفع مستوى اللياقة البدنية وتنمية المهارات الحركية ضمن منظومة تدعم التوازن المطلوب بين البناء المعرفي والصحي.
6: ركزنا مع وزارة الشباب، طبعا ما قصروا هيئة الرياضة بأشرفها على المشروع بشكل عام، واللجنة الأولمبية نسقوا معنا بشكل كبير مع الاتحادات. أكيد إحنا شاركونا ونرس في المشروع إن إحنا نسوي المشروع بشكل عام، فركزنا إن نسوي مدينة رياضية متكاملة اندور، وتشميزة زين إن في الصيف اليوم أغلب الأندية عندها أوتدورز ستاديومز وغيرها، إحنا عندنا اندور، فركزنا شنو الرياضات المهمة في الاندور الناس تحتاجها. يمكن أكبر رياضة شفناها اللي هي التنس الأرضي، ما شاء الله طبعا الجدول فل مالها، لان اليوم اغلب الانديه عندها تنس ارضي خارجي، فما في الا الوحيد اليوم اللي عندنا احنا كره القدم، عندنا الام ام اي.
3: مدينه شباب 2030 في موسمها 15 تحمل في جعبتها العديد من البرامج المتميزه التي تلقي بظلالها على تطوير مهارات الشباب والناشئه في مختلف المجالات، بما

0: يتناسب مع تطلعات أجيال المستقبل.
1: للسنة الثانية على التوالي حصلت وكالة البحرين للفضاء على شهادة IAF Diversity Supporter 2025 في تقدير دولي يعكس التزامها بتعزيز التنوع والشمول وتوفير بيئة عمل ترتكز على تكافؤ الفرص وتدعم الابتكار.
2: وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد إبراهيم العسيري عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه يمثل تقديرا دوليا لالتزام الوكالة ببناء بيئة عمل شاملة ومحفزة للإبداع والابتكار.
3: في إنجاز دولي جديد يعكس مكانة مملكة البحرين في قطاع الفضاء، حصلت وكالة البحرين للفضاء للعام الثاني على التوالي على شهادة IAF Diversity Supporter 2025 المقدمة من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، تقديراً لالتزامها بتعزيز مبادئ التنوع والشمول وترسيخ بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص وفق أفضل الممارسات العالمية. ويجسد هذا التقدير الدولي التزام وكالة البحرين للفضاء ببناء بيئة عمل شاملة ومحفزة للإبداع والابتكار، انطلاقا من قناعة بأن تنوع الخبرات والأفكار وإتاحة الفرص المتكافئة يشكلان ركيزة أساسية للتميز في قطاع الفضاء. ويعزز هذا الإنجاز مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والمرأة في مجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يدعم بناء قطاع فضائي وطني متقدم ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكالة البحرين للفضاء تواصل تنفيذ برامج ومبادرات نوعية لبناء القدرات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وتعزيز التنوع والشمول والابتكار، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين شريكاً فاعلاً في منظومة الفضاء العالمية ويعزز حضورها في مختلف المحافل الدولية.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة أمل البن علي رئيس التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في وكالة البحرين للفضاء أن هذا الإنجاز يعكس مكانة البحرين في قطاع الفضاء ويأتي تقديراً لالتزامها بتعزيز مبادئ التنوع والشمول وترسيخ بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص وفق أفضل الممارسات العالمية.
4: بالنسبة لنا فإن هذا الإنجاز لا يقتصر على الحصول على شهادة، بل يعكس ثقافة مؤسسية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان وإتاحة الفرص للكفاءات والاستفادة من تنوع الخبرات ووجهات النظر هي عوامل أساسية لتحقيق الابتكار والتميز. ونفخر في وكالة البحرين للفضاء اليوم أن اثنتين من موظفات الوكالة عضوتان في المجلس الأعلى للمرأة، مستلهمين الرؤية السديدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز إسهام المرأة البحرينية في مختلف مسارات التنمية. وما حصلت الوكالة اليوم يعكس بوضوح المكان التي تحظى بها المرأة البحرينية كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية والابتكار، ولا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء والعلوم المتقدمة، ويؤكد

0: قدما في أداء رسالتها الإنسانية والحضارية في نشر ثقافة الأمل وتعزيز الدبلوماسية القائمة على الحوار والثقة والتضامن والاحترام المتبادل، بما يلبي أمال شعوب المنطقة والعالم أجمع في بناء مستقبل عالمي أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث شيعت دولة قطر جثمان المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسط حضور رسمي وشعبي كبير.
2: وأقيمت صلاة الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوزيل، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والشيوخ أعضاء أسرة آل ثاني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة.
1: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الإمارات ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددة رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة واستمرارها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها.
2: إلى دولة الإمارات، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وأكدت الوزارة أن الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة من الإمارات ناتجة عن عمليات التصدي للصواريخ البالستية والجوالة والطائرات المسيرة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.
1: وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية. وجددت التأكيد على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساس، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
2: في سلطنة عمان، أفاد مصدر أمني عماني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وأكدت سلطنة عمان إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. أعلنت وزارة الدفاع في دولة قطر تصدي القوات المسلحة لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت البلاد.
1: بدورها أكدت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 مصابين من بينهم طفل بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها مواصلة الجهات الأمنية المختصة أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة بما يعزز سرعة الاستجابة ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته واستمرار الخدمات بصورة طبيعية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة.
2: وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها لن تسمح باستخدام أجواء المملكة وأراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديدات يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددة على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3. FM. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ

0: للتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حملنا الأشواق فأثقلتنا، وباتت الساعات واللحظات تتحرق حبا للقاء الأول. فمطالع الأشياء جميلة، وما الثامنة من كل أربعاء إلا موعد مع الحب، موعد مع حياة ثانية كما أسماها العقاد. مساء الأربعاء ترخي الأجنحة الحالمة أسماعها لترانيم وألحان تتفرد بالبهاء. لقاؤنا في كل أسبوع سيكون مع من استطاعوا أن يجعلوا الأقلام ترقص فرحا حينما وجدت من يقدرها بحق، يستشعر غيابها ويستشعر وجودها، ويجعل لهذا الوجود معنى أجمل. رواية على الأثير، على أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. نحييكم

0: ترقص فرحاً حينما وجدت من يقدرها بحق، يستشعر غيابها ويستشعر وجودها، ويجعل لهذا الوجود معنى أجمل. رواية على الأثير، على أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. نحييكم سبيتش الشحي والمخرج حمد المرباطي. بدأت رحلتنا إذن، فمن منكم معنا؟
1: على مركب الأحلام.
2: كتبت على نحو جديد بعض الشيء، ألف بين النثر والشعر.
3: ألف بين النثر والشعر.
4: عزيز دوست، من بلاد الحرمين إلى هوليوود.
5: الوحوش لا تموت، طوال الوقت أراها، ومهما اختبأت هي تعود للصراخ بي.
6: هي تعود للصراخ.
0: رواية على الأثير. لن يكون طلع الورد في مطلع حلقاتنا زهرا، وإنما جمان ثمين استثنائي. معنا جمانة لم نجدها في محارة كما نجد الجمان عادة، وإنما كانت بين طرقات الحروف تصعد للشعر عتبة، وللرواية عتبة، وللخطابة عتبة، وتلون بفرشاتها الغيوم. مؤخرا حازت على جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد للروائيين الشباب عن روايتها الوحوش لا تموت، وهي فنانة تشكيلية مبدعة وشاعرة بلا حدود. بدايتها كانت بين كل ذلك، واليوم نفخر بأن تكون معنا في أول حلقة من برنامج رواية على الأثير. جمان القصاب، نرحب فيك في هذا المساء المليء بالألق.
7: أهلا سبيتشا. هذه المقدمة مخيفة بقدر ما هي جميلة، لأنها تنبع من شخص يؤمن، ولكن للتصحيح فقط، لست ليس بعد ممتنة جدا لهذا اللقاء، ممتنة إلى أنك اختلقتي بعد هذه المدة الطويلة، ممتنة إلى كم الذكريات اللي راح توقظينا في هذه الليلة.
0: بقدر الحماس وبقدر كل المشاعر اللي تحملينها اليوم، تأكد أني أحمل نفس هذه المشاعر. ودعيني أنتهز الفرصة في البداية بأني أبارك لك حصولك على جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد للروائيين الشباب عن روايتك الوحوش لا تموت. طبعا نشكر لك تواجدك معنا اليوم، وإحنا على ثقة كبيرة بأن الأثير راح يكون مميز فيك ومعاك. في البداية نبي نسأل سؤال قد يكون اعتيادي، ولكن إجابته بالنسبة لك راح تكون استثنائية لأنها منك. فخلينا نتحدث عن ماذا تعني الحروف لجمانة.
7: كشخص كان دائما يبحث عن طريقة للتعبير، كانت اللغة دائما مأمن بالنسبة لي. ما أعتقد أن في شيء ما تقدر تقول الكلمات، ويمكن اللغة العربية بالذات تعطي هذا المعنى لما توفر كم هائل من المفردات، كل واحدة ترادف الثانية بس تضيف تفصيل آخر. هذا اللي أوجدت اللغة فيني، القدرة على إيجاد مناطق، خلقها، تدمير.

0: مأمن. بالنسبة لي ما أعتقد أن في شيء ما تقدر تقول الكلمات، ويمكن اللغة العربية بالذات تعطي هذا المعنى لما توفر كم هائل من المفردات، كل واحدة ترادف الثانية بس تضيف تفصيل آخر. هذا اللي أوجدت اللغة فيني، القدرة على إيجاد مناطق، خلقها، تدميرها أحياناً. اللغة قادرة، ولما تتعاطين وياها تشعرين بهذه القدرة.
1: ترينها ككائن خارق؟
0: دائماً.
1: طيب، هل يكتبنا الحرف أم نكتبه؟
0: الاثنين. لكل نص خصوصيته. هذا شيء واجد واجد أؤمن فيه. في نصوص تفرض نفسها وانت ماشي في الشارع، تسمع نفسك تدندن بها وفجأة تضطر توقف السيارة عشان تكتبها. وفي نصوص لا، في نصوص تتمنع وانت تحتاج تبحث وتدور في كتب، في لقاءات، في موسيقى، في عشان تقدر تستجلبها لك. في نصوص مطيعة، هي تقرر أن تنولد بسلاسة وبهدوء، ولكل نص خصوصيته.
1: والأقرب إلى قلب جمانة التي كتبتها، أو يعني الحروف اللي أنت كتبتيها ولا اللي هي كتبتك؟
0: أينون الإجابة شوي ممكن كليشي، بس أي أقرب من الأمة. جميعهم أحس أنهم كل نص في جزء من روحي. ما أقدر أقول إن في نص تجاوزته بشكل تام. لحين في نصوص لما أسمعها رغم أني كتبتها في 2010-2013 ورغم رداءتها أدبياً، إلا أنها تعني لي بشكل كبير.
1: طيب، الشعر أم الرواية؟
0: خلينا نقول الشعر أم السرد.
1: الشعر أم السرد؟
0: السرد طبعاً.
1: السرد.
0: في الشعر رغم حرية الانفعال، إلا أن السرد يعطيك حرية التفكير، فأختار الفكرة. يمكن في شعراء طبعا يختارون أن يفكرون داخل القصيدة، بس بالنسبة لي أسهل أني أفكر داخل السرد، أني أتعرف على الشخصيات الحبرية من الصفر، كأني أتعرف على صديق جديد.
1: جميل. والروح في الشعر ولا في السرد بعد؟ الفكرة في السرد.
0: الفكرة في السرد. الروح، الانفعال، عفوية القلب في الشعر.
1: إذن نسمع شعر.
0: أتدير ظهرك لي كأنك راحل، فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي، تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يدي. ما عاد في عيني دموع يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع. يا خوف كل هشاشتي، ارحم هشاشة خاطئ.

0: أحفر فيك قبري فانسني واترك يدي. لا شيء قد يعنيك مما في داخلي يجري، لا شيء قد يعنيك في كل الذي في داخلي يجري. توقف، كف عن ذهني ادعاءك، لا تكذب، لست من ماتت عصافير بصدره.
1: اترك يدي. احنا ما راح نترك يديك، احنا راح نظل متمسكين فيها جمانة.
2: انتم من الاشخاص اللي مو امان اللي متمسكين فيها.
1: بس بتكلم عن تاريخ 24 يوليو، كان يوم 3، كانت الساعة 7 بالتحديد. كان ذي اليوم مختلف بالنسبة لك؟ مختلف، لأن أتوقع كان في إعلان نتائج فوزك بالمركز الأول من جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد للروائيين الشباب.
2: كان يوم صادم بكل المعايير.
1: الفوز ما كان متوقع،
2: مو بس مسألة الفوز، مسألة أن كنا راجعين من السفر يومها، من المطار إلى البيت إلى حفل التكريم، وكنت مستعدة إلى أني أخذ نصي وأرجع البيت وأشتغل على تعديله، ما كنت مستعدة أشوفه مطبوع. كشخص دايما كان يكتب ويخبئ في الدرج، كان شيء صادم إن أني أقدر أشوف نصي مطبوع وما أحس بالخجل منه. كان جميل شعور المشاركة لأول مرة بالنسبة لي.
1: وشعور الفوز؟
2: لحين مو مستوعبة إنه يمكن. يمكن لأن
1: لاحظي أنه هو فوز على مستوى الخليج لأول مرة في جائزة الشيخ خالد بن حمد للروائيين. يعني كانت في جائزة للروائيين على مستوى البحرين، بس اليوم أنت ما فزتي على مستوى البحرين، بس أنت فزتي على مستوى الخليج وبالمركز الأول. وأقدر أقول أن الرواية يعني كانت رهيبة، أقل كلمة يقال عنها.
2: أنا هذا الهاجس بالنسبة لي، الفوز مو أن يعني مع احترامي الكبير إلى لجنة التقييم، بس الفوز لجنة التحكيم، الفوز بالنسبة لي إن لما يجيني أحد عقب ما يقرأها ويقول لي إن فيها كيت وكيت وكيت وقرأتها بهذا الانفعال وحسيت بهذا، ولما يعطيني ملاحظات عشان أطور الشيء اللي أكتبه.
1: طيب، من وجهة نظرك وجود جائزة مثل جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد للإبداع الشبابي، إلى أي مدى وجودها يشكل أهمية؟ ومو بس هي، أيضا وجود الجوائز بشكل عام في مجال الثقافة والأدب والفن.
2: وجود الجوائز موقفي من مرتبك. من ناحية أحس صعب أنك تقيم مجموعة أعمال فنية بستاندر واحد، ومن ناحية ثانية دائما أشعر أن هي مساحة لتجربة، وفي أشخاص يبحثون عن هذا النوع من الجوائز عشان يمكن يحصلون ثقة مو قادرين يحصلونها بنفسهم. يمكن لما يجي التقدير من الآخرين يقدرون يحسون باتجاه نفسهم.
1: أنت تحسينها في النهاية شيء جميل ولا؟
2: شيء جميل، بس ما أدري إذا كان منصف أو لا.
1: علشان هذا الشعور، بس أنا عندي لك سؤال، لو كنتي يوم من الأيام عضو في لجنة تحكيم أحد المسابقات، أنا عارف أن الشاعر الحقيقي أو الروائي الحقيقي أو من يشتغل في مجال الفن يعتمد على الذائقة لاستشعار أي نص، أي لوحة، أي

0: إذا إحنا نبي الذائقة هي تكون العالية علشان نصل إلى نفس متفرد، لأن أنا ما أشوف أبداً، ما أعرف إذا إذا أنت معاي على نفس الرأي ولا لا، بس أنا ما أشوف أبداً أن القصيدة أو الرواية أو العمل الفني شيء تقدر تقيسه بمعايير. صعب،
1: إيه ما جداً في... صعب. ولكن في فرق بين لما نقول أن نقد ويكون ناضج ويكون قاعد يحاكم النص بشروط النص مو بشروط الشخص اللي قاعد يحكم. لذلك ذكرت قبل أنه جدا صعب تكون محكم في مسابقة، لأنه في النهاية أنت لازم تحط معايير موحدة، وصعب يعني صعب تحاكم عمليات إبداعية مختلفة أنتجت نصوص بدون ما ترجع إلى كل واحد بروحه، بدون ما تحط معايير لكل واحد بروحه.
0: صحيح.
1: فلذلك أحس أن موضوع المسابقات شوي موقفي منه مرتبك.
0: طيب هل تموت الوحوش؟
1: لا، إنها تنام فقط.
0: الوحوش لا تموت.
2: الوحوش لا تموت، طوال الوقت أراها، ومهما اختبأت هي تعود للصراخ بي. تعرفين؟ تستيقظ وحوش الكبار عندما يخطئون. مرة أخطأ أبي بيني وبين الكرة وركلني، مرة أخطأت أمي بيني وبين السمكة وضعت رأسي داخل حوض الاستحمام لوقت طويل حتى ازرق وجهي. أحيانا أيضا ينسى سائق الباص أن يوصلني فيوصل كل الزملاء قبلي، وحين يحدث ذلك أعلم أنه سيخطئ بيني وبين زوجته. أنا أيضا لدي وحش، وحشي عادة صغير، هو ليس كوحش أبي ذي العينين الحمراوين والصراخ العظيم. أظن أن وحوش الكبار تستيقظ عندما يخطئون، وهم يخطئون كثيرا كما ترين، لكن وحشي صغير يستيقظ حين ينسى أصدقائي أن يأكلوا معي، هو صغير لذا يصرخ فقط داخلي. أيضا حين كانت ابنة الجيران قد أخذت دميتي الوحيدة، يستيقظ وحشي الصغير ويصرخ في داخلي. حين كانت القطط ترفض طعام مدرسي وتتركه على حافة الشارع لا تأكله ولا يعود صالحا لآكله، يستيقظ وحشي الصغير ويصرخ داخلي. حين تعبر الكثير من السيارات ولا تتوقف لأعبر، يستيقظ وحشي الصغير ويصرخ داخلي. حين أعود للبيت وأبي يبصق في وجه أمي، يستيقظ وحشي الصغير ويصرخ داخلي أيضا، فقط داخلي. اليوم كان مختلفا، حين أخذت معلمة الرياضيات دفتر الرسم مني، حين نظر وحشها إلي واستيقظ وحشي وصار يصرخ ويصرخ ويصرخ حتى كبر كثيرا وعضها بأسناني. وكما ترين وحشي الصغير نائم الآن، لذا لن يكون من المفيد معاقبتي. Say something, I'm giving up. I'll be the one if you want me to.

0: الوحوش لا تموت هي الرواية اللي راح تكون على أثيرنا لهذا اليوم، واللي سمعناه هو ملخص لفكرتها. ولكن جمانة دائما تقول إن أنا أقدر ألخص لكم الرواية في جملة واحدة، فشنو هي الجملة؟
1: طفلة تتعرض لاعتداء جنسي من قبل سائق الباص بشكل يومي في طريق ذهابها للمدرسة.
0: طيب ليش كانت الوحوش لا تموت هي أول إصدار النور لجمانة بالرغم من أنها تكتب؟
1: يمكن لأنه هذا يشمل حتى الوحوش لا تموت، لا زالت الكتابات عندك
0: صحيح،
1: أحس بطمأنينة يعني اتجاهها. 24 ساعة حضرت لها قبل من مجرد ما حصلت على موافقة بالمشاركة، بحثت قعدت

0: سويت يعني ريسيرش مالي اللي قبل. وقبل لا أروح بيومين كنت رايحة على أساس أني بكتب نص مختلف تماما، يعني قبلها بيومين كنت لحين مصرة على أني بشتغل على نص آخر. بس هذا يرجع لسؤال اللي في البداية، هل النصوص تكتبنا أو إحنا نكتبها؟ في نصوص هي تختار أنها تكون موجودة. فقبل بيومين بس قررت أن هذا النص اللي لازم يكتب وهذا النص اللي راح وياي للمسابقة وكتب.
1: جميل، تكلمتي عن جزئية جدا مهمة وهي التحضير للمسابقة قبل الذهاب لها. شلون طبيعة هذا التحضير؟ يعني إحنا نبي أن اللي يسمعونا أيضا يستفيدون أنه لا تشارك بس عشان تشارك، شارك عشان فعلا تقدم شيء جميل جزل وفي كمية إبداع كبيرة.
0: مؤمنة أن أي نوع من الفنون يحتاج إلى بحث طويل قبل لا تنتج أي شيء، لهذا نسمع كثيرا أن أي شخص ما يقرأ ما راح يكتب بشكل جيد، أي شخص ما يطلع على أعمال فنية ما راح يرسم بشكل جيد وهكذا. مهم تطلع، مهم تبحث، وخصوصا في الموضوع اللي راح تتكلم فيه، لأنك لما تبغي تتكلم عن موضوع أكيد مئات غيرك تناوله، فمهم أنك تشوف شلون تناوله الآخرين عشان تقدر تقول شيء غير. هذه نقطة. النقطة الثانية أن أنت لازم تكون واعي جدا إلى أن في الكتابة بالذات أنت تكتب عن الإنسان، والإنسان عميق ويحتاج إلى بحث. فكان في مقابلات، كان في يخدمني بعد أني أشتغل في سرد بيت الطفل الثقافي، فأعرف لغة الطفل شلون تكون. ففي هذا النوع من البحث، بحث عن الأعراض اللي تظهر على الأطفال لما يكونون قاعدين يتعرضون لاعتداء جنسي، بحث عن مجموعة أشخاص وقابلت بعضهم. ففي يعني كان في ريسيرش.
1: جميل، هل تؤمنين بأن الوحوش لا تموت؟
0: إيه، أؤمن إن لكن الوحوش تروض.
1: تروض؟
0: إيه،
1: نقدر نروضها.
0: نقدر نروض الوحوش. تنتفخ الملابس قليلا، يتغير لونها لتصير أغمق، الدم يصير خيوطا مثل الألوان المائية، يتحرك الدم في الماء، يصير ضئيلا ويسير فوق الماء، الماء يذهب كله داخل فجوة في الحمام، الماء يذهب إلى الفجوة ويذهب دمي معه. أخذ كل الملابس المبللة، أضعها في سلة الغسيل، لن أحل واجباتي الآن، سأنتظر عودة ماما. ذهبت للفراش لكي أنام، احتضنت وحشي الصغير، تكورنا معا تحت الملاءة، كنت خائفة، ناديت الخادمة، بقيت معي حتى أنام، أحبها، إنها لا تمسني أبدا. سألت المشرفة، هل تعرفين لماذا أنت هنا؟ هز وحشي الصغير رأسه ليقول لا، وتحدث. سألته عن ماما، عن أبي، سألته إذا كان أبي يضرب ماما، قلت لها هو لا يفعل. سألته إذا كانت ماما تضربني، وقلت لها أنها لا تفعل. سألتني إذا كان أحد يؤذيني، أي أحد؟ قال لها الوحش لا أحد يؤذيني. صمتت ونظر الوحش إليها، قال لها أنت تسألين هذا لتعرفي لماذا أنا بنت سيئة؟ نظرت لي وسألت من قال أنك بنت سيئة؟ قال الوحش لا أحد، أنا أعرف أنني بنت سيئة. لماذا تعتقدين بأنك بنت سيئة؟ لأنني أنام والمصباح مفتوح. ولماذا يجعلك هذا سيئة؟ لأنني أضرب زميلاتي في الصف أيضا. فكرت أنا والوحش معا، قال الوحش أنا بنت سيئة، ماما فقط متعبة لأنها تحمل أخوك الصغير في بطنها وتذهب للعمل. قال الوحش إنها لا تذهب للعمل لأنها حزينة. هي ليست حزينة، إنها متعبة فقط، إنها حزينة لأنني لست بنتا جيدة. صرخ الوحش في وجه الرجل بأعلى أعلى صوت. لم يكن الوحش

0: تقول لي المشرفة ادخلي. أدخل أجلس على الكرسي قبالة ماما. ماما أنفها الآن أحمر وعيناها حمروان أيضا، لكن هذا ليس وحشها، هذا حزنها. في الحافلة لا توجد أغنيات، لا يغني سائق الباص مثل بابا وماما حين يقودان. أصغي لأصوات الأطفال الآخرين، نذهب إليهم، ينزل سائق الباص، يأخذ أيديهم ويجلسهم في المقاعد. بعض الأطفال نقف عند بيوتهم أكثر لأنهم يبكون. بعض الأطفال مثلي لا يبكون. لم أذهب من قبل إلى المدرسة، ذهبت إلى الروضة فقط. في الروضة تعلمت الحروف، الأرقام، لكن في المدرسة سأتعلم كيف أكتب كلمات طويلة، وسأتعلم أشياء أكثر عن الأرقام. ماما قالت أنني في المدرسة سيكون عندي صديقات مثل الروضة. أردت أن أذهب بسرعة حتى أستطيع أن أرى كل شيء.
1: هذه مقاطع من الرواية، واللي قراها يعني جمانة يقدر

0: وكل ما طال بحثه يقدر يوصل إلى تفاصيل واجد، وهذا اللي يخلق أي شخصية. إحنا كبشر عبارة عن أفكارنا، فلما تبغي تخلق بشر ثاني حتى لو يعني في ناس تحتاج تعرف كل أفكاره.
1: صح.
0: فبالنسبة لي يبدأون الشخصيات تبدأ مثل عجين صغير وتبدأ شوي شوي شوي شوي تستقل عني، فما تعود جزء مني، أصير مجرد شخص قاعد ينقل قصتها إلى ورقة.
1: بس الكاتب لما يعيش تفاصيل معينة، خصوصا تفاصيل شخصية سوى عنها ريسيرش، يعيش حالة نفسية مع نفسه، ممكن توصله أنه هو يعيش داخل الشخصية، يحزن لأنه هي حزنت، يفرح لأنه هي فرحت، حتى بعد ما يكتب الناس
0: ونعقب. فهذه كانت قصة قصيرة وتحولت إلى نص أطول.
1: طيب وزين، وأكيد عشتي هاي التفاصيل، شلون أثرت على نفسيتك؟
0: في أحيان واجد أقدر أدعي أن أحاول أفصل بس ده مو حقيقي. الشخص نفس لما يكون عندك صديق،
1: صح،
0: أصدقائش لما يجون يقولون مشاكلهم بتسمعينهم بتحاتينهم بتمين عقب ما يخلصون وينتهون، يعني تمين تفكرين في مصيرهم.
1: أنا
0: بالنسبة للطفلة كان أصعب شيء صار لما طلعت من المسابقة في اليوم الثاني وكان فيني صمت كبير لأن ما انتهت النتيجة نفس ما كنت أتمنى لقصتها. رجعت البيت وتميت على السرير أفكر أنه كنت أبغي شيء ثاني يصير.
1: شنو الشيء الثاني اللي كنت تبينه يصير؟
0: شيء أكبر، شيء كنت أتمنى أن يتغير الواقع.
1: ويمكن هاي الشعور أنا بعد يعني حسيت فيه، كنت لما انهيت قراية الرواية كنت للحين أفكر صدق في مصير البنت، الأهل، شنو بيترتب عليهم في المستقبل، خصوصا الشيء اللي تعرضت له وهي طفلة. شعرت للحظة بأن كل أم كل أب من الضروري أنهم يقرون ذي الرواية، ينتبهون حق ذي الإشارات اللي البعض يظنها طبيعية، لما مثلا بنت تقول له بطني ألمني، أنا متوترة، تضرب زميلات، تقص شعر واحدة من اللي معاها في الصف، يظنون أنها مشاكسة. كنت أشعر للحظة أن من الضروري أن يكون في حل في الرواية نفسها، مثلا أن ننتقم من صاحب الباص، نعاقبه.
0: هذه أمنية كل اللي قروها لحد الآن. بالنسبة لي مو وظيفة الكاتب أنه يعطي

0: كلمينا، شنو شفتي؟
1: في البداية أنا ما كنت متوقعة أن يكون في تفاعل لما سألت، ولا يمكن لأني سألت عبر حساب وهمي، فالناس اللي ردوا حلي كانوا أكبر. ولما قعدت وياهم في مقابلة حقيقية، بعضهم كان يبين شقد مجروحين من داخل رغم أنه وقت طويل مر. أنا كنت أسأل بالذات عن عمر معين، بس الأشخاص اللي لقيتهم في أعمارنا ما عدا واحدة، هي أم إلى طفلة تعرضت لتحرش. فلما قعدت وياهم وتكلمت وياهم، هذه الحالة من العجز ده اللي تشوفينه، ولما تسمعين القصص تكتشفين أن اللي صار لهم ممكن يصير لأي أحد. صح. وممكن يمر بدون ما أي أحد يدري فيه، بدون ما أي أحد يحس فيه. يعني واحدة من البنات كانت يعني في بداية الثلاثين، أهلها ما يدرون لليوم، زوجها ما يدري إلى اليوم. فتطالعين وتحسين أنه أوكي، هي اتمنت على قصتها لأنها تؤمن أنها بتتحول إلى شيء ثاني.
0: صح.
1: بتتحول إلى شيء أكثر. كمية الأشخاص اللي يسكتون، يعني اليوم حتى لو بنطالع الإحصاءات الرسمية إحنا ما نعرف العدد الحقيقي.
0: صحيح.
1: ما حد يتكلم. هذه المنطقة اللي كنت أحاول أروح إليها، المسكوت عنه.
0: طيب، من خلال الريسيرش اللي سويتي ومعايشتك لذي الحالات،

0: كان صغير، إذا عندك صيغة سليمة وياه تقدر تتواصل وياه تواصل حقيقي، تقدر تقول لي أي شيء أي شيء.
1: صح، مو شرط تفاصيل.
0: أي
1: طيب، خلينا نرجع لقصة 12 طفل اللي كانوا بيكونون في الوحوش لا تموت. شنو القضايا اللي ممكن ان احنا نشوفها يوم من الايام جزء ثاني من الوحوش لا تموت، او
0: قد
1: يكون لها عنوان اخر؟
0: اي يمكن في عنوان اخر. بالنسبه لي واني اكبر شفت اشخاص تشوهوا بطرق مختلفه، وشفت شلون كل شخص فيهم تعامل ويا التشوه بشكل مختلف، وهذا الشيء للحين يدهشني احيانا ويسوءني احيانا واشياء كثيره. يعني واحد منهم كان طفل أبوه اختفى، فشلون يتعامل ويا غياب أبوه في ظل أن أبوه معتقل. في قصص كانت تتعلق، يعني واحدة من القصص بعد المفضلة عندي كانت إلى طفل والدته مصابة باكتئاب مزمن، فشلون هو يعيش في ظل بيت أمه تقريبا موجودة بس مو بشكل سليم. فهذه النوع من المشاكل المختلفة، أو ما بنقول مشاكل، إنما كل إنسان لزاويته، كل إنسان لفقاعته، فلما تحتك فقاعات الآخرين ممكن تسبب دمج إليهم بدون ما يحس الإنسان.
1: وتظل الوحوش
0: الوحوش
1: لا تموت
0: ولكن تروض.

0: على مركب الأحلام.
1: كتبت على نحو جديد بعض الشيء، ألف بين النثر والشعر، ألف بين النثر
2: والشعر. عزيز دوست، من بلاد الحرمين إلى هوليوود.
3: الوحوش لا تموت، طوال الوقت أراها، ومهما اختبأت هي تعود للصراخ بي.
4: رواية على الأثير.

0: زين، يمكن احنا تكلمنا عن الوحوش لا تموت وخضنا في يمكن موضوع شائك ومواضيع مؤلمة، يمكن رجعتك إلى محطات مختلفة مريتي فيها في كتابة الرواية، بس احنا نبي نتذكر نوع آخر من المحطات في هذه الفقرة وهي محطات في حياتنا. إذا بنتكلم عن أول شخص اكتشف جمانة، شو توجهين له أو من يكون هاي الشخص؟
1: عندنا اثنين.
0: اثنين؟
1: اي. الوالد شلون كان ياخذنا أنا وأختي من بيتنا في توبلي إلى يمر بنا في الطريق إلى المنامة، وتكون كل أشكال السؤال متاحة، كل أشكال النقاش متاحة. مكتبتها الكبيرة كمأمن، كمنطقة أكتشف فيها. والثاني طبعا أستاذ عبد الجبار علي، أستاذ اللي كان دايما يمشي فوق غيمة، وبطريقة ما سواء نحن بعد نمشي فوق الغيوم.
0: شو تقولين لهم في ذي اليوم؟
1: إلى الأب أتمنى أن يوما ما أقدر أرفع راسك، أتمنى أني أعوضك عن أي خذلان سببت لك، عن الخذلان الكثير اللي أدري أني سببت لك. ويمكن ما أكون محامية زينة في أي يوم من الأيام، وممكن ما يكون عندي وظيفة معتادة، ويمكن ما أسلك أي طريق متوقع ومفروض أسلكه، ولكن بسوي شي، بتصرف. انت خليتني يعني قوية كفاية حق أتصرف. إلى أستاذ عبد الجبار، أنا مدينة للأبد.

0: دايما كنت تقول لي إن لما كنا أصغر إن عقب بتكبرون وبتنسون، بس ما أعتقد إن هذا شيء ينسى. وإذا كان في أي مكان وفي أي محفل، أكيد كل الخطى الأولى أني مدينة بها إليك.
1: الفن اتجهتي له بعد دراسة الحقوق
0: طبعا،
1: ويمكن هاي سبب سؤال، يمكن السبب اللي خلاش تقولين يمكن أنا ما أكون محامية زينة من يوم في يوم من الأيام، لكن أكيد كنتي بتكونين شيء، وفي وايد شخصيات تدل على هالشيء. على الخط معنا شخصية ودها تقول لك شيء. مساء الخير يا هلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: عرفتي الصوت ولا ما عرفتي؟
0: لا
1: ملاك. لا مو بزين انك تقولين ما عرفتي. استاذ ابتهال
2: اهلا وسهلا.
1: معنا طبعا الاستاذ ابتهال الانصاري، وهي فنانه تشكيليه جميله من فنانين البحرين. ودي تقول لك شيء الامانه، هي
0: قولي.
1: واعرف ان بينكم تحدي بعد.
0: اوف.
1: بس من بيفوز فيه؟
0: بما أن عدها كتبي مال دافنشي أني ف...
2: مساء الخير جميعا، مساء الخير لكل مستمعينا. جمانة جمانة، وين أبدي؟ من وين أبدأ؟ بس أعطيني نقطة أبدأ فيها، ما عندي. يعني جمانة حبيبتي، أنتين مثال للطموح. مو علشان إن يعني مو قصدي إن مثال للشباب إن يكونون طموحين، لا، أنتين الطموح نفسه، أنتين التميز نفسه، وأنتين الإبداع، أنتين الإبداع. طبعا الرابط اللي جمعني بجمانة مو الأدب مثل ما ذكرتين قبل شوي، هو الفن والتشكيل، ومن بعدها امتدت علاقتنا وصارت أعمق وأعمق وأعمق، وصارت جمانة بمثابة أختي الصغيرة ومثابة بنتي، وفي بعض الأحيان تكون حتى أمي. طبعا جمانة تعرف دشتي. دائما معجبة، يعني أنا معجبة بجمانة من الناحية الشخصية ومن الناحية الثقافية ومن الناحية الأدبية، وهي تعرف أن أنا ما أحب أقرأ روايات، ولكن روايتها قريتها في خلال يوم واحد.
1: ما شاء الله، معناتها أن هي قدرت توصل لك، وقدرت توصل لجمهور كبير، مو جمهور نخبوي فقط.
2: إيه جمانة، يعني جمانة مو بس قدرت، يعني مو مستني ومو لمستني، يعني أنا واجد تأثرت مع مجريات الرواية والأحداث اللي صارت فيها، وهي تعرف شلون يعني أنا تأثرت فيها.
1: جميل. هل حسيتين في تأثير للرواية على لوحات جمانة؟
2: شوفي، جمانة عندها عمق فكري وثقافي كبير، ف يعني هي ممكن تفصل بين ال... بين بين الأدب وبين الفن.
0: عشان ما أحضن المايك.
2: لا يعني كمان، يعني ما قاعدة أجامل، ما قاعدة تعرفين ده الشيء. لا، جمانة تقدر تفصل، وعندها أفكار وعندها مخزون فكري مهول، وأنا دائما أقول لها أن صح جمان، دائما أقول لها أن أتمنى أن بنتي لما تكبر بس تطلع مثلش. بكون راضية.
0: بتكون أحسن.
2: إن شاء الله.
1: أكيد. تفضلي تفضلي قبل. اليوم أنتي ضيفتنا أستاذة
2: تها. بس يعني من هاي المنطلق، يعني أنا يعني فعلا فعلا فعلا معجبة بجمانة، وأحبها أحبها أحبها حتى النخاع، وفخورة فيها، ومتأكدة أن كل اللي حوالينها فخورين فيها، الكل فخور فيش يا جمانة، وندري ومتيقنين ان هاي بس نقطة البداية، بس نقطة البداية، احنا ننتظر نشوف باقي انجازاتش
1: بإذن الله. وانا بعد مترقبة وانتظر، وواثقين ان جمانة بتسوي شيء

0: استثنائي. بس أنت داعم لها في مجال الفن ولا تحسين أنه بعد لازم تكتب روايات أكثر؟ أعرف أن هذه السؤال الحين يعني أنت تبين تقولين أنه لا ننبيها صوب الفن، بس أنه قولي لي.
1: لا ما في شيء يمنع، شوفي هي تقدر تمشي وتوازي بين بين المجالين، لأن الكلمة هي شوفي استعملت وظفت الكلمة بأن هي تصور للناس صور وعيشتهم في أحاسيس وعيشتهم في مجموعة من المشاعر، وهي إحنا ممكن بعد تستعمل الكلمة في أن هي تصنع وتنتج أعمال فنية مرئية.
0: صحيح،
1: فهي هاي علاقة متبادلة بين الاثنين.
0: وهل المزاوجة بين العمل
2: غيرت حياتي إلى شيء آخر تماما؟
0: الله يديم هذا الحب والله يديم هذه الصداقة، وتشرفنا فيك أستاذ ابتهال.
1: الشرف إلي والشرف إلي. وآخر كلمة أم بقولها أن يعني كثر ما أتكلم وكثر ما أقول وكثر ما أعبر، يبقى كل اللي أقوله نقطة في بحر من اللي أنا أحس اتجاه جمانة واللي أنا أترقبه وأنتظره منها، وهي تعرف ده الشيء. أتمنى لكم التوفيق. أتمنى لكم.
0: وإحنا بعد نتمنى لك التوفيق أستاذ ابتهال. نورتينا اليوم في أول حلقة من رواية على الأثير.
1: تسلمون. مع السلامة.
0: الفن جمانة ممكن ياخذك يوم من الأيام عن الحروف ولا لا؟
2: لا
0: أبدا.
2: لوقت طويل كنت أعتقد أني ولدت بجناح واحد وكانت تؤلمني هذه الإعاقة، بس ويا الوقت لما استرجعت التشكيل في حياتي ما في أحد يتخلى عن واحد من أجنحته.
0: أكيد، ويمكن هذا الشيء اللي قادتش من التحليق من كل مبنى كلية الحقوق إلى مبنى كلية الفنون.
2: ابتهال لها دور ما حد يتخيله. التشكيل في أشياء مهما نقص مني، مو نقص من اللغة، ما أقدر أقولها بالكلمات، ما أقدر أقولها إلا بالتشكيل. لما أنحت، لما أجود الطين وأشكله في يدي وأشوف شلون يوقف ويطالعني ويتحول إلى فيجر ويتحول إلى لوحات، هذا ما بالنسبة لي ما يبهرني، فكرة أن خطوط قادرة على أن تصنع كون موازي ومحاكي تماما كالكلمات.
0: في بداية الحلقة كنا نتكلم عن أن الفن ما له معيار محدد ولا له معيار، يعني هو معيار غير قابل للقياس. فإلى أي مدى تشوفين أن دراسة الفنون قد تعيقك أكثر من أنها هي تفتح لك أبواب؟
2: هي مبادئ لما تتعلمها تقدر تستوعب وتقدر تطور من نفسك. في مبادئ أصلاً وفي قوانين تتعلمها عشان تكسرها.
0: صحيح.
2: فهذا بالنسبة لي مجال يعني دراسة الفنون. يعني في الفنون عندي أستاذ عبد الرحيم شريف، عندي دكتورة جميلة السعدون، عندي دكتورة سمال هاشمي، عندي خولة الحسن، بشاير المهدي، وسن مدن، وكل الأساتذة، دكتور فريد البيات، كل الأساتذة اللي مروا علي ودرسوني علمونا هذا الشيء. اخذوا القوانين، طالعوها، تعلموها عشان تكسرون.
0: طيب دكتورة سماء الهاشمي الحين معنا على الخط، مسيتي بالخير دكتورة.
3: يا هلا مرحبا.
0: احنا اليوم متشرفين فيك في برنامج رواية على الأثير، ويسعدنا ان تكون ايضا معانا مبدعتنا جمانة القصاب. قبل شوي كانت تتكلم عن احد الجزئيات اللي يمكن تعلموها في كلية الفنون، وهي كسر القواعد لإنتاج أعمال إبداعية. إلى أي مدى تشوفين أن جمانة وفقت في كسر هذه القواعد؟
3: طبعاً بالنسبة لجمانة اللي دائماً أسميها طالبتنا المتميزة المبدعة، جمانة اللي يميزها أساساً هو محاولاتها دائماً لكسر القواعد، وهذا الشيء اللي

0: طبعا يميز أي إنسان مبدع وفنان، ما يحب يتقيد بأي حدود أو أي يعني قيود. فجمانة دائما مشاكسة متمردة، ولكن دائما التمرد الحلو اللي يعني يفاجئ ويبهر الواحد، ولذلك يعني دائما أحب أن أعطيها حرية، أحب أن أخليها دائما أستثنيها في أي شيء، في أي قاعدة قد أكون أنا حطيتها. أحيانا تخليني حتى يعني أكثر قواعد أكون أنا حطيتها لنفسي ولطلابي، ولكن طبعا تكون قواعد حلوة، قواعد في أمور لها علاقة بالفن وبالتصميم وغيرها من الأمور.
1: إيمانك دكتورة سماء بأن كسر هذه القواعد سيجعل أو سيخلق فرصة للإبداع، إلى أي مدى يعني ترين أنه هو بالفعل أتى أكله؟
0: ما سمعت آخر شيء، أنه هو بالفعل
1: أتى أكله؟
0: سامحة قاعد يتدفع.
1: إلى أي مدى ترين أنه هو حقق المطلوب منه وأتى أكله؟
0: أكله. طبعا يعني مثل ما ذكرت الفنان يحتاج أن يعني طبعا يحتاج بداية أن تنحط له قيود على أساس أنه يحاول أنه يعني يتحداها، تنحط له قواعد يحاول أنه يغير منها، يتميز بأمور كثيرة يعني يعملها. جمانة طبعا يعني مثل ما ذكرت دائما لما تكسر أي قواعد تبهرنا، دائما عندها طريقتها المميزة في أن هي تبرز نفسها، تبرز مهاراتها سواء كانت الفنية سواء كانت الفكرية الثقافية. استطاعت فعلا أن هي حتى تكسر مش أي حواجز أو قواعد يعني بينها وبين يعني الفن، وإنما القواعد اللي قد تكون بين تخصص وتخصص آخر، بين والحواجز اللي قد تكون بين مجال ومجال آخر في الحياة. استطاعت إن هي توفق في أن تدخل الثقافة في الفن، والفن في المسرح، والمسرح في الفن، والشعر مع المسرح ومع الفن. فهذا من أكثر الأمور اللي لاحظت أنه يميزها يعني كطالبة.
1: جميل جدا أن نشوف أستاذ يقدر طلبته بهذه
2: أقول شغلة دائما في حياة أي أحد يمرون عليه أساتذة مميزين جدا، بس
1: وما اللي يخلقهم من حياة.
2: ويا دكتورة سماء أنا ما قاعدة أتعامل ويا شخصية مميزة قد ما أتعامل ويا شخصية استثنائية، استثنائية في تفانيها تجاه طلبتها، في إخلاصها في عملها، في تحليقها الدائم. إنسانة مستحيلة بكل معنى الكلمة.
1: أتوقع هي اللي راح تفتح يعني الأبواب والأفاق للإبداع لطلبتنا، فإحنا فخورين فيك دكتورة سماء
2: جدا،
1: وفخورين أيضا بطلبة جميعهم وبالأخص جمانة
2: وفاطمة محمد جواد، بعد توها فايزة بجائزة على مستوى الخليج من طلبتنا. كان دكتورة صحح لي، كان أحد المقررات كتبت ورسمت قصة للأطفال فازت بالمركز
0: الرسم الرقمي التوضيحي، اسم المقرر Art of Digital Illustration. نعم
1: لما يكون عندك طلبة مبدعين بهذا القدر فتأكد أن وراهم شخص وقف معهم إلى حد كبير، لأن دائما إحنا نشوف أن المبدع اللي يكون على مقاعد الدراسة إنسان يتعذب من الداخل لما يكون في عنده إبداع يبي يطلعه بس ما عارف شلون يطلعه، ويكون أستاذه مو قادر أنه أصلا يوصل له. فشكرا لوجودك معهم، شكرا لدعمك لهم.

0: القلق، وأحاول أبحث معهم عن الإبداع في نفسهم، ويعني أعزز ثقتهم بنفسهم، لأن هذا أول باب من أبواب الإبداع اللي يحتاجون أن يعني ينطلقون منه. فتسعدني طبعا، تسعدني إنجازاتهم، وأكثر من أن يعني أكون سعيدة لما أنا أعمل إنجاز بنفسي، بالعكس يعني يكون سعادتي أكبر لما أشوف إنجازاتهم هم ومدى فرحتهم بهذه الإنجازات، وكيف شخصياتهم تتغير وتثقل عبر السنوات من أول ما نقبلهم عندنا كطلبة إلى أن يتخرجون. فيعني أنا اللي فخورة طبعا بطلابي، ويعني فخورة جدا أيضا بإنجازات جمانة وباستضافتكم أيضا إليها. وجمانة يعني مشروع إبداعي فني كبير في البحرين، وماني متأكدة أنها بتكون لها يعني نجاحات كثيرة إن شاء الله في المستقبل، وطلابنا هم اللي يضيفون إلينا أكثر ما إحنا نضيف إليهم.
1: يعطيك العافية دكتورة، سعداء بهذا التواجد وبهذا الرقي وبهذا الجمال. كل الشكر والتقدير.
0: شكرا جزيلا.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر. التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها. التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج. تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة. ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
5: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
3: لنبدأ معاً. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
6: إلى متى رح أبقى أسيرة لهذا الماضي؟ كل ما حاولت أني أتقدم خطوة للأمام، أجد هذه الذكريات تشدني خطوات للخلف، وكأنها ترفض أن هي تتركني. أعيد نفس المشاهد في عقلي مراراً وتكراراً،

0: لحظات ندمت عليها ولحظات أخرى تمنيت لو أني أعيشها مرة ثانية. لكن شنو الفائدة من كل هذا؟ أعلم أني لا أملك تغيير ما حدث، ويمكن أشعر بأني ما أستطيع تجاهله أيضاً، وكأن كتاب مفتوح أمامي لا أستطيع إلا أني أعيد قراءته مرات ومرات ومرات. هل يمكنني أني أتعلم كيف أطوي هذه الصفحة؟ وكيف أتجاوز الماضي بكل ما فيه وكل ما حدث فيه؟
1: لنبدأ معا.
2: فهمت مشاعرك المتداخلة وأهمية أنك تتقدم على الرغم من اجتياح ذكريات الماضي. ترى الانشغال بالماضي يمكن يكون عائق كبير يمنعنا من الاستمتاع بالحاضر، وكأنه ظل قاتم يرافقنا وين ما كنا، لكن مو من المستحيل ان احنا نتجاوزه. احنا نقدر نتجاوز مثل هذه المشاعر بخطوات بسيطة، خلني اعلمك عليها. اقبل الماضي، اتفهم ان اللي صار صار وما تقدر تغيره، وهذه اول خطوة. اتسامح مع ذاتك، تعلم شلون تسامح نفسك على الأخطاء والتجارب اللي أنت تشعر بالندم عليها، وتذكر أن كل أخطائك هي جزء من نموك الشخصي. ودائما ركز على الحاضر، جرب ممارسة التأمل واليقظة، وخلك مستمتع بكل شي تسويه خلال اليوم، يعني عيش اللحظة بلحظتها، وتعلم من تجاربك السابقة. انظر إلى الماضي كتجارب تعلمت منها، ومو كمجموعة من الخسائر، بل هي تجارب أنت استفدت منها، واعتبرها مثل الدروس اللي أنت مريت فيها. وارسم للمستقبل، حدد الأهداف البسيطة والممكنة عشان تحققها في المستقبل. هذا يساعدك على تحويل نظرتك من الماضي إلى الحاضر والمستقبل.
0: الماضي قد مر، واليوم أنا أعيش الحاضر، وأستحق فعلاً أني أعيش هذا الحاضر بكل تفاصيله الجميلة. أركز على ما أستطيع تغييره أو إنجازه أو تحقيقه اليوم. كل لحظة أضيعها في التفكير فيما مضى هي أكيد لحظة أضيع فيها الفرص اللي أمامي اليوم. نعم نعم، القرار بيدي والفرصة بيدي، واليوم اليوم هو بداية جديدة، وأنا أستحق أني أعيشها بكل ما أملك من طاقة.
1: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
3: صحتك في الصيف.
4: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة، واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
5: يلا شباب، يلا يلا تبدوا الإيفنت.
6: مرحبا بمن زارنا ليستأنس بشعرنا.
7: والآن يا شعراء العرب، من يبارز؟
8: ماذا لو تحرر عالمك فجأة من قيود الزمان والمكان؟

0: ووجدت نفسك تلتقي المتنبي، تمازح أبا نواس وتحاور الخنساء، وتجلس على مائدة حاتم الطائي.
1: والله لأن حررنا إبلا تشبعون بها بطونكم.
0: أربعة شباب يكتشفون اللغة العربية من بوابة الشعر العربي مع مجموعة شعراء من كل العصور في سوق عكاظ.
2: سوق عكاظ، هذه الحلقة من تأليف مريم فقيهي.

0: أيها القوم، أيها القوم، أيها القوم، التمسوا لي المعاذير أني اقتحمت عكاظاً قبل أن يدخله جهابذة الشعر، فظني في نفسي أن لا أحد فيهم مهما على شأنه وفصح لسانه يمثلني جزالة وحسناً في القول والقائل، وقد ودعت فضيلة الصبر منذ فارقت ولاده، فلا طاقة بي عليه يا إخوة الأدب.
1: إيه، ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يا أخ البدر سناء وسنن، حفظ الله زمانا أطلعك، إن يطل بعدك ليلي فلكم، بت أشكو قصر الليل معك.
2: يا الله، معقول شنو كمية السنتمنت اللي في شعره؟
1: العاطفة علي، العاطفة.
2: بالضبط، العاطفة. أحس الكلمات تشعب العاطفة.
3: الله عليك يا علي، والله طلعت بعد مو بسهل في التعبير.
2: ها،
3: هذه من أقوى المزايا في شعر بن زيدون، العاطفة ورقة الكلمة.
1: شباب شباب، شوفوا الشعراء اللي واقفين هناك، عيوهم متغيرة وقاعدين يتهمسون. أظن والله أعلم أنهم مستائين من حركة بن زيدون.
4: شباب خلونا نسمع شي يقولون.
5: من يظن نفسه ذلك الأندلسي المتعالي حتى يتقدمنا جميعا، وكأنه لم يبق في الأولين والآخرين من أهل الشعر وخاصته إلا هو.
6: والأشد من ذلك أنه لم يستأذننا ولم يسمع لنا رأيه، بل اقتحم السوق وكأنه صاحب الأمر والنهي فينا.
7: هذا هو ابن زيدون يا خنساء، رجل عظيم الاعتداد بنفسه، كثير الزهو بها. خفضوا على أنفسكم، فلن يغير كلامكم شيئا مما فعله ذلك الرجل.
8: ولكنه يا شوقي لم يأبه لكبرائنا في الشعر، ولم يضع اعتبارا لتلك الأوزان الثقيلة التي حظي بها الشعر.
1: تبون الصراحة شباب، معاهم حق الشعراء، أبدا ما حبيت اقتحامه للسوق بهالطريقة. شلون يقدر يزكي نفسه على عظماء الشعر من كل العصور وينسب لنفسه الأحقية أنه يفتتح السوق من بينهم كلهم؟
9: عايشة بسمعتش الحين.
1: وين يسمعني؟ أهوى منطلق ورايح يتجول في السوق ويلقي أشعاره ولا بنفتكر في أحد.
9: لم يسمعك ولكني سمعتك أنا.
1: من أنت؟
9: لحظة، أظن أني أعرفك. الشعر الأشقر، البشرة البيضاء، الجمال والفتنة، أظنك ولادة ملهمة ابن زيدون، ألست كذلك؟
3: ولادة بنت المستكفي؟ ابنة خلفاء بني أمية في الأندلس؟
9: نعم، أنا ولادة بنت المستكفي، ابنة ذلك الملك الذي تنازعته أيدي ملوك الطوائف حتى انفرط عقده وتمزقت أوصاله. ولكن لماذا نسهب في هذا الحديث الآن وهمسكم كان يدور عن ابن زيدون؟
2: المعذرة يا ولادة، لقد تهورت عائشة وامسحيها في وجهي.
1: ماذا؟ ليلة تفشلنا؟ اعذريني يا ولادة، لم أكن أقصد الإساءة، ولكن
9: لا عليك، لم تخطئي فيما قلته عن ابن زيدون، لقد نكبه غروره وتعاليه نكبة خيمت بظلالها على سائر حياته وحياتي. تعالوا معي هناك إلى مجلس الأدب الذي كنت أعقده في قصري.

0: سلام، هذه البيوت ولا بلاش؟
1: الله على الأقواس والنقوش والنوافير والفسيفساء، جمالك مستحيل ينوصف يا الأندلس.
2: عاش طلبة الهندسة، والله مراكزة عايشة في الجامعة. ها
1: عيب بعد، شلون عيوننا ما تشوف إلا هالأشياء؟
2: لا بسألك، شنو يعني فسيفساء؟
1: لحظة، بعدين بقول لك نوح.
3: أهلا بقمر الزمان وشمسه، أهلا بروح التي غادرتني وجاءت للتو.
4: ألا تجزلين علينا نعيم قربك يا ولادة؟ ألا تفعلين بحق الذي صورك فتنة تسر الناظرين؟
1: حسبك يا رجل، أما سمعتني أقول إني وإن نظر الأنام لبهجتي كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الكلام فواحشا ويصدهن عن الخنا الإسلام.
5: والله ما أجمل منك إلا بيانك يا ولاد.
1: كل ما في جميل يا أبا حمزة، فلا تفاضل بين هذا وذاك.
0: يا أخي قوية هالمرة والله، وبين وبينكم شكلها مو أحسن من ابن زيدون.
6: هل لداعيك مجيب أم لشاكيك طبيب؟ يا قريبا حين ينأى، حاضرا حين يغيب. كيف يسلوك محب زانه منك حبيب؟ إنما أنت نسيم تتلقاه القلوب.
1: ابن زيدون؟ ولادته هي القريب الحاضر دائما يا ابن زيدون؟
6: هي القريب الحاضر ما عشت أبدا، رغم أنها كافأتني بعد الهوى بانقطاع الوصل والأمل.
1: لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم تهو جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله وجنحت للغصن الذي لم يثمري. ولقد علمت بأنني بدر السماء، لكن دهيت لشقوتي بالمشتري.
6: وماذا فعلت أنت؟ ألم تشرعي أبوابك لذلك الوزير الأفاق أبي عامر ابن عبدوس وتفضليه علي وأنا سيد الرجال؟ هو كما قلت، أكرم بولادة ذخرا لمدخري، لو فرقت بين بيطار وعطاري. قالوا أبو عامر الضحى يلم بها، قلت الفراشة قد تدنو من النار. أكل شهي أصبنا من أطايبه بعضا، وبعضا صفحنا عنه للفار.
1: وأنا أحاكمك بما قلت يا ابن زيدون، هل تظن أن امرأة لها نصف جمالي وحسبي ونسبي واعتزازي بنفسي تقبل أن تبقى على ود رجل يشبهها بالأكل الذي أصاب منه بعضا وصفح للفأر عن بعضه الآخر؟
2: صدقت ولادة يا ابن زيدون، لم توفق أبدا في شعرك هذا.
1: والأدهى من ذلك يا فتى أنه كتب على لساني إلى ابن عبدوس رسالة بذيئة الألفاظ قبيحة المعاني، وجعلني أداة يذل بها كرامة ذلك الرجل، وهو الذي لم أرى منه يوما إلا الإحسان.
0: رسالة؟
6: لا تبالغي يا ولادة، لم أكتب للرجل إلا ما استحقه، ثم إنني مننت عليه بأن خلدت ذكره في التاريخ بتلك القطعة الأدبية البارعة الجمال.
0: أكا حصلتها في جوجل، خلني أقراها لكم يا شباب. أما بعد، أيها المصاب بعقله، المورط بجهله، البين سقطه، الفاحش غلطه، العاثر في ذيل اغتراره، الأعمى عن شمس نهاره.
1: يا ابن زيدون، ما هذه البلاغة يا ابن زيدون؟ رغم أنك أثقلت على الرجل كثيرا،
6: وهو لم يتأخر في الرد علي.
7: سيدي أبا الوليد بن زيدون، صاحب الشرطة يطلب الإذن بالدخول.
6: صاحب الشرطة؟ أدخله على الفور.
8: أهلا أبا الوليد.
6: أهلا بصاحب الشرطة، ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟
8: يؤسفني يا أبا الوليد أنني مضطر للقبض عليك وإيداعك سجن المدينة بناء على أوامر سيدي حاكم قرطبة.
6: تقبض علي أنا؟ كيف تجرؤ أيها الشقي؟
8: بلغني أن بعض الوزراء ومنهم أبو عامر بن عبدوس أخبروا سيدي

0: الحاكمة بأنك تحرض عليه في المجالس والأسواق، وظلوا يفعلون من وقت إلى آخر حتى وصل إلينا القرار بسجنك.
1: سحقا لك يا ابن عبدوس، سحقا لك يا ابن عبدوس.
2: ألم تشفقي على ابن زيدون بعد دخوله السجن يا ولادة؟
3: لا، لما أشفق عليه؟ ولماذا أفعل وقد انتهى ما بيننا؟
4: لا أظنها صادقة. وقبل أن تسأل من هذا الرجل، أنا البحتري.
5: أهلا بالبحتري، ولكن ما علاقتك بابن زيدون؟
4: بل قل ما علاقة ابن زيدون بي؟ فهذا الشاعر الأندلسي كتب أجمل قصائده في وداع ولادة، معارضا إحدى قصائدي.
5: ولماذا يعارضك؟ أقصد لماذا تختلفان وتتعارضان وأنتما من عصين مختلفين؟
4: لم تفهم مقصدي يا بني. ما عنيته هو أنه عارضني معارضة شعرية، والمعارضة الشعرية هي أن يكتب الشاعر قصيدة بنفس وزن وقافية قصيدة شاعر آخر مع اختلاف المعاني.

0: صدقت أيها البحتري. ما رأيك أن نمضي معا في السوق فنقرأ للحاضرين قصيدتنا؟
1: هلما بنا. يكاد عاذلنا في الحب يغرينا، فما لجاجك في لوم المحبين؟ نلحى على الوجد من ظلم فديدننا، وجد نعانيه أو لاح يعنينا.
0: أضحى التنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. ألا وقد حان صبح البين، صبحنا حين فقام بنا للحين نعينا. غيظ العدا من تساقين الهوى فدعوا بأن نغص، فقال الدهر آمينا. فانحل ما كان معقودا بأنفسنا، وانبت ما كان موصولا بأيدينا. وقد نكون وما يرجى تفرقنا، فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا. لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا، أن طالما غير النأي المحبين. والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم، ولا انصرفت عنكم أمانينا.
2: كنتم مع سوق عكاظ من إعداد وتمثيل عائشة الشاعر، علي المجذوب، مريم فقيهي، نوح رياض،

سوق عكاظ. شارك في التمثيل حسن الساعاتي، آلاء البناء، فاطمة زمان، علي حسين، علي الذوادي، علي دعيج، سالم العثمان، فواز العبدالله. ساعد في الإخراج أمينة إسماعيل. سوق عكاظ للمخرج محمد الحسن.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي.

آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: جاءنا من الديوان الملكي الإعلان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى أخوتنا أسرة آل ثاني المالك الكرام وشعب قطر العزيز. إن مملكة البحرين التي ألمها هذا المصاب الجسيم لا تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأسرة آل ثاني الكرام وحكومة وشعب قطر العزيز. داعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. هذا وأعلن الديوان الملكي أنه بناء على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صدر قرار بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري ممثل ولاية ساوث كارولينا السناتور لينسي جراهام. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تعازي وصادق مواساته إلى فخامة الرئيس الأمريكي وأسرة الفقيد، مستذكرا جلالته يده الله إسهامات الفقيد ودوره البارز في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي الأمريكي وسعيه إلى إرساء السلام في العالم، راجيا المولى تعالى له الرحمة ولأسرته جميل الصبر والسلوان.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم 1 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية. جاء فيه: يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية شا ميم با برئاسة السيد غسان غالب عبد العال وعضوية كل من السيدة أمنة علي العريض، السيد هاني حسين رضا، السيدة عائشة محمد عبد الملك، السيد يوسف محمد النفيعي، السيدة منال شوق البيت.

0: الحيات السيدة مروة خالد آل سعد، السيد تميم سلمان الموسوي، وتكون مدة العضوية بالمجلس 3 سنوات.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 31 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، وذلك بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية. جاء فيه: يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية كل من المفتش العام ممثلا عن وزارة الداخلية، نائب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ممثلا عن المستشفيات الحكومية، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة الإذاعة ممثلا عن وزارة الإعلام، مدير إدارة المستحقات ومعاشات المتقاعدين ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مدير إدارة شؤون القاصرين ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس خدمات التمريض بمراكز الرعاية الصحية الأولية ممثلا عن مراكز الرعاية الصحية الأولية، عضو المجلس الأعلى للمرأة ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة، رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين ممثلا عن جمعية الحكمة للمتقاعدين، عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين ممثلا عن جمعية البحرين لرعاية الوالدين، مدير مركز سمو الشيخ حصة بنت علي آل خليفة لرعاية كبار المواطنات ممثلا عن جمعية النور للبر، الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية ممثلا عن جمعية البحرين الخيرية. وتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة ب3 سنوات قابلة للتجديد، ويختار الأعضاء من بينهم نائبا للرئيس في أول اجتماع للجنة.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 32 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. جاء فيه: المادة الأولى: يعاد تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعضوية كل من مدير عام معهد الإدارة العامة، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، مدير عام التنظيم وتخطيط القوى العامة العاملة بجهاز الخدمة المدنية، عميد كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية، مدير إدارة جودة الخدمة الحكومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، الدكتور محمد عبد الله باقر، السيدة ندى عبد المجيد القصاب، والسيد أحمد عبد الحي العوضي. وتكون مدة العضوية باللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الأحد. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. وقعت جامعة الخليج العربي حزمة من العقود الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لاستكمال المدينة الطبية وتنفيذ مشاريع تطويرية

0: في مرافق الجامعة.
1: يشمل ذلك عقودا لاستكمال مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، إلى جانب عقود أخرى لتطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية الأكاديمية والبحثية والخدمية، وذلك بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، والدكتور سعد بن سعود الفهيد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وعدد من كبار المسؤولين. وفي إطار استكمال مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة كانو لتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع تجهيز المدينة الطبية بمنظومة تقنية متكاملة. كما وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة مشاريع السلام لتوريد وتركيب وتجهيز الأثاث والحلول الداخلية والمعدات غير الطبية للمدينة. وعلى صعيد تطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية، شهد حفل التوقيع إبرام عدد من العقود الخاصة بتطوير الحرم الجامعي وسكن الطلبة والطالبات والمرافق التعليمية والبحثية والخدمية. وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية جامعة الخليج العربي الرامية إلى مواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعزيز جاهزية مرافقها الأكاديمية والبحثية والخدمية، بما يدعم التميز في التعليم والبحث العلمي والابتكار، ويرتقي بجودة الحياة الجامعية، ويعزز مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني أن الإعلام الوطني نجح في تجاوز دوره التقليدي ليصبح اليوم شريكا فاعلا ورافدا مهما لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
0: وجاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها معهد الإدارة العامة لمنتسبي البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. وأشار سعادة الوزير إلى أن المملكة نجحت في بناء منظومة اتصالات حكومي متكاملة تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ الثقة وإبراز المنجزات الوطنية بما يواكب أولويات مملكة البحرين وتطلعاتها المستقبلية، ويرتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار في مختلف مساراته وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإعلامي. وأضاف أن قطاع الإعلام بات عنصرا مؤثرا على دعم جهود التنمية وتعزيز حضور مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن نجاح منظومة الاتصال الحكومي يقوم على تقديم رسائل واضحة وموثوقة تعكس ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات، وتدعم بناء الشراكات بما يسهم في تحويل هذه المنجزات إلى قيمة مضافة تدعم مسيرة النمو والازدهار. وفي تصريح بهذه المناسبة أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الجلسات الحوارية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى في مختلف المجالات، منوهة بما تطرقت لها الجلسة المنعقدة حول مستقبل الإعلام والاتصال الحكومي، مشيرة إلى أن تطوير القدرات الوطنية في مجالات الاتصال والإعلام يعد ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
1: أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة بدأت استعداداتها لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس من خلال تطوير أنظمة دعم ومساندة العمل التشريعي والارتقاء بمنظومة الخدمات الإدارية والفنية والقانونية والتقنية.
0: جاء ذلك لدى ترأس سعادتها لقاء تنسيقيا موسعا بمشاركة المسؤولين في الأمانة العامة، وذلك لمناقشة خطة الاستعدادات الخاصة بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، والوقوف على جاهزية مختلف الإدارات ومراجعة المشروعات والبرامج قيد التنفيذ بما يضمن توفير الدعم الإداري والفني والقانوني والإعلامي اللازم لأعمال المجلس في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها. طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة،
1: وذلك كخدمة رقمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول واستخدام المواد الكيميائية المقيدة.

0: مقيدة ورفع عمليات المتابعة والامتثال البيئية.
1: انطلقت فعاليات مدينة شباب 2030 في نسختها 15 مواصلة مسيرتها كأحدى أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب البحريني وتنمية مهاراته وإعداده للمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن.
0: وبهذه المناسبة أكدت السيدة ناني محمد البطي الوكيلة المساعد للدعم والمبادرات بوزارة شؤون الشباب أن الإقبال المتزايد من الجهات المختلفة على المشاركة في المدينة يعكس الثقة التي اكتسبها المشروع على المستوى الوطني. للسنة الثانية على التوالي حصلت وكالة البحرين للفضاء على شهادة IAF Diversity Supporter 2025 في تقدير دولي يعكس التزامها بتعزيز التنوع والشمول وتوفير بيئة عمل ترتكز على تكافؤ الفرص وتدعم الابتكار.
1: وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد إبراهيم العسيري عن فخره بهذا الإنجاز مؤكدا أنه يمثل تقديرا دوليا لالتزام الوكالة ببناء بيئة عمل شاملة ومحفزة للإبداع والابتكار.
0: تحت شعار حاجة عالمية في زمن مضطرب تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي للأمل من خلال ترجمة القيم والمبادئ الإنسانية إلى برامج ومبادرات بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات.
1: وفي ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة تحرص مملكة البحرين على إعلاء قيمة الأمل باعتبارها قوة دافعة للعمل المشترك على أسس من الثقة والحوار والاحترام المتبادل.
0: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث شيعت دولة قطر جثمان المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني وسط حضور رسمي وشعبي كبير.
1: وأقيمت صلاة الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوزيل، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والشيوخ أعضاء أسرة آل ثاني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة.
0: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الإمارات ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددة رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة واستمرارها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها.
1: إلى دولة الإمارات، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وأكدت الوزارة أن الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة من الإمارات ناتجة عن عمليات التصدي للصواريخ البالستية والجوالة والطائرات المسيرة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.
0: وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية. وجددت التأكيد على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساس وأنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
1: في سلطنة عمان، أفاد مصدر أمني عماني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وأكدت سلطنة عمان إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. أعلنت وزارة الدفاع في دولة قطر تصدي القوات المسلحة لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت البلاد.
0: بدورها أكدت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 مصابين من بين

0: بينهم طفل بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها مواصلة الجهات الأمنية المختصة أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته واستمرار الخدمات بصورة طبيعية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة.
1: وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها لن تسمح باستخدام أجواء المملكة وأراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديدات يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددة على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
4: إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
4: هنا البحرين.
6: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء، صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء، أما حديثك في العقول فمشرع والحلم والحكم الغوال الماء، هو صبغة الفرقان نفحة قدسه والسين من سوراته والراء، جرت الفصاحة من ينابيع الهدى من دوحه وتفجر الإنشاء.

حديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح متفق عليه.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج المسمى بالحديث الندي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما استمعنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخلاص النية إلى الله سبحانه وتعالى بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيجب على الإنسان أن يعمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل كي يحظى بالثواب الجزيل والفضل العميم والفردوس الأعلى. فإخلاص النية وتصحيحها وتجريدها لله عز وجل يجعل الإنسان يفعل الواجب لذاته ويسارع إلى الخير بلا نفاق أو خداع، ويتفانى في العمل مهما كانت العوائق كي يؤتي ثماره الطيبة المباركة الموصولة. إن من انحرف في نيته وجعل غايته من عمله الرياء والسمعة وحديث الناس فقد حبط عمله وخاب سعيه ولم ينل إلا العناء والشقاء. ولنقرأ ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزهد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم، وعن الرجل يقاتل ليذكر، وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والإنسان الذي يرائي الخلق ويدع الخالق يعامله الله تعالى بنقيض قصده ولا يحقق له مراده وتظل الحسرة تلاحقه. فقد خرج أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية.

أيها الإخوة والأخوات، هذا هو جزاء المرائي في الدنيا. ونحن نرى في حياتنا اليومية وفي مواقع العمل وفي الأسواق وفي الحياة هؤلاء المرائين الذين لا يخلصون نياتهم في أعمالهم لله عز وجل، وهؤلاء يعاملهم الله بنقيض قصدهم. أما جزاؤهم الأخروي فقد تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أسمعتم ووعيتم وتأملتم أيها الإخوة والأخوات كيف أن الرياء وأن عدم إخلاص النية لله في القول والعمل يحبط هذا العمل؟ فهذا العالم الذي يدعي أنه تعلم من أجل نشر الحق والعلم، ولكنه كان يضمر في نفسه الشهرة والأضواء والإعلام وغير ذلك، فقد حبط عمله وكذب على الله. وكذلك الرجل الذي استشهد في سبيل الله ولكنه لم يكن خالص النية، قاتل ليقال عنه إنه بطل وإنه جريء وإنه وإنه، وهذا الذي ينفق المال حتى ليقال عنه إنه الرجل صاحب الأيادي البيضاء وصاحب المشروعات الخيرية، ولكنه ليس له من إخلاص النية نصيب. هؤلاء صدق فيهم قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيها الإخوة والأخوات، ما أحوجنا إلى أن نتأمل حديث رسول الله وكلام نبي الله عز وجل لتصحيح

لمسيرة سلوكنا. إذا أنفقنا أو تعلمنا أو ساعدنا الآخرين أو قمنا بأي عمل خيري، فلنجعل كل ذلك لله وفي الله، وهو وحده سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. ذكاء العرب.
0: هناك من لديه شغف بقراءة قصص التاريخ واستخلاص العظة والعبرة من سير كبار شخصياته، وهناك شخصيات اشتهرت بالدهاء في التاريخ العربي القديم. وسنتعرف معكم في حلقة اليوم على شخصية اتسمت بدهائها وذكائها حتى أصبحت مثالاً يحتذى به عبر الزمان.
2: من دهاة العرب، عمرو بن العاص.
0: هو أبو عبد الله بن وائل السهمي، عرف عنه ذكاء لم يسبق له مثيل بين جميع قادة المسلمين. وقد سمي بداهية العرب لأنه كان واسع الحيلة في تدبير الأمور. وكان عمرو بن العاص بارعاً في القتال، يحسن المراوغة والخداع، اللذين لا يخلوان من الذكاء وابتكار الحيل في فن المعارك. ويحكى أنه في أحد الأيام بينما كان في الطريق إلى المدينة لوحده، اعترضه جماعة من قطاع الطرق.

0: ماذا حدث؟
1: الآن! الآن يا رجال! انطلقوا!
2: توقفوا! ألا قتل! توقفوا! توقفوا!
3: لقد أمسك به!
4: لقد وقعت في أيدينا! قف ساكناً! إلا قتلناك. هيا!
2: إن قتلتموني بالسيف سنموت جميعا. أجل، سنموت جميعا إن قتلتموني بالسيف. اتركني. ما الذي تقوله؟ ما هذا الكلام؟
5: ما الذي تقوله يا هلا؟ ما الذي
2: يقوله هذا؟ اتركني. إن بيداء، إن انتشر دمي يموت كل من حولي. اتركني، اترك رقبتي.
5: ما يقول؟
2: ما الذي تقوله؟ ما هذا الكلام؟
4: كيف ذلك؟
5: ما الذي تقوله يا هلا؟
2: صدقوني، صدقوني، وما أتى بي وحدي إلى هنا إلا أني أردت الذهاب لمكان لا يكون فيه أحد، فأموت وحيدا وأحمي العرب من هذا المرض اللعين. صدقوني.
4: كيف ذلك؟
2: من أمسكني؟ من أمسكني منكم بيده؟ من ها؟ إذن لا أبرح مكاني هذا حتى يذهب معي. فقد مسه الداء، قد مسه الداء، قد مسك الداء. نعم نعم،
6: انه اصابته عدوى.
5: اجل اجل اجل، لابد انه اصيب.
6: هيا يا رجال، هيا لنهرب.
5: هيا هيا هيا لنهرب، لنهرب الان. هيا وندع الزعيم مع هذا الرجل، لقد انتقلت عدواه الي. هيا
6: لنهرب.
4: يا جبناء، يا جبناء، الى اين تفرون؟ اين انتم ذاهبون؟ ارجعوا، هيا ارجعوا. أنا زعيمكم وأمركم أن تعودوا إلى هنا أيها الجبناء.
2: والآن سأريك ما الدار، ألا وهو الذكاء.
4: ما الذي تقول؟ داؤك هو ذكاؤك؟
2: أجل أجل، وإني أخاف أن تصبح أذكى مني وأنت قاطع طريق، فلا يستطيع الناس الخروج من ديارهم آمنين.
7: لطائف الأخبار.
0: ومن الدهاة النابغين في الفراسة القاضي إياس بن معاوية، وهبه الله من دقة الملاحظة والذكاء النادر والفطنة العجيبة ما جعله مضرب المثل على مر العصور. قيل له يوماً:
8: لولا ثلاث خصال فيك ما كان في الدنيا مثلك.
9: وما هن؟
8: تسرع في القضاء بين الخصمين إذا أدليا إليك.
9: وماذا؟
10: تجالس الدون من الناس.
9: وماذا أيضا؟
10: تلبس الدون من الثياب.
9: أما قولك تسرع في القضاء بين الخصمين، فخمسة أكثر أم ستة؟
8: ستة.
9: لقد أسرعت في الجواب.
10: ومن يشك في خمسة وستة؟
9: فأنا لا أشك في ذلك الدقيق كما تشكون أنتم في ذلك الجليل، فما لي أدفعه عن حقه؟
8: ماذا تقصد؟
9: أما قولكم أجالس الدون من الناس، فلأن أجالس من يعرف لي قدري أحب إلي من أن أجالس من لا يعرف لي قدري. وأما قولكم إني ألبس الدون من الثياب، فلأن ألبس ثوباً يقيني أحب إلي من أن ألبس ثوباً أقيه بنفسي.

0: كما قيل في نباهته وفراسته، كان جالساً يوماً فنظر إلى رجل دخل المسجد فقال:
1: كيف حالك؟
2: إن هذا الرجل من أهل البصرة، من ثقيف، قد أرسل حماماً له فذهب ولم يرجع إليه.
3: إني ذاهب أسأل هذا الرجل وآتيكم بخبره.
0: ذهب الرجل وسأل ذلك بنفسه عما قال إياس.
3: أجل، قد أصاب إياس فيما قال. كيف عرفت أمر ذلك الرجل؟ أخبرنا
4: وما أدري.
2: أما معرفة البصري فلا أحمد عليه، وأما قولي ثقفي فإن لثقيف هيئة لا تخفى، وأما قولي فقد حماما له فإني رأيته يتفحص الحمام، لا يرى ناهضا ولا طائرا ولا ساقطا إلا نظر إليه، فقلت قد فقد حماما لنفسه.
3: يا لنباهتك يا قاضي.
5: لطائف الأخبار.
0: جاء رجلان إلى القاضي إياس بن معاوية يختصمان في طاقيتين، إحداهما حمراء والأخرى خضراء.
6: سيدي القاضي، دخلت الحوض لأغتسل ووضعت طاقيتي وجاء هذا.
7: ليس بصحيح.
2: كفى يا رجل، أكمل.
6: وضع طاقيته بجانب طاقيتي.
7: لم أفعل.
2: سوف أخرجك من المجلس، دعه يكمل بينته حتى يتسنح لك.
6: أسمت يا رجل.
2: تفضل.
6: ثم دخل واغتسل فخرج قبلي فأخذ طاقيتي فمضى بها.
7: لم أخذها.
2: سوف نعلم الحقيقة بعد أن ينتهي من هذا الادعاء. أكمل.
6: نعم يا حضرة القاضي، ثم خرجت فتبعته فزعم أنها طاقيته.
7: نعم، طاقيتي.
2: حسنا، ألك بينة أيها الرجل؟
6: لا.
7: أرأيت.
2: حسنا، ائتوني بمشط.
0: فأتي بمشط.
2: حسنا، اقترب مني، سأقوم بمشط رأسيكما. هيا اقتربوا.
7: ولماذا يا سيد القاضي؟
2: اقتربا. هيا اقتربا. أنت أيها المدعي تعال.
6: أنت تؤلمني.
2: كفى، اهدأ. لقد خرج من رأسك صوف أحمر. أجل أحمر. وأنت أيها المدعى عليه تعال. لا تخف، إنما هو مشط، لا تخف.
7: بالراحة.
2: أما أنت فقد خرج من رأسك صوف أخضر.
7: ماذا؟ حقاً؟
2: بهذا أقضي بالطاقية الحمراء لمن خرج من رأسه صوف أحمر.
6: ظهر الحق.
2: وأقضي بالطاقية الخضراء لمن خرج من رأسه صوف أخضر.
5: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة علي حسين، علي القطار

0: السلطان، حسن الساعاتي، سالم العثمان، جمال الخلاقي. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
0: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم الدين الخالص. الدين الخالص. حين تبحث النفوس بنظرها الفاحص عن الأقوال والأعمال التي تقربها من خالقها الذي له الدين الخالص. الدين الخالص.
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق

0: الدين الخالص، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد فؤاد الكواري، إخراج أحمد بوريان.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأرحب بكم في برنامجكم الدين الخالص، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على إخلاص ديننا له سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الإخوة والأخوات، لقد خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، وإنما خلقهم لحكمة عظيمة، كما بين جل وعلا بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبما أن موضوع برنامجنا هو الدين الخالص، فلا بد لنا أن نتكلم وأن نفصل في بعض الأمور التي تخدش في إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وتقدح في التوحيد، وبعضها يخرج الإنسان من الإسلام والعياذ بالله، وربما لا يشعر. أيها الإخوة والأخوات، كل من أخلص الدين لله جل وعلا وحقق التوحيد في قلبه، فلا بد أن يخاف من ضده، وهو الشرك. وكلما عظم الإخلاص في العبادة زاد الخوف والحذر من الشرك. ولذلك نجد أن أشد الناس خوفا من الشرك هم الأنبياء وسادة الأولياء. فهذا محمد عليه الصلاة والسلام يكثر دعاء ربه بأن يبعد عنه الشرك، وكذلك كان إبراهيم عليه السلام يكثر من الدعاء لئلا يدركه الشرك. فتحقيق الإخلاص وتحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن يقترن معه الخوف من الشرك. وإذا حصل الخوف من الشرك بفزع القلب وهلعه، صار العبد حريصا كل الحرص

على أن يبتعد من الشرك ويهرب منه، وكذلك يصير قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله، يبتغي مرضاة الله. فإن عصى أو غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة إلى الاستغفار. الشرك أيها الإخوة والأخوات في اللغة من الشركة والاشتراك، وفي الشرع هو جعل شيء من العبادة لغير الله. فأي شيء يطلق عليه في الدين عبادة فهو حق لله وحده خالصا جل وعلا، وإذا جعل شيء منه لغير الله كان شركا، نسأل الله العافية والسلامة. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، سنتكلم اليوم بإذن الله عن نوع من أنواع الشرك الأكبر بالله جل وعلا، والتي تخرج العبد من الإسلام، وهو السحر والعياذ بالله. وقد جاء الوعيد الشديد من السحر، وأنه يتنافى مع دين الإسلام، لأن السحر لا يمكن إلا مع التقرب إلى الشياطين وعبادتهم والتعلق بهم من دون الله. فحقيقة السحر أنه استخدام للشياطين في التأثير، ولا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره حتى يكون متقربا إلى الشياطين. فإذا تقرب إليها خدمته هذه الشياطين بأن أثرت في بدن المسحور، فلكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه، ولكل ساحر كذلك مستعان به من الشياطين. فالساحر إذن لا يمكن أن يكون ساحرا في الحقيقة إلا إذا تقرب إلى الشياطين، ولهذا فإن السحر شرك بالله جل وعلا. وهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه سحر، ولكن في الباطن ليس بسحر، وهذا ليس الكلام فيه. وكلامنا الآن في هذه الحلقة إنما يتعلق بالسحر الذي فيه استعانة بالشياطين، وباستخدام الرقى والتعويذات والعقد والنفث فيها. وبعضهم نسأل الله العافية أول ما يذهب إليه يسأل عن اسم الأم، فإذا سأل أي إنسان يعني يطلب منه العلاج قال له والله إيش اسم الوالدة، فاعلم أنه ساحر إذا طلب اسم الأم في هذا العلاج الذي يدعي. إذن السحر من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وسنذكر على ذلك 7 أدلة من الكتاب والسنة. الدليل الأول قول ربنا جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ففي هذه الآية ذكر الله سبب كفر الشياطين بقوله يعلمون الناس السحر، صريح في أن السحر كفر بالله عز وجل. قال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا أيضا صريح في أن السحر كفر بالله جل وعلا. وكذلك تعلم السحر، لأن الله قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر وفهم كيف يكون وكيف يعمل هذا السحر، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا بالكفر والشرك بالله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قول الله سبحانه في هذه الآية ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق يعني النصيب من الخير، وإذا نفاه الله سبحانه وتعالى في الآخرة فإنه يقتضي أن يكون صاحبه كافرا والعياذ بالله. الدليل الثاني على أن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذه الآية

أيها الإخوة والأخوات، في ذم أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لما آمنوا بالسحر ذمهم الله جل وعلا، آمنوا بالسحر يعني تعاطوه، فذمهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم وغضب عليهم، لأنه يكثر السحر واستعماله فيهم خصوصا في اليهود، فذمهم الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك. فهذا يفيد أنه من المحرمات ومن الكبائر، وإذا كان فيه إشراك بالله سبحانه وتعالى فهذا ظاهر أنه شرك بالله. وقوله قول عمر رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، يعني أن الجبت في هذه الآية يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت اسم عام يشمل أشياء كثيرة، ومن أبرزها وأظهرها عند اليهود السحر، فيؤمنون بالجبت يعني بالسحر وهو أظهر الأشياء عندهم، يؤمنون كذلك بالطاغوت يعني الشيطان، وهو كل ما توجه إليه بالطاعة. تفسير الطاغوت بالشيطان من باب التفسير بالمثال، لأن كلمة الطاغوت مشتقة من الطغيان، لاحظوا حروف الكلمة الطاغوت طغيان، فالطاغوت أصلها من كلمة الطغيان. وما معنى الطغيان؟ تجاوز الحد، فالطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن فهذه الآية فيها دليل على ذم السحر وأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه، وهذا صريح في عد السحر من الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات التي توبق صاحبها وتجعله في هلاك وخسار في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم موبقا يعني مكان هلاك، فالموبقات هي المهلكات، وهذه السبع المذكورات في هذا الحديث أكبر الكبائر. لاحظوا قال الشرك ثم مباشرة بعده السحر، عطف النبي صلى الله عليه وسلم السحر على الشرك، وهذا ليس عطفا بين متغايرين في الحقيقة، وإنما هو عطف بين خاص وعام، فالشرك بالله يكون بالسحر ويكون بغيره، فعطف السحر على الشرك للتنصيص عليه، لأن السحر هو أحد أفراد الشرك كما تبين. وقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا أبلغ من قوله عليه الصلاة والسلام اتركوا، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وذاك الشيء في جانب آخر، وهذا يستلزم الابتعاد عن تلك الموبقات. والإنسان قد يترك بعض الأشياء لكنها يكون قريب منها، فإذا قيل له اجتنبه يعني اتركه كليا وابتعد عنه. الدليل الرابع عن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف أي من كلام الصحابي. وهذا الدليل يدل على أن الساحر يقتل، فإذا كان الساحر يقتل والقتل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم فقتله دليل على تحريمه، والقتل بسبب الكفر، لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن يكون فيه شرك وكفر واستعانة بالشياطين وعبادتها، فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى وارتد فقد حل دمه ويقتله الحاكم ولي الأمر. الدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الساحر يقتل، فقد ثبت عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر، رواه أبو داود وأصله عند البخاري. وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه البيهقي في السنن الكبرى. وصح عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن الساحر يقتل، وهذا رواه البخاري في التاريخ الكبير. ووجه الدلالة أن القتل يكون جزاء لهذا الفعل المنكر المحرم، ففيه التشديد والتغليظ والتحذير من ذلك الفعل، وهذا
في

أن السحر كان موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون، فكيف بمن بعدهم؟ فالواجب على المسلمين جميعا أن يحذروا السحر بأنواعه، وأن يتعاونوا في تجريم هذا الفعل المنكر، وأن يبلغوا الجهات المختصة عن كل من يعلمون عنده شعوذة أو استخدام شيء من هذه الخرافات أو السحر أو نحو ذلك، إبراء للذمة وإنكارا للمنكر، لأنه كما قال العلماء: ما دخل السحرة إلى بلد إلا فشى فيها الفساد والظلم والاعتداء والطغيان، ذلك لأنهم يستخدمون الشياطين، فتطيع الشياطين السحرة أعاذنا الله سبحانه وتعالى منهم ومن أقوالهم وأعمالهم وتأثيراتهم. وبما أننا أيها الإخوة والأخوات تكلمنا عن السحر، نريد أن ننبه على مسألة مهمة، وهي ما يسمى بالنشرة، وهي ما يعالج به المسحور. سميت نشرة من النشر، وهي قيام المريض صحيحا، لأنه ينتشر، أي يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة ويشفى من علته. وهذه النشرة على نوعين: النوع الأول حل السحر

وبما أننا أيها الإخوة والأخوات تكلمنا عن السحر، نريد أن ننبه على مسألة مهمة، وهي ما يسمى بالنشرة، وهي ما يعالج به المسحور. سميت نشرة من النشر، وهي قيام المريض صحيحا، لأنه ينتشر، أي يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة ويشفى من علته. وهذه النشرة على نوعين: النوع الأول حل السحر بسحر مثله، وهذا من عمل الشيطان وهو محرم. وإذا أطلقت كلمة النشرة فهي في المعهود عند العرب هذا، أي حل السحر بسحر مثله، وهذا محرم تحريما شديدا. ونذكر على ذلك ثلاثة أدلة. الأول عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أبو داود بسند صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، لأنهم يستخدمون الشياطين، والسحر كله سواء عقدا أو حلا كله من الشياطين، فهذا دال على تحريمه، بل أشد، لأن نسبة الفعل إلى الشيطان أبلغ في تقبيحه والتنفير منه، فإذا كان من عمل الشيطان فهو محرم. الدليل الثاني ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره هذا، أي يحرمه، لأن الكراهة في عرف السلف أي التحريم. وصح عن إبراهيم النخعي وهو من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أي كانوا يحرمون هذه الأفعال. والدليل الثالث ما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل عن النشر، أي النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، فقال: السحر، أي لا يحل السحر إلا ساحر. رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. أما النوع الآخر من النشرة وهي علاج المسحور بالرقية الشرعية والتعوذات والدعوات المباحة أو الأدوية التي عند الأطباء، فهذا جائز، فقد أتى في صحيح البخاري معلقا عن قتادة رحمه الله قال: قلت لابن المسيب رجل به طب، أي سحر، لأن العرب كانوا يستخدمون السحر للتطبب، إلى الآن في اللهجة يقولون مطبوب أي مسحور، رجل به طب أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. رواه الأثرم في سننه موصولا، وهذا سنده صحيح. ومراده في أن حل السحر بما ينفع ويعالج بالأشياء المباحة كالرقى الشرعية والدعوات أو الأدوية عند الأطباء فهذا جائز. وأعظم علاج للسحر أيها الأحبة لا شك هو القرآن العظيم، قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين الدين له، وأن يعيذنا وأهلنا جميعا والمسلمين من السحر بكل أنواعه، وأن يعيذنا من السحرة وشرورهم. والحمد لله رب العالمين.

0: كنتم مع برنامج الدين الخالص مع تحيات الشيخ الدكتور محمد فؤاد الكواري والمخرج أحمد بوريان.
1: تزامناً مع موسم السفر، أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف لتعريف المواطنين بإرشادات السفر لما من شأنه ضمان قضاء فترة سفر آمنة وممتعة حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين بحفظ الله ورعايته. للتعرف أكثر على حملة أمناكم الله، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي إنستغرام ومنصة إكس على BAH Diplomatic. مع تمنيات وزارة الخارجية للجميع بقضاء رحلة سعيدة والعودة إلى أرض الوطن سالمين، وأمناكم الله.
2: مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم.

في حجة الوداع ألقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألقى خطبة عصماء وضع فيها الكثير من الأسس المتينة لقيام الدولة الوليدة في جوانبها المختلفة، ومما جاء فيها قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأنتم تساءلون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد.

0: وهذه وقفات تحليلية لتلك الخطبة الغراء، نستنبط من خلالها القيم النبيلة التي تضمنتها كلماتها المضيئة، لتكون نبراساً للأمة تستهدي به وتسير في ضوئه، لتصل بإذن الله إلى شاطئ الأمان. جمع المادة العلمية الدكتور محمد المأمون محمد علي المحرزي، كتب البرنامج عبد العال رزق. تقديم عدنان صعيدي وأحمد سالم العتيبي. إخراج عبد الناصر الزاير.
1: النساء، الجزء الأول.
0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم جميعا.
2: نرحب بكم أعزائنا، ونحن نبدأ هذه الحلقة من برنامج اللهم اشهد. اللهم اشهد. كان من بين ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في خطبته العصماء النساء،
0: قال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق لكم عليهن، ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء، واستوصوا بهن خيرا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

نبرة في الحديث غير مألوفة للمجتمع العربي في ذلك الوقت. أن تأخذ المرأة هذا الحظ الوافر من العناية والرعاية على لسان متحدث، ويأتي الحديث هذه المرة على لسان قائد الأمة.

0: الوليدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو حديث ليس ككل حديث.
1: إنه التحول الجذري إذن الذي هبت رياحه العاتية على الجزيرة العربية مع ظهور الإسلام، لتعصف بالعصر الجاهلي وما يسوده من عادات وتقاليد بالية، ولترسى مكانها أسس جديدة يقام عليها بناء الأمة الإسلامية الوليدة. ومن أهم هذه الأسس العناية بالمرأة التي تعد نصف المجتمع. أي مجتمع؟
0: لقد كان المعتاد في المجتمع الجاهلي أن تعامل المرأة على أنها متاع يقتنى، لا على أنها إنسان له ما للإنسان من حقوق وعليه ما عليه من واجبات.
1: كانت المرأة مضطهدة من مولدها حتى مماتها وعلى أيدي أقرب الناس إليها، فولادتها في اعتقادهم نذير شؤم على أبيها، وتربيتها تجلب العار لقبيلتها، لأنها إن سبيت في الحروب عجزت عن الدفاع عن نفسها، وزواجها مجرد تبادل سلعة من يد إلى أخرى، وربما تم هذا الزواج مقايضة لها بفتاة أخرى. يتم ذلك كله ولا حق لها في كلمة تقولها أو رأي تعلنه.
0: فإذا مات عنها زوجها عُملت على أنها جزء من تركته، تورث كما يورث سائر تركته، ويزوجها وارثها من يشاء، وللزوج أن يجمع في عصمته من النساء ما يشاء من دون ضابط بحد أعلى من الزوجات، ويطلق منهن من يشاء ومتى يشاء.
1: ولقد سجل القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف تلك الحال البائسة التي كانت المرأة في الجاهلية تعانيها، فقال الحق تبارك وتعالى: وإذا

0: وثم صورة أخرى من صور اضطهاد المرأة في الجاهلية نقلها إلينا الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما.
1: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزل في ذلك قوله تعالى:

0: إلا.
1: وبهذا البيان الشافي أنهى الإسلام تلك الحالة المزرية التي كانت المرأة تعانيها في الجاهلية، ورد إليها كرامتها المسلوبة، بل وفوق ذلك أوجب الإسلام على الولي استئذان المرأة قبل تزويجها ليعلم رضاها قبل العقد، ومنع إكراهها بكرا كانت أو ثيبا على الزواج ممن لا رغبة لها فيه، وهذا يعني أنها شريكة في العقد لا مجرد تابع يسيره الآخرون كما يشاءون.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. رواه الجماعة إلا البخاري.
1: ومعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

0: الثيب أحق بنفسها من وليها أنها أحق بنفسها في أن الولي لا يعقد عليها إلا برضاها، وليس معناه أن تعقد على نفسها دون وليها، إذ القاعدة الشرعية أنه لا نكاح إلا بولي، ومعنى إذنها صمتها أن سكوتها إذن بالموافقة وإيذان بالرضا.
1: وحفظ الإسلام للمرأة كذلك ملكيتها الخاصة مهما كثرت من أن تمتد إليها يد الزوج بغير رضاها، وجعل لها حقا في الميراث كحق الرجل مع الفارق في النسبة بسبب ما يتحمله الرجل من تكاليف الحياة وأعبائها، فقال جل شأنه:
2: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
0: وليست هذه هي الصورة الوحيدة التي كرم الإسلام بها المرأة، بل اقترنت بها صور أخرى، منها أن الحق تبارك وتعالى أنزل في كتابه الكريم واحدة من طوال السور حملت اسم سورة النساء، وسورة أخرى سميت سورة مريم، وثالثة سميت سورة الطلاق.
1: بل إن الله عز وجل ذكر نساء بعينهن في القرآن الكريم ليظل ذكرهن على الألسنة إلى يوم القيامة. بعضهن ذكر تصريحا وبعضهن تلميحا، ومنهن مريم ابنة عمران وامرأة عمران وأم موسى وامرأة زيد بن حارثة وامرأة فرعون والمرأة المجادلة وابنة شعيب عليه السلام. فهل ثم تكريم للمرأة أعظم من ذلك التكريم؟
0: وبالإضافة إلى تكريم المرأة بذكرها في قرآن يتلى إلى يوم الدين، ورد تكريمها كذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون.
0: ولقد كان لكل من هؤلاء النساء الفضليات دور عظيم استحقت من أجله أن تنال التكريم في أعلى مراتبه، فمنهن من ربت نبيا مرسلا، ومنهن من أعانت نبيا على أداء رسالته وناصرته بمالها ونفسها، ومنهن من قاومت الفساد ووقفت بعنفوان في وجه طاغية عجز عن الوقوف في وجهه أعتى الرجال، وغير ذلك من أدوار رائعة لا يتسع المجال للتفصيل فيها، ونحن على يقين بأنها لا تخفى على المستمع العزيز.
1: ما دام ديننا الإسلامي الحنيف قد رد للمرأة اعتبارها وأعطاها مكانتها اللائقة بها في المجتمع، فإننا نرى من الضرورة بمكان أن نشير إلى ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، ونستأذن المستمع العزيز في أن نضع تحت سمعه مرة أخرى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجة الوداع.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق.
1: وفصل صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحق إلى أن قال:
0: قال عليه الصلاة والسلام: وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً.

0: إن أول ما يسترعى الانتباه في هذه الوصية المباركة حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الزواج في قوله عن النساء: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
1: فالزواج آية من آيات الله عز وجل بنص القرآن الكريم.

0: وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تؤكد هذا المعنى، وتبين أن الزواج سنة الله في خلقه.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصحابي عكاف بن وداعة الهلالي رضي الله عنه: ألك زوجة يا عكاف؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم الحمد لله. قال: فأنت إذا من إخوان الشياطين، إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم، وإما أن تكون منا فاصنع كما نصنع، وإن من سنتنا النكاح. الحديث الشريف.
0: وللزواج في الإسلام مقصد أصلي ومقاصد تبعية مكملة له. أما المقصد الأصلي فيتمثل في المحافظة على النسل وحفظه من الانقطاع، وأما المقاصد التبعية فكثيرة، وبينها الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين.
1: قال الإمام الغزالي رحمه الله: إن للزواج 5 فوائد: الولد وكسر الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، ومجاهدة النفس بالقيام بشؤون الزوجات.
0: وتحت كل فائدة من هذه الفوائد 5 تفصيل لا يتسع المجال لذكره. كنتم مع البرنامج الإذاعي اللهم

تم التسجيل في استوديوهات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تسجيل محمد الزاير، مونتاج فهد العيسى، مؤثرات صوتية عاصم البني، الإشراف العام عبد المحسن البناي. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج اللهم اشهد، مع تحيات الكاتب عبد العال رزق والمخرج عبد الناصر الزاير.

0: مشهد من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.
3: نحن عدنا ثانية إليك يا شيخ محمد بن عيسى الخليفة لنواصل مشوارنا في الحوار معك.
4: أنا جاهز لأسئلتك يا ابنتي.
3: توقفنا بالأمس عند ضرورة التعرف على مشوارك الفكري والحياتي والشعري.
4: مشواري الفكري والحياتي معناه لابد لنا من الغوص عميقا في تاريخ البحرين السياسي والاجتماعي والثقافي، وهذا كما تعرفين يحتاج إلى عشرات المجلدات، فمن أين تريدين أن نبدأ؟
3: أتصور لنبدأ أولا من الفعل الذي غير حياة المجتمع البحريني.
4: تعنين افتتاح مدرسة الهداية الخليفية عام 1919؟
3: بالضبط بالضبط يا شيخ محمد.
4: وضعت يدك على المكان الصحيح، وهو أن البحرين بدأت تدخل مرحلة الحداثة الأولى إذا جاز التعبير، وهو باب التعليم.
3: بودي لو نتوقف قليلا عند هذه النقطة.
4: افتتاح مدرسة الهداية الخليفية جعلنا ندخل في تحقيق الحلم الذي راودنا طويلا، فبالعلم نستطيع أن ندخل الحضارة العالمية من أوسع أبوابها.
3: كيف تم ذلك؟
4: بعد أن اجتمع أصحاب الرأي والمشورة بدأنا نخرج من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، فقمنا بالاتصال بالعديد من الشخصيات الأدبية في عدة دول من العالم العربي، ونطلب منهم المشورة في اختيار مجموعة من المدرسين الذين باستطاعتهم الحضور إلى البحرين للقيام بمهمة التدريس، خاصة وأن البحرين لم تعرف المدارس النظامية قبل هذا الوقت، ولكن استطعنا النجاح رغم الصراعات.
3: صراعات؟

0: الجديد وأنصار القديم.
1: مثل ماذا يا شيخ محمد بن عيسى؟
0: هناك صراع على المستوى الاقتصادي بين من يريد أن يعلم أولاده وبين من يريدهم أن يشتغلوا معه في الزراعة أو صيد البحر، وهناك صراع على المستوى الشعري بين من يريد أن يكتب قصيدة جديدة معاصرة تدافع عن العلم ومواكبة الحياة المعاصرة في العالم، وبين الذين يريدون أن يبقى الوضع على ما هو عليه.

0: هل تريد أن نعود للحديث عن الشعر يا شيخ محمد بن عيسى؟
1: وهل هناك أجمل من الحديث عن الشعر؟
0: من خلال قراءتي عرفت يا شيخ محمد بن عيسى أنك كنت تكتب الشعر النبطي إضافة إلى الشعر الفصيح.
1: نعم.
0: إذن ما الذي جرك إلى كتابة الفصيح؟
1: تعرفين أنني زرت الكثير من البلدان العربية مثل الشام والمملكة العربية السعودية والعراق، وعبر الاتصالات بالأدباء في هذه الدول تشجعت على كتابة الشعر الفصيح.
0: لماذا هذا التوجه لكتابة الشعر الفصيح وأنت تملك ناصية الشعر النبطي؟
1: الشعر النبطي رغم إجادتي فيه إلا أنه لا يمكن أن يفهمه البعيدون عن لهجة أهل المنطقة، لذلك من أجل الاقتراب شعريا والاتصال وجدانيا وعاطفيا مع الآخرين كتبت الشعر الفصيح باسم مستعار وهو الوائلي.

0: لماذا اخترت لقب الوائلي؟
1: الوائلي يعود إلى قبيلة قيس بن وائل التي سكنت البحرين قبل مجيء الإسلام، ولأنني أنتمي لهذه الأرض قلبا وقالبا فضلت هذا اللقب على سائر الألقاب.
0: ألا تظن أن التستر وراء اسم مستعار فيه نوع من الخوف من النقد؟
1: لا أنكر هذا، ولكن في البداية أحببت أن أعرف وجهة نظر القارئ والمستمع إلى شعري وكيفية استقباله لهذا النمط من القصائد التي أكتبها.
0: وكيف كان استقبال الآخرين لقصائدك يا شيخ محمد بن عيسى؟
1: كان استقبالا طيبا.
0: واسم الوائلي ألم تتخلى عنه؟
1: وهل من الممكن أن يتخلى الشاعر عن اسم رسخ في أذهان القراء والمستمعين؟

0: الملاحظ في قصائدك يا شيخ محمد بن عيسى إن البعد عن الوطن قد أثر كثيراً في تجربتك الشعرية.
1: خليلي مالي والتغرب في الهند، عندكما من خالص الوجد ما عندي،
0: فإني بتذكار المكارم مولع، بذكراهم أشتاق للبارق النجدي،
1: يحركني شوقا ضياء وبيضه، ويمنحني مسراه وجدا على وجدي،
0: أبات حليفا للغرام ومقلتي، تلاحظ موج البحر في الجزر والمد.
1: إذا نام خالي البال ملء جفونه، جفت نومها واستصحبت جانبها.

0: قلب الوجد.
1: وما ذاك من شوق إلى دعدي وإن دنت، ولا هو في وصل منظومة العقد.
0: ولكنني أشتاق قومي وأسرتي، بنات المعالي بالمشقة والجهد.
1: أولئك قوم من ربيعة في الذرى وفي هامها، لا في ذراع ولا عضد.
0: لله يا برق السحائب قل متى مررت على البحرين باليمن والرشد. هل أنهل من مجراك سح بساحة قد اشتهرت بالفضل والناء للعد.

0: يا شيخ محمد بن عيسى، أو يا الوائلي كما تحب أن نسميك، إن القارئ لأشعارك يلاحظ أنه رغم طموحك الكبير والمشروع لتأسيس مرحلة جديدة رومانسية، إلا أنك لم تستطع مغادرة الأسلوب التقليدي في كتابة القصيدة.
1: ربما في طرحك شيء من التعميم، فتجربتي الشعرية حتى هذه اللحظة لم تدرس بشكل جيد ومحايد وبشكل متأني.
0: كيف يا شيخ محمد بن عيسى؟
1: أنا عمليا حاولت الخروج من البناء التقليدي، إضافة إلى كتابات مطالع لقصائد فيها الحنين إلى الوطن، وهذا وحده يشكل نقلة نوعية إلى الشعر الحديث.
0: إذن أنت تطالب بإعادة قراءة تجربتك الشعرية؟
1: هذا أقل ما يمكن أن يقدمه الناقد الجديد، ليس إلى تجربة الشعرية، إنما إلى جميع تجارب الشعراء السابقين الذين ساهموا بشكل أو بآخر في دفع حركة الشعر في البحرين خطوات إلى الأمام.
0: وهذا يحتاج إلى وقت يا شيخ محمد بن عيسى؟
1: بل يحتاج إلى نقاد جادين يعشقون الوطن.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين. حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حكاية نجم، الذي نطوف فيه وإياكم في سماء الإعلام العربي، ونقف عند ألق نجومه في مختلف المجالات. هذا البرنامج الذي يأتيكم ليترافق واختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي لعام 2024. يقال لكل امرئ من اسمه نصيب، وكان هو من الحظ أن اجتمع في قدره كل من النجومية والبركة، فكان مبارك نجم الذي ولد في المحرق عام 1957، وبدأ يومه من أصوات العصافير ونداء الباعة المتجولين، وصولاً إلى صوت المراويس والطبول المتسربة من دور الطرب المشهورة في مدينة المحرق. درس الموسيقى في سن مبكرة بالبحرين على يد الأستاذ السوري ميشيل إلياس عوض، وكان أستاذ موسيقى يعمل في البحرين آنذاك. وبعد فترة وجيزة من دراسته الموسيقى، قدم العديد من الألحان الناجحة للمطربين البحرينيين وهو لم يتجاوز 13 من عمره. وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة، قرر أن يتجه لتحقيق حلمه الذي لم يكن عادياً في فترة زمنية كانت الصورة الكلاسيكية فيها للطالب المبتعث أن يعود إما دكتوراً أو مهندساً أو معلماً. لكن مبارك اختار لنفسه خطاً آخر ليتابع دراسته الموسيقية بمعهد الكونسرفاتوار بالقاهرة.
3: من صغري كانت عندي قناعة أن الموسيقى مصيري، يعني أنا كأني أتخيل أن أنا خلقت لهذا المجال، فتولعت بالموسيقى وأنا صغير، وأنا في المدرسة وبديت ألحن وأنا في سن مبكر جدا. وبعدين قررت عقب ما انتهيت دراسة من الثانوية العامة من مدرسة ليداية في البحرين، بمحرق في البحرين، يعني قررت أروح أدرس في القاهرة، وبالذات القاهرة، رغم أنه في البداية جاتني بعثة لدراسة الموسيقى في الكويت، لكن أنا أصريت أن لا تكون القاهرة. وطبعا شقيقي الدكتور راشد هو طبعا سندي، وهو اللي وقف وياي، وهو اللي حقق وياي يعني بصراحة أن تتحول البعثة من الكويت إلى القاهرة، وبفضل معارفه وأصدقائه هو. فرحت القاهرة واختاريت معهد الكونسرفاتوار.
2: بعد أن أنهى مبارك دراسته في القاهرة، عاد ليستلم وظيفته كقائد للفرقة الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية، وهي وظيفة جاءت لتتسق وشخصية فنان راقي حالم وشاب عائد من الدراسة مشبوب بالحماس والإنجاز. واستطاع من خلال هذه الوظيفة أن يعايش ما يحب يوميا، وينجز ويبدع ويضيف طابعا مختلفا لأقدم تنظيم موسيقي عسكري في المنطقة، وهو فرقة شرطة البحرين للموسيقى.
3: تأسست الفرقة الموسيقية للشرطة سنة 1929، أقدم تنظيم موسيقي عسكري في المنطقة ككل. يعني بس أنا يعني ما كنت أتخيل أن يعني أنا كنت أحب، سمعتهم مرة أو مرتين، شفتهم في حديقة مرة وكانوا يعزفون لحن من الحاني وشدتني الفرقة لهم ورحت. بس يعني ما كنت أتصور نفسي أن أنا بكون هناك في حقيقة الأمر. لكن كون أنه موسيقى، يعني أنا اللي حببني في الشغلة أن أنا أبي أطلع أروح الوظيفة، أروح

0: الشغل يعني أطلع من بيتي الصبح أروح الشغل أمارس الموسيقى، يعني ما أقعد على مكتب ولا أصفح جرايد ولا كتب وكذا. كنت أبي أتعامل مع فرقة، أتعامل معها تعامل يومي. في الحقيقة الفرقة الموسيقية للشرطة بالإضافة إلى يعني كل الحضور المتميز لها في البحرين، أصبح لها حضور متميز خارج البحرين على مستوى دولي. صراحة أنا حبيت وظيفتي حب كبير، وأخلصت لوظيفتي إخلاص كبير، والوقت يمر علي في الدوام ما أحس فيه، ودائما أنا أروح أقول لهم تروحون الشغل، أنا أروح أقابل حبيبتي.
1: استطاع قائد الفرقة مبارك نجم أن يطور من عمل الفرقة بشكل ملحوظ، حتى أصبحت جزءا أصيلا من الفعاليات الوطنية والمهمة في مملكة البحرين، وصارت تقدم عروضا لا تقدمها أي فرقة موسيقية عسكرية أخرى في العالم. وتمكن مبارك نجم من تحويل الموسيقى العسكرية الجافة القاسية في ميادين القتال والحرب إلى موسيقى جميلة معبرة متنوعة الإيقاعات والأشكال يعشقها الصغار قبل الكبار، وصارت تحظى بتقدير دولي وإقليمي، وتنثر البهجة الممزوجة بالإبهار في كل عاصمة عالمية تحتضن عروضها المتميزة.
0: صارت الآن يعني مطلوبة يعني من كل الجهات، ولها سمعة طيبة، وتطورت تطور كبير. والآن الفرقة الموسيقية ما عادت فرقة عسكرية مالت ميادين عسكرية، إنما الآن أصبح فيها أوركستر سيمفوني، أصبح فيها موسيقى عربية، الجاز والفلامينكو واللاتين، يعني تكوينات موسيقية، فرقة عربية وفرقة قرب واستعراض الطبول، ويعني صارت إلى مستوى الآن لما الغربيون يعني كذا مسؤول في الموسيقى وقادة موسيقيين من العالميون مثلا البحرين ونتقابل وياهم، يتفاجئون إن شلون فرقة موسيقية فيها التكوينات هذه كلها، يقولون مو معقول، حتى مو موجود عندنا التكوينات الكبيرة في فرقة تابعة لجهاز أمني.
1: كان سقف طموحات وتطلعات الموسيقي مبارك نجم ولا يزال عاليا شاهقا، وظلت أقدامه ثابتة على الهوية البحرينية الأصيلة وموروثها العظيم، وهمه بضرورة الحفاظ عليه، مسؤولية عبر عنها من خلال قيامه بتلحين وتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسلات البيت العود وفرجان الأول وحزاوي الدار، كما قام بتلحين 350 أغنية وتوزيع العديد من المؤلفات العربية والأغاني للأوركسترا وللفرق العسكرية والفرق الموسيقية الأخرى.
0: أنا ولد محرق، ودار مداري كله كان في الفريج، لأن فيه فريج المري كله دور شعبية، وللعلم أنا يمكن مرة ولا مرتين دخل دار شعبية في المحرق، بس أسمعهم دار مداري حوالي، أشوف الفرق، أشوف كل الفرق اللي موجودة، سواء فرق عرضة ولا فجري ولا يغنون الصوت ولا الليوة والطنبورة وكل الأمور هذه، كنت أشوفهم قدام عيني، والجربة وكلهم، يعني ما أقدر أطلع من هذه الشيء، يعني أنا حس متجذر فيني. فلذلك أنا إنسان شعبي، فني شعبي، فلذلك ما سلمت مني كل النوعيات الموسيقية، يعني ما سلمت مني الأغنية، ما سلمت مني البرامج التلفزيونية في رمضان، البيت العود في رجال، يعني كل أشياء شعبية، ما سلمت من شعبيتي الفرقة الموسيقية وعسكرية والنظام عسكري، ما سلمت من شعبيتي أوركستر سيمفوني الرصين ولا هيبة ولا، ما سلم أيضا، ما سلم من شعبيتي.
1: اللواء الدكتور مبارك نجم حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الشعبية، تخصص موسيقى شعبية، مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للفنون الشعبية بالقاهرة، ودرجة الدكتوراه في الفنون تخصص تأليف موسيقي، مع مرتبة الشرف الأولى من معهد الكونسرفاتوار بالقاهرة، كما أنه أول موسيقي من خارج بريطانيا ومن دول ما وراء البحار ودول الكومنولث يحصل على شهادة مدير موسيقات من المدرسة الملكية البحرية للموسيقى ببريطانيا، وقائمة طويلة من الشهادات والتكريمات

0: والنياشين الوطنية والعربية والعالمية لشخصه المبدع، تقديراً لكل الأعمال الجليلة التي يقدمها للموسيقى داخل وخارج مملكة البحرين.
1: أنا محب للموسيقى ومحب لهذه الأرض وشعب وناسها، ومحب لكل الناس، ومحب لهذه الفنون والفنون الشعبية. أنا حسيت نفسي مسؤول، لأن أنا إنسان دارس ودرست وتعلمت كثير، وشفت يعني أوركسترات العالم، ودخلت دار الأوبرا في دول عالمية كثيرة، واحتكيت مع موسيقيين كبار على مستوى العالم في مؤتمرات موسيقية في كل مكان، يعني من اليابان إلى أمريكا إلى السويد إلى بريطانيا إيطاليا. فاحتكيت بهذا النخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين. بالإضافة إلى ذلك، يعني أنا درست موسيقى ودرست تاريخ الموسيقي، وشفت الفنانين في الدول الأوروبية كيف أبدعوا وقدموا إنتاجهم. وأنا دائما أحس أن المادة الشعبية هي مادة خصبة، وهي محتاجة إلى من يعتني بها.
0: اليوم يستطيع كل من يقطن على هذه الأرض الطيبة أو يفيد إليها، يستطيع أن يحضر ويتابع ويستمتع بحفلات المايسترو الدكتور بارك نجم الذي يقود فيها أوركسترا البحرين الفيلهارمونية، والتي أسسها عام 2022 ليشكل مرحلة جديدة في مسيرة الموسيقى في مملكة البحرين. ويحظى هذا المشروع بدعم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك في إطار رعاية مملكة البحرين المتواصل للفنون، وخاصة أنها انعكاس لهوية المملكة وإرثها الثقافي، إضافة لاهتمامها بتقديم المملكة كواجهة حضارية تستقطب كافة أشكال الإبداع الثقافي. ورغم كل هذه الخبرات المتراكمة على مدى سنوات من العطاء والاحتكاك والتواصل مع الأوساط الموسيقية العالمية ووصول مقطوعاته الموسيقية التي قدمها للناقلة الوطنية لمملكة البحرين شركة طيران الخليج لتصبح جزءاً أصيلاً من كل الطائرات والرحلات، وصارت موسيقى عالمية ومطلوبة في كل مكان في العالم، إلا أنه لا يزال يضع البحرين وأبناء البحرين نصب عينيه، وكل ما يتمناه أن يحقق لهم السعادة والاستمتاع بالفن الراقي الجميل الذي يقدمه لهم المايسترو الدكتور بارك نجم، فهو منهم وإليهم.
1: عالمية دي ما تهمني إطلاقا في شيء، يعني كل اللي يهمني أن الإنسان البحريني يستمتع بنوع جديد وراقي وأفق ومكونات صوتية جميلة تغذي نفسه وأذنه، ويطرب لفنون متطورة وجميلة. أنا بكون أكثر سعادة لو يرددها ويسمعها ولد المحرك ولا بنت الرفاع ولا ولد سترة ولا يعني أي قرية من قرانا البحرين، في الدراز ولا في بني جمرة ولا في الحد ولا في المنامة، أي مكان. يعني أنا عندي إن لو وصلت موسيقاي لهذا الإنسان البحريني واستمتع بها، هذه اللي عندي، هذه عندي أنا أهم من شيء اسمه العالمية.
2: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار

0: التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين.
1: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة مملكة البحرين.
5: إذاعة البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين.
1: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، ولكل متابعينا في كل مكان دائما وأبدا نرحب بكم في استوديوهات إذاعة مملكة البحرين، وسعداء بالتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامجنا قامات إذاعية التي نلتقي فيها وذاكرة إذاعة مملكة البحرين من خلال رجالاتها ونسائها الذين انضموا للعمل فيها طوال هذا المشوار ممتد لسنوات بل ولعقود. في حلقة اليوم، الشاعر الذي قال أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، أعتقد لا يوجد أكثر من الإذاعة دليل وتأكيد على هذه النظرية، لأن الناس سمعت هذه الأصوات وعاشقت من خلفها، ارتبطت بمن يقدمون هذه البرامج أو تلك النشرات والمواجيز، أو حتى الذين يقومون بعمل الأدوار في التمثيليات والدراما الإذاعية. الناس ارتبطت بالأصوات، استطاعت أن تقدم عطاءات مختلفة ببرامج نوعية نخبوية، وفي ذات الوقت بعطاء ممتد وجميل طوال سنوات هذه الخدمة في مجال الإعلام والإذاعة تحديدا، وحتى في التلفزيون. ولكن أيضا هذه الشخصية لها بعد تربوي ولها تاريخها في سلك التعليم، باعتباره موظف في وزارة التربية والتعليم وتقلد فيها مناصب سوف نأتي على ذكرها لاحقا في هذه الحلقة. لما حاولت أن أنا أبحث عن أقرب تعريف لضيفنا اليوم اللي منورنا في الاستديو، ولطالما نور أثيرنا وصوت حاضر في كل البرامج التي سمعناها ولا زلنا نسمعها من أرشيف مكتبة الإذاعة، أعتقد أن أقرب صوت يتذكرون أهل البحرين هو صوت 141 عند الإشارة تكون الساعة. ضيفنا واللي منورنا اليوم في الاستوديو الأستاذ الكبير الأستاذ أمير قاسم، تربوي وإداري وإعلامي فذ، وله أكيد عطاءات سوف نحاول أن نغطي غيظ من فيض هذا العطاء في حلقتنا اليوم. حياك الله يا أبو محمد.
1: أهلا وسهلا،
0: شاكرين لك وجودك معنا في الاستديو.
1: حياك الله شيخة، الله يخليك.
0: أهلا وسهلا. طبعا احنا بدنا نرجع بالذاكرة إلى البداية،
1: نعم،
0: ونمسك قطار الذاكرة من المحطات الأولى، ونحب أن احنا نتعرف على أمير في بداياته في طفولته وذاكرة الطفولة الجميلة. في سنة قدومك

0: لهذا العالم وكيف كانت بداية حياتك؟
1: أشكرك أولا أخت شيخة، خاصة تقديم رائع، وذكرتي فيه حاجة مهمة، نقطة حساسة، وهي أن الصوت يسبق الصورة.
0: نعم.
1: في الحقيقة الإذاعة عادة لما يسمعها الشخص، إذا كان دراما أو حاجة مثل هذه في الإذاعة، يتصور التصورات في ذهنه عن المكان وعن الوقت وعن الزمان وعن كذا، وحتى الأشخاص يتهيأ لشكلهم يعني.
0: صحيح.
1: وهو بينما في التلفزيون لا يعطيك الصورة، فتضيع عليك هذا التفكير والحساسية.
0: جميل.
1: عموما أنا الحقيقة في طفولتي من أحسن الأشياء اللي بدأت بها حياتي في الدراسة، كنت أخذني الوالد إلى المدرسة.
0: عفوا على السؤال، مواليد عام؟
1: 1947.
0: العمر كله الصحة والعافية. من مواليد أي منطقة؟
1: أنا من الديه.
0: من الديه؟
1: نعم.
0: طيب،
1: في هذه المنطقة لما أخذني الوالد للمدرسة، أبوي كان اسمه جاسم.
0: نعم.
1: وكان المدير اسمه إبراهيم رجب، أبو نبيل رجب وسميرة رجب.
0: نعم نعم.
1: هذا كان
0: مدير المدرسة.
1: مدير المدرسة. فلما سأل الوالد شو اسمه الولد، قال لي أمير، عبد الأمير. ابن من؟ قال لي أنا أبو جاسم. قال لي ما في جاسم. جاسم ما في. قام خلى قاسم.
0: كتب في الأوراق يعني؟
1: الأوراق خلاص يعني رسميا قاسم.
0: قاسم.
1: اي. فالوحيد أنا بين إخواني اللي اسمي قاسم. عندي 5 إخوان كلهم أولاد جاسم، ما عدا أنا ولد قاسم.
0: وكلهم عيال جاسم إلا أنت ولد قاسم. أي
1: نعم.
0: وكل السبب من المدير.
1: كل سبب من المدير.
0: طيب ليش غير الاسم يعني؟
1: لا يقول أصلا جاسم ما في.
0: يعني قصد في اللغة العربية.
1: في اللغة العربية في الأساس. طيب. يعني النبي محمد سلام الله عليه أبو القاسم.
0: صحيح.
1: مو أبو الجاسم. فهذه الجاسم لهجة خليجية إلى حد العراق، لكن ما تسمعين اسم جاسم في مصر ولا.
0: نعم.
1: في المغرب ولا في ما في يعني، هذه لهجتنا احنا، بنقلب القاف جيم.
0: صحيح.
1: نقول قريب، نقول جريب شيء من هالنوع. فبعد ما سأله وكذا، قال لي الولد متعلم القرآن. انا جميل. جدتي الله يرحمها علمتني القرآن وانا صغير، فأخذوا علي اختبار وشافوني عارف أقرأ
0: ما شاء الله،
1: فقاموا قالوا ما نودي الصف الأول يعني.
0: سوى لك ترفيع.
1: ترفيع مباشر.
0: الله جميل.
1: إلى الصف الثاني الابتدائي، وبعدين من يعني الابتدائية 5 سنوات بقيت في الابتدائية بدل 6.
0: في أي مدرسة؟
1: في مدرسة جد حفص الابتدائية للبنين.
0: جميل.
1: بعد 5 سنوات رحت ثانوي، قبل ما كان في شيء اسمه
0: إعدادي.
1: يعني تروح بعد السادس الابتدائي أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي، رابع ثانوي.
0: إذن أنت نرجع لمدرسة جد حفص.
1: جد حفص الابتدائية للبنين. انتهيت من الابتدائي ورحت بابكو علشان أشتغل في بابكو مباشرة.
0: يعني أنت مباشرة طلعت من المرحلة الابتدائية.
1: أيوة.
0: أنت تتكلم عن معهد أبرانتس.
1: أبرانتس أحسنتي.
0: أبرانتس في بابكو.
1: ولكن ما قبلوني لأن عندي عين واحدة ما أشوف بها تمام. ما فطلع عين 6/6 وعين 6/60. فقالوا ما في يعني ما أخذوني.
0: ما حصلت لك الفرصة.
1: ما حصلت قبول. فرحت الثانوية.
0: طبعا بس أساس أن احنا نوضح لمن يستمع إلى هذه.
1: نعم.
0: الحلقة، معهد أبرانتس هو المعهد الملحق في شركة نفط البحرين بابكو.
1: نعم.
0: وهذه المعهد له أهمية تاريخية عظيمة.
1: ممتاز، ممتاز جدا. أخرج رجال.
0: نعم.
1: بمختلف أوجه العلم.
0: نعم.
1: يعني من المحاسبة، من الإعلام، من التربية، من حتى المطبخ أيضا.
0: صحيح.

0: بالضبط يعني
1: كانت بدايتهم في أبرنتس. نعم. فأبرنتس ما حصل. زين ما هو الخيار الآخر؟
0: ثانوي.
1: وين الثانوية صارت؟
0: ثانوية المنامة. أصلا ما كان في البحرين ثانوية سابقا إلا المنامة. إلا المنامة. فجو المدرسة غريب يعني كل أنحاء البحرين في المنامة.
1: جميل.
0: من سترة إلى الرفاع إلى الحد إلى المحرق إلى القرى إلى كل البحرين.
1: وكأن هذه الثانوية جمعت كل البحرين.
0: كل البحرين.
1: جميل. وكونت صداقات وتعرفت على
0: طبعا يعني في الثانوية في ناس أقرباء يعني قريبين منا تماما فكوننا فعلا صداقات وأخوة. جميل. نلعب مع بعض نطلع رحلات مع بعض. جميل. إلى كذا. نعم.
1: طيب واخترت أنت الأدبية والعلمية والتجارية؟
0: أنا اخترت العلمي.
1: العلمي.
0: العلمي معلمين.
1: معلمين
0: علمي. وتخرج من المعلمين علمي الحمد لله بدرجة ممتاز. وبعدين اشتغلت معلم مباشرة عمري 16-17-18 سنة.
1: يعني بعد ما تخرجت من الثانوية مباشرة
0: مباشرة.
1: نعم. اشتغلت. نعم. معلم.
0: نعم.
1: تذكر أول مرة درست في أي مدرسة؟
0: أول شيء كانوا القسم معلمين يودوننا تدريب.
1: ايه؟
0: تدريب عملي. فكانت في مدرسة اسمها مدرسة راس رمان. هذه الآن ما موجودة. كانت في راس رمان فعلا. فكنت أنا أتدرب في ذيك المدرسة. بعدين أول ما عينوني في مدرسة الخميس الابتدائية للبنين.
1: طيب.
0: أي نعم. في أثناء التدريس صرنا نحتاج إلى يعني مؤهل أعلى.
1: وأنت يعني في مهنة التدريس
0: وأنا في مهنة
1: حسيت
0: التدريس
1: إن تحتاجنا.
0: فكانوا البعض يعني يتجه إلى جامعة بيروت العربية.
1: نعم.
0: أنا من العلمي تخرجت وكان ثاني ثانوي ما كان في توجيهي سابقا. فعلشان أخذ الشهادة الجامعية لازم أول أخذ التوجيهية.
1: شهادة التوجيهي أو الثانوية العامة.
0: فأنا علمي فرحت الأدبي درست ثاني أدبي وثالث أدبي يعني ثاني أدبي وتوجيهي أدبي لأن ما يصير من العلمي أطلع مباشرة للتوجيه أدبي فصار درست في البيت ثاني أدبي وتوجيه أدبي وبعدين توجهت إلى الجامعة.
1: أي جامعة؟
0: جامعة بيروت العربية. طبعا كل هذا في أثناء العمل يعني وأنا أشتغل ودرست في جامعة بيروت العربية 4 سنوات تخرجت بعدها إلى على ليسانس آداب لغة عربية. نعم.
1: يعني أنت هواك من البداية لغة عربية. إيش ودك علمي؟ شو اللي خلاك تروح علمي؟
0: أي صح.
1: واضح أن خطك يعني ماشي في الأدب واللغة.
0: الأدب اللغة العربية. نعم. تخرجت من الجامعة الحمد لله.
1: نعم.
0: ولكن أنا على رأس عملي أباشر عملي.
1: هذه في سنة كم كانت الدراسة؟
0: انتهت سنة 1972 ميلادي.
1: يعني أنت رحت بيروت في فترة في الفترة الذهبية لبيروت.
0: أيوة.
1: وعشت يعني صحيح. أوج أمجاد بيروت.
0: أي.
1: بيروت الثقافة
0: الله.
1: بيروت الجمال بيروت الفن.
0: نعم.
1: بيروت.
0: نعم.
1: الأدب
0: كل شيء فيها
1: كل ما فيها جميل.
0: وكان هي ملتقى العرب.
1: طبعا.
0: ملتقى العرب يعني كل العرب وملتقى الثقافات وملتقى العلم.
1: نعم.
0: يعني كانت بيروت عاصمة للثقافة العربية.
1: نعم. وصارت لك هذه النقلة بعد هذه 4 سنوات.
0: نعم.
1: طيب الآن أمير يعود إلى البحرين عنده ليسانس آداب تخصص لغة عربية وأنت في نفس الوقت مدرس وكملت في مشوارك.
0: نعم.
1: هذا الحديث في 72.
0: 72. نعم.
1: طيب متى صار في خط رديف لخطك التربوي ودخلت الإعلام؟
0: الإعلام الله يسلمك احنا في وزارة التربية والتعليم.
1: نعم.
0: لان بعد ما كنت انا مدرس انتقلت الى وزارة التربية والتعليم
1: الى الإدارة.
0: الى الإدارة.
1: نعم.
0: ايوه من التربية والتعليم الى الإدارة. ففي وزارة التربية والتعليم التحقت بإدارة الأنشطة والخدمات الطلابية.

0: هذه الإدارة من ضمن الخدمات الطلابية أو الأنشطة الطلابية فيها مسابقات، فيها
1: مهرجانات،
0: ندوات، محاضرات، صحيح. مهرجانات،
1: نعم.
0: يعني أنشطة عامة.
1: كلمنا بداية عن هذه المسابقة كمشروع، كيف بدأ في التربية التي كانت تحدث على مستوى مملكة البحرين في فرق يعني مختارة مدرسية. من الطلبة في كل مدرسة يمثلون مدرستهم ويدخلون في منافسات وتصفيات لين نوصل للتصفية النهائية ويفوز بالكأس اللي هو فريق المدرسة الفائزة. هذه المسابقة الثقافية إذا تصحح لي كانت في فترة السبعينات تحديدا، في 78 وانطلقت هذه المسابقة، وكانت يعني مثل ما نقول ترند، إذا كان حين الترند هو المهم، كانت إيه الترند في ذاك الوقت، وأولياء الأمور يتحمسون ويعني يشجعون فرقهم، وكان في تأهيل للطلبة وإعداد مسبق.
0: نعم
1: والمسابقة كانت تنقل عبر الإذاعة.
0: صح
1: صحيح
0: صحيح
1: اي، والناس كانت تسمع أيه المسابقة أيه. والسجال والمنافسة بين الفرق.
0: نعم.
1: وانت كنت تدير المسابقة؟
0: اولا انا كنت فعلا اول واحد اجرى او ادار المسابقة.
1: نعم.
0: انا شخصيا، وامتد ذلك الى سنوات.
1: نعم.
0: بعدين احنا عندنا الاستاذ فيصل المرباطي،
1: نعم،
0: جاء من بعدي يعني،
1: نعم، كمل
0: استلم
1: المشروع.
0: الموضوع.
1: نعم.
0: وكمل ولا شخصيته هو فعد حلوة يعني في الأداء، فكان حلو. فكان يقول إذا يسأل طلاب المدرسة ما عرفوا الجواب، قال هو الجواب، قال لكن أنتوا استفدتوا الحين معلومة، أخذتوا معلومة جديدة. فهذه استلمها عقب هو الأستاذ يعني فيصل
1: مرباطي. نعم. صحيح. طيب بعد هذا المشروع، مشروع المسابقة الثقافية، كلمنا عن وجودك في إذاعة مملكة البحرين، وأن أنت الآن أصبحت يعني مذيع ومقدم برامج متعاون، وأيضا أصبح لك باع حتى في نشرات الأخبار وقراءة المواجيز الأخبارية.
0: كانت في دائما الحلقة الأخيرة من المسابقات يحضرها وكيل وزارة التربية ووكيل وزارة الإعلام، وتسجل للتلفزيون
1: اللي صار فيها تسليم الكاس،
0: اللي يصير فيها تسليم الكاس. فكان على أيام وزارة التربية والتعليم كان فيها الدكتور حمد السليطي وكيل الوزارة، ووزارة الإعلام كانت الدكتورة هالة العمران.
1: هالة العمران، نعم.
0: فلما قدمت، أنا قمت أقدم البرنامج في مدرسة، في مدرسة من مدارس البحرين.
1: نعم.
0: في مدرسة أم أيمن.
1: أم أيمن تحديدا.
0: نعم. كان في تفاعل.
1: صحيح.
0: كانت الأسئلة وحركة والمعلمات والطلاب في تفاعل وانشداد الى
1: على فكره ترى مو بس الفريقين يعني موجودين،
0: لا
1: في مشجعين بعد من المدرسه،
0: في مشجعين
1: يعني انا اتذكر احنا في الاعدادي اذا ما كنا نشارك في المسابقه، لان المسابقه امتدت لسنوات ولسنوات.
0: نعم.
1: اذا ما كنا احنا في الفريق المشارك
0: تروحون،
1: احنا فريق مشجع،
0: مشجع
1: لازم نكون موجودين.
0: فكان في المشجعين. انتهت المسابقه.
1: نعم.
0: وصار سلم كل واحد يسلم على الثاني، المسؤولين والطلاب.
1: نعم.
0: مسكتني الدكتورة هالة العمران.
1: نعم.
0: قالت لي أمير؟ قلت لها نعم. قالت نبيك في الإذاعة.
1: جميل.
0: يعني شافت البرنامج على الهواء وكذا. قالت لي نبيك في الإذاعة. قلت لها يصير خير. يصير خير. رحت أنا أتكلم مع مديري الأستاذ محمد صالح عبد الرزاق، قال لا تروح، ما يبي يفقدني.
1: أي طبعا متمسك فيك.
0: قال لي لا تروح، مع الإذاعة مو مثل هني، ترى خليك هني أحسن. ففعلا ما جيت الإذاعة. فمن هني يعني صار مطلب أن نسوي برنامج تربوي، برنامج

0: تربوي، وهذا الكلام كان على أيام شيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة رحمة الله عليه، كان وزير التربية في ذلك الوقت. نعم. فأول شيء قلنا له إحنا بنسوي برنامج، وإيش تقترح علينا من اسم؟ بروحه هو اقترحه، قال برنامج وزارة التربية والتعليم. قلنا له إيه؟ قال بس تربية وتعليم.
1: تربية وتعليم.
0: إيه.
1: جميل.
0: فمشينا البرنامج تربية وتعليم. فيما بعد رحنا التلفزيون وقلنا له الحين احنا بعد عندنا برنامج للتلفزيون، قال بعد تربية وتعليم.
1: اذا انت تتكلم عن مشروع برنامج تربوي تعليمي نفذتوه كإدارة الأنشطة الطلابية.
0: نعم.
1: في الإذاعة. يعني هذه كان تعاونك الأول مع الإذاعة.
0: ايه هذا أول.
1: شنو كان محتوى البرنامج؟ يعني
0: برنامج تربية وتعليم يعني غطي المناسبات، يغطي النشاطات الفعاليات في المدارس، وأيضا الأشياء الإدارية من وزارة التربية والتعليم، يعني من الوزارة ومن المدارس، فكان هو يغطي هذه الأشياء تقريبا.
1: يعني نقدر نقول إنه كان ينقل أخبار وزارة التربية والتعليم للناس.
0: نعم.
1: طيب وتطورت الفكرة وصار هناك في نسخة تلفزيونية.
0: في نسخة تلفزيونية. نعم.
1: طيب وكانت هذه بداية تعاونكم كإدارة.
0: نعم.
1: مع الإذاعة.
0: نعم.
1: في هذا البرنامج.
0: نعم.
1: طيب
0: جيت الإذاعة من باب المسابقة ومن باب التقديم الأخبار ونشرات الأخبار والمواجيز وكذا كمقدم إذاعي.
1: فأصبحت متعاون مع الإذاعة.
0: متعاون. نعم.
1: وأبقيت على وظيفتك الأساسية في سلك التربية والتعليم.
0: نعم.
1: وأنت أساسا إداري في دائرة الشؤون الطلابية الأنشطة والخدمات الطلابية.
0: نعم.
1: بعد ذلك انتقلت إلى العلاقات العامة.
0: نعم.
1: نعم. بس كلمنا عن خطك الآن في الإذاعة، عن أهالي العمران اقترحت عليك وأنت يعني ومسؤولك متمسك فيك وقررت تمسك العصا من النص.
0: إيه.
1: وتقدم هني.
0: مقدم.
1: وتكون موجود هني.
0: إيه. نعم.
1: وما تسأل أحد.
0: أحسنتي. نعم.
1: طيب الآن في ظل وجود برنامج تربية وتعليم، وهو برنامج أيضا مشروع من ضمن مشاريع وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الإعلام، أنت لا تزال في هذه المرحلة يعني تمثل الوزارة.
0: نعم.
1: أنت لم تدخل في الإذاعة بشكل رسمي.
0: حسنتي.
1: طيب كلمنا عن هذا البرنامج الذي كان في أثناء مسابقة الطلبة، ويعني خلنا نقول ثبت أركانك أكثر في الإذاعة وعبر الأثير، وأصبحت الناس تحتاج على صوتك وتألفه أكثر خارج إطار المسابقة.
0: أنا في الحقيقة في أثناء المسابقة أسبوعية.
1: صحيح.
0: أنا مقدمها في الأثناء، يعني شعرت أنا أن عندي إمكانيات صارحة للإذاعة.
1: نعم.
0: فتقدمت بطلب رسمي إلى الإذاعة، وكان مديرها أيام زمان الأستاذ خليل
1: الذوادي.
0: كانت في الإذاعة في العدلية.
1: في العدلية.
0: قبل. فتقدمت بطلب ووافقوا عليه. جو أخذوا علي اختبارات أقرأ وكذا، وشافوني أوكي فوافقوا علي وبدأت العمل في الإذاعة. طبعا في أوقات غير دوام العمل، يعني
1: على اعتبار أن أنت متعاون.
0: أنا متعاون.
1: نعم.
0: فبالعصر بالليل، لكن صباحا ما في إلا إذا كان يوم الجمعة مثلا ممكن يعطوني دوام.
1: نعم. وشنو هي كانت البرامج اللي قدمتها في هذه البداية؟ طبعا برنامج تربية وتعليم على اعتبار أنه أصلا برنامج من وزارة التربية، ولكن بعد ذلك بدأت في تشكيل وإعداد وتقديم برامجك الخاصة في الإذاعة.
0: نعم.
1: فكلمنا عن تطور التجربة الآن، أصبحت ليست فقط يعني أنت لست فقط مرآة وزارة التربية والناطق باسمها في الإذاعة، ولكن أصبحت الآن معد ومقدم برامج، عندك رؤية وعندك رسالة وعندك فكرة.
0: بعد أول برامج كانت أيضا تربوية، يعني ندوات تربوية، فهذه بدأت فيها، ونأتي بأشخاص مثلا معلمين، مديرين مدارس.
1: نعم.
0: موظفين

0: الكبار إلى آخره، نأتي فيهم ونتحدث معهم حول قضية معينة من قضية تربوية معينة،
1: وكل يدلي بدلوه.
0: كل يدلي بدلوه، فتكون ندوة يعني.
1: ندوة ثرية فيها أفكار،
0: فيها أفكار ومختلف
1: التوجهات
0: والتوجهات. فكانت هذه بعد بدايتي بعد تربوية في بالنسبة للإذاعة يعني.
1: يعني خلصنا من المسابقة وبرنامج تربية وتعليم،
0: أيوة،
1: ونأتي للندوات التربوية.
0: التربوية
1: ولا تزال عباءة المدرس على كتفيك والتربوي مو قادر تخلعها. طيب،
0: ومن ضمن هذه أيضا غير الندوات كنت أقدم برنامج تربية وتعليم مثل ما قلت.
1: نعم.
0: وبرنامج تربية وتعليم هذا عادة مخصص للمدارس، أنشطة مدرسية، فعاليات،
1: أخبار. نعم.
0: قضايا تربوية، مو بس يعني أخبار وكذا.
1: جميل.
0: فكنا نجمع، ومن الشيء البديع أن أكثر من يقدم هذا البرنامج من المدارس هم طلاب، أكثر شيء طلاب يعني. لما نحصر قضية معينة نجيب الطلاب يتكلمون فيها، هذه كان يعني نوع من التشجيع والتحفيز.
1: يعني في انتقائية للطلاب.
0: إيه طبعا،
1: يحضرون
0: طبعا
1: الإذاعة.
0: إيه نعم.
1: ويسجلون معك في الاستديو،
0: يسجلون معنا ندوات وإلى آخره. ومع هذا أيضا ندوات أخرى تربوية.
1: جميل.
0: فيما بعد انتقلنا من يعني حسوا الظاهر المسؤولين في الإذاعة بأن بإمكانياتي في تقديم الندوات، فأعطوني فرصة أن أقدم ندوات خارجية يعني ما لها علاقة بالتربية. يمكن تكون لها علاقة بالتربية لكن يعني ليست تابعة لوزارة التربية والتعليم،
1: يعني بشكل غير مباشر.
0: نعم. فأدينا لقاءات كثيرة في برنامج كان عندي سلم شاء الله اسمه ضيوف البحرين.
1: نعم.
0: هذا البرنامج نلتقي فيه بالضيوف الكبار اللي يجون في مسؤوليات للوزارات، مثلا مهندس جاي لوزارة الكهرباء والماء، واحد رجل دين جاي لوزارة العدل، واحد تربوي جاي لوزارة التربية، وهكذا.
1: وكلها شخصيات تأتي في مهام رسمية.
0: أيوة.
1: هي شخصيات تفد إلى البحرين.
0: نعم.
1: في مهام رسمية، سواء بالتواصل مع الجهات الرسمية من وزارات وهيئات حكومية.
0: نعم.
1: أو حتى عندما يأتون للمشاركة في مؤتمرات، في فعاليات.
0: نعم. نعم.
1: في مهرجانات، فكانوا يمرون على برنامج ضيوف البحرين.
0: نلتقطهم يعني من
1: هناك. هو يقتنصهم حقيقة وليس فقط التقاط.
0: أيه.
1: هذا اقتناص المعد.
0: أيه.
1: طيب،
0: أيضا الله يسلمك كان في جمعية اسمها منتدى البحرين أو شيء من النوع.
1: نعم.
0: هذه الجمعية كانت تدعو مفكرين وأدباء وكتاب من العالم العربي.
1: جميل.
0: إيه. صار بيني وبينهم توافق أو اتفاق.
1: نعم.
0: على أن أي أحد يجيهم يعطوني إياه أنا قد أسوي له لقاء
1: في برنامج ضيوف البحرين.
0: في برنامج ضيوف البحرين.
1: جميل.
0: فكانت الحقيقة الحصيلة ممتازة جدا.
1: طبعا أكيد
0: ممتازة يعني حتى أنا شعرت أن هذه البرنامج.
1: نعم.
0: المفروض يوثق، بمعنى يعني يكتب،
1: يحول إلى كتاب. طبعا، لأن أستاذ أنت هذه التجربة التي تتفضل فيها الآن في مسألة ضيوف البحرين تحديدا، الفكرة ظهرت من الإذاعة.
0: نعم.
1: وأنت أصاحب الفكرة وترى أن يمكن نحن نستثمر وجود هذه الشخصيات في برامج تثري الإذاعة وتثري يعني الأثير وذائقة. نعم. المستمع. ولكن لما وسعت الدائرة وأصبح هناك في تعاون بينك وبين الجهات مثل المؤسسات المجتمع المدني المعنية بالثقافة.
0: نعم.
1: وبالأدب والتعاون مع خليني أسميه مجتمع التكنوقراط، الناس المثقفة.
0: نعم.
1: الناس المتعلمة، الناس التي تحمل درجة مهنية عالية، سواء كانوا مثقفين، أدباء، مهندسين، أطباء، أيا كان. ويقدمون عطائهم في البحرين، وأيضا في نفس الوقت تستثمروا وجودهم في هذه الندوات. أعتقد أن يعني هذه النقلة في إعداد البرنامج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لعلها أعطت البرنامج بعد آخر وأثرت فيه وصار حتى يمكن وسعت حتى الدائرة.
0: كلامك صحيح شيخة. الواقع اللي كنا نستضيفهم من الناس كانوا على مستوى عالي من الثقافة والعلم، وليسوا جميعا من البحرين.
1: نعم،
0: في من غير البحرينيين
1: يعني. هم ضيوف البحرين.
0: أحسنتي، أنا في بعض من البحرين، وفي لكن من الأردن قابلت ناس، من فلسطين، من لبنان، من مصر، من تونس، مجموعة يعني ما شاء الله، وكل واحد يحمل في في في راسه علم وثقافة.
1: نعم.
0: تثري يعني
1: البرنامج والمستمع طبعا. نعم. يعني هذا البرنامج شو نقول احنا، يعني موسوعي.
0: نعم.
1: لأن أنت في كل مرة تقابل شخصية بتخصص مختلف، بخلفية ثقافية مختلفة، بانتمائها لبلد يحمل إرث مختلف، فكيف كنت تعد لهذه الحلقات؟ لأن أنت يعني مو ماشي في خط، يعني أنت لأنك تربوي، فلما تمشي في الخط التربوي أنت عارف أدواتك وعارف المساحات الحديثة، تفضي إلى أين أهم القضايا المطروحة على الساحة في هذا المجال لأنها مجالك. ولكن أعتقد ضيوف البحرين لعله شكل لك تحدي في أن أنت تبحث في الهندسة، تبحث في الطب، تبحث في الأدب، في الفكر، حتى في السياسة، حتى في الدين.
0: صح.
1: في كل مرة تستضيف شخصية، وفوق ذي كله احنا نتكلم عن شخصيات نخبوية، يعني هذه مو أشخاص يعني هو أو توهم بادين، لا، هذه الناس لهم اسمهم سمعتهم وتاريخهم. فكيف تعاملت مع هذا التحدي كمعد؟
0: أحسنتي، أنت قلتي لي وأنا في التليفون أن أعرف معلومات، قلت لك كيف عرفتي المعلومات؟ قلتي أنا أبحث، لازم أبحث علشان أقابلك وأنا عندي معرفة.
1: طبعا ما يصير أقابلك إلا لازم يعني أسوي أعمل واجب.
0: هذا الشيء هو نفسه اللي أنا كنت أسوي، يعني أروح لاسم الشخص في النت وأشوف فعالياته ونشاطاته وأموره، وأكون فكرة عنه وعن
1: مجاله وعن تخصصه
0: وكذا.
1: نعم.
0: إيه، فلما يجي أقابله ما لازم يكون عندك أنت خلفية كمذيع، تكون عندك خلفية فعلا عن الشخص بحيث ما يتفاجأ أو ما يتفاجأ بأنك ولا تدري بشيء. فكانت هذه الصورة هي اللي أنا أسويها الحقيقة.
1: إذن هذا البحث وهذا الهومورك والواجب الذي يسبق المقابلة جاوب على سؤالي لما قال لك زميلنا المخرج عبد الناصر نعار، أستاذ أمير دائما يجي الاستوديو معه الشنطة الحقيبة.
0: صحيح.
1: فطلعت هذه
0: صحيح.
1: الحقيبة هي السر، فيها أوراقك وفيها تجميعك وفيها بحثك وفيها إعدادك لهذا البرنامج. طيب، برنامج ضيوف البحرين بدأ، في تذكر من أي سنة عملت فيه؟
0: والله هذا في التسعينيات.
1: في
0: التسعينيات. إيه، التسعينيات. ساعدني على هذا على الموضوع أخواني في وزارة التربية والتعليم، كانوا أيضا يعني إذا شافوا أحد جاي يعني يقول لي ترى فلان، وأنا فعلا استطلع عن هذا الشخص.
1: نعم.
0: وأحاول أعرف معلومات عنه حتى لما أقابله يعني أكون جاهز.
1: يعني. صحيح. طيب، هل مثلا في ذي الفترة أنت طبعا كنت كما يقال أن أنت يعني من أكثر من قدم النشرات والمواجيز.
0: نعم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية دائما.
0: بعدين يعني أنا من ضمن البرامج، يمكن ما سألتيني عنها، من ضمن البرامج اللي سويتها وكان لها يعني مردود ممتاز وإيجابي، برنامج أطروحات جامعية.
1: أطروحات

0: أطروحتها من المكتبة العامة وأقرأها وألم بكل
1: ما فيها
0: ما فيها وبعدين أجيب الشخص
1: وتناقشه في الأطروحة
0: أناقشه على أساس المستمع يعني يرتاح يعني فعلا يحس إنه في معلومات في
1: طيب.
0: فهذه أطروحات جامعية بعد أخذ من عندي وقت جيد يعني.
1: طيب أنا خليني أقول لك إن هذا البرنامج ودعني أخلع عباءة مقدم البرنامج الآن معك وألبس عباءة المستمع وأقول لك أن سبب رئيسي من يعني تحفيزي لأن أنا أكمل الماجستير
0: نعم.
1: أنا كنت أسمع البرنامج وأقول إن شاء الله في يوم من الأيام يستضيفوني إن شاء الله في يوم من الأيام يعني أناقش الماجستير والله يكتب لي وأكمل دكتوراه وأحضر وأكون ضيفة في هذا البرنامج. فهذا البرنامج لم يكن فقط لخدمة من قدموا هذه الأطروحات وهم طبعا نخبة في البحرين حملة الماجستير والدكتوراه ولكن أيضا أنت يعني حفزت الكثيرين لأنهم يكملون مشوارهم وأنا واحدة منهم
0: الحمد لله.
1: فشكرا الحمد لك لله. على هذا البرنامج
0: الحمد لله.
1: أنت تكلمت عن برنامج ضيوف البحرين وإحنا تحدثنا عنه باستفاضة لأنه يعتبر من أكثر البرامج في تاريخ حضرتك طبعا المؤثر وله ميزة وأعتقد أنه ليس له برنامج شبيه على طول هذه السنوات. ولكن خلنا نرجع لفترة ما بعد المسابقة مسابقة الطلبة في نهاية السبعينات وبرنامج تربية وتعليم ودخلت على الإذاعة. كلمنا عن هذه الفترة ما هي أهم البرامج التي قدمتها؟ هل كان مثلا هل كان يستهويك مثلا قالب إذاعي معين قلت خلني أجرب أسوي برنامج من هالنوع ولا برنامج من ذاك النوع؟ كيف تلمست الطريق في هذه البداية؟
0: أنا من الناس اللي يتشبثون بموقفهم يعني في حال يعني أعطي مهمة.
1: نعم.
0: أحب أكون أنا المسؤول يعني في جماعة مثلا ممكن يقول لك في معد وانت تقدم. أنا ما أحب في المعد أنا أحب أنا أكون المعد والمقدم وبدايتي هالشكل وأنا أثق في نفسي عندي ثقة في نفسي إن أنا أعد وأقدم بدل ما أقدم. لما تقدم بس يعني فكرة المعد على راسك انك لكن لازم تسويها بينما انت كمعد تدري ايش بالضبط تسوي ماذا تفعل. فكنت انا اعداد وتقديم.
1: اذا هو يعني عموما الاعلام يعني هناك مدرستي هناك المدرسه التي تؤمن بوجود معد متخصص وهناك المعد يعني معني بالإعداد بشكل كامل.
0: نعم.
1: ويقدم هذا الإعداد وهذه المادة مذيع ومقدم برامج متمكن ومتخصص.
0: نعم.
1: لكن المدرسة الثانية اللي أنت مؤمن فيها وتنتمي إليها وأعتقد أن الآن يعني كل الجيل يؤمن بها أن أنت تكون المعد وفي نفس الوقت أنت تكون المقدم لسبب باختصار.
0: نعم.
1: بدل أن تكون لسان غيرك
0: أحسنتي
1: أنت لسان حالك.
0: نعم.
1: نعم
0: صحيح.
1: وأعتقد أن خير من يمثل ما في أفكارنا ما في عقولنا من فكرة
0: وأشخاصنا
1: أنا في بالي فكرة يعني تختمر تعتمل تاكل من راسي من وجداني أريد أن أوصلها بفكرة معينة بسياق معين في إطار معين فأفضل من سيوصلها هو أنا.
0: صح.
1: ولي هنون طبعا البقية. وهناك أيضا أحيانا يحدث بعد سبحان الله يعني وأنت أخبر مني بهذه الأمور أبو محمد يصير هناك في تناغم عجيب وغريب بين معد ومقدم.
0: صح.
1: فيصبح وكأن في بينهم يعني خيط خفي كأن بينهم قناة تواصل غير مرئية ويشكلون ثنائي ولا أروع.
0: ممتاز. صحيح.
1: نعم
0: صحيح.
1: ولكن أنت فضلت المدرسة نعم. الثانية نعم. أنت المعد وأنت المقدم
0: خاصة أن برامجي مو على الهواء ليست
1: تسجيل.
0: على الهواء
1: نعم.
0: تسجيل. في التسجيل يعني لو أخطأت لو كذا المخرج يقطع عليك ويقول أعيد سو شيء ثاني كذا. هذه تسجيل مريح بالنسبة لي
1: وأنا الحين بس

0: أسألك يعني كيف قاومت أغراء الهوى؟ إن أنت تطلع لايف هذه أيه. يعني أعتقد يعني شيء جميل.
1: أنا قاومت لأن وضعي كمتعاون.
0: نعم.
1: يعني أكثر البرامج اللي على الهوى تكون في النهار.
0: نعم. توقيتها ما يناسبك. صحيح.
1: نعم.
0: ففضلت إن أنت تكون.

0: فضل دائرة الأمان ها؟ نعم. هذا الجانب اللي فيه أريحية وتقطع وتعيد وتزيد وانت مرتاح يعني. في كل الأحوال يعني ما قدمته جميل وراقي ومميز، وخلينا نحاول نستذكر البرامج الأخرى اللي قدمتها. أنت حين قدمت اللقاءات في ضيوف البحرين والبرامج التربوية والندوات، بس هل كان عندك مثلا برامج لا تزال تذكرها، مثلا ثقافية، برامج لربما خفيفة، أو أنت يعني بس كنت مركز في خط معين؟
1: لا، هذه البرامج اللي ذكرتها
0: يعني ما جربت.
1: إلى جانب برنامج ديني كنت أقدمه من إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: نعم،
1: بسيط بعد، هو لقاء مقابلة أسبوعي يستقبل تساؤلات
0: المستمعين، نعم،
1: ولكن ليس على الهواء
0: يعني، بعد مسجل.
1: بعد مسجل يعني يستقبلهم و الشيخ
0: يجاوب
1: عليهم. نعم
0: نعم، وصوتك حاضر في إذاعة القرآن الكريم بتقديم المشايخ، صح؟
1: نعم نعم.
0: كيف تجد تجربتك في إذاعة القرآن الكريم؟ كيف تقيمها؟
1: إذاعة القرآن الكريم إذاعة هادئة، ما في يعني استوديو إذاعة البرنامج العام واستوديو القرآن الكريم جيران، لكن تشوف هذا حيوية وحركة وناس داشة وناس طالعة، وتشوف البرنامج القرآن الكريم هدوء، ما يعني
0: هدوء وسكينة،
1: هدوء وسكينة. المخرج أو يعني تلاقي قاعد مرتاح، ما في حركة وحيوية مثل. فلذلك البرامج الدينية كلها يعني بسيطة، ولقاءات وأحاديث نبوية وإلى آخره، فيها هدوء.
0: متى دخلت في يعني مجال الإذاعة الدينية وتحديدا إذاعة القرآن الكريم؟
1: بس هو كان عندي أنا برنامج واحد بس.
0: في أي عام تذكره؟
1: والله في 2000 جديد.
0: هذا هو البرنامج الأسبوعي اللي سيستضيف في أحد المشايخ ويجاوب على أسئلة المستمعين.
1: هو واحد شخص، واحد مش شيخ واحد. شيخ واحد يجي،
0: اللي هو
1: يوسف المحمود،
0: يوسف عبد الوهاب المحمود.
1: اي نعم.
0: طيب، ما فكرت أن أنت تكرر التجربة أو تخوض تجربة أخرى في تقديم البرامج الدينية، ولا اكتفيت بهذا البرنامج؟
1: لا، الحقيقة اكتفيت. أنا طرحوا علي نقل صلاة الجمعة، قال لي أستاذ أمير أنت صلاة الجمعة نحتاجك يعني تنقلها. قلت له مسامحوني ما أقدر، لأن يعني الموقف،
0: ولأن مباشر
1: ولأن مباشر
0: وأنت ما تحب المباشر. فاعتذرت عن النقل،
1: اعتذرت عن تقديمي.
0: نعم. طيب، تذكر مثلا خلنا نقول على طول هذه المشوار من السبعينات وصولا للألفية، أكثر المدراء مثلا اللي مروا عليك أو الزملاء اللي انت تعاملت معاهم، تعاونت معاهم ولا يزالون يعني لهم مواقف وصور وذكريات؟
1: اي ما شاء الله. المذيعين طبعا، مذيعين من بينهم خليل إبراهيم ولا يزال موجود.
0: نعم، الله يعطيه الصحة والعافية. أبو أيمن.
1: وعندك عبد الجليل الطريف.
0: نعم صحيح.
1: وعبد الجليل الصفار رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه.
1: وأحمد حسين، مجموعة يعني جيدة جدا ومقدرة يعني.
0: صحيح.
1: إيه. أما الكنترولر اللي هو المخرج،
0: نعم،
1: من المخرجين عدنان ملك، وطبعا على رأسهم عبد الناصر النعار، وبعدين

0: محمد وهيب، وهيب محمد
1: بالقرآن الكريم،
0: وهيب لا بعد كان في
1: الإذاعة البرنامج العام،
0: البرنامج العام. نعم. ومن البنات أذكرهم لطيفة ومطيع.
1: نعم.
0: نعم.
1: منال عتيق،
0: منال عتيق لا لازلت أتواصل معها الحين.
1: صبري حسين،
0: صبري حسين
1: هذه كلها مخرجاتنا. نعم. العظيمات الجميلات اللي قدموا هذا العطاء الجميل.
0: نعم. نعم.
1: نعم. طيب بالنسبة للمدراء،
0: مدراء
1: اللي تعاملت معاهم في فترة يعني عملك في الإذاعة، اللي في كانوا الإذاعة. في إدارة الإذاعة. إيه
0: طبعا خليل الزوادي،
1: خليل الزوادي. إيه
0: نعم. حسن كمال، عبد الرحمن عبد الله.
1: طيب على طول هذه المشوار، كيف تشوف مستوى التطور في إذاعة البحرين، يعني سواء على مستوى البرامج حجما ونوعا، على مستوى الطاقم الذي يعمل فيها من بدايتك أول ما دخلت الإذاعة في بداية السبعينات، عفوا في نهاية السبعينات مع برنامج مسابقة الطلبة، وصولا إلى إعدادك لبرامج نوعية ومهمة ومؤثرة مثل ضيوف البحرين وحتى برنامج يعني إذاعة القرآن الكريم.
0: نعم. في الحقيقة الآن الإذاعة يعني تعتمد على البرامج، البرامج على الهواء، لأن ما عاد يعني المستمع عنده وقت يقعد يسمع الإذاعة وحتى الأخبار وما أخبار وكذا إلا قليل إذا كان في السيارة يمكن، لكن إذا صار في برنامج تفاعلي تحس أول هذا الشخص اللي يتكلم عند من يسمعه، والمقدم عند من يسمعه، ولذلك يعني الناس تقدر وتقيم مقدم البرامج وتقيم أيضا الناس اللي يتصلون بالبرامج وكذا. فالحقيقة أنا لاحظت أنه فعلا يعني قبل كانت الإذاعة ما في برامج حية على الهواء، لكن فيما بعد
1: للمعد ومقدم أنت تقدم برنامج وتنتظر تشوف ردة الفعل، لربما عن طريق مقالات، لربما عن طريق أحاديث الناس أو رسائل أو غيرها، في طرق كثيرة لقياس هذه رجع الصدى أو خلنا نقول التأثير للي أنت تقدمه كرسالة إعلامية وخصوصا في الإذاعة. لكن لما أنت تكون في المباشر تكون ردة الفعل آنية، وحتى أنت كمقدم برامج يعني البرنامج نفسه تحس فيها أكثر.
0: نعم نعم.
1: وتؤثر فيك يمكن بشكل أكبر.
0: نعم.
1: رغم ذلك ما أغراك البث المباشر،
0: لازلت
1: متشبث بالتسجيل.
0: بالتسجيل.
1: طيب
0: لأن التسجيل يعني يطلع حقيقة المقدم وحقيقة الشخص اللي قابله وحقيقة إذا كان ندوة ولا كذا، كلها تطلع كما هي، وبعدين لو صار في أي خطأ أو
1: يمكن
0: تجاوزه، يعني يقطع عليك المخرج ويقول لك أعيد
1: في مجال. طيب بعد هذا المشوار،
0: نعم،
1: لا تزال تستمع إلى الإذاعة ولا خذتك السوشيال ميديا والإنترنت والعالم الجديد الآن والإعلام الجديد؟
0: السوشيال ميديا والإنترنت يعني للشباب أكثر، يعني إحنا
1: أنت لا تزال شباب يعني.
0: لا لا إحنا يعني نشوف السوشيال ميديا لكن شيء بسيط، يعني ما نعطي وقتنا كله للسوشيال ميديا، وبعدين ما يعني ما تفاعل مع السوشيال ميديا. يعني
1: جميل.
0: في شخص يعني يكون فاعل ويتكلم،
1: فاعل ومتفاعل،
0: فاعل ومتفاعل.
1: نعم.
0: بينما أنا شخصيا ما أتفاعل مع السوشيال ميديا، أشوف ولكن ما يأخذ وقتي كله، والإذاعة أسمعها بس الحقيقة لما أكون في السيارة. وكثير ما أكون في السيارة.
1: طيب
0: أسمع الإذاعة.
1: لا تزال وفي للقراءة؟

0: الحمد لله. هذه القراءة
1: الكلاسيكية من الكتب.
0: اي نعم.
1: وليست القراءة الإلكترونية من الشاشات.
0: من الكتب
1: لا تزال وفيلة
0: الحمد لله.
1: وهي حين يعني خلنا نقول بعد التقاعد وبعد المرحلة الجديدة من حياتك، هي رفيقة الدرب القراءة والكتب؟
0: يعني رفيقة الدرب، ولكن ليس كل الوقت. يعني أخذ لي فترات، يعني كل يوم أقرأ شوي.
1: طيب قراءاتك في أي مجال؟
0: أنا قراءاتي ما بقول ليش، المجالات السياسية ما أحبها. أحب الأشياء الاجتماعية، الأشياء النفسية. أرتاح لها كثير.
1: نعم.
0: وأيضا العلمية.
1: العلمية.
0: الأشياء العلمية. يعني طالع الموسوعات العلمية، طالع.
1: وكأنك يعني تحاول أن يعني تعوض اللفة اللي سويتها في خطك من بعد ما كنت علمي ورحت أدبي وكأنك تريد أن تطبطب على العالم اللي في داخلك وتعود.
0: أنا أحب العلم صراحة.
1: نعم.
0: أحب العلم، لكن اللي خلاني أرجع إلى الأدب هو خوفي من صعوبة العلمي، لأن العلمي في أشياء لازم تحفظها تمام، ورياضيات وما أعرف كيف، ففي صعوبة.
1: وما أعتقد صعوبة بعد هذا المشوار، واضح أن أنت يعني اللب اللي داخلك أديب ومحب للغة وعندك فكر.
0: أقنعوني الآخرين.
1: أما العالم هذه بس واقف في الزاوية، يعني بس كذي طالعك من بعيد. عموما يعني سواء كان في خط العلم أو في خط الأدب والثقافة، بصمتك واضحة وجميلة ومؤثرة وباقية إن شاء الله. و كل هذا المشوار حين لو تلتفت إلى الوراء وتنظر إليه، أمير ذلك الشاب العائد من بيروت، بيروت الثقافة وبيروت الجمال وبيروت الأدب وبيروت الفكر، مشبوب بالحماس، يمكن في باله أفكار كثيرة، مشاريع عظيمة، خطط وطموحات وآمال، وصولا إلى أمير اليوم بكل هذا الأرض وهذا العطاء وهذه التجربة الإنسانية والمهنية والإعلامية الغنية، ماذا يمكن أن تقول لأمير في ذلك الوقت عن أمير اليوم؟
0: في ذلك الوقت كنت فعلا مثل ما تقولين شاب متطلع ونشط وفاعل ومغامر، فكنت فعلا أسافر، أطلع، أدخل مجالات مختلفة. وش أقول للشاب هذا الشاب المنطلق؟ أقول له يعني زين، ترى اللي فعلته جيد، كون شخصيتك فيما بعد. فالآن أنا الحقيقة عندي نوع من الرضا،
1: الحمد لله،
0: نوع من الرضا على اللي أديته.
1: الحمد لله.
0: كثير من الناس أنا تلاقيهم يعني مهمومين، عندهم مشاكل، أنا الحمد لله بخير.
1: الحمد.
0: ولذلك يعني أنا راضي فعلا عن نفسي.
1: عن هذا المشوار. جميل. الله يديم عليك هذا الرضا، وأعتقد أن هذه يعني ما شاء الله تبارك الله، الله يديمها عليك وأنت في خير عظيم.
0: الله يسلمك.
1: إحساس الإنسان بالرضا وعندما يلتفت إلى الوراء وينظر إلى هذا المشوار بكل ما فيه.
0: نعم.
1: بنجاحاته، بإخفاقاته، بلحظات الفرح، بلحظات الحزن، بلحظات الحيرة، بلحظات يمكن البوصلة لما تضيع وتضيع وترجع. نعم. مرة ثانية للطريق بكل ما فيه، لما تنظر له بعين الرضا أعتقد أنت في خير عظيم.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب من خلال هذه الرسالة اللي قدمتها، ومن خلال الاقتناع، وأنت قلت أنا يعني تحب تكون أنت القائد في عملك.
0: نعم.
1: وتتشبث برأيك، وخلني أقول أنا أنت مو متطرف في فكرك، ولكن أنت مؤمن لربما بفكرة في داخلك وتنحاز لها وتدافع. نعم.

0: عنها. شو تقول حق الشباب الآن اللي يعني داخلين مجال الإعلام، سواء كان معد أو مقدم برامج أو حاب يدخل في هذا المجال، ما هي أهم الأدوات أو ما هي أهم الأمور التي يجب أن يضعها نصب عيني وهو يخوض مجال الإعلام؟
1: أقول للناس اللي فعلا متجهين للإعلام،
0: نعم،
1: رقم واحد يكون إنسان صابر، صبر في مواجهة الميكروفون. دائما الإنسان يعني يخشى أن يصير عنده هيبة خوف، لكن إذا صبر على المرة والمرتين والثلاث بيلاقي نفسه فعلا يعني اكتسب الخبرة. الله يسلمك، هذا من ذكريات الميكروفون.
0: نعم،
1: احنا كنا نقدم ندوات ومحاضرات في المدارس من ضمن برامجنا.
0: نعم،
1: في وزارة التربية. فأتذكر بمدرسة المنامة الثانوية للبنات استضفنا احد، احنا اقول ليش، عالم طبيب نفسي، وجاء للميكروفون وسكت، ما عرف يقول كلمة. سبحان الله، وهو يعني شايب، رجل كبير،
0: ولو ربما تلاقيه مثلا في ندوة، أنا أتكلم عن ندوة اللي تحاور فيها مع الناس، مفوه ومنطلق وتكلم وسولف. أي عند الميكروفون وصيد عملية فريز، صارت حالة تجمد، حالة تبلد.
1: نعم،
0: وهذه هيبة الميكروفون.
1: هيبة الميكروفون،
0: ونفس الهيبة ترى للكاميرا.
1: والكاميرا
0: في ناس، في ناس يعني خارج الاستديو تشوفه يسولف ويتقشمر وعنده أريحية، يدخل الاستديو يشوف الكاميرا يصيد نفس الحالة.
1: صحيح،
0: وكأنه يعني ربط لسانه مثل ما نقول.
1: فهو فعلا يعني يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى يعني مران، بحيث أن مع الوقت فعلا الخشية هذه تروح،
0: والهيبة الهيبة ما تروح. هلا ليه الحين موجود؟ الحين موجودة.
1: لا ما شاء الله عليك أنت، ما شاء الله.
0: إن شاء الله يعني نكون عند دائما عند حسن ظنكم.
1: الله يسلمك،
0: ونكون خير من يحمل الراية من بعدكم. تعلمنا الكثير ولا نزال نتعلم من كل ما قدمتوه من عطاء. برامجكم بالنسبة لنا يعني أنا دائما أسعد وأستمتع بالاستماع لي، خلينا أقول للجواهر الموجودة في مكتبة الإذاعة، لأن ما قدم فعلا يعني هو الحصيلة لفكر ولقناعة ولغيرة ولثقافة أشخاص أثروا هذه الإذاعة وأثروا هذا الأثير، وفي نفس الوقت أثروا ذاكرتنا وذاكرة الوطن بأكمله. فشكرا لكم في كل مرة، في كل حلقة يعني كذي يضيء في عقلي مصباح، فكرة برنامج جديدة، لربما فكرة لمشروع قادم. فالسلسلة متواصلة. شكرا لكم.
1: شكرا.
0: يعني مهما قلنا من كلام وعبرنا عن مشاعر الامتنان في دواخلنا على مستوى مهني كنعمل في نفس المجال، أو حتى على مستوى إنساني وإحنا في البحرين اللي ربينا على هالأصوات وعلى هذه البرامج. مرة أخرى أنا جدا شاكرة لوجودك معنا، وشاكرة لي يعني مشاعر الرضا التي وصلتني للأمانة.
1: الحمد لله.
0: وكل ما أطمح إليه أن أنا يعني أوصل لهذه العمر، والله يعطيك الصحة والعافية ويعطيك هذا العطاء الجميل ويمد في عمرك بالصحة والعافية والبركة
1: يا رب.
0: أصل إلى هذه المشاعر من الرضا.
1: وأنا فعلا الحقيقة ما كنت أتصور يعني أن أنت ممكن تأدي بهذه السهولة والبساطة والأريحية الأداء الجيد.
0: الله يسلمك. شكرا. شكرا جزيلا.
1: مشكورة يا شيخة،
0: هذه شهادة أعتز بها ووسام على صدري من
1: تسلم.
0: صاحب الصوت الذهبي وصاحب الترجمة الحقيقية للأذن التي تعشق قبل العين أحيانا، لأن أعتقد أن كثير من الناس عشقت هذا الصوت وارتبطت به، سواء كانوا طلبة، سواء كانوا مهتمين بالمسابقة في ذلك الوقت، أو حتى المتابعين للبرامج و المستمعين بأخلاص لأثير إذاعة مملكة البحرين والمتابعين للنشرات الأخبارية للمواجيز وللبرامج النوعية والمختلفة. مرة أخرى شكرا للقامة التي نورت أثير الإذاعة ونورت الاستوديو، الأستاذ أمير قاسم، على وجوده معنا. نتمنى لك دوام الصحة والعافية والبركة وطول العمر، ودوام مشاعر الرضا الجميلة والطاقة الحلوة التي تبثها في كل مكان.
1: شكرا
0: لكم مستمعينا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى وتسجيل آخر مع قامة من قامات إذاعة مملكة البحرين.